0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر.

0: وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها رفع الأذان الأول.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.

الصلاة خير من

0: وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: مشهودا.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من

0: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أخرجه الطبراني.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ كامل اللالا رحمه الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: لله لا. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ علي جابر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ كامل.

خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات

العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار.

باسط كفيه إلى الماء إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار

احتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. للذين استجابوا لربهم الحسنى،

هاد. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب.

وعلانية وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار.

آيَاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ.

الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب.

القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب

أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا.

نارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد.

كان عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق.

وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن

ذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب

حساب. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار.

0: ومن عنده علم الكتاب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ألف لام را، كتاب

الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم.

أبناءكم ويستحيون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن

حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله

بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ. قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا.

صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ

شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا

وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم.

تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون.

الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء.

أرى البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار

علانية وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال.

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار.

لهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.

مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء.

نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال

الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام.

0: واحد وليذكر أولو الألباب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون.

الظَّالِمِينَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَلَوْ

لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين.

موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين

خازنين. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. وإن ربك هو يحشرهم، إنه حكيم عليم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وإذ قال

مسنون. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين.

اسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم.

عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. إن المتقين في جنات وعيون، ادخلوها بسلام آمنين.

قَابِلِينَ. لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ. نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ. قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ. قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين.

فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين

فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون. قالوا أولم ننهك عن العالمين؟ قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فأخذتهم الصيحة مشرقين. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة.

عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما

لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين

0: آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ علي جابر.

منك صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم. وكم لك

تعموا فأنت الإله موئل

فأطلعا شمسين شمس سما وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سما وشمس هدى معا قبس من

ما كان ميلاد الرسول المصطفى

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
1: الإسلام والرياضة.

0: آداب الرياضي المحترف في البلاد الأجنبية. ما كل هذه الروائح العطرة؟ يا سلام، أشعر وكأنك خارج في زيارة مهمة.
1: نعم يا أبي، فأنا ذاهب لأودع صديقي محمد.
0: هل هو مسافر؟
1: نعم، لقد وقع عقدا احترافيا مع فريق كرة قدم إسباني، وسوف يسافر اليوم ليلا.
0: وفقه الله.

0: موضوعنا اليوم يا أدهم سيكون عن الاحتراف الرياضي.
1: بداية يا أبي، هل يسمح باحتراف الألعاب الرياضية في الإسلام؟
0: إن اتخاذ كرة القدم أو غيرها حرفة يتفرغ لها المسلم، فالأمر هنا منوط بالمصلحة التي تعود من وراء ذلك.
1: والمقصود؟
0: المقصود أن احتراف لعبة ما يتبع المصلحة العامة للشعب والوطن، فإذا كان أهل الرأي والخبرة والحكمة يرون أن هذا التفرغ لازم للنهوض باللعبة والرقي بمستواها وتوريثها من جيل لجيل، وأن ترقى اللعبة في البلد إلى مستوى التنافس مع الدول الأخرى، فلا مانع حينئذ من الاحتراف في إحدى هذه الألعاب إذا كان الشخص مؤهلا لذلك، قادرا على أن يؤدي دورا ينفع به الناشئين من أهل بلده الذين يتعلمون منه بالقول والفعل والأسوة ما ينفعهم ويرفع من شأن وطنه وأمته في مجالات التنافس الدولي.
1: وماذا عن راتب اللاعب المحترف؟ لقد سمعت من الناس من يعتبره حراما، خصوصا أنه يصل في بعض الأحيان إلى الملايين.
0: أن يكون الدخل بالملايين فهو دخل كبير بلا شك، ولكنه أيضا قد يكون أقل بكثير، فالبحث هنا لا يتعلق بمبلغ الربح، وإنما يتعلق بطريقة الحصول عليه. فإذا كان الربح نتيجة أعمال مشروعة مباحة فهو ربح جائز ولو بلغ الملايين.
1: حتى لو بلغ الملايين؟
0: نعم، وقد صرح عدد كبير من العلماء أن عمل اللاعبين في أنواع الرياضات المباحة إذا لم يتصل بأي نوع من المحرمات الشرعية فهو عمل مباح، وتكون أرباحه بالنتيجة مالا حلالا مهما بلغت.
1: ولما يحرمه البعض إذن؟
0: ربما لأن الشائع عن اللاعبين هو عكس المنتظر، فالتكليف الشرعي يحتم عليه أن يدفع عن أمواله الزكاة وأن يتصدق بأكثر من ذلك، خصوصا إذا وجدت حاجات ملحة للفقراء في منطقته التي يعيش فيها.
1: وهل يمكن أن نطبق هذا على الأندية الرياضية؟
0: طبعا، مثل ذلك يكون أيضا واجبا على الأندية الرياضية التي تتمتع بميزانيات كبيرة، وبالتالي يحسن بها أن تخصص جزءا من هذه الميزانيات لمساعدة الفقراء في دول العالم المتخلف.

0: اسمح لي يا والدي أن أسألك عن موضوع كثيرا ما يطرح علي. ماذا عن أخلاق الرياضي المسلم الذي يحترف في البلاد الغربية؟
1: اسمع يا ولدي العزيز، إن عمل هذا الإنسان شاء المولى له أن يكون متميزا.

0: متعا بالسياحة، فهو في كل مرة في بلد مختلف، وبالتالي واجب عليه أن يراعي الآداب والأخلاق التي لا بد للمسلم أن يراعيها عند السفر.
1: ولكن يا أبي، هناك أمر طرحه صديقي محمد، وهو أن اللاعب الرياضي قد يضطر أحيانا إلى ممارسة أعمال مختلفة كالإعلان عن منتج تجاري أو قضية إنسانية أو غيرها، وبالتالي يتقاضى مقابلها أموالا كثيرة.
0: وما المانع؟ ما دام لا يعلن عن سلع محرمة أو قضايا باطلة فماله حلال ولا شيء فيه.
1: وهل له إذا ما رأى منكرا مثلا أن ينسحب من النادي ويعود إلى بلاده؟
0: بالتفاهم والتراضي، لأن بينه وبينهم عقد واجب الاحترام، والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وأي خلل أو هروب أو إساءة تحدث تنعكس سلبا على اسم وجنسية وانتماء ذلك اللاعب، وبالتالي سيقول النادي والناس: انظر المسلمين كيف يتصرفون.
1: أنت محق يا والدي.
0: وهنا أريدك أن تقول لصديقك محمد أن يقرأ العقد جيدا قبل أن يوقع عليه.
1: ولكنه وقع بالفعل.
0: إذن قل له أن ينفذ ما وقع عليه ما لم يكن فيه حرام، فالمسلم أينما حل صورة عن دينه وإعلان عن قيمه وتعاليمه، وأية إساءة سيسأل عنها يوم القيامة
1: إن شاء الله يا أبي.
0: أتعلم؟ انتظر، أريد أن أعطيك شيئا توصله لصديقك.
1: حاضر يا أبي.

0: تفضل وقل له والدي يقول لك رافقتك السلامة.
1: ما هذا يا أبي؟ القرآن الكريم؟
0: نعم، قل له لقد بحث أبي عما يمكن أن يهديك إياه ليكون زادك في السفر، فلم يجد غير كتاب الله تعالى.
1: حاضر يا أبي.
0: وقل له إن والدي لا يطلب منك قراءته فقط، ولكن يوصيك بالعمل بما فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نعمل بالقرآن وأن لا نتركه أبدا، فقال: هو الحق ليس بالهزل، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن خاصم به فلح، ومن قسم به قسط، ومن عمل به أجر، ومن تمسك به هدي إلى صراط مستقيم، ومن طلب الهدى من غيره أضله الله، ومن حكم بغيره قصمه الله. هو الذكر الحكيم والنور المبين والصراط المستقيم.
1: والله تعالى يقول: يا والدي، بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
0: صدق الله العظيم. وقل له إن والدي يوصيك أن تكون خير إعلان عن دينك، وأن تكون لاعبا ناجحا خلوقا ملتزما بأخلاق الإسلام.
1: بإذن الله يا أبي.
0: والآن هيا قم واقصد أي محل واشتري لصديقك هدية قيمة يتذكرك من خلالها أثناء السفر. فالسفر غربة يا ولدي، والغربة صعبة حتى ولو كانت في عمل، ورسولنا الكريم يقول: تهادوا تحابوا.
1: حاضر، ولكن يا والدي.
0: ما بك؟
1: نحن الآن في نهاية الشهر والميزانية العامة كما تعلم.
0: طيب، خذ ما تريد مني.
1: شكرا يا أغلى أب في الكون كله.
0: هيا اذهب وبلغ صديقك التحية والسلام مني.
1: إلى اللقاء يا أبي، إلى اللقاء.
0: رافقتك السلامة يا بني. استمعتم إلى برنامج الإسلام والرياضة.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم
1: نساء في صدر الإسلام. التقديم
0: رفعت النجار
1: وبرهان سعادة.
0: التسجيل والمونتاج
1: إيهاب عطاري.
0: إعداد وإخراج
1: برهان سعادة. صفية القرشية بنت المطلب.
0: هي صفية بنت عبد الرحمن بن عمرو بن عمر ابن موسى بن الفراء، عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أخت حمزة بن عبد المطلب، وأمها هالة بنت وهب، خالة النبي عليه الصلاة والسلام. كان أول من تزوجها الحارث بن حرب بن أمية، ثم هلك حارث فتزوجها العوام بن خويلد ابن أسد، فولدت له الزبير والسائب وعبد الكعبة. أسلم ابنها طليب قبلها في دار الأرقم. كانت دائما تحض بلسانها على نصرة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: بايع الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابيات على الإسلام، وما مست يده يد امرأة منهن، وكان من بين الصحابيات عمته صفية بنت عبد المطلب. كان لهذه البيعة أثر واضح في حياتها، وأمانة وإخلاص في قولها وعملها.
0: كانت رضي الله عنها أديبة واعظة فاضلة، أنشدت لنفسها في الوفاء فقالت: إذا ما خلت من أرض كد أحبتي فلا سال واديها ولا اخضر عودها. وقالت في الفخر أيضا: نحن حفرنا للحجيج زمزم، سقيا نبي الله في المحرم. وقد رثت الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت: ألا يا رسول الله كنت رجاءنا، وكنت بنا برا ولم تك جافيا، وكنت رحيما هاديا معلما، لبيك عليك اليوم من كان باكيا. لعمرك ما أبكى النبي لفقده، ولكن لما أخشى من الهرج آتيا. كأن على قلبي لذكر محمد، وما خفقت من بعد النبي المكاوية. أفاطم صلى الله أمي وخالتي وعمي وآبائي ونفسي ومالي، فلو أن رب الناس أبقى نبينا سعدنا، ولكن أمره كان ماضيا. عليك من الله السلام تحية، وأدخلت جنات من العدن راضية. أرى حسنا أيتمته وتركته يبكي، ويدعو جده اليوم نائيا.
1: لم يفرض الإسلام الجهاد على النساء، لكنه لم يحرمه عند الضرورة. شاركت صفية رضي الله عنها في غزوة أحد، وذلك بقتال الأعداء بالرمح، وقد جاءت يوم أحد وقد انهزم الناس وبيدها رمح تضرب في وجوه الناس وتقول: انهزمتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أخوها حمزة ابن عبد المطلب قد قتل ومثل به، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلة قال لابنها الزبير: ارجعها لكي لا ترى أخاها. فذهب إليها الزبير بن العوام وقال: يا أماه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن ترجعي.

0: وراء كل بطل عظيم أم عظيمة. إذا قلبت صفحات تاريخنا الإسلامي فلا تكاد تقف على عظيم ممن ذلت لهم نواصي الأمم ودانت لهم الممالك، إلا وهو ينزع بعرقه وخلقه إلى أم عظيمة. وكيف لا يكون ذلك والأم المسلمة قد اجتمع لها من وسائل التربية ما لم يجتمع لأخرى ممن سواها، مما جعلها أعرف خلق الله بتكوين الرجال والتأثير فيهم والنفاذ إلى قلوبهم وتثبيت دعائم الخلق العظيم بين جوانحهم وفي مسارب دمائهم. فالزبير بن العوام فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي بلغ من بسالته وبطولته أن عدل به الفاروق بألف من الرجال حين أمد به جيش المسلمين في مصر، وكتب إلى قائدها عمرو بن العاص يقول: أما بعد، فإني أمددتك بأربعة آلاف رجل، على كل رجل رجل منهم مقام الألف: الزبير بن العوام، والمقداد بن عمرو، وعبادة بن الصامت، ومسلمة ابن خالد.
1: وقد صدقت فراسة الفاروق، وسجل التاريخ في صفحاته أن الزبير لا يعدل ألفا فحسب، بل يعدل أمة بأسرها. فقد تسلل إلى الحصن الذي كان يعترض طريق المسلمين، وصعد فوق أسواره، وألقى بنفسه بين جنود العدو وهو يصيح صيحة الإيمان: الله أكبر. ثم اندفع إلى باب الحصن ففتحه على مصراعيه، فاقتحم المسلمون الحصن وقضوا على العدو قبل أن يستفيق من ذهوله.

0: هذا البطل العظيم إنما قامت بأمره أمه صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم وأخت حمزة أسد الله، فقد شب في كنفها ونشأ على طبعها وتخلق بسجاياها. ولما اشتد إيذاء المشركين لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خشي عليهم الحبيب من أن يفتنوا في دينهم، فأذن لهم بالهجرة إلى يثرب المدينة المنورة. فكانت عمته صفية وابنها الزبير مع هؤلاء المهاجرين الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم وتركوا أوطانهم رغبة فيما عند الله سبحانه، ونزلوا جميعا في رحاب الأنصار الذين وضعوهم في العيون وأغلقوا عليهم الجفون خوفا عليهم من نسيم الهواء.
1: وهناك عاشت صفية أجمل أيام حياتها في ظل تلك البيئة الإيمانية وبعيدا عن بطش المشركين وتعذيبهم. صفحات مشرقة من جهادها في سبيل الله، على الرغم من أنها كانت تخطو نحو 60 من عمرها الحافل بالعطاء، إلا أنها كان لها مواقف في أرض الشرف والجهاد لن ينساها التاريخ، وستظل تلك المواقف نورا على الدرب ينير الطريق للأجيال القادمة لتعرف طريق العزة والبطولة والفداء. وتمر الأيام وما

ما زالت تضحي من أجل دينها وعقيدتها بكل ما تملك. وجاء اليوم الذي ينام فيه الحبيب على فراش الموت، وما هي إلا أيام وساعات حتى توفي الرسول صلى الله عليه وسلم. ويتسرب النبأ الفادح من البيت المحزون، وله طنين في الآذان وثقل ترزح تحته النفوس وتدور به البصائر والأبصار.

0: فقالت صفية بنت عبد المطلب: ولما؟ لقد بلغني أن أخي مات، وذلك في الله، لأصبرن ولأحتسبن إن شاء الله. فلما جاء الزبير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بقول أمه صفية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلي سبيلها. فأتت صفية فنظرت إلى جسد أخيها حمزة وقد بقرت بطنه، فاسترجعت واستغفرت له.
1: شهدت غزوة أحد والخندق، وكان لصفية رضي الله عنها موقف لا مثيل له في تاريخ نساء البشر. فحين خرج الرسول صلى الله عليه وسلم لقتال عدوه في معركة الأحزاب، وقام بوضع الصبيان ونساء المسلمين وأزواجه في فارع وهو حصن حسان بن ثابت، قالت صفية: فمر بنا رجل من يهود فجعل يطوف بالحصن، وقد حاربت بنو قريظة وقطعت ما بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بيننا وبينهم أحد يدفع عنا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون في غور عدوهم لا يستطيعون أن ينصرفوا عنهم إن أتانا آت.
0: فقلت: يا حسان، إن هذا اليهودي كما ترى يطوف بالحصن، وإني والله ما آمنه أن يدل على عورتنا من ورائنا من يهود، وقد شغل عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فانزل إليه فاقتله. قال: والله لقد عرفت ما أنا بصاحب هذا. قالت: فاحتجزت ثم أخذت عمودا ثم نزلت من الحصن إليه فضربته بالعمود حتى قتلته، ثم رجعت إلى الحصن وقلت: يا حسان، انزل إليه فاسلبه، فإنه لم يمنعني من سلبه إلا أنه رجل. قال: ما لي بسلبه من حاجة. وقد كان لهذا الفعل المجيد من عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر عميق في حفظ ذرار المسلمين ونسائهم.
1: ويبدو أن اليهود ظنوا أن هذه الآطام والحصون في منعة الجيش الإسلامي، مع أنها كانت خالية منهم تماما، فلم يجترئوا مرة ثانية للقيام بمثل هذا العمل، إلا أنهم أخذوا يمدون الغزاة الوثنيين بالمؤن كدليل عملي على انضمامهم إليهم ضد المسلمين، حتى أخذ المسلمون من مؤنهم 20 جملا، وبذلك كانت أول امرأة مسلمة تقتل رجلا في سبيل الله.
0: توفيت رضي الله عنها في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة 20 هجرية، ولها من العمر 73 سنة، ودفنت في البقيع في دار المغيرة ابن شعبة رضي الله عنها وأرضاها.
1: وإلى اللقاء في حلقة قادمة.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم.

اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم اجعل خير عمري آخرة، وخير عملي خواتمة، وخير أيامي يوم ألقاك فيه. اللهم إني أسألك عيشة هنية، وميتة سوية، ومردا غير مخزي ولا فاضح.

0: وأطيعوا الله.
1: يقول الله سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. صدق الله العظيم.
0: أحبتنا في الله، إن الإيمان صفة تلازم المسلم، والإيمان لا يكون صحيحا إلا إذا صدر عن قلب مخلص محب لله عامر بالإيمان الصادق الذي لا زيف فيه ولا خداع.
2: أما الذين يتظاهرون بأنهم مؤمنون فإنهم يخادعون الله وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، فالله سبحانه وتعالى وحده يعرف ما في السرائر وخفايا القلوب وما في الضمائر.
1: والمؤمن يجب أن يطهر نفسه من كل أدرانها،

0: لأن النفس أمارة بالسوء إلا من رحم الله تعالى. فحري بمن كان له قلب مؤمن وألقى السمع وهو شهيد أن يراقب هذه النفس حتى لا تهلكه في الدنيا والآخرة، وحتى لا تبعده عن هدفه الأصلي وهو القرب من الله سبحانه وتعالى.
1: إن من صان نفسه وآمن بقلب عامر بالحب لله سبحانه وتعالى فإنه وبإذن من رب العباد يجاور الصالحين في دار الخلود، ولا يمكن مراقبة النفس وإصلاحها إلا بمحاسبتها يوميا.
0: ومتى يكون المؤمن على بينة من أمره فإنه يحب إخوانه المؤمنين ويحب لهم ما يحب لنفسه، ويجتنب كل ما نهى الله تعالى عنه، ويتمنى لأخيه المسلم ما يتمناه لنفسه، ويحب له ما يحب لنفسه. وبذلك يصفو المجتمع الإسلامي، وتزول البغضاء من القلوب، ويسود الصدق والعدل والإنصاف، فيصبح هذا المجتمع أقرب إلى المثالية التي يتمناها المخلصون لدينهم المحبون لربهم ورسوله صلى الله عليه وسلم.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه.
1: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان عليه من العمل. وزاد جنادة: من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. وفي أخرى لمسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار.
0: أقوال وآثار.
2: قال الإمام علي كرم الله وجهه ورضي عنه وأرضاه واصفا الإيمان: سبيل أبلج المنهاج، أنور السراج. فبالإيمان يستدل على الصالحات، وبالصالحات يستدل على الإيمان، وبالإيمان يعمر العلم، وبالعلم يرهب الموت، وبالموت تختم الدنيا، وبالدنيا تحرز الآخرة، وبالقيامة تزلف الجنة وتبرز الجحيم للغاوين.

0: العالي تحف به الأساقفة ورجال الحاشية والمسلمون المهاجرون إلى الحبشة، وعلى رأسهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، ووقف مبعوثا قريش وأهمهما عمرو بن العاص الداهية. ولما أذن النجاشي لعمرو بالكلام قال عمرو: أيها الملك، إنه قد ضوى إلى بلدك غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، بل جاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم لتردهم إليهم.
1: فقال النجاشي: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم واستغنيتم عن ديننا؟ فقال جعفر رضي الله تعالى عنه: أيها الملك، أنا جعفر بن أبي طالب أتكلم باسم المهاجرين. كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش، فأمرنا رسولنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم، فصدقناه وآمنا برسالته، فعدا علينا قومنا فعذبونا ليردونا إلى عبادة الأصنام، فلما ضيقوا علينا خرجنا إلى ديارك ورغبنا ورجونا ألا نظلم عندك. قال النجاشي: هل معك مما أنزل على رسولكم شيء؟ قال جعفر: نعم. قال النجاشي: فاقرأه علي.
0: ومضى جعفر يتلو آيات من سورة مريم في أداء عذب وخشوع آسر، فبكى النجاشي وبكى أساقفته جميعا، وقال لعمر: إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة، انطلقا فلا والله لا أسلمهم إليكما.

إخوة الإيمان، إن شهادة أن لا إله إلا الله عنوان الإسلام ونور الإيمان وآية التوحيد، ومعناها لا معبود في الكون بحق إلا الله، ولا خالق ولا رازق ولا معطي ولا مانع سواه، ولا يفرج كربا ويغيث ملهوفا ويجيب مضطرا ويشفي مريضا إلا من عنت الوجوه لعظمته وسجدت له الجباه، فهو الذي يحيي ويميت ويخفض ويرفع ويعز ويذل ويغني ويفقر. فلا إله إلا الله شهادة الحق وبراءة من الشرك. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال عز من قائل في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فاستمسك أخي المسلم بعنوان إسلامك ونور إيمانك وآية توحيدك: لا إله إلا الله.

نسجد لك يا مانح القوة لكل منا، ويا فاتح الدروب والسبل أمام كل منا، يا واهب المؤمنين الأبرار القدرة على الإيمان بك، أنت الله الواحد.

السابعة صباحاً، الساعة الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله.

نحييكم في أولى فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم ونستهلها بأبرز العناوين. بمناسبة عيد الاستقلال 80 للمملكة، رئيس الوزراء يفتح

افتتح كورنيش البحر الميت ويوجه بتحديث شامل لمتنزه الأمير الحسين. الصفدي يبحث هاتفيا مع نظيريه القطري والكويتي سبل دعم العلاقات التعاون بين المملكة وقطر والأوضاع الإقليمية. ترقب عالمي بقرب الإعلان عن إنجاز إطار تفاهم لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران. وزير الأوقاف يتفقد مخيمات الحجاج الأردنيين وحجاج عرب 48 في مشعري عرفات ومنى. تفاصيل النشرة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. بمناسبة عيد الاستقلال 80 للمملكة، افتتح رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان كورنيش البحر الميت الذي يمتد على مساحة 600 دنم ضمن عدة مشاريع للتنزه والترفيه نفذتها المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية على الشاطئ الشمالي، توفر خيارات واسعة وبدائل للسياحة الداخلية لخدمة المواطنين في منطقة البحر الميت ضمن أعلى المواصفات. كما افتتح رئيس الوزراء أيضا شاطئ البحر الميت السياحي الذي يبعد 7 كيلومتر عن الكورنيش ويمتد على مساحة 240 دنما، وذلك بعد استكمال تطويره بشكل شامل وافتتاحه أمام المواطنين والمتنزهين بعد إغلاقه لأكثر من 7 سنوات. على صعيد متصل، وجه رئيس الوزراء بتنفيذ تطوير وتحديث شامل لمتنزه الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني في البحر الميت الذي تم افتتاحه عام 2017 وخصص للمتنزهين. وأكد رئيس الوزراء خلال جولته ضرورة توفير جميع الخدمات اللازمة للتسهيل على المواطنين والمتنزهين والحفاظ على المرافق السياحية التي تم تطويرها في البحر الميت وإدامتها لتكون متنفسا لهم في مختلف الأوقات خصوصا خلال الموسم السياحي. وتأتي المشاريع السياحية في البحر الميت في إطار رؤية التحديث الاقتصادي ضمن محور جودة الحياة، وتهدف إلى توفير بدائل للمواطنين واستغلال البيئة الفريدة لمنطقة البحر الميت وتطوير السياحة المحلية. أكد أعضاء في مجلس الأعيان أن استقلال الأردن في 25 من عام 1946 يشكل مناسبة وطنية خالدة تجسد مسيرة دولة قامت على سيادة القانون وترسيخ دعائم العدالة، لافتين إلى أن الاحتفال بعيد الاستقلال 80 يشكل تتويجا لمسيرة الإنجازات الوطنية التي تحققت بقيادة هاشمية حكيمة وإرادة شعبية راسخة. وأشاروا إلى أن مسيرة الاستقلال لم تتوقف عند حد معين، بل استمرت عبر تطوير التشريعات وتعزيز منظومة العدالة بما يواكب تطلعات الدولة الحديثة ويكرس مبادئ الشفافية والمساءلة بما ينسجم مع رؤية القيادة الهاشمية في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات وتحقيق التنمية المستدامة. وأكد الأعيان أن الرؤية الملكية المستقبلية المتمثلة في مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري تمثل خارطة طريق لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار الاقتصادي بما يسهم في توفير حياة كريمة للمواطنين وتعزيز مكانة الدولة وإنجازاتها في مختلف المجالات. قال رئيس مجلس النواب مازن القاضي أن عيد الاستقلال سيبقى مناسبة وطنية نستحضر فيها تضحيات الآباء والأجداد ونستمد منها العزم على مواصلة مسيرة البناء خلف قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني لصناعة المستقبل بثقة واقتدار وتعظيم الإنجازات الوطنية في مختلف المجالات وتعزيز منعة الوطن ليظل قويا آمنا ومستقرا وقادرا على مواجهة التحديات. وأضاف القاضي أن استقلال المملكة هو ثمرة نضال طويل التحم فيها الأردنيون مع قيادتهم الهاشمية وامتزجت فيه إرادة الشعب ببسالة الجيش العربي والأجهزة الأمنية. وقال إن الأردن اليوم بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني يواصل مسيرة البناء والتحديث والحفاظ على استقراره بفضل حكمة القيادة ووعي الأردنيين وتماسك جبهاتهم الداخلية، مشيرا إلى أن جلالته يقود اليوم مشروعا وطنيا شاملا للتحديث السياسي والاقتصادي والإداري يقوم على توسيع المشروع.

0: المشاركة الشعبية وتعزيز الحياة الحزبية والبرلمانية. وأضاف أن سمو الأمير الحسين ولي العهد يمضي على نهج سيد البلاد في ترسيخ قيم الوعي الوطني من خلال المبادرات التي تدعم الشباب وتعزز مشاركتهم في بناء الدولة. تلقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وبحث الوزيران سبل دعم علاقات التعاون بين المملكة وقطر والأوضاع الإقليمية، واستعرض جهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأكد الصفدي والشيخ محمد استمرار تنسيق الجهود لدعم الوساطة المستهدفة إنهاء التصعيد في المنطقة واستعادة الأمن والاستقرار. كما تلقى وزير الخارجية أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا من وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة الشيخ جراح جابر الصباح، وبحث الوزيران خلال الاتصال تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لإنهاء التصعيد وسبل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين. كما بحث الصفدي والشيخ جراح أيضا سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين. أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية الصديقة بضحايا حادث الانفجار الذي وقع في منجم للفحم بمقاطعة شانشي شمال الصين. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن المملكة ووقوفها الكاملة مع حكومة وشعب الصين الصديقة، معربا عن أصدق التعازي والمواساة لأسر الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين والنجاة للمفقودين. تفقد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس بعثات الحج الأردنية الدكتور محمد الخلايلة أوضاع الحجاج الأردنيين المقيمين في مكة المكرمة، حيث اطلع على مستوى الخدمات اللوجستية ومقار الإقامة وآليات النقل المقدمة لهم. كما تفقد الدكتور الخلالة مخيمات الحجاج الأردنيين وحجاج عرب 48 في مشعري عرفات ومنى للوقوف على جاهزية المخيمات والخدمات المقدمة للحجاج قبيل بدء النفرة إلى المشاعر المقدسة ضمن خطة متكاملة تهدف إلى توفير أعلى درجات الراحة والسلامة لضيوف الرحمن خلال أداء المناسك. وقال الوزير الخلالة:
1: حقيقة طلعنا على تجهيزات من كوادر وزارة الأوقاف اللي صارها فترة تعمل في هذا المخيم. الحمد لله احنا هاي الخيم استخدمناها المرة الماضية لأول مرة، العام الماضي لأول مرة، هذا العام الجديد تم صب الأرضية كامل صبة كاملة، هذا العام أيضا تم توفير حقيبة شخصية لكل حاج فيها كل ما يحتاجه الحاج، شمسية، مطرة مي، أيضا متعلقات شخصية، خدمة شخصية للحاج، كل حاج له صفة بد، أيضا له بطانية أيضا يستطيع أن يجلس عليها. إخواني إحنا دائما بنوجه حجاجنا أنه هاي الترتيبات والاستعدادات حتى الطعام والشراب يوم عرفة سيأتي داخل المخيمات وسيكون طبخ الطعام هنا فريش يأتي للحجاج، كل هذه الترتيبات حتى الحاج يتفرغ للعبادة في يوم عرفة ما ينشغل بأي شيء آخر، كل ما يحتاجه الحاج يصل إليه داخل المخيمات.
0: ونتحول إلى قطاع غزة، حيث استشهد 6 أشخاص بغارة لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت شمال القطاع بحسب مصادر أمنية هناك. وصرح مصدر أمني في غزة بأن الاحتلال يواصل الخروقات والانتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار. في لبنان نفذ طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات على قرى وبلدات في جنوب لبنان والبقاع الغربي أودت بحياة 10 أشخاص وأصابت 33 آخرين بجروح مختلفة، من بينهم 55 من الطاقم التمريضي والإداري في مستشفى بمدينة صور جنوب لبنان. وكان الجيش اللبناني قد أعلن استهداف إسرائيل لإحدى ثكناته ما أسفر عن إصابة جندي. في الوقت نفسه يواصل الاحتلال شن ضربات رغم الهدنة المعلنة مع حزب الله في وقت سابق. وفي وقت سابق أصدر الجيش الإسرائيلي انذارا جديدا لإخلاء 10 قرى وبلدات في جنوب لبنان يقع بعضها شمال نهر الإيطاري. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة سي

0: بي أس نيوز أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان بشكل أكبر بكثير من التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط، ولو أنه أفاد موقع إكسيوس بأن ثمة احتمالات متكافئة ما بين التوصل إلى اتفاق جيد واستئناف الحرب. من جهتها أكدت إيران على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها حصول تقارب مع الولايات المتحدة في إطار الوساطة التي تقودها باكستان. التفاصيل مع رائد كريشان.
1: بعد أسابيع من التوتر والمشاورات الدبلوماسية المكثفة، لمحت الولايات المتحدة وإيران إلى أنهما تقتربان من إبرام إطار تفاهم على إنهاء الحرب في الشرق الأوسط من دون حسم كل النقاط الخلافية بينهما. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي حصول تقارب مع الولايات المتحدة في إطار الوساطة التي تقودها باكستان والاقتراب من إنجاز إطار التفاهم من 14 بند لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، لكنه شدد على أن هذا الإطار لن يشمل الاتفاق على كل النقاط العالقة، ومن أهمها ملف طهران النووي الذي سيرجأ البحث فيه لمرحلة لاحقة. وقال بقائي للتلفزيون الرسمي الإيراني بعد أسابيع عدة من المباحثات الثنائية: نرصد ميلا إلى التقارب. هذا التقارب لا يعني بالضرورة أننا سنتوصل الولايات المتحدة لاتفاق على القضايا المهمة. وأضاف: نحن حاليا في مرحلة إنجاز إطار التفاهم، مؤكدا أن الأمر يتعلق بالوصول إلى تسوية مقبولة من الطرفين ترتكز على مجموعة من العناصر. وأتت التصريحات الإيرانية بعد زيارة قام بها لطهران قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، والذي يؤدي دورا أساسيا في جهود الوساطة. هذا وحذر ترامب في المقابلة مع الشبكة التلفزيونية من أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق سنكون أمام وضع لن تتلقى فيه أي دولة ضربة بقوة ما ستتلقاه إيران. ونقلت الشبكة الأمريكية عن مصادر قريبة من المباحثات أن الاقتراح الأخير يشمل إعادة فتح مضيق هرمز وتحرير بعض الأصول الإيرانية في المصارف بالخارج ومواصلة التفاوض لثلاثين يوما إضافيا. ونقل موقع أكسيوس الإخباري عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله أنه سيناقش أحدث مسودة للاتفاق مع إيران مع مستشاريه، وأنه قد يتخذ قرارا بشأن استئناف الحرب الأحد. هذا ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن مصادر مطلعة أن وسطاء يعتقدون أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار بينهما لمدة 60 يوما ووضع إطار المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني.
0: أعلنت مديرية الخدمات الطبية الملكية بأن عطلة عيد استقلال المملكة وعيد الأضحى المبارك في كافة المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها ستكون من صباح هذا اليوم ولغاية مساء يوم السبت القادم 30 من هذا الشهر. وأكدت مديرية الخدمات الطبية الملكية بأن مستشفياتها تستقبل كافة المرضى في أقسام الطوارئ على مدار 24 ساعة. وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس اليوم مشمسا ومعتدل الحرارة في أغلب المناطق وحرا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار في مناطق البادية بإذن الله تعالى. أيها السادات والسادة، في نهاية هذه النشرة إليكم إعادة لأبرز موضوعاتها. بمناسبة عيد الاستقلال الثمانين للمملكة، رئيس الوزراء يفتتح كورنيش البحر الميت ويوجه بتحديث شامل لمتنزه الأمير الحسين. الصفدي يبحث هاتفيا مع نظيره القطري والكويتي سبل دعم علاقات التعاون بين المملكة وقطر والأوضاع الإقليمية. ترقب عالمي بقرب الإعلان عن إنجاز إطار تفاهم لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران. وزير الأوقاف يتفقد مخيمات الحجاج الأردنيين وحجاج عرب 48 في مشعري عرفات ومنى. أيها السادات والسادة، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا إليكم أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دارة الأخبار راد كريشان وياسين القيسي، ومن التنفيذ الهندسي والإخراج محمد رمضان. ولكم تحياتي حابس الخضير. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
1: تعلم كيف تنجح. تعلم كيف تنجح.

0: ثم امضي لها كما مضى إليها هؤلاء العظماء، أعطها أفضل أوقاتك، استرخص لها كل غال وعزيز، اترك لها ساعة من نومك، دع مجالس الكلام والعبث، واسأل الله التوفيق، فهو سبحانه لن يضيعك.
1: يقول الإمام سعيد بن الحسيب: إنني كنت لأسافر الأيام والليالي في الحديث الواحد.
2: إنها المشقة بالفعل، ولكن لا ندم بعدها.

0: عزيزي المستمع، إليك ما هو عجيب ويكاد لا يصدق. يقول الإمام ابن القاسم:
1: رحلت من بلد مصر إلى الإمام مالك في المدينة، وجلست عنده أتعلم 17 سنة، وما بعت فيها ولا اشتريت. فبينما أنا عنده دخل علينا شاب ملثم، فسلم على الإمام مالك وقال: أفيكم ابن القاسم؟ فأشير إلي فأقبل يقبل عيني، ووجدت منه ريحا طيبة، فإذا هي رائحة الولد، وإذا هو ابني.

كان ابن القاسم ترك زوجته حاملا به، وكانت ابنة عمه، وقد خيرها عند سفره بين أن يطلقها أو يبقيها على ذمته، وذلك لطول إقامته، فاختارت البقاء.

يروى عن الإمام البخاري أنه كان يستيقظ في الليلة الواحدة من نومه مرارا، فيوقد السراج ويكتب فكرة تمر بخاطره، ثم يطفئ السراج، ثم يقوم مرة أخرى، حتى كان يتعدد منه ذلك قريبا من 20 مرة. البخاري الذي منعته عفة نفسه أن يسأل الناس شيئا عندما نفدت نفقته مرة فأكل من حشيش الأرض.

0: عن الإمام أحمد بن عبدوس أنه صلى الصبح بوضوء العشاء 30 سنة، 15 سنة في الدراسة و15 سنة في العبادة.
1: ونعم الدارسين العابدين، إن سر العظمة هو العمل بلا يأس والمثابرة بلا فتور.

0: الدكتور صالح العجيري الفلكي الناجح يقول في هذه الكلمات:
1: غاية ما أقدمه إليكم أن تجعلوا العلم أسمى أهدافكم، وإن المرء يدرك بالعلم ما لا يدركه بسواه. ليس هناك معلم يستطيع أن يهبك العلم مثلما تهبه أنت لنفسك، فأنت خير معلم لذاتك، وبنفسك ترقى إلى سلم المجد. ويقيني أن كل إنسان يوطد العزم على أن يحصل على مبتغاه من المعرفة أو أي غرض من الدنيا، فإنه سيبلغه لا محالة، سيبلغه بالجد والاجتهاد والعمل الدؤوب والإخلاص والتفاني.
0: هذه الكلمة للدكتور صالح العجيري ألقاها وقد تجاوز 80 من عمره، فحكى عن سر النجاح بأنه الجد والاجتهاد والعمل الدؤوب.
2: لقد أمضى أكثر من 70 سنة في دراسة الفلك، وألف فيه 14 مؤلفاً، وجمع فيه 1000 كتاب عربي، وقد افتتح رسمياً أشهر إنجازاته في العام 1986، وهو مرصد العجيري، وذلك في أرض النادي العلمي في الكويت.

0: ننتقل إلى رجل عظيم آخر قال أهم ثلاث كلمات، هي الإرادة والصبر والعمل.
1: إنه باستور الذي أنقذ الله على يديه الملايين من المرضى عبر اكتشافاته الطبية العظيمة،
0: وكان أهمها التعقيم والتطعيم،
1: وهو أيضا مؤسس الميكروبيولوجي المعروف بعلم الأحياء الدقيقة.
0: كما أن أبحاث باستور على دودة القز أدت إلى نتائج اقتصادية هائلة. نعود إلى كلمات باستور التي قالها والتي هي
2: أهم ثلاث كلمات، هي الإرادة والصبر والعمل. إنها أحجار الزاوية في النجاح، وعليها سوف أبني بنائي في الحياة. بالإرادة تفتح مصاريع الأبواب وتسهل الصعاب في رحلة تتطلب الصبر والإيمان.
0: بهذه الاعتقادات والعدة راح باستور يخوض حياته. وعندما مات ابن الدباغ الفقير في 28 من آب عام 1895، كان قد أصبح بطلا قوميا يفتخر به الفرنسيون،
1: وترك وراءه معهدا للأبحاث يحمل اسمه في باريس.
0: ويعد هذا المعهد واحدا من أهم المراكز العلمية في عالم الطب في العالم.
1: هذا ما فعله باستور صاحب الدرجة المتوسطة في الكيمياء لما كان طالبا في الجامعة.
0: وهنا يكمن سر العزيمة التي يمحى عندها حدود المستقبل.
1: طالما أننا في خضم الحديث عن العظماء، أسألك ماذا تعرفين عن ماندل؟
0: إنه العالم النمساوي الخلاق، مؤسس علم الوراثة، الذي توصل إلى قوانينه الوراثية المشهورة بعد مثابرة وصبر جميل.
1: فقد استمر ماندل يزاوج في 7 سنين بين أكثر من 21,000 نبتة.
2: بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي. تروم العزة ثم تنام ليلا، يغوص البحر من طلب اللآلي. عزيزي المستمع، يجب أن تعرف أنه ما سطع اسم مشهور إلا وكان الكفاح والعمل له عادة، ولن تكون بالطبع عظيما إلا بالعمل المستمر والجهد المتواصل. لقد قيل للشعبي: من أين لك هذا، أي كل هذا العلم؟ فقال: ببذل الاعتماد والسير في البلاد، وصبر كصبر الجماد، وبكور كبكور الغراب.

0: لعلك صديقي المستمع غير مقتنع بما نسوقه لك من الأدلة عن هذا السر، سر الاجتهاد والعمل والمثابرة حتى هذه اللحظة. إذن سوف نزيد، فتابع وترقب، ولكن
1: إلى الغد بإذن الله، حيث نعاود اللقاء مع حلقة جديدة من برنامجنا تعلم كيف تنجح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: تعلم كيف تنجح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

دقيقة بعد الثامنة، ساعتنا الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية، صوت الحق.

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين. صباح الخير أحبائي وأعزائي المستمعين مستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أم الإذاعات الأردنية صوت الحق. أهلا ومرحبا بكم جميعا أحبائي وأعزائي عبر أثير إذاعة الوطن وعبر الموجات العاملة وتابع لها راديو عمان FM وإذاعة إربد الكبرى، موجودين معكم أكيد لايف عبر صفحتنا البث المباشر من عمان موجود على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وإن شاء الله كمان شوي راح نكون معكم يوتيوب وإنستغرام وأيضا عبر صفحة الإذاعة الأردنية. كل هذه الوسائل الإلكترونية متاحة لكم لأجل متابعتنا والتواصل معنا والمشاركة في حلقة اليوم وحلقة بكرة. يعني حتى لو بكرة راح نكون موجودين معكم، حتى لو عطلة رسمية في انطلاق احتفالاتنا بيوم الاستقلال العظيم. فضلا وليس أمرا تعملوا مشاركة لحلقة اليوم، تشاركونا الحلقة، تتفاعلوا معنا، تعلقوا. راح أحاول أقرأ أكبر قدر ممكن من التعليقات، خاصة أنها يعني تحمل في جوهرها تهنئة للأردنيين بمناسبة يوم الاستقلال العظيم. صباحكم ورد وياسمين. نعم، في بداية هذا اللقاء اسمحوا لي أني أنقل لكم تحيات فريق العمل. صباح الخير للزملاء في غرفة المراقبة الرئيسة. معنا اليوم من هندسة الهواء والأثير والإخراج الأستاذ العزيز محمد عبيدات. صباح الخير يا أبو بشار. ومن السوشيال ميديا تمارا النهار. من الإعداد معين الخصاونة وسهر لجبور. فريق التقديم يتمنى لكم أجمل الأمنيات. مهط بيشات ومحدثكم وأخوكم صدام راتب المجالي.

يا اهلا ويا مرحبا بكم جميعا ويا حي الله في كل احبائنا اللي قاعدين بتواصلوا معنا وبسمعونا وبتابعونا في كل مكان. بداية اسبوع جديد خير ان شاء الله عليكم، وهذا الاسبوع يحمل في طياته منا

مناسبات قريبة من قلب الأردنيين. لا والله هي الأقرب، مش ليست قريبة. أكيد بكرة رح نحتفل بيوم الاستقلال. بكرة هو 25 من أيار مايو للعام 2026. إذن اليوم أحبائي، اليوم 24 الشهر، خلينا نحكي تاريخ اليوم. اليوم 24 أيار مايو 2026، اليوم هو السابع من ذي الحجة للعام 1447. ربنا يتقبل من كل أهلنا وإخواننا وأصدقائنا الحجاج الموجودين الآن في الديار المقدسة لأداء هذه الفريضة العظيمة، فريضة الحج. ونتمنى لهم أن يعودوا سالمين غانمين إلى أهلهم وعائلاتهم وإلى وطنهم، وأن ينعموا ويفرحوا وأن يؤجروا على هذه الفريضة العظيمة. يوم الأربعاء المفروض هو أول أيام عيد الأضحى المبارك إن شاء الله. كل عام وأنتم بألف خير، ينعاد عليكم يا أردنيين بالصحة وبالسلام وبالخير وبالأمان وبالود وبكل شيء جميل. ويا رب تكون أيامنا أعياد ومناسبات، زي ما قلنا هذا الأسبوع مناسبات وطنية كبيرة، هي الأقرب إلى وجدان الأردنيين، الاستقلال العظيم، حيث استقلت المملكة قبل 80 عام، 25 أيار 1946 استقلت المملكة الأردنية الهاشمية. اليوم بعد 80 عام نحتفل، وسيبقى الاحتفال وإن شاء الله نحتفل بالمية وبالمئتين وبالألف لاستقلال هذا الوطن العظيم.

يا صباح الورد والياسمين، تستمعون إلى هذه الأهازيج الأردنية الجميلة والصيحات لهذا الوطن العظيم. طيب اليوم 24/5، خلينا نعلن معاكم على الأقل هنا في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، خلينا علي صوتك، لقد بدأنا الاحتفالات الرسمية بمناسبة يوم الاستقلال العظيم الذي سيصادف إن شاء الله يوم غد إذا الله جعلنا من الحي. خلينا نبدأ ننبسط، وخلينا نبدأ نفرح، وخلينا نحتفل، وخلينا نقول وطننا أجمل وطن. يا صباح الورد والياسمين.

خلينا نبدأ من حالة الطقس وراح نرجع بعدين لكل التفاصيل هاي. اليوم طقس لطيف الحرارة بعد والله أيام مرت كانت باردة كان فيها برودة. اليوم درجات حرارة لطيفة في أغلب مناطق المملكة، معتدلة في الأغوار وفي البحر الميت وفي العقبة والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات. في ساعة المساء والليل الطقس بارد في أغلب المناطق، لطيف الحرارة.

0: في الغور وفي البحر الميت وفي العقبة، ودرجات الحرارة على النحو التالي: عمان ستسجل 23 درجة مئوية، في إربد 24، في الزرقاء راح تسجل 24، في المفرق 25، جرش 24، عجلون ستسجل 22، البلقاء 20، مادبة 23، الكرك ستسجل 23، الطفيلة 21، معان 25، في مدينة العقبة وخليجها ستسجل 35 درجة مئوية.
1: الله على هواك يا بلادي.

اسمع، وقاعد بحاول اني اتنقل وابدا يعني اجهز لحلقه بكره، راح نكون موجودين معاكم بنياك تكونوا موجودين معنا. فبدات يعني اقرا ارتب شو بدنا نحكي شو بدنا نتكلم. والله يا جماعه الخير وجدت مقال يعني استفزني. هلا الكل من يكتب، الكل يكتب اليوم باستقلال الوطن، وكل من يكتب كلامه جميل، وكل من يكتب يعكس يعني فرحته، يعكس مشاعره، يعكس وطنيته، يعكس انتمائه. وجدت كلمات يعني فيها معنى كبير، رغمي على رغم انها كلمات قليلة، قليلة هي الكلمات لكنها فيها معنى كبير، حبيت اقولكم اياه. كتب معالي الأستاذ الدكتور كامل محادي، بالله عليكم تسمعوا ماذا كتب هذا الرجل. وبدي أقولكم، قال اكتبوا على أسوار الوطن أشعار انتماء، بالعمل يكون الانتماء، بالتضحية يكون الانتماء، من حمل مشعل وفاء الوطن هذا انتماء، من يخدم الشعب بإخلاص هذا انتماء، من يمتنع عن الفتنة ويقول الخير يلتزم بكلام الخير هذا انتماء، من يجبر خواطر الناس من أجل هذا الوطن هذا انتماء، من يؤمن بأن تراب الوطن هو التراب الأعز هذا انتماء، من يساوي بين تلة خالد في الشمال ورم في الجنوب هذا انتماء، بالعمل يكون الانتماء، بالتضحية يكون الانتماء. الأردنيون من أي منبت كانوا، أنتم من كتبتم شعار الاستقلال، إبداعكم هو سر الاستقلال والانتماء.

0: ايوه الظالم لما تغير يتدمر تحت قدامنا. يا صباح الورد والياسمين. وخلينا ابدا والله بدي اقرا تحياتكم اكيد واحنا بنسمع الاغاني الجميله. صباح الخير لكوكب المعايطه طبعا كلهم بيقولوا كل عام وانتم بالف خير بمناسبه حلول عيد الاضحى المبارك، وايضا كل عام وانتم بالف خير بمناسبه يوم الاستقلال العظيم. صباح الخير يا احمد شديفات وشادي السردي كل الحب والاحترام لك. أم أسامة الحنيطي وأبو قصي نايف الجواميس يا صباح الورد.
1: لا واللي رافع هالسما بلي عمد، لا واللي رافع هالسما بلي عمد، ما صوت يعلى فوق صوتك يا بلد. لو نفنا عن بكرة أبينا ما نذل، لو نفنا عن بكرة أبينا ما نزل رجال، وهاي الروس ما تطخي أبد.
0: صباح الخير لعيسى أبو حماد وعود المشاقبة وأحمد الحنيطي ومسامة الحنيطي.
1: يا أرضنا من دمنا لو تفرخي، نسقيكي حتى ترتوي وتترخرخي، والأردني والأردني لما يشوفك تنتخي خلى دماياها حماياها وصمد.
0: صباح الخير لأمل حماد وياسين بني يونس وجهاد الكسواني.
1: هاي مقصلين رجالها، الأرض هاي مقصلين رجالها، أقسى من الصوان عزم بطالها، بالطيب بالطيب مرشومة رشم وافعالها، فيها صلابة صخرها وقوى وشد. حنا
0: ايضا صباح الخير لهيا الفاعوري، ايضا مخلد الفاعوري. انا ترك لكم مساحه حتى تقولوا كل عام بخير للاردنيين. احمد حسن عبد الله الحناتله صباح النور والياسمين وانت بألف خير يا سيدي. محمد فريد العمري صباح الخيرات. محمد فريد الله يسعد صباحك بحبي بحيي الوطن وقائد الوطن ونشام القوات الاردنيه. ابراهيم لنسور صباح الخيرات يا سيدي، اهلا ومرحبا بك. عود المشاق بصباح النور وحياك الله. تحياتنا خالدة زريقات بتقول مرحبا بالجيش يا مية، هلا باللباس العسكري هيبة وحلا. أبو هشام النوافل يترحم على ملوك آل هاشم ويدعو بطولة العمر لجلالة ملكنا وقائدنا عبد الله الثاني بن الحسين المعظم. صباح الخير يا أبو حازم الدبايبة الله يحييك. وكوكب المعايطة بتقول مرحلة مدرعاتنا. عدنان أبو بدر صباح النور يا حياك الله، أهلا وسهلا. أنا كل واحد بحاول أقرأ اليوم أساميكم، بس أنا يعني بترك لكم هذه المساحة للتهنئة بيوم الاستقلال. إيمان أبو ليلى صباح الخير يا إيمان، أهلا وسهلا يا حي الله، أهلا وسهلا. ميسر جمال عطلة صباح النور. ماهر النوافل حياك الله. أخونا رزق التلاوي بقول باسمي وباسم جميع أولادي وأحفادي نرفع أسماء آيات التهنئة بمناسبة يوم الاستقلال لجلالة الملك عبد الله الثاني المفدى وجميع أبناء الشعب الأردني. ويسبر هارت صباح الفل يا ويسبر هارت. زكية أسعد أبو زكي حياك الله. محمد العودات صباح النور والسرور. أبو خالد الشوبكي بقول كل عام ومليكنا والشعب الأردني الكبير بقيادته والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية جميعا بألف خير ويسعد صباحكم جميعا. أيضا أقرأ عواد قاقيش يهنيكم بيوم الاستقلال العظيم وأيضا عيد الأضحى المبارك. صباح الخير لعزام القصراوي. أحلام المشاق بصباح الخير يا أحلام.

من البتراء خالد العمارات بقول لكم صباح الخير. وفاء الصوالحة بتقول اللهم أدم الأمن والإفراج والأفراح عفوا على الأردن. ونعم في كل الأردنية من الشمال إلى الجنوب في الشرق وفي الغرب، صباح الخير للأردنيين في كافة محافظات هذا الوطن، صباح الخير للأردني الفلاح، وصباح الخير للأردني البدوي الموجود الآن في البادية، وصباح الخير للأردني الموجود في المخيم، صباح الخير للمعلم، للطبيب، للمحامي، للإعلامي عشان ما يزعلوا الإعلاميين، صباح الخير لكل أردني بيسمعنا، صباح الخير يا أحلام المشاقبة. تحياتنا لعادل هزاع السميران، صباح الخير وبصبحوا عليك يا أبو بشار، كل الحب والاحترام. لبهجة العبويني، طبعا المعلم أبو بشار. أم يوسف صباح الخير يا أم يوسف، صباح النور. تحياتنا لرمزي ظاهر من الدمام بتواصل معنا. يعني العيد الاستقلال أكثر من يشعر بنبضاته وفرحه الأردنيين اللي خارج حدود الوطن، يعني يتمنوا لو تقلهم طائرة لو لساع الزمان حتى يعودوا يحتفلوا في الأردن ويعودوا إلى بلادهم وبلاد من يترزقون منها، الله يرزق. تحياتي لرولا الزعبي بتقول كل عام وأنتم بألف خير وسيدنا أبو الحسين بألف خير، شكرا يا سيدي. زميلتنا العزيزة وأختنا الغالية نيلي قاقيش، صباح الخير يا نيلي. خالد البدور صباح النور يا سيدي، أهلا وسهلا. محمد الحمايد، خليل أبو دية، ساري خليفة الشراب، يا سلام أجمل هالأغاني. صباح الخير لغدير ياسين بتقول أضحى مبارك واستقلال سعيد على الجميع يا رب، شكرا لك يا غدير. إبراهيم لشقيرات بقول صباح الخيرات والمسرات، وأبو شاكر الخلايل بقول يحيي طبعا الوطن ويهنئ بهذه المناسبات العزيزة.

محمود المدالجي يهنئ بيوم الاستقلال، وحسن عبد الله الزعبي الاستقلال 80، راجح المحاشي كل الحب والاحترام لك يا عزيزي. أيها الأردنيون الأطياب الكرام، حياكم الله. يا هلا يا هلا. أم سعد التكرور، يا صباح النور يا أم سعد. أم مراد، صباح الخير من البتراء. فدوى لعيونك يا أردن، ما نهاب الموت حنّا.

صباح الخير لسليمان ابو فروه، يا اهلا ومرحبا بريم لفشيكات من مادبه، بتقول لنا صباح الخير. هذه فشيكات من الازايد ونعم. الدحه يا ابو بشار خليها للناس بيزعلوا اذا

صباح الخير يا أم رامي وموسى خشان طبعا أستاذنا الحبيب رضوان لنسور أم حمزة، وأنت بألف خير يا ستي. برضو بتهني ابنها بعيد ميلاده بكرة، والله عيده جميل هذا مع يوم الاستقلال. إبراهيم الخضرة صباح الخير يا عزيز، وخالد العشران جرح الناس هيك الاسم، يقول كيف حالك وإحنا بخير. نمر أبو زغلة صباح الخير يا سيدي، وأحمد

ورد المجالي صباح النور والسرور والورد المنثور. تيسير ريالات حط في بالك يا أبو بشار، بده أغنية تحنا كبار البلد لاحقا. أبو فراس الطموني كل الحب والاحترام لك، ويا هلا والله في مين؟ مين؟ محمود خليفات أبو رسل. عصام الخوالدة من العقبة بقول كل عام وانتم بخير. شادي السردي ونعم بكل السردية. عمر البطوش هذا من الطيبة من الكرك. أبو شهم صباح الخير من كندا، تواصل معنا من كندا، تحية لك ولكل الأردنيين في كندا. مين إنه في كندا؟ مين إنه في كندا؟ إنه في كندا زميلتنا عريب، الله يرجعها بالسلام. طلال أسعد المحاميد صباح الخير. جابر أبو عمير المشاقبة صباح الخير. بدي أصبح على زميلي والحبيب محمد شوكة المجالي، زميلنا في دارة الأخبار. صباح الخير يا سيدي، صباح الخير، صباح الورد. الحاج فتحي علي ترى هذا مصري مقيم على الأرض الأردنية، يعشق ترابها، وإحنا كل من يعشق تراب هذا الولد البلد بنقول له أنت أردني. مش بقوله من عاشر القوم 40 يوم صار منهم، فما بالك الذي عاش سنوات وسنوات، أكيد أصبح أردني. رائدة السرايرة صباح الخير. والله رائدة بتقول بكرة أيضا يصادف عيد ميلادي، ما أجمل هالاحتفال. ناصر كريم وعليكم السلام. محمد كامل الزعبي صباح الخير يا محمد. معروفين الكل الناس، والله معروفين الكل الناس، اي والله، ونشهد ونشهد. اسمعوا في مقال اليوم كاتبيته الكاتبة سارة بن طالب للسيل، وبالمناسبة سارة بن طالب للسيل أردنية عراقية، أبوها يا أبو بشار هذا أبوها الشيخ طالب للسيل، زعيم من زعماء قبيلة بني تميم في العراق، أمه هاشمية لكن هي مواليد الأردن، تحب الأردن وتعشق الأردن. أبوها زعيم بني تميم. جرير شو بقول؟ إذا غضبت عليك بنو تميم حسبت الناس كلهم غضابة من كثرتهم ومن قوتهم ومن منعتهم. يقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم امتدحهم، علي بن أبي طالب امتدحهم. المهم كتبت مقال عن عيد الاستقلال. أنا جدا أشعر بالسعادة، أشعر بالفخر حينما أشاهد عربي يكتب عن الأردن وعن استقلال الأردن. وكتابتها جميلة لأن هي أصلا كاتبة مميزة للأمان. صباح الخير يا سارة. شوفوا بتقول يعني الاستقلال مش قصة انتقلت فيها الأرض من حالة انتداب لحالة سيادة، لا الموضوع أعمق من هيك. بتقول هو حالة مستمرة من إعادة تعريف معنى الدولة. شوفوا ما أجمل كلامها. بتقول بعدين مرتكزات هذه الدولة شرعية تاريخية وحكمة سياسية. مقال بنصحكم تقرأوه لسارة بنت الشيخ طالب للسيل العراقية الأردنية الموجودة في الوطن. يلا نسمع سعد أبو تايه. يلا صباح الخير لسعد إذا بسمعنا، والله صديق عزيز، ونعم ونعم فيك يا سعد، ونعم.

محمد عطا الطوابش صباح الخير. وعبد الايش هلا عصام الخوالدي صباح النور. وعبد القادر ابو هويدي ومجدي ابو هويدي برضو بقولوا صباح الخير يهنوا. نمر البري صباح الخير. وابو رزق الله الخزاعله كل عام وانت بألف خير يا سيدي. ابراهيم لصاصمه هذا من بني حميده. عبدو عواد كل عام

أم الحجران وخالد أبو خجيل أيضا يهنئون بهذه المناسبة العظيمة وأيضا عيد الأضحى المقدس العظيم. يا حي الله في نور سلامة وأخونا الحبيب غازي مبيضين وأبو سلطان صباح النور والسرور. سامي الشخاترة صباح الخير. ترى في شخاترة في إربد يا أستاذ محمد وفي شخاترة في مادة من البلقة. ونعم فهل البلقة ونعم فهل إربد. يعني هذه دعوة للجميع أن يحتفل بهذه المناسبات. والله من لا يحتفل شو بدي أقول يا أخي؟ إذا ما حركتك مشاعر الدين ومشاعر الوطن شو ممكن يحركك؟ يعني إذا ما انتشيت لوطنك لمن ستنتشي؟ إن لم يحركك دينك في أفراح مثلا عيد الأضحى المبارك من الذي سيحركك؟ يعني إذا مشاعرك الدينية ما تجلت ما الذي سيجليك أصلا؟ أنا شخصيا أعلنت الاحتفالات من اليوم وجيت اليوم لابس ومزبط أموري وعلمي موجود على سيارتي. الإنسان يبحث عن أي وسيلة ليعبر فيها عن فرحه. وبالمناسبة القضية برضو حتى والله أعمق من إعلان علم، مع أنه جميل أنك تظهر هذا الفرح بالعلم بالزقفة بالأغنية بالفرحة ما اختلفنا، لكن برضو المعنى عميق زي ما يقولوا في قلب الشاعر في قلب المواطن. وأنا بقرأ في مقال أختي سارة طالب للسيل بتقول يوم تكون المنطقة من حولك مضطربة عن آخرها والعالم من حولك يعيش وثبات وقفزات وتغيرات غريبة عجيبة فيصبح حالة الأمن اللي موجودة عندك بحد ذاته إنجاز. فاهمين شو القصد؟ يعني بالوضع الطبيعي بتقول يا أخي وطن آمن وليش بده يكون في مشاكل الحمد لله، بس يوم يكون من حولك كله ملتهب، من حولك كله متغير، من حولك كله متبدل، المؤامرات موجودة في كل مكان، التطورات موجودة في كل مكان، فحالة الثبات وحالة الأمن الموجودة أنت فيها إذا ما جاءت من فراغ، إذا بحد ذاته هي إنجاز. شكرا لك يا سارة، هذا المعنى عميق جدا. أنا دار النشامة.

صباح الخير لعبد القادر الرفاعي. والله مين سألني أخونا بسألني شو رأيك اللي صار بإربد؟ شو صار بإربد يا ساتر؟ شو اللي صار؟ أنا قرأت تقرير يمكن صادر عن الأمن العام تعليق على اعتداء على أب وابنه وعلى عائلته. مش هيك يا أستاذ أبو بشار؟ الله يجبر في الخير. عاشق المزن صباح الخير. وذيب عودة ذيب كل عام وأنت بألف خير يا ذيب. أنا بس أقرأ اسم ذيب بنبسط، لأنه اللي بيتابعني يعرف بأنه الذئب يعني من أكثر الحيوانات أنا أحبها. والله لا يخون، لا يخون، وفي الذيب على قد حاله على قد موقفه. أهلنا لطياب زمان ما كانوا يقولوا فلان أسد،

لأنهم يعرفوا ما هو قيمة الذئب. بالمناسبة الذئب، الذئب هو الوحش. يعني يوم يقولوا والله واحد وطلع له وحش، الوحش هو الذئب. آه الوحش هو الذئب. بعدين يا طويل العمر والسلامة الذيب كل ما كبر بزيد قوته وبزيد شراسته. يعني الذيب في آخر أيامه هو الأشد بأسا. آه هذا الذئب. بعدين الذيب يا أبو بشار، الذيب ما بدخل تحت خيمة السيرك. الذيب ذيب ما بتشوفه يقفز بين البهلة وبيعمل حركات بهلوانية وبتحكموا فيه في السيرك. علمهم يتحكموا في النمور وفي الأسود، لكن الذيب لا يمكن يحافظ على بريته ولا يقبل أن يتمختر تحت خيمة السيرك. ترى أنتم الذيابة. آه والله والله يا أبناء هذا الوطن ذيابة.

0: تقول لي ترى كمان حط في بالك الذيب ما بيتجوز على مرته. يكتفي بأنثى واحدة طلعت. ولا يوجد لديه زواج محارم. صحيح
1: يا أخي ذيب. ما هو ذيب
0: نكذب على بعض ذيب. يعني عمرك شفت ذيب بخون؟
1: لا والله.
0: بس احنا بنحكي في ايش؟ وسهر مالت علي بتقول لي نوه انه يعني يكتفي بواحدة وما عنده زواج محارم. هكذا عقل المرأة سبحان الله. طيب صباح الخير لمنال شديفات من الإمارات العربية من الشارقة. عاشق المزن بقول ارفع راسك انت أردني. وحلال دعجة بتقول صباح الخير لجميع أبناء هذا الوطن. تحياتي لعادل النعم. صباح الخير يا معن محافظة. أنا هين اليوم بحاول أقرأ كل الأسامي ترى، ما حدا يزعل عليك. اليوم استثنائي، اليوم وبكره

صباح الخير لفؤاد الخوالدة السلايمة. طبعا هذه كل الأسامي اللي بقرأها تهنئ بعيد الأضحى المبارك وتهنئ بيوم الاستقلال العظيم. صباح الخير يا دلال المدادحة، صباح النور، تحياتنا إليك. حنان خضير، وانت بألف خير يا حنان. فراس عربيات، صباح الخير يا فراس. وحنا رماح القنا، لا تعكزت نعيم النوافلة وسامي عبد الله بني خالد، صباح الخير. صباح الورد يا سامي، سألنا عن يعني الأمر أمنيا تمت السيطرة عليه يا سامي، يعني لا تخشى على وطنك، كل شيء قيد السيطرة، الحمد لله رب العالمين. كريم أنور الزعبي، صباح الخير. أبو طراد حياك الله. وش علمك في المراجل يا رضي الحين؟ أيوة معامر المقابلة بتشرح لك، بتقول صار في اعتداء على متنزهين في وادي الريان، لكن الحمد لله انتهت الأمور عافية. صباح الخير لك لكامل فالح محروت، وهاشم أبو علي، أحمد حمدان الحنيطي، ورائد بريزات، حي الله في مين رزق التلاوي، صبحنا عليه. يلا على الأغاني الوطنية، خلينا نقرأ العناوين الإخبارية.

نرصد لكم في قراءتنا الإخبارية هذا الصباح أحبائي وأعزائي توقعات بإعلان واشنطن وطهران إتمام اتفاق سلام خلال 24 ساعة. إن شاء الله والله إن شاء الله نسمع هذا الكلام من الشهور. معقول؟ معقول يا جماعة الخير؟ إن شاء الله إن شاء الله. ترى بالمناسبة امبارح ترامب برضو أعلن أنه أجرى اتصال في مكالمة جماعية، بالمناسبة من بينهم جلالة سيدنا كان في اتصال مكالمة جماعية ليضع يعني زعماء المنطقة بصورة ما يحدث وإمكانية أن يكون هناك اتفاق. يا رب إن شاء الله إن شاء الله. وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية يتحدث عن جاهزية حجاج أو مخيمات حجاج الأردنيين. كمان شوي زميلي وأخي وحبيبي عبد الحق عبيدات إن شاء الله راح يكون موجود معانا يحكي لنا أكثر تفاصيل أكثر ويطمننا على كل الحجاج الأردنيين إن شاء الله. رئيس الوزراء امبارح افتتح كورنيش البحر الميت بمناسبة عيد الاستقلال، بنصحكم لزيارته جدا جميل. وبرضو وجه بإعادة حديقة الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، أيضا إعادة إنشائها وتطويرها. وقبل فترة افتتحت حديقة النشامة، والله أنا مكيف كل يوم بروح بمشي فيها، لاقوني فيها ما أحلى المشي فيها والله جميل.

ونعم ونعم. الجرائم الإلكترونية تحذر من أسلوب احتيالي جديد، تطبيقات للمباريات وقبلها للمخالفات. ديروا بالكم يا أردنيين. من الأخير، لا تفتح أي رابط بيجيك يا أخوي. قلت الأردنيين اصحك، وناس بقول أوعك، وقولت أخونا عصام الشوالي حذاري حذاري من فتح أي روابط. عصام الشوالي التونسي هم بيقولوا حذاري. في البتراء يا أعزائي أكثر من 155 ألف زائر خلال 4 شهور، وبقولوا تنامي الطلب على الدينار مع قرب حلول عيد الأضحى، مع تحويلات المغتربين والناس بدهم يحولوا تزيد الطلب على الدينار. يلا زملائي، حاولوا تتواصلوا معنا مع زملائنا البعثة الإعلامية لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون اللي موجودة في الديار المقدسة في مكة المكرمة، حيث يؤدي الحجاج الأردنيون الفريضة العظمى، فريضة الحج العظيمة هذه الأيام وهذه الساعات وهذه اللحظات. ربنا يتقبل منهم جميعا، لكن بدنا نطمن على وضعهم، على ظروفهم، على صحتهم، على مخيماتهم، على نوع الخدمة المقدمة لهم. الأخبار الآتية من هناك يعني بترفع الرأس، فيها من الإطمئنان، فيها من الفرح، فيها من السعادة. للأمانة جهد كبير نستمع ونراه تبذله وزارة الأوقاف واللجان المتابعة لشؤون الحجاج الأردنيين الموجودين في مكة المكرمة. ويسعد صباحكم شوية، وإن شاء الله رح نتواصل مع أخونا وزميننا وحبيبنا عبد الحق عبيدات.

0: طيب خلينا ننتقل إلى مكة المكرمة وإلى هذه المشاعر الإيمانية العظيمة التي يعيشها الأردنيون الحجاج في مكة، وكل حجاج الذين يعمرون الآن يعني هذه الديار المقدسة، وما يشعر به الأردنيون هنا، الكل طواق، الكل مشتاق إلى مكة وإلى زيارة مكة. نغبط زملائنا الموجودين هناك الذين يمارسون هذا العمل العظيم بنقل واقع وصورة ما يجري، وأيضا يؤدون هذه الفريضة العظيمة. عنهم الآن زميلي وأخي عبد الحق عبيدات. صباح الخير أستاذ عبد الحق.
1: صباح الخير أخي صدام. صباح الخير لكل الزملاء الموجودين معك، والله يعطيكم ألف عافية.
0: الله يتقبل منا ومنكم يا أخي عبد الحق إن شاء الله، وتحية لك ولكل زملائنا الإعلاميين الذين يقومون بإدارة ونقل هذا الحدث العظيم أخبارا، إن كان صوت إن كان صورة، لكل الأردنيين في كل مكان. صباح الخيرات، ويعني وددت في البداية أنه من خلالك نطمئن على صحة الأردنيين وعلى أوضاعهم. قاعدين بنسمع، كنا أذان صغير لك يا أستاذ عبد الحق.
1: نعم، بداية نصبح عليكم بالخير أخي خدام وعلى كافة مستمعي البث المباشر. طبعا أحوال الحجاج الأردنيين في هذا الموسم من هذا العام في حج 1447 كلهم بخير. سجلت حالة وفاة واحدة منذ تقريبا 4 أيام، وكانت نتيجة الوفاة وفاة طبيعية كما تم الإعلان والتصريح.
0: نعم، رحمه الله
1: رئيس بعثات الحج، إلا أنه باقي الأمور تسير بكل سلاسة ويسر. أوضاع حجاج الأردنيين بألف خير وفضل، وهنالك جولات يومية أخي صدام يجريها رئيس بعثات الحج الأردنية وزير الأوقاف إلى جميع مساكن الحجاج الأردنيين للإطمئنان على واقع الخدمات، على تسكينهم، معيشتهم، الأطعمة وغيرها من كافة تفاصيل الخدمات المتعلقة بالأمور اللوجستية والخدمية في هذا البلد. نعم
0: عبد الحق، يعني أكيد أنت بحكم يعني قربك وتجولك مع الحجاج الأردنيين وأيضا مع البعثات المرافقة للحجاج الأردنيين طلعت على الواقع. كيف يعني أنت تقيم، شفت راحة الأردنيين، مدى رضاهم عن المخيمات، عن الأكل، عن الشرب، عن التنقل؟ يعني أنت يعني أنت عين الإذاعة الآن لدى أخواننا الحجاج، ماذا تقول؟
1: أكيد أخي صدام، من خلال الجولات الميدانية على الفنادق وبالتالي صفتنا يعني جهة إعلامية نتبع المؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية ونرصد كل ما هو متعلق بالخدمات الحجيج الأردني، رصدنا العديد من الملاحظات لكن جلها كان إيجابي. بعض الملحوظات السلبية اللي كانت تعنى
0: طبيعي
1: بعض الأمور البعد الموقع نوعا ما،
0: هذا كله
1: يعني هذا كله يكون من خلال الباقة الذي حجز
0: طيب
1: عليها.
0: ما الذي يفعله الآن الحجاج يعني بهذه اللحظات، اليوم السابع من ذي الحجة؟ ما الذي سيفعله الحجاج اليوم؟ ما هو ما نعم تفضل.
1: اليوم السابع ذي الحجة وغدا يوم التروية،
0: نعم،
1: ذي الحجة يتجهز الحجيج لمشعري منى عرفات وأيضا مزدلفة لاستكمال باقي مناسك الحج لهذا العام. بالأمس أخي صدام كان لنا زيارة بمعية ورفقة وزير الأوقاف إلى مخيم أو خيم الحجاج الأردنيين في عرفات، وقفنا على جاهزية
0: هات التي سيقطنها الأردنيون يوم غد.
1: نعم نعم, نعم, نعم صحيح، وكانت بجاهزية كبيرة جدا. تم تجهيز أيضا حقيبة لكل حاج أردني تحت إشراف وزارة الأوقاف.
0: شو فيها هاي الحقيبة؟
1: نعم، تحتوي على مظلة، تحتوي أيضا على مطرة ماء، تحتوي على حتى كيس للحصى أخي صدام الذي يستخدمه الحاج الأردني للرمي طيلة فترة الرمي.
0: تمام.

0: حديد أيضا من باقي.
1: أنا قرأت بالخبر إنه الخيم هذه لأول مرة تستخدم، الخيم التي نصبت يوم أمس.
0: نعم هي خيم ليست لأول مرة قدام، ولكن هي خيم تم استحداثها وتم التطوير عليها. هي خيم أيضا الآن أصبحت ذات أرضية صلبة، لم تعد ترابية كما في السابق.
1: تمام.
0: الآن أرضيتها صلبة. هذه الأرضية طبعا من أهمها وأيضا من خصائصها كونه سوف بد السرة في المحيط، وأيضا محيط ضيق، نحن نتحدث عن الملايين في دائرة جغرافية محصورة.
1: طبعا طبعا طبعا. نعم. طبعا.
0: فهذه
1: طب منا كيف الأجواء، كيف درجات الحرارة عبد الحق؟
0: يعني أنا بتحدث معك الآن أخي صدام، أنت نهيت من عمل عمرة ثانية والأجواء لغاية اللحظة هي حارة جدا صدقا في مكة المكرمة.
1: هل متوقع يعني لدى الوقوف يوم عرفة أن تكون درجات الحرارة مرتفعة أخي عبد الحق؟
0: نعم. نعم نعم.
1: فبدهم يديروا بالهم الحجاج أكيد.
0: صحيح، يعني بعض التحذيرات اللي أطلقتها إدارة الطقس في المملكة العربية السعودية يعني تحذر من ارتفاع درجات الحرارة خصوصا في عرفات ومنى.
1: تمام.
0: في أيام عرفة وأيام التشريق حيث سيكون هناك ارتفاع. أمس سجلت أخي صدام فترة الظهيرة في عرفات بحدود 50 درجة مئوية.
1: أوه.
0: نعم.
1: أجر وعافي إن شاء الله لكل من سيقف.
0: نعم، أجر على قدر المسافة
1: في مشعر عرفات إن شاء الله يوم غد. أمنياتنا بالسلامة بهاي الحالة. يعني البعثات الأردنية ماذا وجهت، نصائح إرشادات؟ أنت رافقت هاي البعثات لحجاجنا الأردنيين، شو أهم النصائح التي وجهت لهم وتوجه لهم اليوم وبكرة؟
0: نعم، نصائح كان أهمها أول شيء الحفاظ على عدم الخروج والتعرض المباشر لأشعة الشمس. الخيم مجهزة بكافة وسائل الراحة، التكييف موجود، المثلجات والمياه الباردة والعصائر أيضا متوفرة لكل الحجاج الأردنيين أخي صدام. هنالك أيضا البعثة الطبية الأردنية راح تكون دائما
1: موجودة، مكانها مبين للأردنيين اللي بده يفحص يتأكد.
0: نعم.
1: موجودين.
0: نعم أخي صدام، البعثة الأردنية الطبية
1: يعني على شكل عيادة، على شكل عيادة موجودة يتجه إليها الحجاج.
0: نعم، خليني أوضح بس نقطة هون معينة.
1: يا ريت. يلا تفضل.
0: العيادة الطبية الأردنية هنا في مكة المكرمة هي موجودة بثلاثة مواقع، ليست فقط في موقع واحد. وهناك عيادة رابعة تعنى بعربة 48.
1: جميل.
0: لأنهم تحت إشراف مباشر لوزارة الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية.
1: صحيح. صحيح.
0: أيضا عند الذهاب إلى مشعري عرفة ومنى سيكون هنالك تواجدهم أيضا في محيط مختلف، ليس في موقع واحد، إنما لهم تعدد في ثلاثة مواقع والرابع لعرف 48. هذا يسهل على الحجاج الأردنيين تواصل المباشر مع البعثات الطبية. هنالك أيضا ضابط ارتباط إداري من وزارة الأوقاف في كل بقعة أو رقعة جغرافية يعنى بتسهيل حركة الحجيج وأيضا إيصالهم وأيضا تواصل معهم وإيصالهم إلى العيادات الطبية. ناهيك أيضا أخي صدام عن الإجراءات المتبعة حاليا الحديثة المتعلقة بالتكنولوجيا والسوشيال ميديا اللي من خلالها ومن خلال بطاقة نسك، هذا التصريح الذي يتيح للحاج من مختلف دول العالم أن تكون معلوماته موجودة لدى الجهات المعنية سواء كانت تطوعية أو تنظيمية أو أمنية في المملكة العربية السعودية، تسهل وصوله إلى موقعه دون أي تعقيدات تذكر كما كانت في السابق.
1: جميل. والله أنا بدي أشكرك يعني على هذا النقل والمتابعة أخي عبد الحق. أول شيء يعني أبارك لك للتو أنهيت يمكن عمرة ثانية، الله يتقبل.
0: نعم.
1: منك ويتقبل من كل حجاجنا. طمنا على الأستاذ مأمون، ترى هذا حبيبنا، هذا ولدنا.
0: نعم نعم، زميلنا مأمون أيضا يعني الحمد لله
1: أمور علومه أخباره،
0: وكان موجود قبل قليل في أداء مناسك عمرة ثانية لكن ذهب أيضا.
1: ربنا يتقبل ربنا يتقبل أخي. نعم. من باب المداعبة أكيد عبد الحق. نعم. أنا بدي أشكرك وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، إن شاء الله بكل الرسائل التي تزود فيها مؤسسة الإذاعة والتلفزيون يكون عنوانها السلام والأمان وصحة الحجاج الأردنيين بخير وتمام، وأن تعودوا سالمين غانمين إلى أرضكم وأهليكم وعائلاتكم. ربنا يتقبل منكم أكيد. رح نبقى على تواصل دائم معك أخي عبد الحق، وشكرا جزيلا على هذه التغطية. يسعد صباحك. الله يخلينا نسمع تكبيرات العيد أستاذ أبو بشار.

ربنا يتقبل. يمكن كل واحد فينا سمع تكبيرات العيد قبل قليل، شعر بحالة من الاشتياق أو مشاعر هيك تخللت جسد الإنسان فينا حبا لأداء هذه الفريضة العظيمة، طاعة لسيدنا ورسولنا، طبعا عبادة لله سبحانه وتعالى قبل كل شيء. مشاعر جدا جميلة. بنتمنى لحجاجنا يرجعوا إن شاء الله سالمين وغانمين، تستقبلوهم بالخضار وبتقولوا الحمد لله عنا حج، ويا ربي يكون حج مبرور وذنب إن شاء الله مغفور لجميع الأحبة والأعزاء. دامت الأفراح، أفراحنا الدينية بهالمناسبة العظيمة، احتفالاتنا بيوم الاستقلال، ترى اليوم فقط دوام وبعدين عطلة رسمية لكل أحبائنا الأيام القادمة راح تعطلوا. بدي أذكركم أنه إحنا موجودين معاكم بكرة بالإذاعة الأردنية وحتى أيضا عبر التلفزيون الأردني بتغطية كاملة بهذا اليوم العظيم، يوم الاستقلال العظيم، راح نكون موجودين معاكم بتغطية على مدار اليوم، نرصد، نتابع، نحتفل، نغني، نفرح، نشعر أجواءنا ونحيي أجواءنا الوطنية والدينية وكل الاحتفالات مع بعض. ما أجمل أن نحتفل بها، ما أجمل أن نعيش فيها، ما أجمل أن تكون أردنيا داخل الأردن تحتفل بكل هذه المناسبات، ما أجمل هذه الحالة من الوئام، من الصيام، من الحب، من المودة، من الأخوة، من العيش المشترك، من الحب بين أبناء الوطن الواحد، ثوابتنا التي نعتز والتي نفتخر فيها، ودائما وأبدا نقول الحمد لله رب العالمين على بلدنا، الحمد لله رب العالمين على انتمائنا، الحمد لله رب العالمين لحبنا أو على حبنا لبعضنا البعض، لحبنا لوطننا، لأرضنا، لجيشنا، لقيادتنا. إخواني الاستقلال للأردنيين، وبدأنا يعني هذه الفقرة فيها ليس فقط أنك تحتفل أنك يعني انتقلت من نير الاستعمار والتبعية العسكرية للأجنبي إلى فقط السيادة، الموضوع أعمق، الموضوع يعني أكثر حضارية، أكثر شمولية. إحنا بنحكي عن مبادئ حرية، عن عدل، عن مساواة، عن تعبير، عن احترام رأي ورأي آخر، هذا كلها مضامين الاستقلال العظيم، تجسيد مبادئ المساواة، المسؤولية بغض النظر عن ديانتك، عن معتقدك. هذا اليوم لكل الأردنيين، هذا اليوم الذي يحتفل به الأردنيون على اختلاف أديانهم، على اختلاف مآربهم، مشاربهم، على اختلاف أصولهم، على اختلاف منابتهم، كل أردنيين بيحتفلوا هذا اليوم بغض النظر عن الدين وعن المكان وعن الأصل، كلهم يحتفلوا بهذا الوطن، يحتفل واحد بالإنسان الأردني، الإنسان الأردني القوي، المتمكن، المتعلم، المثقف، المعتدل، المؤمن، الذي يقف على أقدامه أو على قدميه كما يقال بكل صمود وكل قوة، بيجتاز كل التحديات. ترى بقولوا أنه إعلان الاستقلال ما كانت نهاية فترة، بل بداية أيضا فترة تحديات، والأباء والأجداد عاشوا أيام وأيام، وهذا الوطن مر بأيام صعبة وأيام حلوة، استطاع الأردنيون منذ القدم أن يتجاوزوا تلك العقبات كما نحن نتجاوزها اليوم، تجاوزوها في ظل قيادة الملك المؤسس والملك طلال والملك الحسين كما نجتازها اليوم بقيادة مليكنا وقائدنا عبد الله الثاني بن الحسين المعظم. الاستقلال يعني التوازن، يعني النمو، يعني سلم مجتمعي، إنجازات أردنية.

هي وتعظيمها وأفكار وسياسة وتحليل وتطوير. شايفين شو معنى الاستقلال قديش معنى عميق؟ الله يديم علينا استقلالنا ويديم علينا وطننا ويحفظنا ويحفظكم جميعا. خلينا نتوقف مع فاصل غنائي دعائي وبعدين نرجع لمتابعاتكم لملاحظاتكم. الساعة الأولى من عمر برنامج البث المباشر من عمان انقضت، رح نبدأ الساعة الثانية، بس بدي أنوه أنه بكرة يوم كامل تغطية كاملة بهذا الحدث الوطني العظيم الذي نحتفل فيه في 25 من أيار من كل عام، ذكرى الاستقلال العظيم رقم 80 بكرة إن شاء الله. نوقف مع فاصل غنائي دعائي ونرجع لكم، بذكركم بأرقامنا 47 47 111 47 47 112، رقم الواتساب 078 147 4222، وطبعا صفحتنا وكل منصاتنا الإلكترونية متاحة من خلال خدمة الرسائل اللي فيها الاستقبال. أيضا ملاحظاتكم أتمنى منكم تبعثوا قضيتكم رقم تليفونكم، بدورنا أكيد رح نتابع كل هذه الملاحظات. فاصل قصير ونعود إليكم، تفضلوا بالبقاء والاستماع لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

أهلا ومرحبا بكم من جديد من في برنامج البث المباشر من عمان. توقفنا فقط للدقائق. بدأت الساعة الثانية من عمر برنامجنا، بنتابع فيها قضاياكم ملاحظاتكم شكاويكم. أهلا وسهلا فيكم. أرقامنا بنذكر فيها أيضا من جديد 47 47 111 47 47 112. ممكن هيك اليوم الدوام، على ما أعتقد أن هيك بشك أنه اليوم الدوام الناس تشعر وكأنه يوم خميس، هيك معظم الناس. حتى يمكن في ناس اليوم يا إما بتطلع مجبرة مضطرة لأجل إنجاز معاملة قبل ما تبدأ الإجازة، أو في ناس بيقول لك خلينا يا أخي نأجلها للأسبوع القادم، خلاص أجواء العطلة يعني مسيطرة حتى ولو كنا مداومين. برضو اليوم العاملين بالمؤسسات والوزارات برضو مقسومين إلى قسمين، طبعا هذا اجتهادي الشخصي لا يعني أنه الكلام دقيق. إما أن يكون اليوم تشعر أنه يعني هو يظن أنه في عنده ضغط عمل قبل الإجازة، وعنده مهام كثير لازم ينجزها ولازم ينهيها، وبيعتبر أنه هذا اليوم يوم عمل صعب. وفي ناس لا، يعتقد اليوم جاي لدوام وبقول لك ما هاليوم ما رح يجي حدا، ما رح يجينا شغل كثير، أجواء خلص العطلة سيطرت على الواقع. ناهيك عن الناس اللي أساسا ما داوموا اليوم، في ناس أخذوا إجازات ومدوا إجازتهم. زي ما قلت لكم، أنا شخصيا بشعر أنه هذه الأيام هي الأيام اللي بفرق فيها بين اللي بحب عمله وبين اللي ما بحب عمله، بين اللي ماخذ العمل عبارة عن هيك سبوبة زي ما يقول الأردنيين أو أخواننا المصريين ترزق، وبين الذي يعمل لأجل أن يعمل لأنه بده يثبت نفسه وكفاءته. أنا بعتقد اليوم كل اللي مداومين اليوم هم ناس يحبوا عملهم. اللي مش مداومين لا يعني بالضرورة لا سمح الله أنه ما بيحبوا عملهم، في ناس عندهم أكيد ظروف، لكن قصدي اللي عامدا متعمدا بقول أنا مش جاي اليوم، شو جيبني أنا أداوم أحد وأرجع أعطل يعني. أنا بعتقد هنا هنا هنا هاي هنا اليوم بنتبه المدراء، اليوم بنتبهوا المسؤولين لهذول الناس، اليوم بقدروا إنه والله فلان لا هذا يحب وطن، هذا يحب عمله، هذا العمل اللي عنده مش فكرة فقط يجي الساعة 8:30 ويغادر الساعة 3:30، لا لا لا، هذا القضية عنده مختلف، هذا يأتي لأنه يؤمن إنه عنده رسالة لازم يؤديها ولازم يعمل عليها ولازم يشتغل فيها. فأنا هذا اعتقادي الشخصي. طبعا طبعا يعني زي ما قلت لكم، اللي ما داوم مش معناها واحد ما بيحب شغله، حاشا لله. واللي برضو داوم اليوم ليس بالضرورة، في ناس يمكن مرغم، يمكن واحد بده يأخذ إجازة وقال له مديره ممنوع تأخذ إجازة بدك تداوم، برضو لا يعني أنه بحب شغله. لكن الذي جاء متطوعا اليوم يعني دون أي ضغط جاي مداوم فرحان، هو هذا اليوم بنقول هذا شركته لازم تهتم فيه، إدارته لازم تهتم فيه، وزارته لازم تهتم فيه، لأنه هذا اليوم ما وضع هذا الخيار أني أنا بلاش أداوم. هذا اليوم يعتقد أنه يوم مهم جدا لا يقل أهمية عن أي يوم دوام آخر. فلذلك تحية لكل الأردنيين، إن شاء الله تنبسطوا في عطلتكم، جايتكم عطلة كويسة بتشوفوا فيها قرايبكم أحبائكم، في ناس راح يشموا هوا، في ناس راح يسافروا، بس أنا بنصحكم تزوروا المواقع الأردنية. اليوم في عنا إخوان والله أردننا جنة، إنه فعلا جنة بمبالغ بسيطة زهيدة بوصلك لكل المواقع الأردنية المميزة، وتطلع فيها على سحرك وأثرك، أثر الأردن وحضارة الأردن. وإحنا اليوم قاعدين نحكي عن السردية، يعني اليوم هي فرصة لكل واحد يفهم سردية وحكاية الأردن منذ البداية، منذ الأزل، منذ اختلاف الحضارات وتناوبها على هذه الأرض المقدسة الطيبة الطاهرة. أحبائي وأعزائي، يسعد صباحكم، أياكم فرح وخير، ونبدأ معاكم بمتابعة قضايا وملاحظات برنامج البث المباشر من عمان، ويا حي الله فيكم.

0: يلا نبدأ مع كفا. صباح الخير يا كفا.
1: يعطيك العافية أخ صدام.
0: الله يعافيك يا بي، ما أجمل هالصوت الأردني.
1: الله كل عام وأنت بخير، الله يوفقك.
0: صوتك جميل والله.
1: الله يربي يعطيك.
0: يعني جماله بتقاسيمه وبتفاصيله هيك تجد الأردن، فحلو صوت.
1: الله يوفقك.
0: بس احكي لي من وين بتحكي، من أي منطقة فقط؟ من أي منطقة؟
1: عجلون من راسول.
0: يا سلام، شايفة عادي كيف حزرنا إنه هالصوت أردني أصيل. طيب تفضل يا ست كفا.
1: الله يريدك وقعدوا عليه إن شاء الله من السالمين وطول عمرك
0: واسم يا سيدي. واسمك جميل كمان، تفضل يا كفا.
1: الله يحفظك، طول عمرك، الله يطول عمرك ويرزقك يا أخيو. إن من شهر من رمضان وقفين عنا المعونة من عمان، بروا عليهم عجلون بقولون موقف من عمان، من عمان بيقولوا ما عليك وشي. وصلت لأبو حمود أبو حشيش قال لي ما عليك وشي، يعني بتستحق المعونة.
0: طيب أنا بدي أسألك سؤال.
1: ما بعلم في غير الله جوزي مقعد وجبع.
0: أول إشي ألف سلام عليه. ألف سلام عليه.
1: الله يسلمك، دائما سليم وإحنا بخير.
0: طيب
1: يعني أختي. دار الدار مش قادرين ندفع يا سيدي.
0: طيب أختي كفا، أختي كفا.
1: نعم.
0: إنت
1: نعم.
0: بس راجعت قالوا لك ليش موقف المعونة ولا لا؟
1: قالوا لي بتستحق المعونة عشان كان عندي والابن متوظف. قالوا لا.
0: طيب خليك معي. يعني بس عشان نفهم، احنا هم تمت ايقاف المعونة لانه في عندك ابن موظف بالاساس. وانت اثبتي هو متزوج ولا ما زال عندكم بالبيت؟
1: لا عندي متزوج.

0: متجوز.
1: محلل متجوز وعندي واحد عزابي بالحمد لله رب العالمين بالجيش الله يوفقكم.
0: طيب خليك معي لو تكرمتي. أخي محمود أبو حشيش صار موجود معنا الناطق باسم صندوق
2: نعم المعارف. نعم أستاذ صدام.
0: أخي
2: نعم.
0: محمود شو قصة أختنا العزيزة كفا؟
2: والله يا أستاذ صدام أنا يعني بصراحة ما لحقتش أدرس ملفها كامل، لكن هي تواصلت معنا قبل هالمرة. أذكر أنه أنا ما بدي أعطي يعني تفاصيل بدي تكون دقيقة. هلأ هي كانت تتقاضى من صندوق المعونة الوطنية وتم إيقافها لأنه في عندها أبناء اثنين بيعملوا بالقطاع العام اللي هو خير الله وأحمد. تمام. في واحد
1: خير متجوز. نعم
2: الآن مخلد الآن لما تواصلت معنا الست قلنا لها شغلتك إن شاء الله محلولة، طلعنا الابن المتزوج لأنه كان موجود أصلا بالطلاق أنا هيك على ما أذكر.
0: نعم.
2: ظل عندي أنا واحد ومش الحال الآن. طبعا هم بتقاضوا أستاذ صدام من 19 يعني مش جديد. من زمان بتقاضوا.
0: طيب.
2: الآن السبب الإيقاف الأخير اللي هو، وبعد ذلك ظلت ماشي أمورهم ما في أي مشكلة عندهم، بعد ما سحبنا الإبن كانت أمورهم ماشية. في 16/3/2026 في رمضان تم إيقافها والسبب هو امتلاك مركبة غير مصرح بها، بس ما لحقت اشوف اللي على النظام.
0: انتوا عندكم عندكم مركبه؟
1: نعم. يا كفا لا والله ما عندنا يا سيدي.
0: كيف ما عندكم مركبه؟
1: لا والله ما عندنا.
0: طيب ليش مسجل انه عندكم مركبه؟
1: هاي كانت عنده سياره لا لها بجوز اكثر من 30 سنه.
0: طيب.
1: وصار معه حادث وانشطبت وظلت باسم الحجي انشطبت راحت شطب يعني صار معه حادث فيها.
0: يعني هلا مش شغال السياره؟ مش شغال.
1: لا والله لا والله ما عندنا.
2: مش لاده. لا مش السياره لاده انا بس اذا لو انه في وقت كان انا طلعت السياره على.
0: طيب في سياره ثانيه عندكم يا كفا؟ في سياره ثانيه؟
1: لا والله يس.
0: ما في سياره
1: عندنا السياره ولا عندنا لشيء.
0: ما عندهم سياره اخي محمود.
2: لا استاذ صدام اسمح لي يعني مستحيل هاي بيانات يعني دقيقه وخاصه من يعني اللي بتجينا من جهه الامن العام.
0: خليك معي ارجع لك. كفا يا كفا الشباب عندهم واحد سياره؟ ما حدا عنده سياره؟
1: لا والله كان مخلد عنده سياره.
0: طيب
1: مخلد كانت عنده سياره وباعها زمان باعها كانت نفس الشيء باعها صار مع خربت وراح باعها خرده.
0: يعني الان مين عندك في البيت؟ ابنك شو اسمه اللي في البيت؟
1: اللي بالبيت خير الله.
0: خير الله عنده سياره؟
1: لا والله ما عنده.
0: زوجك عنده سيارة؟
1: زوجك والله ما فيه.
2: خليني أنا هيني بشيك أستاذ صدام معك بس خليني أتأكد.
0: يعني أنا يا ريت أتأكد لأنه الأخت كفى تؤكد لنا أنه ما عندها يعني ما في سيارة. يعني لو في سيارة بتقول والله عندنا سيارة، بتقول ما في عندنا سيارة. وسألت عن خير الله ابنها الموجود في البيت ما عنده سيارة.
1: والحمد لله بالقوات المسلحة خير الله بس عندي موظف. أنا لو وقفوا ليهم سيدي صدام لو وقفوا ليهم عمال وطن أنا بديش منهم عندي اثنين لو وقفوا ليهم عمال وطن بديش إشي والله ما بالجبر إني
0: هلا تعيين هذا مش دور صندوق المعونة يا أختي يا كفا.
1: أنا قاعدين بنحكي الآن
0: إحنا الآن بنحكي بجزئية محددة. بعرفش إذا صار عند أخي محمود أي بيانات اطلع عليه.
2: والله لغاية الآن لا أستاذ صدام أنا بدي أفوت على أكثر من شاشة.
0: طيب أنا بتمنى إنه اليوم نتابع قضية كفا لو تكرر
2: إن شاء الله. بس
0: طبقا
2: أستاذ صدام يعني للأمانة موضوع إنه لا في سيارة هو في سيارة لا يمكن بتكون ممكن تكون ابنها يعني عفوا مش بالضرورة تكون هو فعليا مالكها ممكن يكون أحد من أصدقائه سجلها باسمه أو بتعرف كيف النظام أستاذ.
1: لا والله يا سيدي والله ما في دخلت باسم مخلد سيارة صادق أنت سيارة كانت عنده سيارة
0: سيارة كانت مع ابنها اللي تزوج
1: للمتجوز للمتزوج
0: خلص هذا بطل في الحسبة ما هو أخي
2: بطل بالحسبة أساسا يعني.
0: طيب إحنا بتمنى نتابع الموضوع وترجع تخبرنا أخي محمود لأنه الناس قاعدين بيسألوا الناس قاعدين بكتبوا إنه لا الحج يعني كلامها بدنا نتأكد ونتوثق من موضوع السيارة لو تكرر.
2: طيب لا أنا بدي أتأكد لك 100% أستاذ صدام وأحرد لك خبر بإذن الله.
0: بالانتظار سيدي شكرا.
2: ولا يهمك سيدي
0: كفى إن شاء الله خير إن شاء الله خير يا كفى إن شاء الله خير.
1: الله يسلمك ويحفظك الله شكرا. الله يطول عمرك ويا هلا بيك يا هلا.

0: البث المباشر من عمان متواصل معكم على الهواء مباشرة. معي على الهواء أخي المواطن عمر. صباح الخير يا عمر. أخي عمر أهلا سيدي، تفضل.
1: الله يعطيك العافية. الله يعافيك. وكل عام وانتم بخير، وإن شاء الله الله يديم علينا نعمة الأمن والإيمان طول الحياة يا رب.
0: يا رب، اللهم أمين، تفضل.
1: الله يزيد فضلك أستاذ فضام. إحنا قبل حوالي سنة تقريبا إحنا سكان منطقة قرية سالم،
0: نعم،
1: تابعين تقريبا أظني على ما أعتقد للرجم الشامي، بلدية الرجم الشامي،
0: نعم.
1: تقريبا تم إزالة جميع الحاويات اللي بالمنطقة اللي إحنا ساكنين فيها، ومنطقة مكتظة يعني فيها تقريبا حوالي 70 أو 80 بيت،
0: نعم.
1: فبنعاني من مشكلة النفايات، صرنا نرمي على أطراف الطريق، لأنه أقرب حاوية واحدة بس اللي قريبة علينا تقريبا حوالي 900 متر، والكل برمي فيها، وبرضه حواليها صار نفايات ومكره صحية بكذا موقع،
0: نعم.
1: فمش عارف شو السبب انه تم ازالة الحاويات.
0: متى تم ازالتهم؟
1: إلها تقريبا حوالي 9 شهور أو 10 شهور.
0: يعني انا عندي سؤال، بدك ياني افهم من كلامك انه قرية سالم لا يوجد فيها حاويات؟
1: نعم، المنطقة لجمع اللي القمامة فيها. أيوة، المنطقة اللي احنا ساكنين فيها المحيط بمسجد عمر بن خطاب فيها تقريبا حوالي 70 بيت.
0: كم يخدمهم حاوية؟
1: كان تقريبا حوالي في 13 حاوية.
0: أنا شو بدي كان الآن كم في حاوية تخدمهم؟
1: هسه ولا حاوية.
0: لا يا رجل،
1: ولا حاوية. وأنا

0: كلامي أقرب حاوية بنرمي فيها قبال بيت المختار تبعد عنها تقريبا 900 متر
1: قدام بيت المختار.
0: حتى المختار فضفض قبل حوالي أسبوع شافني وأنا بحط على جاوب بالطريب وقل لي ليش، قلت له لأنه ما في مكان ندير، قال لي في حاوية، قلت مختار حاوية واحدة لمنطقة ما بتكفي ولا 20 حاوية.
1: خليك معي، انضم إلينا على الهواء مباشرة أخي فارس أبو قاعود رئيس لجنة بلدية رجم الشامي. صباح الخير أخي فارس.
2: صباح الخير، هلا حياك الله.
1: أسعد الله صباحك بالحب وبالخير.
2: صباحك بالورد.
1: كل عام وانت بألف خير أخي فارس.
2: وانت بخير وصحة والسلامة يا رب.
1: ما دقة ما تفضل به أخي عمر، معقول لا يوجد
2: والله
1: حاوية؟
2: والله يا سيدي أنا قاعد بقول لك هذا الأخ إذا إنه هذا الكلام صحيح بمر علي وبطلع أنا وياه، هاي قضية هاي ما عليها كلام. إذا إنه أنا بحط الحاوية قدام المسجد بالضبط زي ما بسولف بالحاوية، الصبح نلقاه ولا إنهن منقولات للقويسمة، إذا يضمن إنه أنا بحط له حاوية على باب بيته وبضمنها أنا ما عندي مشكلة. شو المشكلة؟ نحن مشكلتنا مع المواطنين. مواطن يقول لك يا عمي لا تحط قدام بيتي حاوية، أنا وين أحطها؟
0: باو مهندس صباح الخير.
2: صباح الخير يا اخي، انت
0: مضبوط
2: قلت لي هيك هيك وانا بتفاهم انا وياك. تضمن الحاويه؟ دقيقه يا حبيبي الله يوفقك.
0: الله يسلمك،
2: خليني احكي معك وانت
0: على راسي على راسي.
2: انا لما انت حكيت قلت لي هيك هيك هيك، قلت لك تضمن الحاويه، قلت لي لا، وانت عارف وين بزموها، ينزلوها على الوادي اول مره وثاني مره وعشرين مره وهم ينزلوها على الوادي، انا وين اروح؟ بعدين يزموها ويطعجوها وبيبيعوها حديد، انا وين اروح؟ انا احط حاويه وين؟
0: مهندس احنا من سكان المنطقه، انا اول مره بحكي الملاحظه هاي
2: يا يعني ما دام اول مره اول يا حبيبي يا عمر الله يوفقك، ما دام انها اول مره جيت علي وشفت اني انا اخذت اجراء ولا لا؟
0: هسه اللي اجوا عليك الجيران وقالوا ما لقيناش اجابه بالمره،
2: ما لقيت اجابه يا رجل. انا
0: حاط السبب مهندس، السبب الاثنين، السبب من جهتين مش من جهه واحده. الجهه الاولى، الجهه الاولى انه سيارة البلدية بتمرق كل 9 ايام كانت تاخذ زبالة.
2: لا هذا هذا الكلام لا،
0: انا مسؤول عن كلامي
2: يا اخوي. انا
0: يا مهندس انا قعدت اكثر من شهر في البيت عملت عملية.
2: الله يوفقك، اذا تمشي 9 ايام، اذا تمشي 3 ايام انا مسؤول عنها
0: والله العظيم قسما بالله العظيم. وانا صايم
2: اللي مشيها يا حبيبي،
0: تقريبا كل 9 ايام كانت تمرق السيارة.
2: يا عمر يا عمر يا حبيبي الله يوفقك، إذا أنا اللي بقولها أطلعي وأنا بقولها انزلي، أنا اللي بمشيها السيارة. عنا إحنا عنا سيارة المنطقة لحالها بالذات، سيارة واحدة إلكو، أنا حاط سيارة إلكو.
0: والله يا مهندس ولا قطعان بحديثة، قسما بالله بحكي لك هاي الزبالة مكدسة، أنا رميت زبالة قبل حوالي 10 أيام. أيوة. والله زي ما هي موجودة
2: يا أخويا، مو أنت كمان أنا قاعد أتفرج، مو أنتوا كمان، مو أنتوا مستعدين تحطوا
0: ما هو لا إحنا عشان واحد، إحنا عشان واحد نضر منطقة كاملة ما بضبط
2: يا حبيبي. اسمع مني، مو انت بدك تسمع مني حتى انا
0: تفضل على طول بسمع على طول.
2: دقيقه انا قاعد بقول لك، انتوا قاعدين تحطوا الزباله على السياره على الطنبوي الامامي، بس تصير جنب الحاويه تاخذ لك زاويه هيك وترميها على الارض. مو انا كمان عندي مشكله انا بالمواطنين.
1: طيب انا اسمحوا لي اتدخل، انا تركت المساحه للنقاش بينكم وما تدخلت، لكني كونت مجموعه افكار اود ان اطرح اسئله على اخي فارس ابو قعود. سؤال له، السؤال الاول سيدي، يعني هو اكيد ما حد يعني انا مواطن كيف بدي اضمن حاويه تفضلها موجوده قدام بيتي؟ المواطن طيب تحملني يعني اعتقد طيب تحملني، هذه مسؤوليه البلديه مش مسؤوليه المواطن الان العادي.
2: انا معك
1: يعني انت كيف تطلب منه ان يعني بده يكتب ورقه يوقعها يضمن انه طلع هاي الحاويه يعني موجوده قدام بيته سيدي؟
2: انا بحطها هو او غيره بيقول لك انا يا عمي لا تحط الحاويه.
1: طيب لكن بقول اليوم ما فيش حاويات، اليوم لا يوجد حاويه،
2: وين بدي احطها وين؟
1: طيب ماذا يفعل الناس ماذا يفعلون؟
2: خلي يعطيني مكان انا بحط له، مو واحده بحط
1: يا اخي حطوها بجنب عمود واربطوها بجنزير في هالعمود. يعني
2: يا حبيبي ما اربطها بجنزير، انا كمان كل يوم بدي اربط بجنزير. الله يوفقك، الحاويات عندكم.
1: انا هي القضيه مش قضيه، هي قضيه مش قضيه مساومه على الهواء اخي يا اخونا، قاعدين بطلب من حقهم قريه بطلبوا حاويه يعني
2: أنا طل... يجي ياخذ اربعه مو واحده
1: وبس، كيف يضمن لك عفوا يعني؟
2: ما وين الصبح نلقاهم رايحين
1: يعني
2: الصبح.
1: انتم مش قاعدين تزودوهم، بتقولوا اعطونا طريقه نضمن هذا الشيء. طيب يعني هو المواطن هذا الملتزم شو يعمل؟ يعني هذا الرجل الذي لا يمارس الاعتداء عليها، شو يعمل هذا الرجل؟
2: حقه بحكي بس يضمني أنا وين أحط الحاوية الصبح.
1: عفواً من يعني هو مش مطلوب منه يضمن لك هذا الشيء عطوف.
2: وين ما الصبح تروح تنسرق الصبح يسرقوها تبعين ال
1: طيب وما إذا ما الحل؟ إذا ما الحل؟
2: الحل أنا بدي أحط عنده عباب بيته حاوية.
1: متى بتقول اضمن لي؟ ما بضمن لك الرجل.
2: لا يا سيدي بدي أحط عباب بيته.
0: ممكن أتدخل شرطة الضام؟
1: تفضل سيدي.
2: أتدخل نعم.
0: الحل كالآتي، أنا مسؤول على كلام بقول لك إنه سيارة الأمان البلدية بتيجي كل 19 أيام مرة واحدة.
2: لا لا لا
0: تنضم يرجع للحاويات مكانهم، كانوا تقريبا حوالي 13 أو 14 حاوية موزعة في كل المنطقة. أنا بقول لك أنا مسؤول على كلامي، أنا بشهر 9 عملت عملية، قعدت شهر نص في البيت. كل 9 أيام كنت أعدلها وأنا قاعد على البلكونة تمرق السيارة. لما يكون في إجراء دوري باستمرار كل يوم بعد يوم أو كل يومين سيارة الأمانة تيجي تأخذ زبالة، ما بيصير تكدس زبالة وما حدا بيزعل من الزبالة باب بيته.
2: يا أخوي
0: أنا مسؤول عن كلامي.
2: يا عمر الله يوفقك، سيارة يومي، إذا مو يومي أنا مسؤول عنها.
0: والله يا مهندس انا صايم بقول لك قسما برب العزه كل 19
1: طيب جمهور. احنا احنا احنا احنا بدناش العنب، بدنا العنب ما بنقتل
2: العنب.
1: انا بدي اسال الان يعني سؤال دقيق لاخي فارس ابو قعود. اخي فارس اخونا المواطن يمثل، يعني هو الان القضيه ليست باسمه الشخصي ومش مسجل عشان بيته عشان حط قدام بيته.
2: لا
1: الرجل
2: لا لا لا
1: يحكي
2: لا.
1: باسم اهالي المنطقه بيقولوا احنا ما عندنا حاويات. طيب وين نروح؟ اعذرني اخي فارس، اعذرني في اللي راح اقول، اعذرني في اللي انا بقوله. احنا اليوم في عنا مبادره اطلقها سيد حسين لموضوع
2: على انه
1: طب خليني اكمل فكرتي، بنحكي عن سيد حسين عن فكرته لو تكرمت سيدي.
2: على راسي.
1: اليوم في مبادره وفي حكومه يعني اذعنت لهذا التوجه بلدنا، موضوع النفايات اليوم حتى في غرامات. طيب يعني في ظل كل هذه التطورات والأحداث في موضوع النظافة، هل يعقل أنه في عنا منطقة لسه مش موجود فيها حاويات؟ ليش؟ لأنه في ناس قد يعتدي عليها؟
2: نعم
1: فضل سيدي.
2: سيدي أنا قاعد بقول لك الحاويات عندهم موجودة، الحاويات موجودة، لكن شو إحنا نتفاجأ وإنهن منقولات لمناطق أخرى الحاويات عندهم. هو يجي علي كمان، أنا هذا عهد علي كمان منك قدامك، بيجي علي بعطي أربعة بحطهم بالمنطقة اللي بده إياها، وثاني يوم راح يشتكي نفس العملية راح تصير.
1: طب إننا نلقى نفكر مع أهالي المنطقة بحل مهندس.
2: ما أنا
1: يعني
2: ما عندي مشكلة.
1: اليوم لو أهل المنطقة يقعدوا معك وتفكروا بطريقة معينة بأسلوب معين لعل وعسى نوجد حل. بس
2: أنا
1: اللي مش منطقي سيدي، اللي مش منطقي سيدي إنه ما فيش حاويات نظافة. هذا
2: لا لا موجود يا سيدي، أنا حاب إنك تطلع وتشوف بعينك.
1: بنتشرف بذلك. إحنا راح نتابع هذا الموضوع، وحتى أيضا بنوصل هاي الملاحظة لزملائنا بالتلفزيون اللي ما عنده بيطلعوا تقارير وبكون معهم كاميرات بيشوفوا وبتأكدوا من دقة هاي المعلومات. أشكرك أخي.
2: أنا ما عندي مشكلة.
1: أخي عمر أنا بتمنى عليك مبدئيا وراح نتابع معك تزور رئيس لجنة البلدية فارس أبو قعود، وراح نبقى على تواصل، ارجع خبرنا وهينا على تواصل إن شاء الله كلنا مع بعض حتى نوجد حل لهذه القضية.
0: الله يعطيك العافية.
1: شكرا جزيلا، حياك الله.
2: على
0: راسك.

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامج البث المباشر من عمان. كنا قد طرحنا قضية أختنا كفا على الهواء، تواصلت معنا من عجلون، قالت تم إيقاف المعونة عنها. تواصلنا مع محمود، طلبنا يعني وقت كي يطلع أكثر على تفاصيل ملف هذه العائلة. محمود أبو حجيش معي من جديد، صباح الخير يا محمود.
1: صباح الخير، هلا أستاذ صدام.
0: أخي محمود، ماذا جد لديك؟
1: هلا سيدي، شوف أنا بصراحة أنا بعتذر أستاذ صدام، يعني أنا ما كان عندي اطلاع كافي على الموضوع.
0: نعم.
1: الآن بعد ما درست حالتها واسترجعت المذكرات القديمة، الست كانوا أصلا معدين البرنامج، برنامج البث المباشر، مزودين رقمها قبل شهر 2/26.
0: نعم.
1: فكانت المشكلة عندها في ابنها مخلد.
0: نعم.
1: ابنها مخلد كان عنده دخل وما زال موجود على الطلب وكان يملك سيارة حديثة.
0: نعم.
1: تمام سيدي، الآن عملنا شكوى وسحبنا الابن مخلد، لكن تبين انه في عندها ابناء 2 موظفين اللي هم
0: خير الله،
1: خير الله وفي محمد، مجموع رواتبهم 804 دنانير. فلذلك تم رفضها مجددا لتجاوز الدخل.
0: طيب، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا،
1: ولا يهمك يا
0: شكرا شكرا شكرا جزيلا، شكرا، يا هلا.

تابعين معاكم في برنامج البث المباشر من عمان، وأرقام هواتفنا هي 47 47 111 47 47 112، رقم الواتساب هو 07 8 147 4 2 2 2.

أحبائي وأعزائي، بدي أبلغ أو نخبركم، إحنا أعلننا خلال الأيام الماضية عن مواقع حظائر الخاصة بالأضاحي، إن كان بالعاصمة عمان أو في باقي محافظات المملكة. هناك فرق طبية موجودة لدى هذه الحظائر، بإمكانكم الاستعانة بها لتأكد من سلامة وصحة هذه الأضاحي بشكل عام. مديرية الأمن العام أكيد تعلن عن خطة للتعامل مع احتفالات الأردنيين خلال الأيام القادمة، عيد الاستقلال، وأيضا خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

0: على الهواء معي أخي ضيف الله. صباح الخير يا ضيف الله.
1: صباح الخير لك وللوطن الجميل وقائد الوطن.
0: الله يحفظك ويخليك سيدي، تفضل.
1: سيد العزيز، أنا مهندس زراعي متقاعد وزارة الزراعة.
0: حياك الله.
1: ومتطوع في مجال البيئة والحماية البيئة.
0: نعم.
1: مع جمعية بيوضة الشرقية ومع نادي العارضة للشابات العارضة، وفي مدرسة بيوضة الشرقية للبنات أيضا.
0: نعم.
1: في عندهم حديقة طبعا رؤية ستنا جلالة الملكة. إنه نزهتي في مدرستي.
0: نعم.
1: أنا من 4-5 سنوات وأنا بساعدهم في هذه الحديقة بتقليمها.
0: متطوعا أليس
1: كذلك؟ متطوع. متطوع. نعم متطوع.
0: طيب.
1: في تقليم الأشجار، في رش الأشجار مجانيا، يعني متطوع مني. فحكوا معي المدرسة قبل أسبوع، حكوا لنا قال بدنا ياك عضو في لجنة تطوير المدرسة.
0: طيب.
1: قلنا يا سيدي ما عندنا مشكلة، احنا بخدمة هالوطن.
0: جميل.
1: ونقول والله بدنا بس صورة عن شهادة البكالوريوس وعن الهوية، قلنا ما عندنا مشكلة. ونقول والله بس وزارة التربية والتعليم مشترطين عدم محكومية. قلت ليش يا عمي عدم محكومية؟ قال والله هيك مشترط وزارة التربية والتعليم. طيب أنا متطوع عدم ماخذة. ومفضي وقتي ليش تطلبني عدم محكومية؟ احنا مش مشان 10 دنانير عدم ماخذة، تكلمني عدم محكومية. بس ليش هال 10 دنانير عدم محكومية هذه؟
0: يعني لماذا يشترطوا؟ هو عضو ايش؟ بعضو ايش؟
1: عضو في لجنة تطوير المدرسة.
0: طيب يعني أنا يعني ليس دفاعا عن وزارة التربية والتعليم، لكن ألا تعتقد أنه المفروض أنه عضو في لجنة تطوير المدرسة أن يكون شخص حاصل على الأقل يكون موجود معه شهادة يتمتع بها طبعا، وأنت الأخير والأفضل، لكن ورقيا قصدي ورقة تقول أنه هذا الشخص يعني غير مدان ومش مطلوب على قضايا وغيره وغيرات، ممكن أمر طبيعي. وبعدين بالمناسبة أي لجنة اليوم، أي فعالية اليوم دائما تطلب هذه الشهادة، شهادة عدم المحكومية. لكن طبعا يعني تبقى أنت صاحب حق بطرحي هذا التساؤل، أطرحه وأحيله على زميلنا العزيز أخوي محمود حياصات الناطق باسم وزارة التربية والتعليم، لابد أن لديه ما يرغب أن يقوله في هذا السياق. فضل. صباح الخير أخي محمود.
2: يسعد صباحك سيدي.
0: صباح ينعاد عليك بالصحة والسلامة يا أستاذ محمود. كل عام وانت بألف خير. أخو حياك الله، أهلا وسهلا. ضيف الله يعني عتبان بقول طيب أنا يعني أعمل متطوعا، ولماذا يشترط علي أني أجلب هاي الشهادة؟ هاي مكلفة بتكلفني 10 دنانير على سبيل المثال الحصر. فضل.
2: هو يعني أول شيء بوجه له شكره على الجهود اللي بيبذلها دائما، وعلى احنا دائما نعول على أولياء الأمور والمجتمع المحلي يكونوا سند إلنا في مدارسنا. أنت عارف أخوي صدام إنه التربية والتعليم قائمة على الشراكات، يعني يد واحدة تصفق، وسائل الإعلام والمجتمع المحلي ومختلف المؤسسات. فبالتالي بداية بقدم له الشكر على كل جهد بذله لخدمة مدارسنا. ثاني شيء سيدي هو بس في فرق صغير، هو مش مجرد عمل تطوعي، بالعكس احنا أي حدا بيقدم عمل تطوعي بنقدم له الشكر والجهد، لكن هذا الأمر مختلف. في عندنا شيء يسمى مجلس تطوير التربوي. مجلس تطوير التربوي هو يعني بإشراك أولياء الأمور ومؤسسات المجتمع المحلي في دعم العملية.

0: التعليمية واتخاذ قرارات التربوية. هذا المجلس يتم من خلال شروط ومعايير يتم في ترشيح أحد أولياء الأمور والمجلس المحلي كرئيس لمجلس التطوير التربوي وأعضاء.
1: تمام
0: سيدي. الآن تعرف عملية الترشح وعملية الانتخاب هاي لابد منها يكون فيها لها صوت هوية في لها يعني
1: شهادة طبيعي طبعا.
0: فهو بالتالي مش مجرد انه عمل تطوع بده يعني يخدم المدرسة يفزع لنا نطلب
1: هون يدخل اسمه في اوراق ثبوتية لازم تضمن يعني انه هو يعني
0: على مستوى وزارة
1: ويحتاج الى توثيق قانوني وهي الورقة طبيعية ان تطلب ضمن الاوراق.
0: اي شخص من اولياء الامور المجتمع المحلي بيحاول يعني بفضل يكون معنا دائما لحتى تكون عملية منظمة وعملية رسمية
1: يجب ان يوفر كل الاوراق المطلوبة.
0: يكون في انتخابات سيدي لرئيس المجلس واعضاء المجلس.
1: سامع أخي ضيف الله وجهة نظر وزارة التربية بالموضوع.
2: والله سامع أنا بس يعني عدم ماخذة يعني كل المدارس المجاورة عدم ماخذة يعني الكل مستاء من الموضوع يعني عدم محكومية هذه يعني مش بس أنا يعني عدم ماخذة.
0: لا
2: يعني عدم ماخذة إحنا يوم في حكومة إلكترونية يعني عندهم رقم وطني إمكانهم يدقوا على رقمنا الوطني ويشوف لا سمح الله إذا علينا مشاكل أو شيء مش إحنا مشان 10 دنانير عدم ماخذة بس يعني الناس مستاء من كلمة عدم محكومية يجيب عدم محكومية.
1: ما هو لا تزعل مني ضيف الله القانون لا يغضب يعني احنا اليوم نحكي عن عضو هذا راح يكون قائد في الرأي يعني وناخب وقائد رأي وهذا يمثل يعني الاسم لحاله بيعطيك يعني صفة معينة عضو او رئيس مجلس تطوير يعني يستحق هذا الامر ان تقدم مجموعة اوراق ثبوتية يعني على الاقل منها هويتك شهادة عدم محكومية
0: القرار فبالتالي راح
1: يكون شخصية
0: هامة وشخصية
1: صحيح
0: ومستقر فيهم فبالتالي يعني لا شيء ما
1: أضف إلى ذلك هي ليست فرضا عليك وطرح عليك طبعا إيمانا بوجودك بتطوعك بحبك باحترامك على أنك واحد من أولياء الأمور وأبناء البيئة المحلية المميزة فيعني تمت تزكيتك ولكن هذه التزكية تستدعي أن توثق بعض الأوراق المطلوبة ومنها يعني على سبيل المثال الحصر ورقة عدم محكومة
0: يعني هذا زملائنا وأهلينا بأعضاء المجلس التطوير التربوي ورئيس المجلس يعني تخيل هم دورهم في تحسين وتجديد العملية التعليمية هو دوم عمل التشارك
1: صحيح
0: وأيضا يقيموا المسؤولين والانتماء في عنا دعم قياداتنا وأيضا راح يشاركوا في عملية التخطيط هو لهم اجتماعات دورية
1: طبعا أضف إلى ذلك هم صاروا اليوم جزء راح يكونوا مهم باتخاذ قرارات مهمة تربوية راح يكونوا موجودين لدى أي زيارة من شخصية مسؤول فطبيعي أن يعني أن تكون مجموعة من أوراق الثبوتية من بينها هاي الورقة ضيف الله إن شاء الله تكون الإجابة يعني وصلتك هذا هو تبرير وتوضيح رسمي من وزارة التربية والتعليم بخصوص طلب هذه الأوراق الثبوتية من الأشخاص الذين إن شاء الله راح يكونوا بهذه المجالس يا ضيف الله
2: ماشي يا استاذ ماشي
1: شكرا لك يا ضيف الله بدي اعود لاخي محمود اخي محمود
3: معك
1: كيفني اليوم انا اموري تمام
3: اقول لك عارف لك مكارف القلب
1: اليوم الامور ممتازه ضيف اخي محمود كل عام وانتم بالف خير تحيه لك ولكل زملائك في وزاره التربيه والتعليم ينعاد عليكم بالصحه والسلامه
3: دائما انت مستند انه والله
1: شكرا حياك الله يسعد صباحك صباح الخير يا محمود

أحبائي، قبل أن نودعكم لابد أن نقول بعض الكلام، فتحملونا لا نقوله لا سمح الله لا يعني تلقينا، لكن نقوله من باب النصح والإرشاد ومن خلال تجربتنا في التغطية الإعلامية على مدار السنوات لمثل هذه الأحداث. اليوم وبكرة أسواقنا راح تكون ممتلئة عن آخرها، الله يكثر عليكم الخير. الناس أولياء الأمور حتى لو كان معه مبلغ بسيط يعني مجبر، كما يعني قال مجبر أخاك لبط. القصة ليست بطولة، مش قصة معي مصاري كثير، لكنني مجبر أني أخرج وأشتري شيء لأبنائي. إذن الأسواق اليوم ممتلئة. أنا بتمنى من الجميع أنهم يراعوا الأوقات اللي راح يطلعوا فيها، كمان شوية اللي بيقدر يطلع بعد العصر قبل العصر، لأنه أظن ساعات المساء راح يصير فيه اكتظاظ.

كبير في الأسواق اليوم وبكرة وبعد بكرة. طبعا عشية أيام العيد، كل ما قربت أكثر من العيد كل ما زادت الأزمة أكثر، كل ما زادت وارتفعت الأسعار. طبيعي، لأنه الآن أصبح يعني في ضغط على أولياء الأمور لشراء باقي حاجيات، أولياء أصحاب المحلات برفعوا ممكن الأسعار، مع احترامنا وتقديرنا طبعا لهم ولجهودهم، والله يوفقهم ويرزقهم. هذا واحد. رقم اثنين إخواني، يوم غد يعني راح تخرج مواكب الفرح، مواكب الاحتفال. الأردنيون عن آخرهم سوف يخرجون عبر المركبات، يرفعون الأعلام، يستمعون للأغاني، إلى الأهازيج، يعبرون عن فرحهم، يعبرون عن أردنيتهم. هناك احتفالات عديدة رسمية وغير رسمية أعلن عنها، هناك حفلات في كافة محافظات المملكة، وهذا شيء اعتدنا عليه تحديدا في مثل هذه الأيام الوطنية، وأيضا يجي معها موضوع عيد الأضحى، يعني كله مع بعضه. لذلك إخواني بتمنى منكم تديروا بالكم على الطرقات، تديروا بالكم إخواننا ألا ترتكبوا أي مخالفات، أي مخالفات تعكر صفو هذا الفرح، تعكر صفو هذا الاحتفال. أرجوكم إنكم تلتزموا بقواعد السير، يعني الموضوع أنك تخمس بالشارع ليس له علاقة بالاحتفال، صدقني لا من قريب ولا من بعيد، وأخونا رقيب السير سوف يخالفك، ولو ما شافك في كاميرات سوف ترصدك، وشفتوا تجارب خلال سنوات والاحتفالات الماضية، ولو بعد حين تم جلب الأشخاص الذين مارسوا أفعالا تخالف القانون خارج عن القانون. احتفل، مطلوب أن تحتفل، لازم تحتفل، لكن بما يصون القانون، ضمن القانون، ضمن الأطر القانونية، عدم الاعتداء على حرية الناس، عدم الاعتداء على راحة الناس، عدم الاعتداء على مرافق الدولة المختلفة في احتفالك، عدم ارتكاب المخالفات إن كانت المرورية أو غيرها. افرحوا، اسعدوا، انبسطوا، عبروا عن وطنيتكم، وهذا شيء جميل. العالم ترصد بكاميرات اليوم ماذا يفعل الأردنيون بيوم استقلالهم، وأيضا في أعياد مثل عيد الأضحى وغيره وغيراته. لكن أرجوكم أن يكون الاحتفال على مستوى المسؤولية، أن لا يكون فيه لا سمح الله اعتداء لا على مقدراتنا ولا على مرافقنا، ولا يكون فيه إيذاء ولا يكون فيه مشاكل، وأن تمر هذه الأيام أيام فرح لا يعكر صفها أي شيء، تمر هذه الأيام بدون حوادث، تمر هذه الأيام بدون اعتداءات، تمر هذه الأيام بدون مشاكل وطوشات. ويعني إحنا بحاجة أن نفرح وأن نسعد بهذا الفرح، فأرجوكم لا تكدروا علينا فرحنا. لكل شخص يبتغي أن يمارس فعلا مخالفا للقانون، نستحلفك بالله ألا تعكر علينا صفوة احتفالنا. بدنا نحتفل وبدنا ننبسط بدون ما نأثر، بدون ما نزعج، بدون ما نغضب، بدون ما يعني لا سمح الله نعمل مشاكل، دون أن نمس وحدتنا الوطنية، دون أن نمس وحدتنا الدينية، دون أن نعتدي على على ناسنا، على الأردنيين. إخواني هذا الوطن عزيز كبير، يقوده عزيز كبير كريم ابن كرام، يعضده سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد. فحافظوا على هذا الوطن، ينعاد عليكم فريق البث المباشر، كنا بنقولكم كل عام وانتم ألف خير، ينعاد عليكم بالصحة والسلامة. ترى احنا بكرة موجودين معاكم بيوم الاستقلال، وزملائنا راح يكونوا معانا راح نكون موجودين معاكم بكرة، نحتفل معاكم تغطية كاملة عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية على مدار اليوم. راح نكون موجودين معاكم بكل التفاصيل هاي. يسعد صباحكم، وإن شاء الله بتمنى لكم بقية نهار سعيد، أيام أو ساعات وتبدأ عطلة العيد، انبسطوا وافرحوا فيها. كل عام وجلال السيدنا بألف خير، سمو ولي العهد بألف خير، العائلة الهاشمية بألف خير، مسؤولين بألف خير، الأردنيين في كل مكان بألف خير، نلقاكم أيضا نحن على خير. لكم تحيات أخونا الحبيب اليوم كان معنا محمد عبيدات من هندسة الهواء والأثير والإخراج، تمارا النهار من السوشيال ميديا، معين الخصاوني سهر الجبور من الإعداد، وكمان بدأ نقول لكم تحيات الأستاذ الكبير طبعا الأستاذ علا الجبور. لكم تحيات فريق التقديم مها طبيشات، وتحيات محدثكم صدام راتب المجالي. نلقاكم على خير، دمتم بأمان الله، حياكم.

موجز العاشرة صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وتقدمه لكم آلاء الزبن. أهلا بكم. بمناسبة عيد استقلال المملكة 80 الذي يصادف غدا، رئيس الوزراء يفتتح كورنيش البحر الميت ويوجه بتحديث شامل لمنتزه الأمير الحسين. فعاليات شعبية ووطنية ورسمية تؤكد أن استقلال الأردن ثمرة نضال قاده الهاشميون، وأنه يجسد مسيرة دولة قامت على سيادة القانون وترسيخ دعائم العدالة. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيريه القطري والكويتي سبل دعم علاقات التعاون بين المملكة وقطر والأوضاع الإقليمية. وزير الأوقاف يتفقد مخيمات الحجاج الأردنيين وحجاج عرب 48 في عرفات ومنى للوقوف على جاهزيتها قبيل بدء النفرة إلى المشاعر المقدسة. استشهاد 3 فلسطينيين بينهم طفل وإصابة آخرين فجر اليوم في قصف الاحتلال الإسرائيلي على مخيم صيرات وسط قطاع غزة. شهيدان وأربعة إصابات بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان. ترقب عالمي بقرب الإعلان عن إطار تفاهم لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران. ومحليا، الخدمات الطبية الملكية تحدد عطلة عيد الاستقلال من صباح اليوم ولغاية مساء يوم السبت القادم. وأخيرا، طقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق ومعتدل في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: تعلم كيف تنجح. تعلم كيف تنجح.

0: صديقي المستمع، حدد أهدافك ثم امضي لها كما مضى إليها هؤلاء العظماء. أعطها أفضل أوقاتك، استرخص لها كل غال وعزيز، اترك لها ساعة من نومك، دع مجالس الكلام والعبث، واسأل الله التوفيق، فهو سبحانه لن يضيعك.
1: يقول الإمام سعيد بن الحسيب: إنني كنت لأسافر الأيام والليالي في الحديث الواحد.
2: إنها المشقة بالفعل، ولكن لا ندم بعدها.

0: عزيزي المستمع، إليك ما هو عجيب ويكاد لا يصدق. يقول الإمام ابن القاسم:
1: رحلت من بلد مصر إلى الإمام مالك في المدينة، وجلست عنده أتعلم 17 سنة، وما بعت فيها ولا اشتريت. فبينما أنا عنده دخل علينا شاب ملثم، فسلم على الإمام مالك وقال: أفيكم ابن القاسم؟ فأشير إلي فأقبل يقبل عيني، ووجدت منه ريحا طيبة، فإذا هي رائحة الولد، وإذا هو ابني.

كان ابن القاسم ترك زوجته حاملا به، وكانت ابنة عمه، وقد خيرها عند سفره بين أن يطلقها أو يبقيها على ذمته، وذلك لطول إقامته، فاختارت البقاء.

يروى عن الإمام البخاري أنه كان يستيقظ في الليلة الواحدة من نومه مرارا، فيوقد السراج ويكتب فكرة تمر بخاطره، ثم يطفئ السراج، ثم يقوم مرة أخرى، حتى كان يتعدد منه ذلك قريبا من 20 مرة. البخاري الذي منعته عفة نفسه أن يسأل الناس شيئا عندما نفدت نفقته مرة فأكل من حشيش الأرض.

0: عن الإمام أحمد بن عبدوس أنه صلى الصبح بوضوء العشاء 30 سنة، 15 سنة في الدراسة و15 سنة في العبادة.
1: ونعم الدارسين العابدين، إن سر العظمة هو العمل بلا يأس والمثابرة بلا فتور.

0: الدكتور صالح العجيري الفلكي الناجح يقول في هذه الكلمات:
1: غاية ما أقدمه إليكم أن تجعلوا العلم أسمى أهدافكم، وإن المرء يدرك بالعلم ما لا يدركه بسواه. ليس هناك معلم يستطيع أن يهبك العلم مثلما تهبه أنت لنفسك، فأنت خير معلم لذاتك، وبنفسك ترقى إلى سلم المجد. ويقيني أن كل إنسان يوطد العزم على أن يحصل على مبتغاه من المعرفة أو أي غرض من الدنيا، فإنه سيبلغه لا محالة، سيبلغه بالجد والاجتهاد والعمل الدؤوب والإخلاص والتفاني.
0: هذه الكلمة للدكتور صالح العجيري ألقاها وقد تجاوز 80 من عمره، فحكى عن سر النجاح بأنه الجد والاجتهاد والعمل الدؤوب.
2: لقد أمضى أكثر من 70 سنة في دراسة الفلك، وألف فيه 14 مؤلفاً، وجمع فيه 1000 كتاب عربي، وقد افتتح رسمياً أشهر إنجازاته في العام 1986، وهو مرصد العجيري، وذلك في أرض النادي العلمي في الكويت.

0: ننتقل إلى رجل عظيم آخر قال أهم ثلاث كلمات هي الإرادة والصبر والعمل.
1: إنه باستور الذي أنقذ الله على يديه الملايين من المرضى عبر اكتشافاته الطبية العظيمة،
0: وكان أهمها التعقيم والتطعيم،
1: وهو أيضا مؤسس الميكروبيولوجي المعروف بعلم الأحياء الدقيقة.
0: كما أن أبحاث باستور على دودة القز أدت إلى نتائج اقتصادية هائلة. نعود إلى كلمات باستور التي قالها والتي هي
2: أهم ثلاث كلمات هي الإرادة والصبر والعمل، إنها أحجار الزاوية في النجاح وعليها سوف أبني بنائي في الحياة. بالإرادة تفتح مصاريع الأبواب وتسهل الصعاب في رحلة تتطلب الصبر والإيمان.
0: بهذه الاعتقادات والعدة راح باستور يخوض حياته، وعندما مات ابن الدباغ الفقير في 28 من آب عام 1895 كان قد أصبح بطلا قوميا يفتخر به الفرنسيون،
1: وترك وراءه معهدا للأبحاث يحمل اسمه في باريس.
0: ويعد هذا المعهد واحدا من أهم المراكز العلمية في عالم الطب في العالم.
1: هذا ما فعله باستور صاحب الدرجة المتوسطة في الكيمياء لما كان طالبا في الجامعة،
0: وهنا يكمن سر العزيمة التي يمحى عندها حدود المستقبل.
1: طالما أننا في خضم الحديث عن العظماء، أسألك ماذا تعرفين عن ماندل؟
0: إنه العالم النمساوي الخلاق، مؤسس علم الوراثة، الذي توصل إلى قوانينه الوراثية المشهورة بعد مثابرة وصبر جميل.
1: فقد استمر ماندل يزاوج في 7 سنين بين أكثر من 21,000 نبتة.
2: بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، تروم العزة ثم تنام ليلا، يغوص البحر من طلب اللآلي. عزيزي المستمع، يجب أن تعرف أنه ما سطع اسم مشهور إلا وكان الكفاح والعمل له عادة، ولن تكون بالطبع عظيما إلا بالعمل المستمر والجهد المتواصل. لقد قيل للشعبي: من أين لك هذا، أي كل هذا العلم؟ فقال: ببذل الاعتماد والسير في البلاد، وصبر كصبر الجماد، وبكور كبكور الغراب.

0: لعلك صديقي المستمع غير مقتنع بما نسوقه لك من الأدلة عن هذا السر، سر الاجتهاد والعمل والمثابرة حتى هذه اللحظة. إذن سوف نزيد، فتابع وترقب. ولكن
1: إلى الغد بإذن الله، حيث نعاود اللقاء مع حلقة جديدة من برنامجنا تعلم كيف تنجح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: تعلم كيف تنجح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: موجز لأهم الأنباء من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وتقدمه لكم آلاء الزبن، أهلا بكم. جلالة الملك يشارك في اتصال جماعي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة دول شقيقة، تناولت سبل استدامة وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران والتوصل إلى تهدئة شاملة ودائمة تعالج الأسباب الأساسية للأزمة وتعيد الاستقرار للإقليم. بمناسبة عيد استقلال المملكة 80 الذي يصادف غدا، رئيس الوزراء يفتتح كورنيش البحر الميت ويوجه بتحديث شامل لمتنزه الأمير الحسين. فعاليات شعبية ووطنية ورسمية تؤكد أن استقلال الأردن ثمرة نضال قاده الهاشميون وإنه يجسد مسيرة دولة قامت على سيادة القانون وترسيخ دعائم العدالة. وزير الخارجية يلتقي مع نظيره الفنزويلي في عمان. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيريه القطري والكويتي سبل دعم علاقات التعاون بين المملكة وقطر والأوضاع الإقليمية. وزير الأوقاف يتفقد مخيمات الحجاج الأردنيين وحجاج عرب 48 في عرفات ومنى للوقوف على جاهزيتها قبيل بدء النفرة إلى المشاعر المقدسة. استشهاد 3 فلسطينيين بينهم طفل وإصابة آخرين فجر اليوم في قصف الاحتلال الإسرائيلي على مخيم صيرات وسط قطاع غزة. شهيدان وأربعة إصابات بطائرات إسرائيلية على جنوب لبنان. باكستان تعلن تقدما كبيرا في المفاوضات الأمريكية الإيرانية ومذكرة تفاهم مقترحة بين الطرفين تنص على الالتزام متبادل بعدم شن هجمات. ومحليا الخدمات الطبية الملكية تحدد عطلة عيد الاستقلال من صباح اليوم ولغاية مساء يوم السبت القادم. وأخيرا طقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق ومعتدل في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، أعود وألقاكم على رأس الساعة في أمان الله.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم. نوافذ.

مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نوافذ. واسمحوا لي بداية أن أرحب بباقة العمل لهذا اليوم من الهندسة الإذاعية الزميل محمد عبيدات، من المراقبة الرئيسة الزميلة نداء رمامنة، ويسعد معكم لهذا اليوم بكل محبة وأمل زين بشابشة، عدل جبور وعالم العبادي. صباح الخير.

مستمعينا الكرام، يحتفل الأردن بدءا من 23 وحتى 25 من أيار بعيد استقلاله 80 في مسيرة من العطاء والمحبة والسلام والإنجاز تحت الراية الهاشمية بعد دخوله المئوية الثانية من عمر الدولة. وستكون هناك فعاليات وطنية مختلفة في جميع المحافظات احتفالا بهذه المناسبة الغالية، وأيضا سيكون هناك تغطية إعلامية محلية مميزة خاصة من قبل مؤسسة الإذاعة والتلفزيون.

التلفزيون الأردني بإذن الله تعالى تليق بالوطن ومليكه وأهله وتاريخه وضيوفه، فكل عام والوطن قائدا شعبا أرضا وضيفا بألف خير. يحتفل العالم في 24 من أيار كل عام بيوم الفصام العالمي، ليكون الاحتفال بهذا اليوم بمثابة منصة عالمية لتسليط الضوء على أحد أكثر الاضطرابات النفسية تعقيدا وسوءا في الفهم. ويشكل هذا اليوم فرصة حقيقية للمجتمعات والمؤسسات الصحية لتغيير الأفكار المغلوطة التي تحيط بهذا المرض، فالفصام ليس انفصاما في الشخصية أو ميلا للعنف كما تظهره بعض وسائل الإعلام، بل هو اضطراب طبي يؤثر على طريقة تفكير الشخص وإدراكه للواقع وتفاعله مع الآخرين من خلال أعراض مثل الأوهام والهلوسة. تركز الجهود العالمية في هذا اليوم وعلى مدار العام على مناهضة الوصمة المجتمعية والتأكيد على أهمية التشخيص والتدخل المبكر والعلاج المتكامل وبيان أهمية دعم الأسرة للمريض. وأيضا على جهة أخرى، لا زالت الأبحاث والدراسات الطبية والاجتماعية والمؤتمرات والمبادرات العالمية تبحث عن آليات فاعلة وحديثة في التعامل مع هذا المرض والمرضى جميعا شافاهم الله. وعلى صعيد آخر، يحتفل العالم في 25 من أيار كل عام باليوم العالمي للملاريا، ويهدف الاحتفال بهذا اليوم إلى رفع مستوى الوعي بهذا المرض الذي ينتقل عن طريق البعوض، كما يتم التأكيد على أهمية الدعم العالمي في نشر اللقاحات لحماية الأطفال الأكثر عرضة للإصابة خاصة في قارة أفريقيا، إضافة إلى بيان أن صفر ملاريا مؤشر لم يتم الوصول إليه حتى الآن، وهذا يستوجب الاستثمار المستدام، التوعية الإعلامية، التعامل مع التحديات المناخية ودعم العدالة الصحية.

0: مستمعين الكرام، تنطلق في 20 من أيار الحالي فعاليات ملتقى الابتكار في زمن التحديات بحضور نخبة من القيادات العربية والخبراء في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وذلك للمساهمة في صياغة رؤى مبتكرة تعزز مكانة عالمنا العربي في عصر التحول الرقمي. لأهمية هذا الموضوع وأكثر، معنا على الهاتف الدكتور وائل إبراهيم، رئيس قطاع الأمن السيبراني العربي، عضو مؤسس الجمعية الأردنية لحماية المعلومات الإلكترونية التوعوية. صباح الخير دكتور وائل.
1: صباح الخير أستاذ علم، حياك الله، أهلا وسهلا بالمستمعين الكرام.
0: كل الاحترام والتقدير. وبداية، ما هي أهمية وأهداف هذا الملتقى، وأيضا ما هي أسباب انعقاده في مثل هذا التوقيت يا سيدي؟
1: يا حياك الله. أول شيء يعني ننتهز هذه الفرصة لنهنئ الشعب وقيادة الهاشمية بعيد الاستقلال المجيد وقرب حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعلى الأمة العربية والإسلامية باليوم والبركات، آمين إن شاء الله. حقيقة ونحن نعيش في ثورة التكنولوجيا والتطوير والتغيير، هناك كان حاجة ماسة إلى عقد هذا الملتقى والذي يتزامن مع القمة العالمية للابتكار التي عقدت في المملكة العربية السعودية قبل أسابيع. ونحن نعرف أن السعودية والإمارات من الدول المتقدمة، والأردن إن شاء الله يكون من الدول على مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال. موضوع الإبداع والابتكار حقيقة يعني جاء هذا انعقاد المؤتمر وفكرة انعقاده بالتعاون مع الشبكة العربية للإبداع والابتكار وبالتعاون مع مجموعة طلال أبو غزالة الراعي لهذا المشروع حقيقة، وبالتعاون مع منتدى المدن الذكية العربية بهدف تسليط الضوء أكثر على مفهوم الابتكار ونتائج الابتكار في التنمية وفي كل قطاعات التنمية الاقتصادية والصحية والتعليم، وفي موضوع ابتكار العمليات ونماذج الأعمال وابتكار المنتجات والخدمات. حقيقة أخي علم، الابتكار مش اختراع. العلوم موجودة، لكن أن نخرج ونفكر خارج الصندوق باستحداث فكرة إبداعية خلاقة ابتكارية، وهناك نماذج كثيرة ممكن نحكي عنها في سياق المقابلة.
0: أهم القضايا المطروحة سيدي على طاولة هذا الملتقى، قبل أن نتحدث عن موقع العالم العربي بشكل عام والأردن بشكل خاص على الخارطة العربية والعالمية في عصر التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، لكن دعنا نتطرق بداية للحديث عن أهم القضايا المطروحة على طاولة هذا الملتقى يا سيدي.
1: موضوع القضايا التي ستطرح أو طرحت حقيقة في هذا المؤتمر في أهمية الابتكار في تحقيق ميزة تنافسية ترجع المؤسسات المختلفة في السوق وجلب العملاء، وأيضا القدرة على التكيف من بالنسبة لأفراد المؤسسات والاستجابة السريعة للتكنولوجيا واحتياجات المستهلكين والمنتجين على حد سواء، أيضا تحسين جودة الحياة بابتكار حلول عملية تسهل حياة المواطنين وتوفر الوقت والجهد أيضا. أيضا هناك تركيز كان على استراتيجيات المستقبل باستخدام الابتكار كمحور أساسي للتعامل مع تحديات العصر، لأنه نحن نعيش أيضا في تحديات حتى في التكنولوجيا. هناك تحديات وصعوبات، لكن هي التي تولد الأمل حتى نتجاوز الألم في هذه التحديات ونحقق التنمية المستدامة الشاملة في كل القطاع، بالإضافة أيضا تمكين الشباب والرياديين في استعراض وعرض مشاريع ابتكارية حتى نساعد أو ندعم المواهب الأردنية العربية على حد سواء.
0: ومن خلال ذلك يعني تحدثت الآن عن أهم القضايا المطروحة على طاولة هذا الملتقى، وأيضا نتجه للحديث عن أين ترى العالم العربي والأردن بشكل خاص على الخارطة العربية والعالمية في عصر التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. كما تحدثت، هناك تحديات كبيرة وهناك يعني مواكبة وسرعة في تطور هذا العالم الذي يحتاج إلى كل جهد لأن نواكبه على الأقل في هذه المسيرة.
1: يعني اهتمام الأردن بشكل خاص في عقد مثل هذا المؤتمر الذي يتزامن مع القمة العربية يدل على أن هناك اهتمام على كل الأصعدة، وبتوجيهات جلالة الملك وسمو الأمير ولي العهد حقيقة حتى يركز على القضايا المطروحة في موضوع الذكاء الاصطناعي في الوظائف، التحديات الاقتصادية وسيطرة الشركات الكبرى، أيضا تمكين الشباب في دعم الابتكار والمدن الذكية، صورة المدن الذكية في المستقبل باستخدام التكنولوجيا، وأيضا التحول الرقمي والمؤسسي، وضع استراتيجي لدمج التقنيات الرقمية مع الهيئات بالتعاون مع كل قطاعات المؤسسات القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع. بالتالي يعني احنا بس على هامش أود أن أذكر الآن في
0: تفضل.
1: موضوع الابتكار عزيزي، أن مثلا كبريات الشركات العالمية مثل جوجل ومايكروسوفت، هؤلاء مش شركات مخترعة، هؤلاء مبتكرين،
0: نعم
1: يحوزون على أكثر من نصف

0: استكمال موازنات دول العالم قاطبة. فالاستكار هو شيء رائع ومش بعيد، هو موجود حتى في الدين الحنيف في نماذج كثيرة للأنبياء وفي خطاب للأنبياء وفي معركة الخندق هناك قضايا ابتكارية الدين رب العزة يوجهنا إليها.
1: ماذا عن المشاركين والداعمين في هذا الحدث وأيضا أهم الفعاليات التي كانت ضمن هذا الملتقى؟
0: كان هناك مشاركة صحيح محلية وإقليمية وعربية بدعم من مجموعة طلال أبو غزالي، وكان برعاية دولة فيصل فيض رئيس مجلس الأعيان الذي كان له تواجد وكلمة داعمة للشباب الموجودين حقيقة. كان أيضا هناك تواجد للشبكة العربية للإبداع والابتكار في والهيئة العربية للبث الفضائي والرقمي ومنتدى العربي للمدن الذكية الذي مقره في أمانة عمان. كل هؤلاء الشركاء الاستراتيجيين يعني كان ساهموا مساهمة وتعاونوا في إنجاح هذا الملتقى، بالإضافة لمشاركة عربية من المملكة العربية السعودية وحضور بعض الشفراء زي سفير المغربي اللي كان له كلمة، وكان هناك مشاركة لدولة لبنان الشقيقة بحضور وزير سابق وزير الدفاع والبيئة السابق في هذه المشاركة اللي أعطتها إطار، وحضور بعض الإقامات الأردنية مثل معالي الدكتور معالي القطامين اللي كان به ضرب مداخلة طيبة في دعم الشباب وتوجيههم نحو الابتكار كأداة وسلاح جديد في تطوير والوصول إلى التنمية المحلية المستدامة التي تحقق الرفاه والسعادة للمواطن.
1: نعم. طبيعة المشاركة الأردنية في هذا الحدث من خلال الأوراق النقاشية ربما أو من خلال بعض القضايا المهمة التي طرحت من خلال المشاركين؟
0: نعم، شارك أكاديميين أردنيين ومنهم وزراء سابقين في أوراق بحثية حقيقة ركزت على موضوع، وبعض الأكاديميين في مراكز الإبداع والابتكار في الجامعات الأردنية على سبيل المثال مركز الإبداع والمشاريع الإبداعية في الجامعة الهاشمية، وثلة من طلاب الجامعات. لو نحن نركز في موضوع الابتكار حتى ننشئ جيل يفهم مفهوم الابتكار ويسخر هذا الابتكار في بناء المجتمعات وبناء الدولة نحو الأهداف التنمية كما ذكرت. وبالتالي كان تمخر عن هذا الملتقى الابتكار في زمن التحديات كثير من التوصيات اللي ممكن تكون مشاريع حقيقية يوصى بها أو أوصى بها المؤتمرون والمناقشون على سبيل المثال إنشاء أكاديمية وصندوق للابتكار. وتفضل سعادة رجل الأعمال طلال أبو غزالي بإنشاء صندوق بقيمة نصف مليون دينار ليس لدعم الابتكار وإنما للتشارك مع الطلاب والمبدعين والمبتكرين في مشاريعهم أن يكونوا شركاء في آن واحد.
1: هل كان هناك أيضا مخرجات ونتائج يعني دعنا نقول تخدم عالم الابتكار على المستوى المحلي والمستوى العربي وبالتالي تقدم في المسيرة التقنية والاهتمام بالمواهب كما تفضلت وموضوع التدريب المستمر وفتح المصادر كما يقال open sources أو المصادر المفتوحة أمام الطلبة، وهذا طبعا يقود طبعا إلى ربما تغيير في طريقة التعليم وتطوير طريقة التعليم في المسارات الجامعية خاصة المعنية في مجال التقنية والمجال الذكاء الاصطناعي وغير ذلك وهي لغة المستقبل أيضا؟
0: يعني بالإضافة لما ما تقدم في سابقا في إنشاء أكاديمية وصندوق للابتكار كان هناك من التوصيات بتمكين منظومات الاقتصاد الرقمي، التركيز على ضرورة دعم دور الحكومات والمنظمات الدولية لتعزيز فرص الاقتصاد الرقمي حقيقة وحماية المستقبل من خلال وضع معايير للتحول الرقمي، معايير للأمن السبراني، معايير للذكاء الاصطناعي، وهذا يحتاج إلى تضافر الجهود العربية والإقليمية والدولية من خلال الأمم المتحدة بوضع هذه المعايير والأخلاقيات التي تنظم. أيضا من التوصيات التأكيد كان على أن الابتكار والتحول الرقمي لم يعد ترفا الآن في العالم لكن هو ضرورة حتمية للنجاح والتقدم إلى الأمام في المستقبل في ظل التحولات الاقتصادية والتهديدات الاقتصادية والسياسية والعسكرية في المنطقة، لكن يجب أن القافلة تبقى تسير حتى تصل إلى أهدافها. وأيضا كان من التركيز أيضا نحن من احتدام العمل العربي المشترك يحتاج إلى تفعيل عرى التعاون العربي المشترك مع اتحادات المختصة في الجامعة العربية في موضوع التحول، الاتحاد العربي للجامعة العربية للتحول الرقمي منتدى المدن الذكية للابتكار والإبداع. كل هذه كان ضمن توصيات محلية وعربية في يعني الخروج بمشروع ابتكاري يدعم الطلاب يدعم

0: المؤسسات الحكومية وغير الحكومية للتوجه نحو العالم الرقمي باستخدام التكنولوجيا بطرق ابتكارية جديدة تسهل وتقلل الجهد والكلفة على الجميع.
1: نعم نعم. على أجندة العمل في الفترة القادمة ماذا لديكم سيدي؟
0: الحقيقة هذا الموضوع يعني الجعبة مليئة وحبلة بالأفكار. الحقيقة هناك كثير من المشاريع والمؤتمرات التي ستعقد في المنطقة في الفترة القادمة بالتعاون مع الشركاء العرب وفي الجامعة العربية مع اتحاد المعارض والمؤتمرات العربية مع المركز العربي للتدريب والتأهيل في تنظيم مؤتمرات وورش عمل وتدريب عن بعد في صقل مهارات الشباب والوصول والولوج بالشباب إلى المستقبل اللي يعني هو بمنظوره قد يكون غامض، لكن نحتاج أن نستثمر في التكنولوجيا بالناحية الإيجابية وأن نحاول أن نحصن منظومات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في الأعمال الابتكارية في القطاعات الصحية والتعليمية وفي الخدمات بشكل آمن ومستدام بحيث أن نحقق الأهداف الاستراتيجية المطلوبة.
1: نعم. مستمعين الكرام، انطلقت في 20 من أيار الحالي فعاليات ملتقى الابتكار في زمن التحديات بحضور نخبة من القيادات العربية والخبراء في مجالات الابتكار والتكنولوجيا. كنا في إطلالة على هذا الموضوع المهم مع ضيفنا الكريم الذي نتقدم له بالشكر الجزيل، الدكتور وائل إبراهيم، رئيس قطاع الأمن السيبراني العربي، عضو مؤسس الجمعية الأردنية لحماية المعلومات الإلكترونية التوعوية. شكرا لكم سيدي على هذه الإطلالة، وسنكون معكم إن شاء الله في لقاءات أخرى للإطلالة أكثر على نشاطاتكم المهمة. شكرا يا سيدي.
0: بارك الله فيك. شكرا أستاذ علم.
1: حياكم الله. كل عام وأنتم بخير.
0: يا هلا.

0: مستمعينا الكرام، في نافذة على المجتمع ونافذة اقتصادية، أود الحديث في موضوع مهم جدا يتعلق بالقروض المالية، يتعلق عندما نتعامل بحاجتنا إلى قرض مالي ربما من أحد البنوك، تكون هناك حاجة عدم اطلاع مباشر على ما يرد في القوانين أو الاتفاقية بينك وبين البنك. نتفاجأ في نهاية القرض أو في فترة معينة أو عند إجراء مثلا جدولة مالية أن هناك قسط يصل إلى الآلاف، يتراوح ما بين 2000 دينار إلى أكثر من ذلك، ويسمى بفقاعة القرض. فقاعة القرض تستوجب أن تدفع هذه القيمة في شهر واحد، يعني كأنها قسط، وهذا يضطرك لاحقا إلى أن تقوم بأخذ قرض جانبي، يعرف بالقرض الجانبي أو الإضافي، لتسديد هذا البابل كما يعرف بلغة البنوك أو الفقاعة المالية. لذلك لابد أن نهتم ونسأل عندما نكون في البنوك قبل إجراء القرض عن قيمة هذه الفقاعة كما يقال المالية، لنكون على بينة كيف نتصرف لاحقا مع هذه الفقاعة. هل لدينا إمكانية أو جدولة مالية يمكن أن نقوم بتسديدها بقيمة إضافية، يعني نختصر من راتبنا جزء معين ليكون هناك توفير لهذه الفقاعة ومن ثم السداد لها قبل أن نقع في أي مشكلة ونقع في أي قرض. عادة للأسف الشديد لا يقوم موظف البنك بإخبارك بهذه الفقاعة، ويعتمد أنك تحتاج إلى هذا القرض ويقوم مباشرة بتقديم المعاملة، وأنت طبعا تكون مستعجل لأخذ القرض وتسديد ما عليك أو فتح مشروع أو شراء سيارة أو الزواج وغير ذلك. لكن هذا يستوجب الانتباه الشديد عندما تقوم بهذه الصفقة. صباح الخير. مستمعينا الكرام، يحتفل العالم في أيار كل عام بشهر التوعية بحساسية القمح، سعيا للحد من تبعاتها على صحة المريض ودعما لأهمية التوعية الإعلامية الصحية. في هذا الإطار نطل وإياكم على جمعية حساسية القمح الأردنية، ما لديها من جهود توعوية وتشاركية في هذا الإطار. لذلك وأكثر معنا على الهاتف الأستاذة سهير القريوتي، رئيس جمعية حساسية القمح الأردنية. أستاذة سهير، صباح الخير وكل عام وأنتم بخير يا سيدتي.
1: يسعد صباحك، وكل عام وانت بخير والوطن بخير، واكيد كلنا عم نحتفل مش بس بايار شهر التوعيه. نعم. كل الاردن عم بيحتفل بايام سعيده، بايام الاستقلال، عيد الاستقلال 80. بحب من خلال منبركم احكي كل عام قائد الوطن والوطن والشعب الاردني بالف خير ان شاء الله، لانه فعلا الاستقلال هو عزنا، هو مجدنا، هو بيخلينا كلنا رافعين روسنا امام العالم كله. اكيد نحن كعمل خيري وجمعيات خيريه اكيد دائما احنا باستقلالنا نعتز ونفتخر، وبنحكي للعالم كل عام وانتم بخير يا اردنيين في اي مكان وفي اي بلد من البلدان، وفي اردننا الحبيب، ولك مهندس علم للاذاعه الاردنيه
0: كل عام وانتم بخير، حياكم الله. وبدايه، ما هي حساسيه القمح؟ ما هي اسباب الاصابه؟ هل هناك علاقه للبيئه والوراثه ايضا في هذا الموضوع؟
1: نعم مهندس عالم، هلأ إحنا بنحكي عن حساسية القمح بين قوسين السيليك، هو مرض مناعي ذاتي بيحدث عنا عندما يتناول طبعا المصاب مادة الجلوتين. إيش هو الجلوتين؟ هو البروتين الموجود في القمح، الشعير، الجودر، إلى آخره. هاي طبعا المادة بتهاجم جهاز المناعة، بطانة الأمعاء الدقيقة، فبيؤدي إلى تلف الذغابات المعوية. إذا كان يعني عندنا شرح وبدنا نحكي، هي ذغابات موجودة على الأمعاء الدقيقة، فبتكون مهاجمة لإلها مادة البروتين أو الجلوتين، فهاي كلياتها تؤدي إلى أو هي المسؤولة عن امتصاص الغذاء. فهنا بيصير عند المريض طبعا عدم امتصاص لمادة الجلوتين والمواد المفيدة والمعادن اللي بتفيد الجسم. لا يعتبر طبعا هذا المرض هو مجرد حساسية عابرة. يمكن في كتير ناس تحكي هذا زي حساسية الربيع، زي حساسية يعني الحساسيات الأخرى. لا، هذا مرض مزمن يحتاج إلى التزام دائم بالغذاء الخالي من الجلوتين، والحمية الصارمة هي أساس العلاج. يعني بمعنى أنه المريض إذا لم يتناول الغذاء الآمن اللي هو كل مكوناته من الأرز أو الذرة، هنا بيصير عنده المشاكل الأصعب، وبيصير عنده طبعا المرض، يعني خلينا نحكي يصاحبه أو يرافقه كثير من الأمراض. خلينا إحنا نحكي الآن في سؤالك، أسباب الإصابة ناتجة عن تداخل، عن عوامل. في بنحكي أنه هو العامل الوراثي، ترتفع احتمالية الإصابة إذا وجدت حالات داخل العائلة. العوامل البيئية، عندك نمط التغذية وبعض الالتهابات الفيروسية، وأكيد يعني ضعف الوعي الصحي. هلا في عنا وجود أمراض مناعية أخرى بتزيد من احتمالية الإصابة مثل السكري النوع الأول، اضطرابات الغدة الدرقية. فهذا إذن ينتج كله عن كما ذكرنا يعني المرض بينتج عن استعداد جيني محفز ومحفزات بيئية بتؤدي لظهور الأعراض. هلا في أي عمر من الأعمار، هي في أي عمر مش منذ الولادة، في أي عمر ممكن يصاب الشخص بمرض حساسية القمح أو السيلياك.
0: نعم نعم. إلى ماذا تشير الأرقام والإحصائيات المحلية الخاصة بالمصابين بحساسية القمح؟ هل هناك ازدياد؟ هل هناك عوامل جديدة بدأت بالظهور والتأثير؟
1: مهندس عالم، احنا بنحكي دائما انه الدراسات بتشير انه 1 إلى 2 من نسبة من سكان يعني من عدد سكان المملكة. ولكن احنا للأسف احنا هناك يعني بعض الحالات غير مكتشفة بسبب تشابه الأعراض مع أمراض أخرى. على المستوى المحلي احنا دائما بنحكي نتمنى انه يكون فعلا عندنا سجل وطني، ودائما نطالب طبعا وزارة الصحة والجهات المعنية انه يكون في عندنا سجل وطني حتى يكون في عندنا الخدمات مقدمة، نعرف بالجنوب أكثر، بالشمال أكثر، بالوسط أكثر. فهنا يعني احنا دائما نعتمد على انه يعني تسجيل المرضى او عدد تسجيل المرضى في الجمعية. هون بنحكي انه النسب وين، ولكن تشير من 1 إلى 2 من عدد سكان المملكة، يعني عدد كبير موجود عندنا. ولكن هناك بصراحة حالات لم تشخص او بيكون فيها سوء تشخيص. يعني احنا دائما يحول الينا كل يوم، يمكن بتحول لنا من المستشفيات مريض مريضين او 3 مرضى بيكونوا يعني في تزايد. فاحنا هذا اللي بنشعر فيه انه التزايد في عدد امراض حساسيه القمح بكثره بصراحه. وهون احنا عم نحكي عن اهميه فعلا التنبيه والتوعيه.
0: نعم. وهذا طبعا يعني بوابة، هذه بوابة لسؤالي التالي. أثر التوعية الإعلامية بحساسية القمح على الحد من مضاعفات هذه الحساسية وخطورتها، ما هي أهمية شهر التوعية أيضا بحساسية القمح وأهمية المؤتمرات المنعقدة محليا ودوليا في هذا الإطار، خاصة على صعيد البروتوكولات الموحدة للتعامل مع حساسية القمح بشكل خاص؟
1: نعم. أنا بشكرك يعني مهندس عالم، وبشكر الإذاعة الأردنية وبرنامج نوافذ. بصراحة أنتوا دائما دائما يعني من أهم الوسائل الإعلامية اللي بتكون معانا دائما وحاضرة، وليس فقط في شهر التوعية. نحن مش بس شهر التوعية عنا، إحنا كل يوم في عنا توعية، كل يوم عم نعمل يعني برامج توعوية سواء في مواقع الجامعات، المدارس، المراكز الصحية، المستشفيات، دائما إحنا في توعية. نحن بنحكي عن شهر التوعية إنه فعلا يجب أن نعمل فوكس. يعني أنتوا الإذاعة بصراحة أشكركم إنه في هذا الشهر، يعني يمكن خلينا نحكي السنة هاي الوحيدين اللي أنتوا الآن بتسلطوا الضوء على هذا الموضوع. فأنا بشكرك. أثر التوعية أكيد مهم، التوعية بتلعب دور كبير في الاكتشاف المبكر للمرض، في تقليل

0: المضاعفات الخطيرة الناتجة عن الإهمال أو التشخيص المتأخر. كل ما زادت معرفة المجتمع والأهل والأطباء بالأعراض زادت فرص التشخيص المبكر، وبالتالي إحنا بنعمل حماية للمريض من سوء التغذية، من فقر الدم، من ضعف النمو، من هشاشة العظام، من بعض المضاعفات المناعية. شهر التوعية هو نشر ثقافة صحية، تصحيح مفاهيم خاطئة، دعم مرضى نفسيا واجتماعيا، تشجيع كمان للمؤسسات أنها تعمل على توفير المنتجات الآمنة. هلا إيش دور المؤتمرات الطبية والمحلية والدولية؟ بصراحة يعني ما في تركيز، هي بتكون بشكل عام أمراض الجهاز الهضمي بشكل عام. هلا مرض الحساسية بصراحة إحنا بنتمنى إن يكون في تسليط الضوء أكثر حتى نعرف إيش هو تطوير بروتوكولات التشخيص أو العلاج الموحد. هلا علاج ما في علاج بصراحة أحكي لك، يا علاج أو إنه يشفى المريض ما أعتقد إنه لحد الآن حكينا إنه في مريض شفي بنسبة 100%. هلأ ممكن إنه إذا التزم بالحمية إنه خفت الأعراض، فبنحكي إنه تحسنت حالته. هلأ تحسين جودة المنتجات الخالية من الجلوتين، إنه يصير في انتشار أكثر، إنه يصير في قلة أو يعني الأسعار الباهظة. بتعرف حضرتك الأسعار الباهظة وهي المكلفة لمريض حساسية القمح، هي هاي اللي احنا دائما بننادي فيها، لانه اي مسؤول بيكون في هالمؤتمرات المحليه او الدوليه لازم انه نحكي انه احنا نواكب العالم في انه يكون هذه المنتجات تكون اسعارها اقل تكلفه، وهذا طبعا بيكون بايش؟ بوجود الاعلام والتغطيه والى اخره. ودائما نحكي عن الابحاث المتعلقه بحساسيه القمح السيليك، لازم يكون في عنا ابحاث. انا نفسي اشوف اي جهه عم تعطي الجمعيه مثلا دراسات، ابحاث، وين وصلنا، شو ممكن نعمل، الى ماذا تشير هذه الدراسات. بس لحد الان يعني نحن من 2013 كاول جمعيه اسست في الاردن وفي الوطن العربي، لحد الان مش عم بشوف انه في ابحاث كثيره في موضوع حساسيه القمح. احنا ما بدنا ضجه اعلاميه وانه في مؤتمرات دوليه، احنا بدنا شو بده يلمس المريض من فائدة من هذه الأبحاث، من هذه الدراسات. وهي بنسمعها كثير من المرضى، أنا شو استفدت من المؤتمر أو شو استفدت من هالشغلة الفلانية. أنا بدي ألمس الإشي على أرض الواقع، معاناتي إنها تنحل، إنه المسؤولين يتنبهوا لهذا المرض وقديش بيعانوا مرضى حساسية القمح.
1: نعم. هل هناك فحوصات تلزم لبيان إصابة الطفل بحساسية القمح؟ هل هناك أيضا نقطة بداية للتعامل مع المصاب وحمايته وإيجاد البدائل الصحية رغم تكلفتها العالية أحيانا تكون؟
0: أكيد إحنا بنحكي دائما إنه هي التنظير، يعني بداية هو سحب الدم. أكيد سحب الدم، يعني إحنا إذا بدنا نحكي عن تحليل الأجسام المضادة في عنا طبعا تحاليل، وأنا يمكن أنا ما بحب أدخل كثير طبيا لأنه أنا دوري مش طبيبة إنه أحكي إيش هي التحاليل المطلوبة، لكن بشكل عام التي تي جي والال جي اي هي دائما هاي الدم اللي تأخذ للمريض حتى نعرف إذا عنده حساسية أو ما عنده حساسية. بعد ما يطلع عنا النتائج في تحليل الدم ممكن الدكتور هو اللي بيقرر إنه تصير عملية التنظير. التنظير أخذ خزعة من الأمعاء الدقيقة، وبتعتبر هاي من أهم وسائل تأكيد التشخيص في كثير من الحالات. ليه؟ لأنه بنعرف قديش النسبة، قديش حجمها، يعني هل هي قوية أو هي بسيطة. هون في التنظير، ودائما الطبيب دائما بيطلب التنظير أهم من فحص الدم، فهو هذا المكلف. ولكن إذا كان المريض مؤمن في المستشفيات الحكومية وإلى آخره ممكن بتكون طبعا الأسعار مجانية، ولكن اللي بيحاولوا إنهم يعملوا التنظير خارجي واللي بيكون غالي ومكلف. نقطة البداية إذا دائما بنحكي هي التشخيص، دائما بلش بعد التشخيص. خلينا نحكي بعد التشخيص إنه عدم إيقاف طبعا الجلوتين قبل إجراء الفحوصات حتى ما تظهر النتائج سلبية بشكل خاطئ. نحكي دائما الالتزام بالكامل بحمية خالية من الجلوتين مدى الحياة. بدنا نعرف إنه هو نفس المريض إذا حس بأي أوجاع أسفل البطن أو إمساك شديد أو إسهال شديد أو فقر دم أو إلى آخره، هو اللي يطلب من طبيبه. إحنا الآن في عصر التكنولوجيا كلياتنا بنعرف، مش بس بستنى إنه جمعية تحكي لي أو كذا، لا. إذا في عندي أي مؤشرات، بني آدم عادي طبيعي عندي أي مؤشرات زي اللي ذكرتها اللي هي الألم أسفل البطن، يعني تشابه القولون أو فقر دم أو هشاشة عظام أو الغدة الدرقية أو السكر.

0: النوع الأول، رأساً أطلب أنا من الطبيب، أي طبيب للجهاز الهضمي أو الباطني، أحكي له بليز بدي أنا تعمل لي فحص حساسية القمح السيلياك. وهون بتبين مدى ثقافة المجتمع ووعي المجتمع، واللي هلأ إحنا بنحكي عنه في شهر التوعية. يعني إحنا بنعطي رسالة الآن، أي إنسان بيشعر بهاي الأعراض يطلب من الطبيب إنه يعمل له فحص السيلياك أو حساسية القمح. فهذا ده يعني هذا ضروري جدا.
1: نعم. أهم الأخطاء التي يمكن أن يرتكبها البعض في التعامل مع حساسية القمح، خاصة الوصفات الشعبية، نصائح غير المختصين عبر السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات وشركات الإعلان عن المنتجات التي تدعي أنها طبيعية وغير ذلك، وقد تقود إلى مضاعفات خطيرة للأسف.
0: والله شكرا يا مهندس عالم. يعني انت عم تحكي عن إشي يمكن قبل ايام صارت ضجة عن السوشيال ميديا وعن اللي بيطلعوا بيحكوا عن اشياء طبية وعم بيروجوا على اشياء طبية.
1: الكل خبير كما يقال.
0: نعم الكل صار خبير. كل حدا صار خبير، المحلات التجارية صارت خبراء، الناس كلها صارت تفهم في الجلوتين فري، كل العالم صارت تحكي لك عن الجلوتين فري وحمية الكيتو وحمية الكذا. انا ما بخصص حالي وما بدخل في موضوع انا مش مختص فيه، المفروض لانه في بعض المخابز بصراحه عم بيبيعوا الخبز الخالي من الجلوتين وهم مش عارفين شو جلوتين او مش عارفين نسبه التلوث اللي عم بتصير. فنحن بنحكي دائما دائما السوشيال ميديا هي فيها منها النافع ومنها الضار. ما اتبع انا الترندات هاي لانه انا هون حاله مرضيه، انا مش هيلتي، مش بس بدي اعمل مثلا رجيم ولا بدي اعمل، لا انا في حالتي كمريض حساسيه قمح سيلياك انا هون حاله مرضيه. ما بقدر انكر هذا مرض وليس عبث وليس انه والله بس بدي اطلع ترند، لا هون لازم يكون في عندي وعي. مش اي حدا يحكي لك مواد خالي من الجلوتين انا احكي اه والله واصدق، لا اذا ما كان عنده شهاده من مؤسسه الغذاء والدواء فقط التي تصدر الاعتمادية لأنه هذا المخبز أو هذا المحل الحلويات أو اللي عم بيبيع المنتجات، مؤسسة الغذاء والدواء هي اللي فقط تمنح الاعتمادية. يعني أي شخص آخر بحكي لك هذا معتمد، لا أنا بدي أخذ الشهادة من مؤسسة الغذاء والدواء حتى أثق 100% أنه هاي المنتجات خالية من الجلوتين. هلا عم نحكي إنه الوصفات أو النصائح الغير علمية على مواقع التواصل الاجتماعي، طبعا كل واحدة كل ست سواء مريضة أو غير مريضة إحنا بنبحث عن أي وصفة، نطلع على هالجوجل ونقعد نبحث على وصفات. هون إحنا بتختلف تماما، لازم أنت تكون ماخذها من أماكن موثوق فيها، لازم تكون مجربة، لازم لما أحكي عن هذا المنتج خالي من الجلوتين أقرأ مكوناته إنه خالي من الجلوتين، عليه الإشارة وبعدين انه اشتريه. كثير في من المنكهات، كثير في من البهارات، كثير في من الاشياء المنتجات بحاجه اني انا اكون واثق 100% انه هاي معتمده وانه عليها اشاره خالي من الجلوتين. ليه بنحكي للمصانع؟ ليه بنحكي مثلا لشركات الادويه؟ ليه بنحكي للكل انه لازم تكون هاي الاشاره موجوده؟ لانه انا مش من واجبي انه كمريض اقعد اقرا الاشياء اللي بالانجليزي افهمها ما افهمها، في ناس ما بتعرف انجليزي، لا لازم تكون الاشاره موجوده على اي منتج. ما اطلع انا بس على السوشيال، اطلع على السوشيال ميديا واخذ هالوصفات وفي الآخر أتضرر أو يتضرر ابني. أنا في عندي بعض العائلات فيها أربعة، فيها ثلاثة، فيها اثنين، لأنه عامل وراثي حكينا. فبيكون في العائلة أكثر من مريض. لذلك التنبيه إنه ما نركض وراء الترندات، ما نركض وراء واحد حكالي والله جلوتين فري، هذا المخبز جلوتين فري، هذا المنتج جلوتين فري، لا. إذا كان معتمد وفي مؤسسة الغذاء والدواء أوكي بعتمده وأنا مغمض. وإذا كان مكتوب على المنتج أو على أي مثلا مخبوزات انه اوكي خالي من الجلوتين وفي شهاده، اوكي انا بشتريها ما عندي اي مشكله، لانه القليل من الجلوتين علم بتاثر على المريض وبتهدم كل الحميه اللي هو عاملها طول هالسنين. واجينا حكينا بدنا ناخذ إشي بالغلط، والله رحت على عزيمه، رحت على حفله، على فندق الى اخره، واذا ما كان في وعي ايضا بالفنادق، هذا دورنا. احنا عم بنوعي الفنادق، المطاعم السياحيه، عم نعملهم حملات توعيه، عم نعمل اتفاقيات معاهم حتى انه كل ما يقدم انه اي شيف من الشيفات لازم يكون عارف ايش معنى جلوتين وايش معنى جيلاتين. شوف للأسف الفرق في كثير من الناس بحكي لك جيلاتين، طب أنا شو دخلني بالجيلي جيلو سوري جيلاتين لا
1: حتى اللفظ خطأ.
0: بالضبط جلوتين يعني خالي من الجلوتين، لازم تكون كل المنتجات فقط من القمع سوري من الذرة أو من الأرز. فهذا اللي بيصير عندنا اللغط في بعض المطاعم بعض الفنادق بعض الناس ما بتقدم كل مثلا كل ما يشتهي هذا المريض في مأكولاته في المطعم إلى آخره إذا ما كان في عنده وعي. وهنا إحنا بنحكي رجاءا تجاهل خطر التلوث المتبادل في المطبخ يؤدي إلى دمار الحالة. مشان الله انتبهوا ما تحكي والله حكولي
1: هذه مشكلة بالضبط. كبرى هذا ما سنتحدث عنه في لقائنا القادم عن دور الجمعيات والجهات المعنية والتوعية في موضوع مواجهة حساسية القمح وإيجاد البدائل، وأيضا التحديات التي تقف أمام هذه الجهات والعائلة في مواجهة حساسية القمح وتوصيات. يعني أود أن تكون في لقاء منفصل لأنها تحتاج إلى وقت، يعني وهي مهمة جدا بمحاورها ومهمة في التغذية الراجعة ومهمة أيضا في النتائج التي ربما نصل إليها من خلال توصيات مع حضرتك في اللقاء القادم. أود أن أشكرك حقيقة الأستاذ سهير القريوتي رئيس جمعية حساسية القمح الأردنية على هذه المعلومات والجهود الجبارة التي تبذل في هذا الموضوع. شكرا
0: لك. شكرا. بس كلمة أخيرة بحب أهنيك وأهني جميع مرضى حساسية القمح الأعضاء المنتسبين في جمعيتنا، وإحنا دائما معاكم مؤازرين داعمين وإن شاء الله بنكون صوت لكم في كل المواقع بإذن الله. وكل عام وأنتم بخير والوطن بخير. شكرا لك.
1: العفو.

0: مستمعينا الكرام، تقاطعات هامة وخطيرة وكثيرة أمام الشباب والمراهقين، منها العالم الرقمي والتطبيقات المختلفة والألعاب. هذا كله يؤثر على الصحة النفسية والقرارات الحياتية للشباب. أين نقف الآن من هذه الظاهرة، هذا التعلق، وكيف نقود ونعود بأنفسنا إلى نقطة اتزان صحية وتفكير صحيح في ظل هذا الضجيج والفضاء المتعقد والفضاء المعقد من السوشيال ميديا، من مواقع التواصل الاجتماعي، من التطبيقات، من الألعاب ومواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات المختلفة. اسمحوا لي أن أرحب بالدكتور فرحان الياسجين، الخبير التربوي والنفسي، أستاذ علم النفس، للحديث عن هذا الموضوع. صباح الخير دكتور.
1: صبحك الله بالخير. هلا باشمهندس، الله يعطيك العافيه،
0: حياكم الله يا سيدي. وفي ظل الحديث عن هذا الموضوع المهم، كيف تؤثر الالعاب والتطبيقات الالكترونيه على الصحه النفسيه للمراهقين والشباب؟ هل هناك فروقات بين الذكور والاناث في التاثير لهذه المواقع وهذه التطبيقات والالعاب على المراهقين سيدي؟
1: الله يعطيك العافيه واشكرك سيدي. التاثير هو ثنائي في هذه الفتره، وقد يعني يؤدي الى كشف عن الذات ويؤدي إلى مزيد من المعرفة ومزيد من الاكتشاف ومزيد من حالة

0: التوسع والمحتوى المعرفي، وكذلك تأكيد لكثير من الأبنية الشخصية للمراهق. لكن على النقيض هناك تأثير سلبي، حالة الديمومة والانغماس الطويل في هذه التواصلات الإلكترونية أو ما يتعلق بالفضاء الإلكتروني وحالة الألعاب المختلفة تؤثر بشكل سلبي، وقد تؤدي إلى حالة من حالات التوحد أو مستقبلا التنمر، لأنه قد يتعلم سلوكيات قد تكون ضارة وغير محببة، وبالتالي يكون عالم منفصل عن الواقع، ويؤدي إلى بناء مجموعة من المفاهيم والقيم الضارة التي هي قد لا تتوافق وسلوكيات المجتمع وقيمنا التي تربينا عليها. ولهذا عملية التوسط قضية ضرورية جدا، وبناء مفاهيم النمذجة أيضا البيتية والنمذجة المجتمعية ودور الوالدين وقضايا تخص عملية البدائل في هذا المسار، لأنه حالة يعني التوحد مع هذه الأنظمة ومع هذا العالم الرقمني له أثر كبير جدا في حالة عدم السيطرة على كثير من الحواس وكثير من المدركات، وبالتالي نشعر بأن البناء الجديد الذي أصبح جزءا من مفاهيمنا خارج السيطرة، ولا نستطيع أن نتعامل معه كما نشتهي.
1: خطوات التعافي والعودة إلى الاتزان النفسي والصحي في التعامل مع العالم الرقمي، ما هو المطلوب من العائلة، من المؤسسات الأكاديمية لإعادة نقطة الاتزان للشباب في التعامل مع العالم الرقمي؟ سيدي
0: شكرا باشمهندس، ما شاء الله عليك، نتعلم منك دائما.
1: العفو يا سيدي.
0: صديقي، اليوم يطلب منا الحقيقة أن نكون أكثر مفاهيميا لهذا العالم، وأيضا يجب أن نلتقط احتياج هؤلاء الشباب وماذا يستهدفون من هذا القضاء الوقتي مع هذا العالم الرقمي. وكذلك يعني في دورنا يجب أن نتوسع في البناء الذي يعتمد على إيجاد كثير من البدائل، سواء في الأنشطة، واليوم ملوج عالم المهارة الذي يعتمد على وجود كثير من قنوات تؤمن لهؤلاء الشباب ماذا يستطيع أن يقوم بالتفريج أو ربما التفريغ عن كل ما يحتاج، وبالتالي الميول وماذا يمكن أن يقدم له، سواء اليوم في عالم متعدد من هذا من هذه العوالم في المجال الرياضي أو المجال الثقافي أو المجال الاجتماعي أو ما يتعلق في المجال البنائي أو الإنتاجي. اليوم كثير من جامعات العالم توفر كثير من الأماكن الإنتاجية وكثير من الأعمال التي تتوافق مع قدرات ومواهب هؤلاء، وبالتالي يجد نفسه ليس مقصورا على تفريغ هذا الوقت في هذا المجال، ويتجه يعني بشيء من الاتجاهات الأخرى، وهذا له أثر في بناء مفهوم الهوية وتأكيدها في البيت وفي المجتمع،
1: وحتى في العلاقات الاجتماعية.
0: نعم، وعلاقته في الأقران، وبناء مفهوم نفسي يتضمن فهما للخصائص النمائية لهؤلاء المراهقين وأيضا
1: الشباب بكافة
0: بكافة مستوياتهم العمرية.
1: هذا موضوع مهم جدا، سنحاول أيضا أخذ جوانب أخرى لهذا الموضوع في لقاء قادم مع حضرتك للاستفادة من هذه الخبرة الطويلة في مجال التربية والتربية النفسية والصحة النفسية بشكل عام، وهذا طبعا أصبح الآن ضرورة أن يكون في الإعلام لمزيد من التوعية والعودة إلى الاتزان، ليس فقط للشباب وإنما لكافة فئات المجتمع في التعامل مع العالم الرقمي الذي دخل حتى إلى كما يقال غرف النوم ودخل إلى أحلامنا ربما. أود أن أشكرك حقيقة الخبير التربوي والنفسي أستاذ علم النفس الدكتور فرحان الياس جين على هذه المعلومات المهمة، وسنكون معك إن شاء الله في لقاء قادم يا سيدي. شكرا لكم. شكرا
0: كل الشكر مهندسنا وأستاذنا وإعلامينا ونموذجنا الحقيقة في دائما قراءة الشارع وقراءة ما أشكرك. نحتاج من برامج موجهة.
1: أشكرك
0: الله يعطيك العافية. شكرا لك.
1: كل الاحترام.
0: شكرا.
1: يا هلا. على سبيل.

موجز لأهم الأنباء من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وتقدمه لكم ألاء الزبن، حياكم الله. جلالة الملك يشارك في اتصال جماعي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة دول شقيقة، تناولت سبل استدامة وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران والتوصل إلى تهدئة شاملة ودائمة تعالج الأسباب الأساسية للأزمة وتعيد الاستقرار للإقليم. بمناسبة عيد استقلال المملكة 80 الذي يصادف غدا، رئيس الوزراء يفتتح كورنيش البحر الميت ويوجه بتحديث شامل لمتنزه الأمير الحسين. فعاليات شعبية ووطنية ورسمية تؤكد أن استقلال الأردن ثمرة نضال قاده الهاشميون وأنه يجسد مسيرة دولة قامت على سيادة القانون وترسيخ دعائم العدالة. وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيره الفنزويلي في عمان شملت 4 اتفاقيات ومذكرات تعاون. وزير الأوقاف يتفقد مخيمات الحجاج الأردنيين وحجاج عرب 48 في عرفات ومنى للوقوف على جاهزيتها قبيل بدء النفرة إلى المشاعر المقدسة. استشهاد 3 فلسطينيين بينهم طفل وإصابة آخرين فجر اليوم في قصف الاحتلال الإسرائيلي على مخيم أنصيرات وسط قطاع غزة. شهيدان و4 إصابات بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان. باكستان تعلن تقدما كبيرا في المفاوضات الأمريكية الإيرانية ومذكرة تفاهم مقترحة بين الطرفين تنص على الالتزام متبادل بعدم شن هجمات. ومحليا الخدمات الطبية الملكية تحدد عطلة عيد الاستقلال من صباح اليوم ولغاية مساء يوم السبت القادم. وأخيرا طقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق ومعتدل في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم متابعات. متابعات إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.
1: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم، ولقاؤنا يتجدد معكم عبر برنامج متابعات. اسمحوا لنا في البدايات أن نحيي فريق عمل هذه الحلقة، مهندسنا محمود النعانعة والمهندس محمد العميان ومعتز اللوم اللي معنا من أجل المراقبة الرئيسة والإشراف الهندسي المباشر، فأجمل التحايا لكم. متابعينا ومستمعينا الكرام، ما زلنا نسلط الحديث حول محمية الأزرق المائية، والحديث هنا في هذا الجانب واللي احنا نسعد بأن يجمعنا بمعية الأستاذ مراد زياد الحمود، وهو من قسم السياحة والعمل في الاستقبال، وممكن هذا عمله ميداني فعلي يومي. أهلا وسهلا فيك أخ مراد. أهلا وسهلا. إذن مستمعينا الكرام، في هذه الحلقة التي ارتأينا أن نكون أقرب ما يكون إلى السياحة البيئية على وجه الخصوص هنا في محمية الأزرق، بين أسراب الطيور المهاجرة وهذه المسطحات المائية التي تمنح المكان روحه الخاصة، تبرز أهمية الحفاظ على هذا الإرث الطبيعي الذي أصبح وجهة لعشاق البيئة والاستكشاف. في هذه الحلقة دعونا نسلط الحديث حول مفهوم السياحة البيئية ودورها في حماية الموارد الطبيعية، نتحدث أكثر كيف أن لها أن تدعم المجتمعات المحلية برفقة الأستاذ مراد. فأهلا وسهلا فيك.
2: أهلا فيك ستي.
1: دعنا نتحدث في البداية وعملك اليومي في المحمية، ويمكن ساعات عملك تبدأ منذ ساعات الصباح مع استقبال أول أفواج الزائرين لهذه المحمية.
2: أكيد ستي، نحن قسم السياحة بالجمعية الملكية لحماية الطبيعة، واضح أنه هو النافذي بجوز اللي بتوضح للجمهور أو الزائرين اللي بيجوا لعنا، وبتحاول تعطيهم صورة عن البيئة اللي موجودة في المنطقة. طبعا كل منطقة حسب اختصاصها. موظفين السياحة هدفهم هم توصيل فكرة عن التنوع الحيوي اللي موجود داخل المنطقة، وتبسيط الفكرة للناس، اعطائهم معلومات عن الأنواع، عن المواسم بجوز اللي بيكون أنسب لمثلا خلينا نحكي هجرة الطيور، مثلا في إلها مواسم محددة، في عنا فترات بتكون درجات الحرارة مختلفة عن مواسم ثاني، عنا كمان طبيعة النباتات عنا في المنطقة ممكن يلعب فيها دور كثير، كمان الموسم اللي بيكون فيه الزائر مشرفنا عنا بالمنطقة.
1: نعم. إذن نبدأ نشوف شو النهج المتبع من استقبال الزائرين، مع سواء كان الحافلات أو حتى يعني الزائر اللي جاي بسيارته الخاصة للمحمية. يمكن خبرتك طويلة وأنت يمكن حافظ الخريطة للمحمية عن ظهر قلب يا مراد.
2: طبعا ستي، الخبرة طبعا اللي اكتسبناها بالجمعية أعطتنا كثير معلومات عن المنطقة، وأكيد يعني صار عندنا قدرة أن نعطي الزائر شوية من هاي الخبرة خلال الفترة البسيطة بجزء اللي بدي يقطعها داخل زيارته في المحمية، نحاول نصلح بعض المفاهيم أو نسلط الضوء على بعض الشغلات اللي رح تعكس كمان صورة أحلى بجزء عن الموضوع.

0: الموقع لما نحن نشرحها للزائر. داخل المحمية بالعادي بيكون في عنا أكثر من خيار للزائر، بيجوز حسب اهتمامات الزائر. في داخل المحمية شيء بسيط، خيار بسيط بيكون مدى مش بعيد، لأنه ممكن في ناس القدرة حتى البدنية مش ما بتسمح له أنه يتقدم على المسار اللي أكبر منه أو أطول منه. وعندنا مسارات بتتعمق أكثر داخل المحمية، وبيكون تقريبا اهتمامات الزائر فيها أكثر مثلا بالمراقبة للبيئة اللي موجودة عندنا.
1: إذن المعلومات اللي أنت بتشرحها بقلب مؤمن بأهمية هذه المعلومات، إيمانك بسحر هذا المكان واللي يمكن إحنا لمسناه معك من خلال الجولة أخ مراد.
0: بجوز من قبل ما نكون موظفين بالجمعية، بيئة الأزرق اللي هي بيئتنا أساساً اللي تربينا فيها، وكمان الجمعية الملكية من زمان كموظفين وك كإدارة، طريقة المواقع تبعتهم كانت تجذبنا من لما كنا أطفال. كنا حتى نشارك معهم ببرامج مخصصة مثلا لمراقبة الطيور أو دراسات عن التنوع الحيوي داخل المنطقة. نحن لما نفوت مع الزائر ممكن يكون الموضوع عن النباتات اللي موجودة داخل المنطقة، كيف أنه مثلا النباتات اللي موجودة هي النباتات الأصيلة في المنطقة، مش رح يكون في إشي من المدخل. قدر الإمكان بنحاول نحافظ على الموضوع هذا. غير موضوع النباتات، في عنا الحيوانات. مرات الناس ما بتكون عندها التفرقة ما بين إنه محمية طبيعية أو حديقة حيوان.
1: صحيح.
0: بيصير مثلا الهدف للزائر إنه طب مثلا ليش ما يكون في عنا الحيوان الفلاني موجود داخل المنطقة؟ لا سيدي، هاي تخصصات لمناطق محددة. إذا كان الحيوان من أصل المنطقة نيتف، هذا ممكن إنه ندخله داخل المحمية، نقدر نحافظ عليه إذا كان موجود بعده، أو إذا مرات إذا كان حتى منقرض من منطقتنا وبنقدر نجيبه من منطقة ثانية بنحاول كمان نرجع نعيد إدخاله.
1: نعم. وصلت لك فكرة إنه بعض المواطنين أو بعض الزائرين ما بيكون وصل له فكرة المحمية بشكل عام، هو ممكن ظنا منه كما أشرت إنه هي أشبه بحديقة حيوان، وبالتالي يجب عليه أن يشاهد الحيوانات الموجودة في المحمية ضمن أقفاص أو حتى ضمن حيازات يمكن له أن يشاهدها. المفهوم يختلف كليا عن حديقة للحيوانات.
0: طبعا
1: أخ مراد.
0: طبعا بالتأكيد الحيوانات اللي موجودة عندنا بالمجمل هي حيوانات بيئية، أو مش بري. حيوانات داجنة.
1: نعم.
0: حيوانات برية. يعني ما بيكون في إلها تغذية مباشرة من البشر، نحن بتعتمد على نظام بيئي مغلق.
1: نعم.
0: داخل المحمية، وهذا النظام البيئي هو اللي نحن اللي بنحاول نخلقه مشان أن نساعد الحيوانات على أنها تظلها متواجدة في المنطقة. التنوع الحيوي اللي موجود عندنا ممكن مش كله يبين على كل زائر بيجي على داخل المنطقة. في أنواع من الحيوانات مسجلة داخل المنطقة ممكن نطرحها على الزائر نحكي له إياها مشان إنه يكون عنده معرفة إنه موجودة. مثلا نحكي الثعلب الأحمر، الذيب الرمادي، غرير العسل، الواوي الذهبي. هذول من الحيوانات اللي موجودة داخل المنطقة، عادة نشاطهم بيكون نشاط ليلي، ممكن انه يلمحهم الواحد خلال الممرات السياحية. بتكون لمحة سريعة وحلوة كثير، يعني كثير بتصير معنا مواقف حلوة من جراء انه مثلا ثعلب يكون قرب على المنطقة اللي نحن بنكون فيها، او مثلا الذيب او اشي زي هيك. بس طبعا هذه تكون لمحة من بعيد، وهي الحيوانات البرية على طول بس تلاحظ انه في وجود بشري داخل المنطقة بتحاول تبعد.
1: نعم. طيب، تعددت المسارات ضمن محمية الأزرق المائية، تنوعت هذه المسارات، ويمكن انتوا لكم اكيد يعني خطة او برنامج لاختيار مسار دونا عن غيره.
0: طبعا هي بتعتمد على أول شيء إنه شو ممكن الزائر يشوف. شغلة ثانية بده يكون في أمان للزائر وللموقع.
1: نعم.
0: نحن دائما بنحاول أو بالأولوية اللي هو أمان الزائر وأمان الموقع. دخول الزائر بيحتم علينا أنه عدم ترك أثر بيئي داخل المنطقة. فمشان هيك بنعتمد على مسارات محددة. المسارات هاي مش بس كمان بتفرجينا بجزء التنوع الحيوي رح تفرجينا، رح تفرجينا كمان ممكن بعض الأشياء عندنا مثلا داخل محمية الأزرق المائية بالذات، في إشي أثري، في إشي تراثي، في إشي بيعكس كثير شغلات داخل المنطقة. الممرات هاي بتعتمد زي ما حكينا على جهد اللي بيقدر ينفذ الزائر أو على رغبته بمشاهدة الأشياء داخل المحمية. مسارات الدلالية خلينا نحكي أطول من المسارات الأساسي، ممكن تعطي فرص أكبر لأنه لمراقبين الطيور أو المهتمين بتصوير المساحات الطبيعية بشكل أوسع. هاي إشي رح يزيد فرصه. نحن خلال المشي مع الزوار كدليل منزوده بمعلومات عن أنواع الطيور اللي بنشوفها خلال المسار، عن أنواع النباتات، شو سبب تواجد النبات هذا بالموسم، ها ليش هيك لون النبات، الطائر هذا الكميات تبعته تقريبيا، إمتى الفترات اللي بتكون متواجد فيها، يعني هاي الأمور يعني اللي بحب يعرفها.
1: ممكن في بيكون مواسم لهجرات أو مواسم لتكاثر وتربية من الأصناف الحيوانات أو الكائنات الحية، أنا أتحدث نباتات أو حيوانات أستاذ مراد، وممكن أنتوا على علم ودراية الآن مثلا هذا الموسم سوف يزدهر كذا، وكمان شهرين رح يكون انتشار وتوسع أكثر. نعم
0: بالضبط، نحن محمية مائية بجزء محميتنا بالذات الإشي الأهم نحكي طيور وأسماك، لنحكي محمية مائية هي مسطحات مائية ونباتات حواليها، فهي بيئة جاذبة للطيور المهاجرة. تقريب 350 نوع من الطيور، يعني تقريبا 60% من الطيور بتمر بالمملكة بتمر عنا، فهي الشغلة
1: تعطي نوع من التنوع الشمولية أكثر لتعداد أنواع
0: بس المواسم زي ما حكيت الفترات. نحن عندنا مثلا هجرة الطيور، الطيور بالعادي بالصيف تتجه باتجاه المناطق الباردة، يعني أوروبا وشرق آسيا هي المناطق اللي بتكون موجودة فيها الطيور. خلال هجرتها كمان باتجاه أفريقيا بالشتاء بدها تمر عنا،
1: بتمر. نعم.
0: فنحن عنا بالربيع والخريف، من الشتاء للصيف بدها تمر لأوروبا بتيجي عنا بالربيع، وخلال فترة الخريف وهي متجهة باتجاه أفريقيا راح تمر لعنا الطيور. عادة هي بتنحصر بفترات محددة، طبعا المناخ له دور لما يكون في تغييرات بالمناخ بتلعب دور، وحل جوي لنفس اليوم يعني الجو الصح وغير عن الجو
1: الماطر العاصف
0: أو غبار أو هواء ممكن يأثر شوي على المراقبة داخل المنطقة. كذلك الأمر بنفس اليوم، المراقبة الصباحية لما مثلا خلينا نحكي بأول اليوم يختلف عن لما يجي نحكي الظهر أو بعد الظهر لمراقبة مثلا الطيور. فكل
1: يعني
0: شيء له دور
1: تؤثر. صحيح
0: طبعا كل شيء له دور بالمراقبة وشو الأشياء اللي ممكن ينعكس على أو الفيدباك اللي رح يأخذ الزائر، التغذية الراجعة اللي رح تكون له.
1: نعم يعني هي المراقبة، التأني، اختيار الوقت المناسب من أجل
0: طبعًا
1: مشاهدة
0: هذا كله بأثر
1: الطيور وأيضا نشاط هذه الكائنات الحية. طيب أنتوا كمحمية وأنت كدليل سياحي أكيد لديك الخطة أنه تكون عندك السلامة بالدرجة الأولى للزائرين
0: طبعا.
1: أيضا عندك خطة لا سمح الله إذا كان في هنالك بعض الحوادث التي قد تقع، وهذا أمر يعني وارد.
0: ليش دائما نحن الممرات الدلالية بتكون بمرافقة الدليل؟ هي زي ما حكينا نقطة الأمان للموقع وكمان للزائر. الزائر ممكن يتعرض لموقف يعني هو صراحة المكان آمن، لكن لا سمح الله أي موقف حصل، الفريق السياحي دائما بيتم تدريبه من الجمعية الملكية لحماية الطبيعة على أساسيات الإسعافات الأولية البيئية، يعني بحالة أنت كنت بالبيئة شو الأمور اللي ممكن تستخدمها
1: نعم
0: داخل

0: المنطقة، كيف ممكن تتعامل مع أي حالة صارت. وطبعا في حالات إذا كانت مثلا تحتاج تدخل خارجي، كيف أسرع طريقة للوصول، وكيف ممكن نخبر الجهة المسؤولة، وكيف ممكن نوصلها لموقع الحادث، وشو ممكن أنه نعطيهم معلومات عن الحالة اللي عندنا.
1: نعم، عملك خلال سنوات طوال في هذه المحمية يمكن جعلك أمام عديد من التحديات اللي يعني يأتي بها الأخوة المواطنين، سواء كان أبناء المجتمعات المحلية أو حتى الزوار، وخاصة مثلا الغير مدركين لأهمية وتلك القيمة التي تحملها المحمية، سواء كانت قيمة بيئية، تراثية، ثقافية، تاريخية كذلك.
0: تمام. عادة التعامل مع الزوار يعني في عندنا تنوع في أنواع للعميل الزائر اللي بيجي لعنا، فبشكل عام ممكن يجينا يعني هاي الكليات بنحاول نتعامل معها بطريقة شوية مرنة نقدر. طبعا هاي شغلة من السياحة كمان وتدريبات السياحة، التعامل مع العملاء كيف بده يكون طريقتك بالتعامل مع أي حد بيجي لداخل الموقع. في عميل بيكون أصلا غاضب لما يجي، ما في عندنا مشكلة بدنا نتعامل معه. في عندنا اللي بيكون مثلا عنده معلومات بس بجوز مش دقيقة، ونحن لازم نحاول نصحح له إياها بس بطريقة ما نخليه إنه يكون زعلان.
1: أيوة، هي التصحيح خاصة إنه بدناش يكونوا متمسكين.
0: بيكون متمسك بآراء. ممكن العميل اللي بيعطي كمان تصور يا أما مسبق يا أما بعد ما إنه يرجع، مثلا خلينا نحكي من جولة بسيطة بنى أفكار مش صح عن الموقع، بس يسألنا كمان نحن بنرجع هون منصحح وبيعرف إنه مثلا لا اللي شفته معناته هيك صح كلياته. نحن بالمحميات الطبيعية تدخلنا بيكون بطريقة مدروسة ومحددة محددة جدا.
1: نعم،
0: ما بنقدر يعني بنحاول قدر الإمكان إذا شفتوا بالممرات إنه ما بيكون مثلا في بنحاول ما نظهر نحكي الأمور الحديثة تبعت البناء أو إشي زي هيك. عادة الممرات اللي عندنا مثلا خشبية،
1: صحيح،
0: مشان نظلها مندمجي داخل البيئة. مبنى مراقبة الطيور إما خشبية أو مثلا المعمول من الطين والقش، مشان ما ندخل ما يكون في إشي مدخل داخل.
1: نعم، لأنه هاي المحمية هاي أساسها وهذا عناصرها حتى يعني يتم أن تحافظ على الألقاب اللي حصلت عليها وعلى نتائج مسابقات تنافسية عالمية بين محميات دول العالم أجمع. نعم
0: طبعا، هاي بجهود إداراتنا والتنظيم تبعهم والدراسة لأي إشي بدهم يعملوه أو أي ممر بده ينعمل، وكيف طريقة التدخل، كيف بده يكون الصورة النهائية للمحمية للممرات الجولات داخل المحمية.
1: نعم،
0: هاي كلياتها اللي خلتنا نحصل على كثير.
1: لكن الأخوة مدركين المواطنين والزوار بعدم الاعتداء، عدم التعدي على مثلا الثروة النباتية الموجودة، امتداد الغطاء العشبي في عديد من الطرق. يعني هذا أمر يمكن أنتم دائما بتوجهوهم فيه.
0: يجب دائما التنبيه، وحتى الزوار دائما بنحرص دائما على أنه نذكر، حتى لو كان زائر متكرر بنذكر كل مرة شو الممنوعات داخل المحمية، كيف الممر لازم يتعامل معه، شو الإشي المحظور. في أنواع زوار ممكن مثلا ما يلتزموا، ساعتها ممكن أنه يتدخل عنا المفتشين أنه يحاول يوجهه أنه لا هذا الموضوع خطأ. يعني عندنا بيئة حساسة داخل مثلا المحمية المائية، القصيب والحلفة مثلا عبارة للتدخين مثلا، شغلي ممكن تعمل كارثة داخل المحمية. فنحن خلال الممرات أو الجولات يمنع قطعا داخل المحمية التدخين.
1: نعم.
0: في منطقة مخصصة بمنطقة التنزه إذا مثلا في واحد مدخن يستخدمها، وها كمان بريح حاله الواحد بريح صدره شوي لما عم يعمل جولة بالبيئة.
1: صحيح، النقي ويستمتع بهدوء المكان وسحر الجمال الموجود فيه عديد من المسطحات المائية داخل محمية الأزرق. شكرا جزيلا لك.
0: أهلا وسهلا فيكم.

0: دكتورة زياد الحمود، وأنت من قسم السياحة استقبال وحجوزات على هذه المشاركة وعلى أنك نقلت لنا تجربتك العملية اليومية في المحمية. شكرا.
1: شرفتونا ستي. أهلا وسهلا فيكم. حياكم الله.

0: نتابع لقاءاتنا مستمعينا الكرام من تلك الحلقة الميدانية من محمية الأزرق المائية، ولننتقل إلى قسم هام وذو أهمية اقتصادية. أهلا وسهلا بك الأستاذ تيمور حيمور، وأنت مدير الوحدة الإنتاجية قسم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجمعية الملكية لحماية الطبيعة. أهلا وسهلا بك.
1: أهلا بك.
0: يمكن نجد أن هذا القسم هو قسم هو عصب حياة.
1: نعم.
0: نتحدث حول أهمية هذه المشاريع وكيف ولدت فرص العمل وكم هي هذه الفرص.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء أهلا وسهلا فيكم بالمشاريع الاقتصادية الاجتماعية قسم التنمية الاقتصادية الاجتماعية العائد للجمعية الملكية لحماية الطبيعة. طبعا هي قصة المشاريع ابتدت من 1998.
0: نعم.
2: والحمد لله ما زالت مستمرة ومستدامة. طبعا القسم فيه 17 مشروع حرف يدوية مقسمة على 5 محميات. في عنا أكثر من 50 موظفة بشكل مباشر بالجمعية، وفي عنا 40 عاملة بالمجتمع المحلي بنودي لهم شغل على منازلهم وبيستفيدوا من الشغل اللي بنبعث لهم إياه.
0: نعم.
2: يعني إحنا بنحكي بين 80 و90 مستفيد من هاي المشاغل اللي موجودة بالقسم.
0: نعم. يعني نتحدث عن توليد فرص هذه فرص العمل في هذه المناطق اللي يمكن نجدها، يعني مناطق هي بأمس الحاجة إلى أن يكون هنالك تنمية مستدامة. طيب أستاذ تيمور، اختياركم لهذه المشاريع كيف توائمت مع البيئة المحلية؟ هل هي مشاريع صديقة للبيئة؟
2: الآن إحنا أغلب المشاريع اللي عندنا هي صديقة للبيئة، وإجت المشاريع بكل محمية جاي تتناسق مع طبيعة المحمية وطبيعة الكائنات والأشجار اللي موجودة بالمحمية.
0: نعم.
2: حتى المنتجات تاعتنا مستوحاة من الطبيعة، من كل محمية تلاقي المنتجات ميولها أو أشكالها هي من طبيعة المحمية.
0: نعم.
2: فمن هنا إجت الفكرة من سنة 98 لما بلشنا فيها، بلشنا بمشغل الفضة بمحمية ضانة.
0: نعم.
2: وكنا نشتغل أشكال الحيوانات والأشجار اللي موجودة بهذيك المنطقة، ومن هناك انطلقنا وبلشنا نتوسع شوي شوي، والحمد لله لغاية الآن إحنا مستمرين. طبعا أهم إشي عندنا إحنا بالجمعية الاستدامة.
0: نعم.
2: يعني من فضل رب العالمين المشاريع عمرها أكثر من 27 سنة وما زالت مستمرة، والموظفين بيزيدوا ما بنقصوا
0: الحمد لله.
2: الحمد لله استدامة ومستدامة إن شاء الله.
0: إن شاء الله. طبعا. طيب الترويج للمنتجات، تنوعت هذه المنتجات، وإحنا راح نكمل يعني لقاءاتنا مع مسؤولي هذه المشاغل.
2: نعم.
0: أو مسؤولات، يعني إحنا مبسوطين إنه كمان التمكين للسيدات في هذا القسم.
2: طبعا.
0: الترويج لهذه النواتج.
2: يعني أنا بدي أحكي لك. نعم. الإشي الأهم اللي قبل الترويج. إحنا بداية المشاريع تدريب. كنا التدريب، مرحلة التدريب، فكانوا السيدات جداد وما بيعرفوش، جبنا ناس متخصصين وبلشوا يدربوهم على هاي الحرف، ومن فضل رب العالمين الآن إحنا صرنا ندرب. صرنا يعني صاروا البنات اللي عندنا اللي تدربوا هم يدربوا، يعني مندرب جمعيات، مندرب أشخاص مهتمين، فصار الأمور إنه إحنا مدربين.
0: نعم.
2: يعني تمكننا من الحرف اللي بنشتغل فيها، والحمد لله رب العالمين مستمرة وفي تطوير وفي تميز فيها بالأشكال اللي بتطلع فيها، من ناحية الجودة، من ناحية المواد الخام. من فضل رب العالمين أنا بحكي لك عن إشي عمره 27 سنة، يعني قليل الجمعيات اللي بتشتغل فيه بالبلد أو اللي استمرت تشتغل. في ناس كتير بيشتغلوا، بس إحنا زي ما حكيت لك إحنا منركز على الاستدامة.
0: الاستدامة. نعم.
2: آه.
0: طيب والترويج لهذه
2: الترويج
0: المنتجات.
2: الترويج احنا عندنا 8 منافذ بيع بكل المحميات، عندنا مراكز للبيع، عندنا بجبل عمان، والمحميات كل محمية فيها صالة عرض لمنتجاتنا بتم البيع من خلالها.
0: نعم.
2: طبعا احنا جمعية غير ربحية عشان

0: الكل يعرف انه احنا جمعيه غير ربحيه. مشاريعنا ايش هدفها؟ هدفها انه تغطي المصاريف الانتاجيه من مواد خام ورواتب موظفين.
1: نعم.
0: يعني بنحاول احنا كل ما اشتغلنا زياده انه نستقطب بنات للشغل.
1: نعم.
0: يعني كل ما كان عندنا فائض بالشغل احنا شغلنا بنات زياده، فهذا الهدف. بالنهايه احنا صحيح بنربح بالقطعه، بس هاي القطعه اللي بنربح فيها هي بالنسبه لنا غير ربحيه، لانه عندنا مصاريف والقطعه اللي بتنشر من عندنا ممكن انها تكون سبب في تشغيل ايدي عامل جديد.
1: نعم، يعني هو الدعم المجتمعي بكافه اوجهه، والدعم ايضا من خلال الاداره ووحده الانتاج قسم التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه في الجمعيه الملكيه لحمايه الطبيعه، يعني اللي لها خططها المستقبليه اللي ابعد من ذلك بكثير. احنا ان شاء الله راح نكمل لقاءاتنا مع العاملات ومسؤولات هذه المشاغل، نتحدث بام اعيننا ماذا راينا، ونتحاور معهم. سعداء بحوارنا معك الأستاذ تيمور حيمور.
0: تسلمي.
1: شكرا.
0: تسلمي.
1: لك مرة أخرى وكل التوفيق يا رب.
0: أهلا وسهلا فيك وشرفتونا، ونتمنى تزوروا كمان مشاغلنا الثانية.
1: نعم، في المحميات الأخرى. نعم.
0: وتطلعوا بعينكم يعني على الإنجازات اللي بيشتغلوهم بنات المجتمع.
1: نعم، إن شاء الله يا رب كامل التعافي لكل هذه القطاعات وعودة الحياة الحركة والحياة للسياح لعديد من هذه الأماكن يعني التي ينشدها العالم أجمع.
0: يعني إحنا مرينا بمراحل كثير من سنة 2000 لغاية الآن، من كورونا للحروب أثرت علينا إحنا أكثر من 90%.
1: نعم.
0: لكن الجمعية يعني إحنا نمر كل سنة بخسائر كبيرة الصراحة.
1: نعم.
0: لكن الجمعية مع هاي الخسائر هي بتعوضنا وبتوقف جنبنا عشان المشاريع تضل مستمرة.
1: تستمر. نعم.
0: لأنه في كثير ناس فاتحة بيوت من هاي المشاغل.
1: نعم، هذا هو جوهر العمل، وهذا هو ديدم كل من استطاع أن يقدم الخير والباع في هذا المجال. شكرا لك مرة أخرى الأستاذ تيمور.
0: أهلا وسهلا.
1: شكرا لك سيدي. أهلا بكم من جديد مستمعينا ومتابعينا لهذه الحلقة. نتابع حديثنا والحديث بمعية الأستاذة فاتن حرب، وهي منسقة المشاريع في الأزرق، المشاريع التابعة للجمعية الملكية لحماية الطبيعة. أهلا وسهلا بك أهل أستاذة فاتن. أهلا
2: وسهلا فيكم ومحلكم هذا، وأهلا وسهلا فيكم مرة ثانية.
1: يعني نطلع مستمعنا حول هذه المشاريع وأعدادها، تنوعها والهدف منها.
2: بداية بنرحب فيكم وأهلا وسهلا فيكم في مشاغلنا. بدي أبلش ببداية هاي المشاغل. بداية المشاغل هاي كانت نظرة الجمعية إن تفيد أكثر عدد ممكن للمجتمع المحلي.
1: نعم.
2: منطقة الأزرق منطقة بعيدة عن مناطق العمل، فشافت الجمعية إن
1: نعم.
2: بدأت الجمعية تعمل على إنه تطور هاي المواقع ببناء مشاغل بسيطة كانت.
1: نعم.
2: هاي الأماكن البسيطة في الجمعية هي مشغل بالبداية بال2003، أنا موظفة من 2003 في الجمعية الملكية. كان في مشاغل دعمتها الجمعية وبلشت تدعم فيها وتعطيها يعني كل الدعم.
1: نعم.
2: مشغل الخياطة كان من أوائل المشاغل الموجودة في الجمعية الملكية. بلشنا على الحقائب، بعدين طورت على ربطات العنق. كل هاي المنتجات كانت طبعا في عليها رسومات، هاي الرسومات مستوحاة من طبيعة الأزرق.
1: نعم.
2: إضافة إلى المشاغل إنه كانت بس على منطقة محدودة، إنه المحمية تسويق في الجمعية الملكية امتدت لشركات خاصة صارت تطلب، بيوصلنا لوجو بينطبع طباعة حريرية، رح تتعرفوا على مشغل الطباعة الحريرية، رح تتعرفوا على آلية الشغل على المشاغل هاي. طبعا بال2008 تشرفنا بزيارة جلالة الملك عبد الله الثاني وطلب 15,000 فرشة سليبينج باج.
1: نعم.
2: كانت اجتهاد شخصي انه انا عملت هذه العينة ونالت اعجابه، وامر بانه ينشغل 10 للجيش الاردني، 5 للصين طلعوا. من خلال هاي التجربة كان افادة للمجتمع المحلي حوالي 30 عاملة.
1: نعم.
2: 30 عامل مجتمع محلي. كنا ناخذ طبعا المشغل هون، احنا بدنا اكبر قدر انه يستفيد من فرصه العمل اللي يعني هاي المكرمه من جلاله سيادتنا.
1: نعم، واتيحت لهم
2: ان شاء الله. كانت مكرمه.

0: فائدة للجمعية وفائدة للمجتمع المحلي. استمرت هاي الطلبيات من خلال كمان سمو الأميرة، هي سابقا كانت تدعم المشاغل. سمو الأمير حسن كان في له طلبيات العلم للسلم من الحقائب المطلوبة، في شركات خاصة يعني بتطلب هاي المنتجات من خلال قسم التسويق. طبعا نعم. احنا تابعين لقسم التسويق في الجمعية الملكية.
1: هنا عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر.
2: أهلا بكم من جديد مستمعينا ومتابعينا لهذه الحلقة. نتابع حديثنا والحديث بمعية الأستاذة فاتن حرب، وهي منسقة المشاريع في الأزرق. طورتوا بهاي المشاغل من حيث المعدات، الأدوات، الماكينات، الآليات؟
3: يعني إحنا جينا على المشاغل هون ما كان، كانت محدودة إمكانية المشاغل، لكن طلعنا دورات، جابوا لنا كمان ناس تدرب.
2: دربتكم؟
3: دربت. بالنسبة لي أنا ما جابوا ناس تدرب، أنا كنت يعني بشتغل بهاي المهنة، بمهنة متمكنة فيها، كنت أدرب فدة مجتمع محلي، البنات اللي لما يكون عندي ضغط طلبيات نجيب من المجتمع المحلي، ندعم البنت، علمها أسس الخياطة، تفتح في بيتها مشغل. يعني كانت الإفادة ممتدة من المشاغل للمجتمع المحلي، لإيجاد فرص عمل للمجتمع المحلي. مشكورة الجمعية كمان كانت تدعم، يعني عندنا في موظفات بدأت دراستها عندنا وانتهت بتوظيفها في الجمعية الملكية، بعد ما درست الجامعة توظفت في الجمعية الملكية لحماية الطبيعة.
2: نعم،
3: يعني دعم مستمر منهم، هم مشكورين يعني الجمعية، خاصة انه عارفين انه هذا المجتمع مجتمع يفتقر للوظائف.
2: نعم صحيح، هي يعني بأمس الحاجة أنه يكون في هنالك مشاريع مولدة لفرص العمل، مشاريع صحيح تمكن السيدات، مشاريع تضمن الاستدامة يعني في ظل ظروف أو أزمات. يعني سعداء بحديثنا معك الأستاذة فاتن حرب، وأنت منسقة المشاريع في الأزرق، هذه المشاريع التابعة للجمعية الملكية لحماية الطبيعة. شكرا، نلتقي إن شاء الله وقد عظم الإنجاز. شكرا لك.
3: أهلا وسهلا فيكم.
2: أهلا وسهلا. شكرا.

0: نتابع حديثنا مستمعينا الكرام، والحديث الآن بمعية الأستاذة عالية المعاز، وهي مشرفة مشغل الرسم على بيض النعام ضمن هذه المشاريع التي كانت معنا ضمن الزيارة الميدانية لوحدة الإنتاجية قسم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجمعية الملكية لحماية الطبيعة في قضاء الأزرق. أهلا وسهلا فيك أستاذة عالية.
1: أهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم كمان.
0: يعني ما أجملها من مهارة، ما أجملها من إتقان لعديد من الرسومات التي شاهدناها بأم أعيننا على بيض النعام. نحكي شوي عن هالمشروع أستاذ علياء وفكرته والمزايا اللي تتمتع العاملة فيه، لأنه بتطلب مهارة الرسم وحب الرسم وإتقانه.
1: أكيد. مشروع رسم بيض النعام مشروع من مشاريع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة. طبعا بداية كان عام 1999 بلش المشروع، وكانت الفكرة منه أنه البيض الفاسد الغير مخصب بدل ما أنه ينحدر وينكب نستفيد منه كتحفة فنية، وبرضو كمان تستفيد منه بنات المجتمع المحلي.
0: نعم.
1: أنه نحن موظفات مثلا الجمعية
0: نعم أعطتكم فرصة أنه تستفيدوا من هذا البيض،
1: جاءت فرص عمل بما أنه الأزرق مثل ما بتعرفوا منطقة نائية ما فيها فرص عمل كافية أنه مثلا توفر
0: للسيدات
1: الموجودة بالأزرق.
0: طيب، أهم الرسومات، دلالات هاي الرسومات الموجودة على بيض النعام في المشغل.
1: الرسومات الموجودة هي مستوحاة من طبيعة الأردن بشكل عام، ومن طبيعة الأزرق برضو بشكل خاص، ورسوماتنا بناخدها من الأثار الموجودة بالأردن ومن الفسيفساء.
0: نعم.
1: مثل ما أنت شفتي حضرتك التصميم الموجودة عندنا بتحاكي الطبيعة، وتصميمنا هي من 5 ساعات تقريبا عمل لتقريبا 35 ساعة عمل داخل.
0: نعم. طيب الآن نتحدث كيف، مين اللي أعطاكم خبرة التعامل مع هذا البيض؟ عملية التخلص مثلا من أحشاء الداخلية، عملية الرسم، الألوان.
1: البيض بداية كنا نجيبه محمية الشومري، وفعليا كنا كمان نقوم بتفريغه بداية.
0: نعم.
1: بعد هيك لا صار يجينا معقم جاهز للعمل.
0: ممتاز.
1: الفكرة منه انه بداية نحن كنا تقريبا لما استقطبنا البنات المجتمع المحلي كانت فترة التدريب ما بين 6 أشهر لسنة تقريبا.
0: بتدربوهم انتو؟
1: طبعا. من 6 أشهر لسنة، وهي تدريب على الرسم، في مزج الألوان.
0: نعم.
1: في كيفية التنقيط، التنقيط كمان بده دقة وبده حرفية.
0: نعم.
1: يعني
0: وانت بتتعاملي مع شكل بيضوي كمان، يعني البيضة هذه الحالة من
1: البيضة هي بيضوية، شكل بيضوي. فالرسومات صعوبة شوية هيك تنحط عليها
0: تكون لوحة واحدة.
1: التصميم.
0: صحيح. نعم. يعني احنا دعوة لمستمعينا ومتابعينا لزيارة هذه المعارض التي تعود للجمعية الملكية لحماية الطبيعة، او حتى تلك الوحدة المركزية اللي بتعمل على إدارة المشاريع الاقتصادية في الجمعية في قضاء الأزرق. عديد من الرسومات تناسق، وهذه الألوان التي تنسجم فيما بينها نستطيع انه احنا حتى ننظر إليها انه هي تؤرخ توثق الرموز الوطنية لدينا، كالطائر الوردي، كخريطة الفسيفساء اللي احنا ايضا شاهدناها بأم أعيننا. طيب ايضا حاولتوا مثلا انه هذه المنتجات تكون موجودة بشكل يستطيع السائح انه يحملها معه بدون ما تتضرر، بدون ما تتلاف، بدون ما تتكسر، وخاصة انه البيض هش بده يكون.
1: اكيد. طبعا اول شيء الحرفية ما اجت بين يوم وليلة مثل ما بيقولوا. تقريبا احنا بتحكي عن 25 سنة عمل.
0: نعم.
1: يعني
0: ما شاء الله.
1: فالشغل بلش انه

0: يكون حرفي فعلا وقريب كثير للواقع.
1: نعم نعم.
0: فعشان هيك إذا بتمسك البيضة بتشوف مثلا التصميم كثير مشابه للواقع.
1: نعم.
0: إنه الشخص مثلا إنه ينجذب للقطعة.
1: نعم. كم موظفة معك في هذا المشغل أستاذة عليا؟ عالية.
0: نحن إسا حاليا تقريبا الثنتين. بس عندنا بنات مجتمع محلي تقريبا 10 نساء عاملات بالبيت بنساعدهم نحن ماديا.
1: وعندهم المهارة في الرسم.
0: وعندهم.
1: وتدربوا.
0: نعم ندربوا على الرسم والتنقيط انه يكون بحيث اذا صار في عندنا طلبيه انه يكون البنات جاهزين حاضرين للعمل.
1: نعم يعني على اهبه الاستعداد حتى انهم
0: وبرضه انه بيستفيدوا بما انه نساء قاعدات بالبيت يعني بيستفيدوا. نعم. ماديا.
1: نعم يعني ان شاء الله يا ربي كما اشرنا في السابق انه عوده الحياه للحركه السياحيه ادراجها كامل التعافي باذن الله مع استقرار واقع الحال في هذا الاقليم. فشكرا جزيلا لك يا الاستاذه عليا المعاز وأنت مشرفة مشغل الرسم على بيض النعام. شكرا شكرا وكل أمنيات التوفيق.
0: أهلا وسهلا.
1: مكملين معكم مستمعينا الكرام وهذا اللقاء أيضا الذي يجمعنا مع الأستاذة انشراح طربي وهي مشرفة مشغل الطباعة الحريرية. أهلا وسهلا فيك يا أستاذة انشراح. وممكن إحنا شاهدنا جزء من عملكم اللي إحنا بنحييكم عليه بنقول لكم بوركت هذه السواعد التي تعمل. وشفنا أنه انخراطكم وتصميمكم على أنه يكون المنتج على أكمل وجه. نعطي مستمعنا فكرة عن هذا المشغل أستاذة انشراح.
2: أهلا وسهلا فيكم. انشراح طربي مشرفة مشروع الطباعة الحريرية. مشروع الطباعة الحريرية مشروع مكمل للمشاريع الموجودة بالمكان. بنطبع لمشروع التغليف، بنطبع لمشروع الخياطة، بنطبع مشروع الألعاب البيئية، بنطبع لمشروع الطباعة. تقريبا شغلنا بيتم من الألف إلى الياء. الأفلام بتيجي الأفلام من الجمعية.
1: نعم.
2: بنحضر الألوان الخاصة بالطلبية، طبعا كل طلبية إلى ألوان معينة، كل طباعة إلى نوع معين. نعم. نوع من الحرير، نوع من الحبر، تعامل خاص. يعني طباعة الورق بتختلف عن طباعة القماش.
1: نعم.
2: مثلا طباعة الورق بيتم مسحها بالتنر، طباعة القماش بيتم مسحها بالماء.
1: طب أنت مين دربك على العمل على هذه الآلات؟
2: دربني الأستاذ إيهاب عبد الرحيم.
1: موجود في الجمعية أيضا يعني؟
2: لا بصراحة حاليا مش موجود.
1: نعم وهو مدرب أنه حمل الخبرة في كيفية تشغيل الآلات والمعدات.
2: أنا من أول ما دخلت المشاريع حبيت هاي الحرفة.
1: استهوتك.
2: وهو نعم. بصراحة يعني لمس هالإشي عندي فاهتم كثير بتدريبي.
1: نعم يعني اجتمعت الموهبة والتدريب. نعم.
2: أيوة وأنا دربت بنات كثير يعني إجا على المشغل بنات وقمت بتدريبهم. يعني عندنا عملية الطباعة كثير عملية بتحتاج لمراحل كثير. عندنا مرحلة التصوير، مرحلة تحضير الألوان، مرحلة العيار، مرحلة الطباعة. حدا بدك تعرفي تتعاملي مع الخام. يعني أحيانا في عندنا خامات بتحتاج لحبر نافر بس تعرض للحرارة بينفر الحبر. دائما بندور على جودة المنتج. يعني طباعنا ما مع الغسيل مثلا طباعة التيشيرت ما تروح الألوان
1: ما ولا
2: ثابت.
1: طيب شاهدنا أنه أيضا الإنتاج أو أنه هذا المنتج اللي هو الطباعة على الأقمشة هي يعني بجودة عالية بنوعية أيضا راقية جدا. هل أنتم من تتحكمون في اختيار هذه المواد؟
2: أكيد.
1: يعني الخامة للتيشيرت أنت اللي بتختاروها من القطن مثلا النقي؟
2: أكيد بنختار خامة بتتحمل الحرارة بتتحمل الطباعة لأنه نحن بنعرض الطباعة لحرارة فلازم تتحمل الحرارة.
1: نعم صحيح. طيب الترويج كيف بتسوقوا؟ كيف أنتوا بتعرضوا للمجتمعات سواء كانت المحلية أو حتى العالمية منها أنه إحنا هون وإحنا بننتج هذه الخامات وبننتج هاي النوعية من المواد أو البضائع؟
2: يعني في عناصر مشتركة بالموضوع إن الجمعية الملكية في دكاكين بتعرض المنتجات. نحن إن نعمل المنتج بأفضل صورة.
1: أيوة.
2: والتسويق والدكاكين الموجودة هي اللي بتعرض المنتجات. ونحن بقوم بزيارتنا عدد كبير من
1: الفاجسي
2: من الإعلان من السواح من الناس.
1: حتى يطلع على هذه الجودة التجربة. وهذه المهارة وهذا المنتج اللي احنا نجده في بعض الحالات وبعض الشعارات هو الفريد من نوعه. فان شاء الله يا ربي يا ضيفتي الأستاذة انشراح تربيع وانت مشرفة مشغل الطباعة الحريرية، ان شاء الله يا ربي انه انجاز اكثر والتوسع في هذا النوع من الطباعة والمنتج اللي هي اكيد رح يلبي اذواق عدد كبير جدا من الناس. شكرا لك وكل امنيات التوفيق. شكرا.

0: ختاما من هنا من قلب الواحة الهادئة ومن بين مياه القصب وأصوات الطيور المهاجرة في محمية الأزرق المائية، كانت حكايتنا اليوم مع سيدات حملن روح المكان في تفاصيل مشاريعهن وجعلن من الطبيعة مصدر إلهام وعطاء وحياة. مستمعينا في الأزرق، لا ترتبط المحمية بالماء والطبيعة فقط، بل ترتبط بالناس الذين أحبوا هذا المكان وحافظوا عليه، وبالسيدات اللواتي نسجن من تراثه وبيئته قصص نجاح تعبر عن هوية الواحة وروحها الأصيلة. فكل مشروع انطلق من هنا يحمل شيئا من لون السماء وهدوء المياه ودفء الأرض وحكايات الأزرق القديمة. لقد أصبحت محمية الأزرق المائية أكثر من محمية طبيعية، أصبحت بيتاً للحلم والعمل ومساحة يلتقي فيها الحفاظ على البيئة مع تمكين المرأة والمجتمع المحلي بدعم من الجمعية الملكية لحماية الطبيعة التي آمنت بأن أبناء المكان هم الأقدر على حماية جماله وصون هويته. ومن قلب هذه الواحة الأردنية الفريدة، أثبتت سيدات الأزرق أن الانتماء الحقيقي لا يكون بالكلمات فقط، بل بالعمل والتعب والإصرار على أن يبقى هذا المكان نابضاً بالحياة تماماً كما كانت الواحة دائماً محطة للراحة والجمال والحياة عبر الزمن. كل الشكر لكل سيدة كانت جزءا من هذه الرحلة الملهمة، ولكل يد تعبت لتحافظ على روح الأزرق وطبيعته وخصوصيته. كنتم معنا مستمعينا من محمية الأزرق المائية، وهذه اللقاءات الميدانية التي جمعتنا مع هذا الكم من العاملين والعاملات في هذه المحمية، وعلى وجه الخصوص تلك الوحدة التي تعمل على التمكين الاقتصادي والاجتماعي التابعة للجمعية الملكية لحماية الطبيعة. إذن نلتقي بإذن الله وعديد من اللقاءات الميدانية التي تتحدث عن ذلك الدور الذي تقوم به سيدات المجتمع المحلي وعلى وجه الخصوص في عديد مناطق المناطق النائية. نتحدث كيف جعلوا من هذا العمل ومن هذا المكان وحبهم لهذا المكان هو نبراس ومشعل للعمل وأيضا التفاني فيه. شكرا جزيلا لكم لحسن استماعكم، أيضا الشكر الجزيل لكل من ساهم وكان معنا في هذه الحلقة الميدانية من محمية الأزرق المائية.
1: متابعات. متابعات. إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية.

0: عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG.

0: هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
1: موجز الواحدة ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه إسراء الطرونة. أهلا بكم. جلالة الملك يشارك في اتصال جماعي مع الرئيس الأمريكي وقادة دول شقيقة لبحث سبل استدامة وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران والتوصل إلى تهدئة. رئيس مجلس الأعيان يهنئ جلالة الملك وسمو ولي العهد بعيد الاستقلال الذي يصادف غدا. وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيره الفنزويلي في عمان شاملة توقيع 4 اتفاقيات ومذكرات تعاون. وزير الأوقاف يتفقد مخيمات الحجاج الأردنيين وحجاج عرب 48 في عرفات ومنى للوقوف على جاهزيتها قبيل بدء النفرة إلى المشاعر المقدسة. استشهاد 3 فلسطينيين بينهم طفل وإصابة آخرين في قصف الاحتلال الإسرائيلي على مخيم الانصيرات وسط قطاع غزة. شهيدان و4 إصابات بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان. باكستان تعلن تقدما كبيرا في المفاوضات الأمريكية الإيرانية، ومذكرة تفاهم مقترحة بين الطرفين تنص على التزام متبادل بعدم شن هجمات. محليا، الخدمات الطبية الملكية تحدد عطلة عيد الاستقلال من صباح اليوم لغاية مساء يوم السبت القادم. استمرار دوام الاستهلاكية المدنية اليومين المقبلين. وأخيرا، طقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق ومعتدل في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، نلقاكم على رأس الساعة القادمة في نشرة مفصلة.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: نتواصل مع حضراتكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الاستوديو المفتوح الذي تنظمه وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية وإذاعة القرآن الكريم لجمع التبرعات لصالح أهلنا وأشقائنا في غزة. هاتف الاستوديو 47 47 201 و 47 47 202. التبرع المباشر من خلال خدمة الكليك 079-88-39-444 وقفية خير الأردن مزود الخدمة البنك الإسلامي الأردني. للتواصل مع الإخوة مباشرة على رقم هاتف 079-88-38-444 والتبرع من خلال حساب رقم 229-8530 البنك الإسلامي الأردني فرع الشميساني. الآن نرحب بضيفنا الكريم الذي انضم إلينا قبل قليل فضيلة الدكتور محمد الرواشدة. فضيلة الدكتور السلام عليكم ورحمة الله وتقبل الله طاعتكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله فضيلة الدكتور محمود، واسمح لي أيضا أن أحيي الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، حياكم الله جميعا، وأسأل الله أن يكتب أجركم وأن يكتب أجر المتبرعين في هذه الأيام الفضيلة أجرا كبيرا كريما جزيلا عظيما، وأن يرفع ببركة هذا اليوم المفتوح وأن يرفع أيضا ببركة الصدقات التي قام بها وقدمها إخواننا المستمعون والمستمعات، وما زالوا إن شاء الله سبحانه وتعالى أرفع الدرجات في دار الدنيا وفي دار الآخرة، إنه سميع مجيب.
0: اللهم آمين. الله يتقبل ورفع الله قدركم دكتور.
1: آمين وإياكم.
0: نحن في أيام مباركة دكتور، في هذه الأيام التسع أو العشر الأوائل من ذي الحجة، الأجور تتضاعف في هذه الأيام، فضل الصدقة في هذه الأيام المباركة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كما تفضلت أخي فضيلة الدكتور محمود، نحن والحمد لله سبحانه وتعالى نعيش في أيام مباركة لن يمر علينا في عامنا وفي دهرنا الذي نحيا والذي نعيش فيه أكرم وأعظم وأجل وأرفع عند الله سبحانه وتعالى قدرا وشأنا من هذه الأيام التي نتفيأ في ظلالها. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث يقول: ما من أيام العمل الصالح

0: فيها أحب إلى الله من هذه العشر؟ قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. والحمد لله رب العالمين. يعني نحن اليوم لما نقدم هذه الصدقات ونقدم هذه التبرعات والحمد لله الذي وفق أن يوافق هذا اليوم المفتوح في العشرة الأولى من شهر ذي الحجة، لما نقدم هذه الصدقات وهذه التبرعات لله سبحانه وتعالى في هذه الأيام الفضيلة، إنما هي أولا نوع من أنواع العمل الصالح الذي نقدمه لله عز وجل، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى هي جهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى بالمال دعما لصمود أهلنا المرابطين الذين يدافعون عن مقدساتنا والذين يدافعون عن بيضة الإسلام هناك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم عنا خير الجزاء. لذلك الأجور التي ينالها المسلم في هذه الأيام الفضيلة من وراء الصدقة التي يقدمها لله سبحانه وتعالى دعما لصمود الأهل هناك لا يعلمها إلا الله عز وجل. الله تعالى يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. لذلك الإنسان الذي يتصدق في هذه الأوقات المباركة وفي هذه الأيام المباركة العظيمة، مهما كانت الصدقة قليلة ومهما كانت الصدقة صغيرة، هي عند الله سبحانه وتعالى ستقع بمكان، لأن الأصل في المسلم ألا ينظر إلى عظيم الصدقة أو إلى صغير الصدقة، بل ينظر إلى عظيم من تصدق لأجله. هو يتصدق إرضاء لله سبحانه وتعالى، وهو يتصدق طلبا للأجر والمثوبة من الله سبحانه وتعالى، وهو يتصدق طلبا للثواب الذي أعده الله تعالى لمن عمل الصالحات في مثل هذه الأيام الفضيلة وفي مثل هذه الأيام الكريمة. لذلك الأجر لا يعلم عده وحصره إلا الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن يبادر المسلم، ولا بد أن يقدم المسلم. الله سبحانه وتعالى في بذاته العلية وبصفاته الكمالية يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. سماها الله تبارك وتعالى الصدقة، سماها قرضا حسنا، أي أنك أنت تضع هذه الأموال في بنك الآخرة، تضع هذه الأموال في استثمار للدار الآخرة، والله جل جلاله سيضاعفها لك، أما المقدار لا يعلمه إلا الله عز وجل. لذلك اليوم بعض الناس يعني من باب يعني إذا أردنا أن نقيس الشيء بالشيء الآخر، بعض الناس على سبيل المثال يشتري سهم في شركة من الشركات المعروفة بأنها رائجة والمعروف بأن صناعتها أو عملها يعني له رواج كبير، وذلك من باب الطمع في أن يعلو سعر السهم، بالتالي يستفيد من أرباح ذلك السهم وتزداد يعني أمواله، ولله المثل الأعلى. الله جل جلاله قد شبه لنا الصدقة في دار الآخرة بهذا بهذه الصورة، أنت تشتري سهما في دار الآخرة والأجر والمضاعف هو من الله الجواد الحنان المنان الكريم. لذلك لا
1: يصل إلى 700 ضعف،
0: والله يضاعف لمن
1: والله
0: يشاء،
1: يضاعف لمن يشاء.
0: لذلك لا يستهين المسلم ولو كان يعني بالدينار أو بأقل من ذلك.
1: وفي يوم في أيام مباركة أيضا الآن إحنا تضاعف كمان فيها الأجور،
0: فأنت علاوة على أنك تتعامل مع الكريم تقع هذه الصدقة في أيام كريمة. لذلك الأجر والله لا يعلمه إلا الله عز وجل.
1: وأيضا دكتور في ذات الوقت يعني أجور عظيمة، وأيضا هذا يعني أقل الواجب، وواجب شرعي تجاه إخوان لنا. نعم. إخوان في الدين.
0: نعم. الحمد لله رب العالمين، نحن في هذا البلد المبارك، بهذا البلد الذي لم يتخلى عن القضية الفلسطينية في يوم من الأيام، نشعر بفضل الله عز وجل أننا الرئة التي يتنفسون منها، نشعر وكأننا القلب الذي يضخ لهم الدماء. فهذا هو واجبنا الديني أولا، إذ قال ربنا سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة، وهذا هو واجبنا الإنساني بحكم الآدمية وبحكم الفطرة الإنسانية السليمة. أقل ما يقدم لهم في هذا المضمار أن نقدم لهم المساعدات المالية، أن نقدم لهم الدعم المادي الذي يعينهم على ما هم فيه والذي يعينهم على ما هم عليه. فنحن والحمد لله في هذا البلد المبارك قيادة وحكومة وشعبا لم نتخلى بفضل الله عز وجل عن واجبنا تجاه صمودهم، وفي هذا نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. لذلك لا بد من المبادرة، ولا بد من التبرع، ولا بد من تقديم شيء من أقل الواجب الذي يمكن تقديمه لهم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك بجهود القائمين على هذه الحملة المباركة، وأن يبارك في هذا البلد الذي ما تبارك يتخلى أبدا عن أشقائه وعن إخوانه في الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك بأموالي وبحسناتي وبأجوري وبثوابي إخواننا الذين يقدمون التبرعات سواء كانت قليلة أو

0: كثيرة، فالله سبحانه وتعالى لا يتعامل معه بمعادلة إنجاز التعبير القليل والكثير، إنما يتعامل مع الله سبحانه وتعالى بهذا القلب. إن الله لا ينظر إلى أشكالكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. وكما سمعنا قبل قليل من أخي فضيلة الدكتور مرزوق قال في الأثر رب درهم سبق ألف درهم. الإنسان ربما
1: حتى يكون 100,000 أيضا.
0: نعم، الإنسان ربما لا يملك في جيبه إلا دينارين نفترض يعني بلغتنا العامية المحكية، فإذا تبرع بدينار يكتب عند الله عز وجل أنه من ممن تبرع بنصف ماله، تبرع بالدينارين يكتب عند الله عز وجل أنه خلع بماله كله لوجه الله سبحانه وتعالى. لذلك لا ينظر ولا يلتفت إلى قضية القليل وإلى قضية الكثير، إنما ينظر إلى القلب المعلق بالله عز وجل. فكلما كان الإنسان مخلصا مقبلا على الله سبحانه وتعالى، كلما كان الأجر عند الله عز وجل عظيم، وكلما كان الثواب عند الله سبحانه وتعالى كبير جدا.
1: حياكم الله، شكرا لكم فضيلة الدكتور. معنا اتصال. ألو، السلام عليكم. 47 47 201 و 47 47 202 هاتفاء الاستوديو. استوديو مفتوح لجمع التبرعات لصالح دعم صمود أهلنا في غزة. معنا اتصال. ألو، السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله،
2: يسعد مساكم وكل عام بخير إن شاء الله. دائما للخير قدامكم إن شاء الله.
1: آمين وإياكم يا رب.
2: الله حبيبي، الله يسعدك. حاب أتبرع 500 دينار إن شاء الله.
1: ما شاء الله، الله يتقبل إن شاء الله.
2: آمين آمين، الله يسعدك يا رب.
0: جزاكم الله خير الجزاء أخي الحبيب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلف عليك هذا المال أجرا وثوابا في الدنيا والآخرة. وأنا أحب أن أبشرك وأن أبشر الإخوة المستمعين ببشارة بشرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لنا نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان يقولان يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. الذي يدعو الله عز وجل بهذا الدعاء المبارك هو ملك من ملائكة الله، ونحن نعلم أن الملائكة من مخلوقات الله النوران الذين وصفهم الله عز وجل في كتابه بقوله: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذا استشعرنا هذا المعنى وعرفنا أن الدعاء الذي يدعى لك أيها المنفق أيها المتصدق هو من ملك من ملائكة الله عز وجل، إذن ستكون الإجابة بإذن الله عز وجل محققة، ستكون الإجابة بإذن الله سبحانه وتعالى وشيكة. فأبشر وأمل من الله عز وجل خيرا.
1: جزاكم الله خير أخي الكريم، نسأل الله أن يخلفك خير. شكرا لك على دعمك السخي.
3: عليكم السلام.
1: ألو، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
1: حياكم الله.
3: معك تخي، بدي أتبرع عن روح أبوي 5 دنانير لإخواننا في غزة إن شاء الله.
1: عليه رحمة الله.
0: جزاك الله خير الجزاء أخي، وأسأل الله أن يرحم والدك برحمته الواسعة، وأسأل الله عز وجل في هذه الأيام المباركة ببركة ما قدمت لوالدك أن يجعله في عليين في الفردوس الأعلى من الجنان، وأن يجزيك أنت خير الجزاء، إذ أنك تقدم بالرغم من طفولتك بالرغم من حداثة سنك درس يعني لنا، درس لنا جميعا وللمستمعين جميعا في البر بالوالدين. لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل من أنواع البر الذي يستطيع المسلم أن يقدمه لوالده أو لوالدته الذين سبقوه إلى دار الآخرة أن يتصدق عنهم بشيء من المال، أن يتصدق عنهم بشيء من التبرعات. وربما يكون هذا الباب هو من أفضل وأطيب وأزكى وأسنى وأطهر الأبواب التي يضع فيها المسلم صدقة.
1: يعني نتحدث عن بابين دكتور، صدقة جارية وولد صالح يدعو له.
0: إذن هو الآن أولا صدقة جارية، نعم، ثانيا يكسب هذا الطفل بإذن الله عز وجل أجر البر بوالده، ثالثا ينتفع والده المتوفى بهذه الصدقة ويرحمه الله سبحانه وتعالى بها. لذلك يعني هذا باب واسع، يتصدق المسلم عن أقاربه، يتصدق المسلم عن أحبابه الذين سبقوه إلى دار الآخرة، يقدم لهم شيئا من واجبه من واجبهم في حقه، يقدم لهم شيء من المال من باب البر ومن باب الإحسان ومن باب مكافأة الجميل بالجميل مثله والله سبحانه وتعالى يثيب المتصدق أولا كأجر من تصدقت عنه ويثيبك الله تبارك وتعالى أيضا ثوابا على البر.
1: جزاكم الله خير فضيلة الدكتور. معنا أيضا اتصال. ألو السلام عليكم.
4: وعليكم السلام. يعطيك العافية يا شيخ.
1: عفاكم الله.
4: الله يسلمك. أول شيء بحب أمسي عليكم.
1: حياك الله. يسعد مساك وكل أوقاتك.
0: بالخير يا مرحبا أخي.
4: الله يا رب. ثاني شيء بس بدي أكون أناني بس شوي بعد إذنك يا دكتور. بس بدي دعوة من إخواننا المتابعين ومن فضيلة الشيخ ومن كل حدا بيسمعنا بشفاء والدي. الله يرضى عليكم يا رب.
0: أسأل الله العظيم في هذه الأيام المباركة الجليلة العظيمة المفضلة بحق لا إله إلا الله بحق اسمه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد أن يمن على والدك بالشفاء التام وبالعافية والسلامة وأن يخرجه الله تبارك وتعالى من حلق الضيق إلى أوسع أبواب السلامة وإلى أوسع أبواب العافية وأن يشفيه شفاء لا يغادر سقما مع العفو والعافية والسلامة وأن يرفع ببركة مبتلاه تلاه الله تعالى به من مرض درجته في الدنيا وفي الآخرة.
1: اللهم
0: وأنا أمين. أحب أن أدلك أخي الكريم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال لنا داووا مرضاكم بالصدقات وحصنوا أموالكم بالزكاة.
1: سبب لشفاء المرضى الصدقة.
0: من أهم أسباب الشفاء. نعم من أهم أسباب الشفاء أن يبادر المسلم أيضا إلى التصدق على الفقراء على المساكين على المحتاجين أن يتصدق على المرابطين في سبيل الله سبحانه وتعالى هذا من أهم أسباب الشفاء واستجلاب العافية. فجزاك الله
1: لوالدك الشفاء ولجميع مرضى المسلمين. نسأل الله إخوتي الكرام أمنوا هذا الدعاء. نسأل الله أن يتقبل من الجميع. ادعوا الله وأنتم في هذه الأيام المباركة وأنتم موقنون بالإجابة. أنا تأخرت عليك دكتور عندك أسماء أعلن عنها ومعنا أيضا اتصال.
0: يعني الشكر دكتور. الجزيل وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبهم بأكرم المثوبات وبأرفع الدرجات في الدنيا والآخرة للأخ أحمد يوسف الذي تبرع ب50 دينار الأخ موسى سليمان الذي تبرع ب150 دينار الأخت دانا فؤاد تبرعت ب300 دينار الأخ فتحي سالم تبرع ب100 دينار الأخت هناء علي تبرعت ب50 دينار الأخت فاتن فاضل تبرعت ب150 دينار الأخ مراد سامي تبرع ب50 دينارا الأخ رأفت أنيس تبرع أيضا ب50 دينار الأخ علي المصري تبرع أيضا ب50 دينار الأخ جهاد سالم تبرع ب100 دينار الأخ علي السيوف تبرع ب100 دينار الأخ محمد عدنان تبرع ب100 دينار الأخ عزة العزات تبرع أيضا ب50 دينار الأخ وائل محدين تبرع ب50 دينار ووصل يعني أحب أن أبشر الإخوة المستمعين والمستمعات بأنه وصل مبلغ التبرعات لغاية اللحظة 25,000 دينار ونطمح بإذن الله سبحانه وتعالى إلى تقديم المزيد ونطمح بإذن الله عز وجل إلى تقديم المزيد لدعم صمود أهلنا ولتقديم أقل ما يقال من الواجب تجاه أهلنا المرابطين في غزة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء وأن يخرجهم الله تعالى من الضيق إلى أوسع الطريق وهذا باب خير. وشكرا أيضا للأخ إذا بتسمح للدكتور محمود شكرا أيضا للأخ أسامة مراد الذي تبرع ب75 دينار وللأخ مهند الجعبري الذي تبرع ب1,000 دينار والأخ مصلح محمد الذي تبرع ب50 دينار والإخت هبة جواد تبرعت ب60 دينار ليصبح المبلغ يعني 26,000 دينار وزيادة.
1: جزاكم
0: يعني
1: الله خير فضيلة الدكتور. يعني هي إخوتي الكرام هذه الأسماء التي يتم الإعلان عنها تباعا من صاحب الفضيلة هي أرقام لمتبرعين مباشرة من خلال خدمة كليك رقم الهاتف 0798839444 هؤلاء أو هذه الأسماء التي يتم الإعلان عنها هي تتبرع مباشرة من خلال خدمة كليك ويعلن عن هذه الأسماء تباعا من صاحب الفضيلة. معنا اتصال. ألو السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: ورحمة الله وبركاته.
5: أغلبك الشيخ عندي سؤال بعدك.
1: تفضل.
0: تفضل أختي.
5: يعني أنا أفطرت في رمضان بسبب الحمل فهدول علي قضاء وكفارة بيكون ولا بس قضاء؟
0: طيب الآن أختي الإفطار كان بسبب حملك ولا لضعف لحقة في صحتك أنت؟
5: لا بسبب ضعف صحتي أنا.
0: نعم.
5: يعني ماذا يلزم؟ حكتني إنه لازم أفطر.
0: نعم. الفقهاء أختي العزيزة قالوا بأن الإنسان أو المسلمة إذا أفطرت في رمضان بسبب ضعف يلحقها هي فيما لو أنها كانت حاملا أو كانت مرضعا فإنه لا يلزمها إلا القضاء فقط، وذلك لأن الفطرة في رمضان كانت الغاية منه مصلحة نفس المرأة الصائمة، فلا يلزمها إلا القضاء،
1: يلزمها القضاء فقط.
0: فقط بدلا عن الأيام التي أفطرتها في شهر رمضان تصوم على مدار العام.
1: وإذا كان على جنينها أو طفلها،
0: أما إذا كان الإفطار بسبب جنينها فقط بمعنى هي قادرة على الصيام، هي تستطيع الصيام لكن الطبيبة نصحتها بوجوب الإفطار وذلك لأن الصيام أدى إلى تأثير على الجنين، هنا تعلق بالفطر نفس الأم وتعلق بالفطر أيضا نفس الجنين، فيلزمها القضاء ويلزمها أيضا الكفارة،
1: قضاء وكفارة. نعم. إذا كان الموضوع يتعلق بالجنين.
0: وبالمناسبة يعني الكفارة دكتور محمود الدروع يعني ونحن في هذا اليوم المفتوح يجوز أيضا إرسالها لوقفية خير الأردن من أجل يعني أن تصبح جزء من المال الذي سيرسل بإذن الله سبحانه وتعالى إلى
1: تستقبلون حتى الكفارات،
0: حتى
1: يعني
0: الكفارات نعم، وحتى الزكوات يعني في وقفية خير الأردن التابعة لدائرة الإفتاء العام يعني تستقبل من أجل أن تصرف إلى مصارفها يعني بشكل صحيح،
1: حتى الكفارات والزكوات زكاة نعم. المال نعم. جميع الصدقات
0: بإذن الله وتصرف بإذن الله بوجه صحيح على الأوجه المعتبرة شرعا.
1: جزاكم الله خير. معنا اتصال. ألو السلام عليكم.
6: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
0: الله يعافيك حياكم الله خير.
6: أنا بدي أغلبك، بدي أتبرع بمئة دينار.
1: الله
6: يتقبل. جمال قنديل الفالوجي، وأرجو الله عز وجل أنه يعني يكتب لك الأجر العظيم لأن هاي مبادرة صحيح. أتمنى من الله كل الدول العربية وكل الإذاعات العربية تقوم بهذا العمل لأنه هذا عمل طيب، والله أنه هذا العمل جهاد.
1: جزاك الله خير أخي جمال،
6: وأسأل الله العظيم أن يوفقك يا رب وينصر أهلنا في غزة.
1: آمين
0: آمين. جزاك الله خيرا أخ جمال. يعني وأنا أحب أن أذكرك وأن أذكر الإخوة المستمعين والمستمعات بآيات كريمات سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأها في فجر كل يوم جمعة من صلاة الفجر، وربما النبي عليه الصلاة والسلام لما أرادنا أن نقرأ على كسنة يعني هذه الآيات الكريمة لنتذكر العواقب الحسنة التي جعلها الله عز وجل للباذلين لأموالهم وللمطعمين للطعام والمقدمين للصدقات وما أعده الله عز وجل لهم في الآخرة. في سورة الإنسان التي سن لنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن نقرأها في الركعة الثانية من صلاة الفجر في كل يوم جمعة، في صبيحة يوم الجمعة إذا صلينا صلاة الفجر نقرأ في الركعة الأولى سورة السجدة وفي السورة الثانية سورة الإنسان. يقول ربنا عز وجل فيها عن الأبرار: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. إطعام الطعام، الصدقة لليتيم للمسكين للأسير، هذه من أبواب الخير التي بشر الله عز وجل بها في القرآن الكريم أن الله عز وجل أعد للمحسنين ما سمعناه من هذه الآيات المباركات من سورة الإنسان. لذلك أسأل الله أن يجزيك وأن يجزي كل المتبرعين وكل الباذلين خير الجزاء إنه سميع مجيب.
1: شكرا أخ جمال على مشاركتك وعلى تبرعك السخي. يعني ما زلنا دكتور نتحدث عن فضل وأجر الصدقة، فضل الإنفاق في سبيل الله تعالى، يعني ونتوقف عند يعني الآية الكريمة الميت بعد وفاته يعني يقول فأصدق وأكن من الصالحين، لماذا؟
0: يعني سبحان الله يذكر الله عز وجل لنا في هذا الباب، يذكر الله سبحانه وتعالى صورة من صور الأمنيات التي يتمناها أهل القبور خاصة أولئك الذين نسأل الله عز وجل العافية والسلامة قصرت بهم الأعمال عن بلوغ درجة الرضوان وعن بلوغ درجة الرحمة، ونسأل الله العافية والرحمة لنا وللسامعين جميعا. يقول الله سبحانه وتعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت يقول رب لولا أخرتني فأصدق وأكن من الصالحين. المفسرون ذكروا أن الإنسان إذا ما رأى الأجر العظيم الذي جعله الله سبحانه وتعالى للصدقة والمضاعفة الكبيرة التي جعلها الله سبحانه وتعالى للمتصدقين، يتمنى الإنسان لو أنه تصدق ولو بشيء قليل. والسبب

0: الأجر العظيم المقابل لتلك الصدقة. ولذلك من أسماء يوم القيامة الدكتور محمود يوم التغابن. المعنى المراد من هذا الاسم الغبن في اللغة معناه الظلم الفاحش أو البون الفاحش. لما نقول أن هذا الغبن هذا البيع فيه غبن فاحش، أي أن السعر المقدم مقابل تلك السلعة هو سعر إما أن يكون عظيم جدا، السلعة بسيطة والسعر عظيم جدا، أو العكس، المبلغ عظيم جدا السعر عظيم جدا والسلعة يعني بسيطة جدا. نحن نقدم أعمال، هذه الأعمال بسيطة جدا، يعني مهما عبد الإنسان ربه عز وجل، مهما قدم الإنسان من الصالحات لن يؤدي شكر نعمة واحدة من نعم الله سبحانه وتعالى. وبالمقابل أعد الله أجور وجنات ونعيم وثواب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى بمقابل تلك الأعمال البسيطة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث يقول: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبين الله ترجمان، ينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشمل منه أو قال أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، قال: وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. النبي عليه الصلاة والسلام يوم من الأيام دكتور محمود إذا بتسمح لي، جاء سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه بعد أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتجهيز جيش العسرة. سيدنا عثمان من الناس الذين وسع الله عز وجل عليهم في الرزق، واستثمر هذا الرزق لمصلحة الدنيا كما أنه استثمر ذلك الرزق لمصلحة الآخرة. ولذلك هناك من الأوقاف لسيدنا عثمان رضي الله عنه ما زالت حية إلى الآن، وما زالت أجوره رضي الله عنه وأرضاه تجري إلى الآن وإلى قيام الساعة، إلى ما شاء الله بقاء هذه الأوقاف، فهنيئا له. جاء سيدنا عثمان رضي الله عنه يصب المال في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم صبا، يعني يبذل بذلا لم يبذله أحد من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا وكان عثمان رضي الله عنه قائما، وجعل عثمان يصب المال في حجر النبي عليه الصلاة والسلام صبا، أي ليجهز به جيش العسرة. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو يقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، كل ذلك ببركة الصدقة التي تصدق بها في سبيل الله سبحانه وتعالى.
1: نسأل الله أن يتقبل، ونذكر بقوله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. الباب ما زال مفتوح وموجود الآن، فقدموا لأنفسكم خيرا تجدوه إن شاء الله تعالى. معنا اتصال. ألو، السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعطيك العافية، جهودكم طيبة مباركة. أنا والله أعجبت في هذا البرنامج، أنتم تاج رؤوسنا رؤوس الأمة جميعا بعد سيد البلاد حفظه الله ورعاه. في هذه الأيام المباركة وأيام الاستقلال إحنا نشد على أياديكم في تقديم هذه الصدقات، بارك الله فيكم. أنا ما مش حاب إني أقفل، ولكن جهودكم طيبة ومباركة.
0: جزاك الله خيرا يا أخي، وهذا ربما أقل الواجب الذي يقدمه هذا البلد المبارك قيادة وحكومة وشعبا لأهلنا المرابطين والصامدين في غزة وفي فلسطين.
1: شكرا لك على مشاركتك ودعمك أخي الكريم. معنا اتصال. ألو، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
0: ورحمة الله وبركاته.
3: يعطيك العافية يا شيخ.
1: الله يسلمك ويعافيك
3: سيدي. أنا أقسم بالله تبرعت الدينار بنفس اللحظة، إجا متبرع بالتاكسي وهو بتبرع لي بخمس دينار.
0: ما شاء الله، الله يتقبل منكم. الله يتقبل منكم.
1: أنت تبرعت بدينار وأتى
3: بنفس اللحظة جاني اتصال خمس دنانير من أنت تبرعيه.
0: هذا ربما كعاجل بشرى من الله سبحانه وتعالى.
3: سبحان الله.
0: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فهو يخلفه، بمعنى العوض من الله عز وجل. الجائزة تأتي على قد، احنا ذكرنا قبل قليل أخي، الله جل جلاله لا ينظر إلى صغير العمل أو إلى كبيره، أو إلى صغير الصدقة أو إلى كبيرها، لكن ينظر إلى الصدق. ربما الإنسان يتصدق بدينار مقبل مخلص على الله سبحانه وتعالى، لا يبغي أي شيء إلا رضا الله، لكن هذا الذي يملكه.
1: دكتور، الجزاء مباشرة، هو تبرع بدينار أخلفه الله بخمس.
3: أقسم بالله نفس الوقت أجاني خمس ليرة.
0: الله
3: نفس الوقت.
0: الله أكبر. هذا
1: وإحنا دكتور عنا تجارب، يعني حتى في هذه المبادرات. نعم. الماضية والسابقة. نعم. دكتور رأينا حوالي

0: حوادث مثل هذه. يعني
1: الله أكبر.
0: من دعا الله بشفاء مريضي يقول في نفس اليوم،
1: الله
0: في
1: أكبر.
0: نفس اليوم شاف الله مريضي.
1: نحن
2: يعني خمس أضعاف، سبحان الله،
1: سبحان
2: خمس
1: الله.
2: أضعاف بنفس اللحظة.
1: نحن نؤمن،
0: وهذا أجر الدنيا.
1: اي والله
0: هذا
1: إيه
0: أجر
1: والله.
0: الدنيا تحدثت عن ماديا، لكن أيضا الأجر العظيم عند الله تعالى
1: لا يعلمه إلا الله عز وجل. نحن نؤمن إيمانا كاملا ونوقن يقينا صادقا على قول نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الذي قال أن لنا وبين لنا أن الملائكة في كل صبيحة يوم تدعو اللهم أعطي منفقا خلفا. نؤمن بقول نبينا صلى الله عليه وسلم الذي قال داووا مرضاكم بالصدقات. هذا قال. نؤمن بقول نبينا صلى الله عليه وسلم الذي قال صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف عند الله عز وجل في الآخرة. لذلك كم من الناس يتصدق بصدقة بسيطة جدا، مثل الأخ الآن الله يجزي الخير، جاءه العوض مباشرة، جاءه الشفاء مباشرة.
2: أقسم بالله يا شيخ مباشرة سكرت التبرع، اداني 5 ليرات من متبرع. أقسم بالله
1: يا سيدي، أسأل الله أن يجزيك خير الجزاء وأن يثيبك أفضل المثوبة. وهذا درس ربما يكون درس عملي واقعي لليقين على قول نبينا صلى الله عليه وسلم، ولليقين بأن خزائن السماوات وبأن خزائن الأرض هي من ملك الله سبحانه وتعالى، يعطيها الله تعالى لمن يشاء. ولذلك يعني وهذا فيه درس أيضا لنا، ألا ننظر إلى صغر النبي عليه الصلاة والسلام حثنا أن نتبرع بشق التمرة. يعني التمرة قديش بده يكون قيمتها أو كم سيكون ثمنها؟ نصف التمرة النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نتصدق منه. لذلك في يوم من الأيام يحكى أن رجلا قد جاء إلى المسجد من الصالحين وقد أنتنى ثوبه برائحة البصل، فذكر له ذلك، قال والله أنني لم أجد في بيتي إلا يعني هذه الثمرة، وكرهت أن يفوتني هذا اليوم من دون أن أتصدق لوجه الله سبحانه وتعالى بشيء. لذلك الإنسان يتصدق ما لا قيمة له عندك، يعني ستكون له عند الله عز وجل أعظم القيمة، وعند غيرك هو أعظم القيمة. وكما يقال في لغتنا العامية المحكية، الجود من الماجود. يعني الإنسان ما يجده من فضل الله عز وجل يتصدق به لوجه الله سبحانه وتعالى، والجزاء عند الله عز وجل عظيم، والعوض عند الله سبحانه وتعالى كبير. فالله عز وجل هو الكريم، وهو المعطي، وهو الرازق، وهو الحنان، وهو المنان، لا يعدم منه سبحانه وتعالى أبدا خيرا.
0: شكرا لكم فضيلة الدكتور، شكرا لك أخي على مشاركتك ودعمك. معنا اتصال. ألو، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: معك محمد عتوم.
0: حياك الله يا هلا.
3: سيدي الشيخ، بدنا نسألك عن قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة. في شيوخ بيقول ما فيش داعي، وفي شيوخ بيقول لا فيها أجر.
0: فيها حديث، فيها نص للنبي صلى الله عليه وسلم،
3: يعني أنه أجرها يوم الجمعة أكثر.
0: نعم. تسمع، تفضل دكتور، أجر وثواب قراءة سورة الكهف.
1: نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما ورد في الآثار، في العديد من الآثار، سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ سورة الكهف في ليلة الجمعة، وسن لنا أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ سورة الكهف في يوم الجمعة.
0: ليلة ويوم الجمعة.
1: نعم، ليلة ويوم الجمعة.
0: متى تبدأ ليلة الجمعة؟
1: تبدأ ليلة الجمعة من غروب شمس يوم الخميس، بمعنى إذا غربت شمس يوم الخميس الآن تبدأ ليلة الجمعة حتى الفجر، وإذا طلع الفجر بدأ يوم الجمعة وينتهي بغروب شمس يوم الجمعة. والنبي عليه الصلاة والسلام بشر من قرأ سورة الكهف في ليلة الجمعة وفي يومها أن يضيء الله تبارك وتعالى له من النور ما بين الجمعة وما بين الجمعة.
0: جزاكم الله خير فضيلة الدكتور، حياك الله أخي الكريم، شكرا لمشاركتك واتصالك. إذن متواصلون مع حضراتكم إخوتي الكرام في هذا اليوم المفتوح الذي تنظمه وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية وإذاعة القرآن الكريم لجمع التبرعات لصالح دعم صمود أهلنا وأشقائنا في غزة. هاتفاء الاستوديو على الهواء مباشرة 47 47 201 و 47 47 202. التبرع من خلال خدمة كليك 0 على الرقم 079 883 9444. وقفية خير الأردن، مزود الخدمة، البنك الإسلامي الأردني. بإمكانكم التواصل مع القائمين على هذه المبادرة على رقم هاتف 079 88 8 8 3 8 4 4

0: 4 والتبرع من خلال حساب رقم 06-2298-530 البنك الإسلامي الأردني فرع الشميساني. فضيلة الدكتور، نريد يعني أن نتوقف عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يظلنا جميعا في ظله يوم لا ظل إلا ظله، عن السبعة عندما يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: منهم تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وأيضا وصية النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ رضي الله عنه عندما قال له أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم.
1: نعم. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يحثنا على استغلال فترة ومرحلة الحياة الدنيا بما من شأنه أن يؤدي إلى النجاة عند الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن من أهم وسائل الأمان في أرض المحشر تلك الأرض التي لا ريب ولا شك أننا سنكون فيها، وأسأل الله أن يجعلنا من الأصناف التي يظلها الله تبارك وتعالى في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم النبي عليه الصلاة والسلام أن من الأصناف التي يظلها الله تبارك وتعالى في ظل عرشه يوم القيامة أولئك الذين يحرصون على صدقة السر، أو المعنى المراد تستطيع أيضا أن تقول أولئك الذين يحرصون على الصدقة المخلصة لله سبحانه وتعالى. لذلك قد يكون الإنسان تصدق بصدقة على وجه العلن، على سبيل العلن، هذا أيضا بإخلاص وبإقبال على الله سبحانه وتعالى. قد يكون أيضا مما تشمله بشارة النبي صلى الله عليه وسلم الواردة والمذكورة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فلقد قال صلوات الله وسلامه عليه: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم النبي عليه الصلاة والسلام رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. المعنى المراد هنا أن الرجل تصدق بصدقة وحاله الإخلاص تام لوجه الله عز وجل،
0: النية،
1: النية الإخلاص. بالتالي من باب الوصول إلى هذا المقصد، الإخلاص الكامل والتام لله عز وجل، أخفى هذا الرجل صدقته عن الناس، وذلك من باب أن تبقى خالصة لوجه الله الكريم. لكن في بعض الأحيان قد يتصدق المسلم بصدقة أمام الناس على مرأة من الناس، لكن قلبه لا يريد أي مدح، لا يريد أي ثناء، لا يريد أي شيء من أشياء
0: ولا
1: الدنيا أبدا، إنما يريد ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى وابتغاء مرضات الله عز وجل. هذا أيضا بشره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيكون من السبعة الذين يظلهم الله تبارك وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله.
0: إنما الأعمال بالنيات،
1: وإنما الأعمال بالنيات. فكلما كان الإنسان مخلصا كلما كان العمل عند الله سبحانه وتعالى مقبولا، وكلما كان الأجر عند الله سبحانه وتعالى مضاعفا. الشق الثاني فضيلتك، وهو وصية النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ، أريد من الإخوة المستمعين أن يدققوا وأن يتأملوا في طلب معاذ رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وفي ترجمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ ما يؤدي إلى الوصول لذلك الطلب. يقول معاذ رضي الله عنه: كنت في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سيدنا معاذ صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام بسفر. قال: فأصبحت في يوم قريب منه ونحن نسير. ففي يوم من أيام السفر أصبح سيدنا معاذ وكان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم. استغل سيدنا معاذ رضي الله عنه هذا القرب من الرسول صلى الله عليه وسلم، فسأله سؤالا ما أجمله وما أحلاه من سؤال. قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. يعني هذه الغاية وهذا المطلب هو من أشرف ما يبتغى، أن يعمل المسلم عملا يقربه من الجنة ويبعده من النار. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. قال له: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك من باب أيضا البيان للأعمال التي تؤدي إلى التقريب من الجنة والمباعدة من النار، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أولا أدلك على رأس الأمر وعلى عموده وعلى ذروة سنامه؟ قال: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال: يا معاذ، الصدقة جنة، الصوم جنة، الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وهذا هو الشاهد. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، أي كأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لمعاذ رضي الله عنه خصوصا، ويقول لكل الأمة من بعد سيدنا معاذ عموما، أنك إذا أردت عملا يقربك من الجنة ويباعدك من النار تابع الصدقة، تابع الصدقة، لا تغفل عن هذا الباب من أبواب الخير، لأنها تؤدي إلى إطفاء الخطيئة كما أن الماء يؤدي إلى إطفاء النار. ثم
0: الله
1: قال
0: خير.
1: النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جوف الليل، وتلا نعم. قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون.
0: جزاكم الله خير دكتور، نسأل الله أن نكون من المتصدقين والمتصدقات. معنا اتصال، ألو السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: كل عام أنتم بخير.
0: وأنتم بألف خير
2: إن شاء الله. بدي صدقة زي الوزيلة تعالى عن روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعن سميحة بنت موسى، وعن أولاده، عن هالبيت، وعن والد إن شاء الله بعثر دنانير، إن شاء الله يربي يسمعوا لأهل الخير، وبرضه إن شاء الله يتبرعوا.
0: الله يتقبل.
1: جزاك الله خيرا أخت سميحة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك هذه الصدقة، وأن يخلف عليك إن شاء الله تعالى بالخير في الدنيا وفي الآخرة. وبالمناسبة الصدقات من الأعمال التي بيّن فقهاؤنا أن ثوابها تصل إلى الأموات، هذا مما هو متفق عليه بين الفقهاء، أن الصدقة أجرها وثوابها تصل إلى الميت، بدليل حديث نبينا صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة، وذكر منها قال أو صدقة جارية.
0: جزاكم الله خير فضيلة الدكتور، شكرا لك أختي الكريمة على مشاركتك وتبرعك. معنا اتصال، ألو السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: الله وبركاته.
3: الله يعطيك العافية يا رب، جزيكم الخير.
0: الله يسلمك ويعافيك.
3: أغلبك بدي أطلب 150.
0: ما شاء الله.
1: الله يتقبل منك أخي الكريم هذه الصدقة، وأسأل الله أن يخلف عليك يعني ما قدمت بإذن الله في الدنيا وفي الآخرة مالا وأجرا وثوابا ووقاية لك ولأهلك. يعني بالمناسبة دكتور محمود إذا بتسمح لي، الإنسان المسلم إذا أراد أن يتصدق، أول ما يأتي في بال الإنسان المسلم أن المال سينقص بسبب هذه الصدقة، يعني بعملية حسابية أو رياضية، واحد مع 500 دينار فأراد أن يتبرع ب 200 دينار أو 250 دينار رياضيا، يعني
0: بقي النصف 250
1: ذهب نصف المال، وبالتالي الشيطان يستغل هذه النقطة فيأتي يعني يحاول قدر الإمكان أن يجعله يتصدق بأقل، يعني ربما يريد لا يا رجل ربما أنت الآن تحتاج، أنت على وجه عيد وفي عندك
0: 5 أو 10 يكفي.
1: نعم بالضبط، بالضبط، في عندك التزامات وفي عندك مناسبات وعندك يعني حاجات لابد أن تفي بها، وربما أيضا يأتيه من باب أخرى أولادك أولى، والنبي عليه الصلاة والسلام قال بأن النفق على الأولاد يعني هذه تعتبر صدقة، فما في داعي أنك تتبرع، ما في داعي أنك تتصدق. هنا الله جل جلاله ماذا قال؟ قال ربنا سبحانه وتعالى الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، وبالمقابل الرحمن جل جلاله ماذا قال؟ قال الله تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، أي أن الله عز وجل سيعطيك المزيد. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام دفعا لهذا المعنى ودفعا لتلك الوسوسة التي قد يتسلل من خلالها الشيطان إلى قلب المسلم، قال صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، نحن نعتقد بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، ونعتقد بأن نبينا صلى الله عليه وسلم موصوف بالصدق قبل الرسالة وبعدها، قال صلى الله عليه وسلم 3 أقسم عليهن،
0: أقسم عليهن،
1: أقسم
0: الرسول صلى الله عليه وسلم،
1: يعني بلغتنا العامية كأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أقسم بالله 3 أشياء ستحصل، قال 3 أقسم عليهن، وذكر منها صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال. الصدقة بدلا ما كانت سبب من أسباب إنقاص المال، بل إن الصدقة من أسباب البركة والزيادة في المال، الصدقة من أسباب الزيادة والنماء والتكثير للأموال. لذلك الله جل جلاله في العديد من الآيات والنبي صلى الله عليه وسلم في العديد من الأحاديث حث على الصدقة وبين أنها من أهم أسباب تكثير الأموال وزيادة.
0: جزاكم الله خير. تعميم أهمية تعميم هذه المبادرة دكتور، احنا اليوم مبادرة لجمع التبرعات لأهلنا في غزة، ربما الآن شخص أو مستمع ما عنده القدرة على التبرع، المساهمة بتعميم هذه المبادرة على الجروبات، على يعني مثلا أصدقاء في جروب في مجموعة.

0: نعم سائق عمومي،
1: نعم
0: جروبات، تعميم هذه المبادرة دكتور.
1: أولا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الشريف بين لنا أن وأوجه التعاون على الخير وأوجه البذل وأوجه العطاء لا تكون فقط محصورة بتقديم الأمور المادية. يعني الإنسان الآن

0: جباليا شمال القطاع ليرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا منذ فجر اليوم إلى 4. كما تواصل زوارق الاحتلال الحربية إطلاق نيران رشاشاتها الثقيلة صوب شاطئ مدينة غزة، ونفذ الاحتلال الإسرائيلي غارة استهدفت بناية في وسط دير البلح ما أدى لتدميرها وأضرار جسيمة في المنازل المحيطة من دون إصابات. وفي جنوب القطاع دمر الاحتلال عددا من المنازل والمباني في عمليات نسف بالمتفجرات في شمال وشرق مدينة خان يونس وفي مناطق شرق مدينة غزة. وإلى لبنان، حيث استشهد شخصان وأصيب 4 آخرون في غارتين نفذتهما مسيرة إسرائيلية ليلا على بلدتي زفتة ودير قانون النهار جنوب لبنان. وقال مصدر أمني لبناني إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات على جنوب لبنان مستهدفا مدينة النبطية وعدة بلدات. من جهته أعلن الدفاع المدني اللبناني أن مركزه في النبطية تعرض لاستهداف مباشر في غارة إسرائيلية، ما أدى إلى انهيار المبنى بالكامل وتضرر عدد كبير من الآليات والمعدات التابعة للمركز. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يجري حالياً بحث الجوانب والتفاصيل النهائية لاتفاق مع إيران سيعلن عنه قريباً. وكشفت مصادر إعلامية أمريكية أن الاتفاق المقترح يلزم طهران بالتخلي عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. إلى التفاصيل في تقرير الزميلة هيا الجبور.
1: بعد مساع دبلوماسية مكثفة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه جرى إنجاز قدر كبير من التفاوض على مذكرة تفاهم تتعلق باتفاق سلام مع إيران من شأنها أن تفضي إلى فتح مضيق هرمز، معتبرا في الوقت نفسه أنه ثمة احتمالات متكافئة ما بين التوصل إلى اتفاق جيد واستئناف الحرب. فيما أفاد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو باحتمال صدور إعلان بشأن الاتفاق في وقت لاحق من اليوم، وذكرت مصادر إعلامية أن الإطار المقترح سيجري تنفيذه على 3 مراحل، وهي إنهاء الحرب رسميا، ثم حل الأزمة المتعلقة بمضيق هرمز، وأخيرا بدء فترة مدتها 30 إلى 60 يوما للتفاوض على اتفاق أوسع نطاقا يشمل الملف النووي. وقالت المصادر إن مذكرة التفاهم المقترحة التي ربما تفضي إلى اتفاق تحدد إطارا تدريجيا لإنهاء القتال وفتح مضيق هرمز قريبا ورفع الحصار الأمريكي على إيران. فيما ذكرت وكالة فارس للأنباء أن مسودة الاتفاق تنص على أن الولايات المتحدة وحلفائها لن يهاجموا إيران ولا حلفائها، وفي المقابل تتعهد إيران بعدم شن أي هجمات استباقية على الولايات المتحدة أو حلفائها. وفي وقت سابق أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي حصول تقارب مع الولايات المتحدة في إطار الوساطة التي تقودها باكستان والاقتراب من إنجاز إطار تفاهم من 14 بندا لإنهاء الحرب. وشدد بقائي على أن الملف النووي لن يكون جزءا من إطار التفاهم في الوقت الراهن. وقال مصدر إيراني إنه إذا وافق المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني على المذكرة فستحال إلى الزعيم الأعلى مجتبى خامنئي للحصول على الموافقة النهائية. من جانبه قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إنه يأمل بأن تستضيف بلاده قريبا الجولة المقبلة من محادثات السلام بين طهران وواشنطن. أما في إسرائيل فقد تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن قلق متزايد في الدولة من التفاهمات المتبلورة بين الولايات المتحدة وإيران.
0: وفي باكستان قتل 24 شخصاً على الأقل اليوم وأصيب العشرات بينهم جنود في الجيش الباكستاني في تفجير استهدف قطاراً يقل عسكريين في إقليم بلوشستان المضطرب جنوب غرب باكستان. وإلى آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث شنت روسيا خلال الليل هجوماً مكثفاً على العاصمة الأوكرانية كييف اليوم بصواريخ وطائرات مسيرة، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين. إلى التفاصيل في التقرير الذي عدته الزميلة ميسون ربيحات ويقرأه الزميل بلال ملكاوي.
2: تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف لقصف كثيف بعد أيام قليلة من هجوم أوكراني دام على كلية في منطقة تحتلها روسيا، حيث توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

0: رد عسكري عليه، وشنت روسيا هجوما مكثفا على العاصمة الأوكرانية كييف والمنطقة الأوسع بصواريخ وطائرات مسيرة، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة عشرات آخرين. وأفاد رئيس بلدية كييف أن الهجوم ألحق أضرارا بمبان سكنية ومدارس في مناطق عدة من العاصمة. وقال سلاح الجو الأوكراني إن روسيا أطلقت 600 طائرة مسيرة و90 صاروخا في هجومها، وأوضح أنه تم اعتراض 55 صاروخا و549 مسيرة. وفي وقت سابق من هذا الهجوم كان قد حذر الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي من احتمال أن تشن روسيا ضربة ضخمة وشيكة قد تستخدم فيها صاروخها من طراز أوريشنيك. بدورها أكدت وزارة الدفاع الروسية استخدام صواريخ أوريشنيك المتوسطة المدى وذات القدرة النووية لاستهداف أوكرانيا، مشددة على أن هذا الهجوم اقتصر على أهداف عسكرية. وكان الرئيس الأوكراني طلب من الأسرة الدولية الضغط على روسيا لثنيها عن شن هجوم من هذا النوع، محذرا من أن أوكرانيا سترد بشكل تام ومتساو على كل ضربة روسية. من جانبها أعلنت بولندا تفعيل دفاعاتها الجوية بالتزامن مع الضربات واسعة النطاق، لكنها أكدت عدم رصد أي انتهاك لمجالها الجوي.
1: محليا، نعى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وزير النقل الأسبق عيسى أيوب الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى أمس، وأعرب رئيس الوزراء عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لذوي الفقيد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه. أكد وزير الشباب الدكتور رائد سامي العدوان أن مهرجان العقبة الرياضي 2026 الذي يقام احتفاء بعيد الاستقلال 80 للمملكة يجسد رؤية الدولة الأردنية في تمكين الشباب وتوسيع مشاركتهم في الأنشطة الرياضية والشبابية، مشيرا إلى أن العقبة باتت اليوم مركزا مهما لاستضافة الفعاليات الرياضية على مستوى المملكة. وقال خلال حضوره فعاليات المهرجان في مدينة العقبة للشباب إن محافظة العقبة تمتلك مقومات متميزة تجعلها بيئة مثالية لتنظيم مختلف الأنشطة الرياضية، مبينا أن الوزارة تسعى من خلال مدينة العقبة للشباب إلى جعل الشباب والشابات عنصرا فاعلا ومشاركا في مختلف البرامج والأنشطة الرياضية. أقامت جامعة عجلون الوطنية احتفالاً بمناسبة عيد الاستقلال بمشاركة عدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة، حيث تضمن فقرات وطنية عبرت عن الاعتزاز بالمنجزات الوطنية وترسيخ قيم الانتماء والولاء. رئيس جامعة عجلون الوطنية الدكتور فراس الهناندي تحدث عن هذا الاحتفال لمندوبتنا إيمان لهمسات وقال:
2: احتفلت جامعة عجلون الوطنية صباح هذا اليوم بعيد الاستقلال 80 للمملكة الأردنية الهاشمية. هذه المناسبة التي تختصر قصة وطن بني بالإرادة وترسخ بالحكمة وحمى هويته جيش عربي هاشمي ظل عنوانا للعزة والكرامة. وفي هذه المناسبة الوطنية المجيدة نرفع إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن حسين أسمى آيات التهنئة والتبريك، داعين الله أن يحفظ جلالته ويمده بالصحة والعافية، وأن يبقى الأردن في ظل قيادته واحة أمن واستقرار وإنجاز.
1: قرر وزيرا الداخلية مازن الفراية والنقل الدكتور نضال القطامين الموافقة على تعديلات من شأنها مواكبة التطورات في سوق وسائط النقل العام، وجاءت التعديلات في إطار مواكبة التطورات المتسارعة في تكنولوجيا صناعة المركبات وتحديث منظومة النقل العام في المملكة. أكدت وزارة التربية والتعليم أن عملية تأليف الكتب المدرسية تستند إلى أسس علمية وتربوية واضحة ترتكز على وثائق المنهاج والإطار العام والمعايير ومخرجات التعلم المعتمدة وليس على عدد صفحات الكتاب، في إطار يتضمن جودة المحتوى وموائمته للأهداف التعليمية والفئات العمرية المستهدفة. وأشارت الوزارة إلى وجود نظام وتعليمات وإجراءات واضحة صادرة عن المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم.

0: التقويم يمكن الرجوع إليها. أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية عن استمرار دوام أسواقها خلال اليومين المقبلين، الاثنين الموافق لعيد الاستقلال والثلاثاء الموافق لوقفة عرفة. وقال مدير عام المؤسسة بالوكالة المهندس عصام الجراح إن استمرار الدوام يهدف لإفساح المجال أمام المواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من أسواق المؤسسة. حددت بلدية لواء الطيبة في محافظة إربد ثلاث مواقع مخصصة لبيع وذبح الأضاحي خلال فترة عيد الأضحى المبارك بالتعاون مع متصرفية اللواء ومديرية الزراعة بهدف ضمان الالتزام بالشروط الصحية والبيطرية المعتمدة. رئيس لجنة بلدية لواء الطيبة ثابت الشريدة تحدث لمندوبتنا سهاد المومني وقال:
1: في إطار استعدادات بلدية الطيبة لعيد الأضحى المبارك، قامت البلدية بتحديد ثلاثة مواقع لبيع الأضاحي في منطقة الطيبة وصمة ودير السالم ضمن أراضي عائدة للبلدية، كما تم تكليف أطباء بيطريين بالتعاون مع مديرية زراعة الطيبة للعمل طيلة فترة العيد للتأكد من سلامة الماشية وصلاحيتها للاستهلاك البشري ومتابعة أعمال الذبح، إضافة إلى مراقبي الصحة العاملين والبيئة العاملين بالبلدية. كما تم فتح غرفة عمليات بالبلدية وتشكيل فرق لمتابعة أعمال النظافة العامة وأعمال التعقيم والرش والتنظيف.
0: افتتح رئيس جامعة مؤتة الدكتور سلام الانعمات معرض الطلبة الدوليين الذي نظمته عمادة شؤون الطلبة في الجامعة بمشاركة واسعة من الطلبة ممثلي عدد من الدول الشقيقة. مدير العلاقات العامة في جامعة مؤتة الدكتور وليد الرواضية تحدث لمندوبنا عدنان الجرال حول ذلك وقال:
2: هذا المعرض كان بمشاركة واسعة من عدد من الدول، من بينها المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين والمغرب وأندونيسيا وماليزيا وسلطنة عمان والسودان والفلبين وتايلاند والعراق. طبعا كان هناك أجنحة ثقافية تراثية تنوع فيها من خلالها ثقافة هذه الدول من خلال الأزياء والمأكولات الشعبية والمقتنيات التراثية، إلى جانب فقرات تعريفية يعني لبيان هوية كل دولة وثقافتها. وقد جسد طلاب الجامعة من الطلبة الدوليين لكل دولة في هذا الجناح ثقافة بلدانهم، ويعني الحقيقة كان هذا المعرض بمثابة تجمع وتمازج ثقافي ما بين طلبة الجامعة، جامعة مؤتة بمختلف فئاتها من الطلبة الأردنيين وزملائهم من الجنسيات.
0: ونصل مستمعين إلى الحالة الجوية المتوقعة بإذن الله، حيث يكون الطقس اليوم لطيف الحرارة في أغلب المناطق ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات. قبل الختام هذا تذكير بأبرز عناوين النشرة: جلالة الملك يشارك في اتصال جماعي مع الرئيس الأمريكي وقادة دول شقيقة بحث سبل استدامة وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. فعاليات رسمية ووطنية وشعبية تؤكد أن ذكرى الاستقلال تشكل محطة وفاء وتضحية وبناء دولة حديثة. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفنزويلي سبل الارتقاء بالعلاقة بين البلدين. واستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. مستمعين من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، قدمنا لحضراتكم فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم. هذه تحيات الزملاء من دائرة الأخبار، محمد شموط من الهندسة الإذاعية، ومني إسراء الطراوني. هذه تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: أعزائي المستمعين مساء الخير، هذا حماد الفرعني بحييكم في بداية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح. هذه الحلقة سنكرسها عن تطورات المشهد السياسي في مناطق 48 لدى حكومة نتنياهو. الشيء مؤكد أن حكومة نتنياهو كما تنقل الأخبار أنه في حالة إرباك، حيث هنالك تفاهمات مفاوضات أدت يبدو إلى تفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران من أجل وقف إطلاق النار، وبالتالي هنالك حالة من الإرباك تسود حكومة نتنياهو المتطرفة العدوانية التي تشن حربا أولا على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الفلسطينية، وثانيا في لبنان وامتداداتها في المنطقة. وفي نفس الوقت نتنياهو مقبل على انتخابات قبل نهاية هذا العام، يفترض في نوفمبر، شيء مؤكد في نوفمبر تشرين ثاني قبل نهاية هذا العام، لكن شيء مؤكد أنه سيدفع باتجاه أن تكون الانتخابات قبل نهاية تشرين الثاني قبل نهاية هذا العام. ولذلك كما هو معروف أن الكنيسة الإسرائيلية اتخذ قرارا بالتسريع بإجراء الانتخابات بدون تحديد موعد لذلك. للحديث عن هذه الموضوعات دعوني أرحب بالأستاذ المحامي زكي كمال من حيفا. الأستاذ زكي كمال محامي معروف له مكانته لدى شعبه على القضايا المهنية المتفوقة، ولذلك دعوني أرحب بالأستاذ زكي كمال من حيفا. أستاذ زكي كمال مساء الخير.
1: أستاذ حمادي، وطبعا يشرفني أن أكون في إذاعتكم الرائعة وفي برنامجك بالخاص.
0: أهلا وسهلا.
1: دائما تأخذ معنوين ومواضيع هامة جدا، وطبعا لي شرف أن أشترك في هذا البرنامج الرائع.
0: كل الاحترام أستاذ. بس بداية أستاذ زكي كمال، يعني إذا تكرمت حتى الجمهور يعرف مين زكي كمال، يعني أنت شخصية مهمة في بين وسط شعبك في مناطق 48 أبناء الكرمل والجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة، وحتى أيضا على المستوى الفلسطيني وعلى المستوى الدولي، ولكن يعني شيء مؤكد أنك أولا ابن البلاد، فأنت من وين أستاذ زكي كمال؟
1: أولا أنا عادة لا أتحدث عن نفسي أبدا، ولكن نزولا عند رغبتك أستاذ حمادي سأقول لك باقتضاب بعض الأمور. نعم. أولا أنا مواليد قرية جميلة جدا تقع على جبال الكرمل ويطلق عليها دالية الكرمل.
0: نعم.
1: لأن عمليا كانت مشهورة بالدوالي ومشهورة بعنبها وضيها وجبالها، ومنطقة جميلة جدا.
0: صحيح.
1: طبعا ترعرعت في القرية وولدت لبيت كان.
0: إذن أنت من دالية الكرمل، من جبل الكرمل، والدالية معروفة أيضا، يعني أنت تحدثت عن وضعها المناخي والطبيعي، ولكن أيضا دالية الكرمل أنتجت قيادات سياسية فلسطينية يعني على مستويات متعددة. لكن فيما يتعلق بالجانب المهني، أنت خريج وين؟
1: أولا تعلمت في المدرسة الثانوية في حيفا، وانتهت دراستي الجامعية في الجامعة العبرية في القدس.
0: نعم.
1: وكنت عمليا من أوائل طلاب على المستوى ليس المحلي فحسب، وإنما كان في حيني عدد الطلاب في هذه البلاد هي من العرب خاصة
0: محدود.
1: المؤسسات الأكاديمية قليلة جدا.
0: صحيح.
1: ولكن كنا من الطلاعيين، والمجموعة التي أدت دراستها كان لها مجال طويل جدا وكان لها عمل.
0: نعم. طب على المستوى المهني، ما أي سنة بدأت المحاماة أستاذ زكي؟
1: أنا سيدي الفاضل عمليا افتتاح مكتبي كان في 1972، ولكن تخرجت في 1969، وعمليا أعمل في مهنة المحاماة، وكنت مديرا للمحاكم الدينية الدرزية وفترة معينة.
0: صحيح.
1: الشرعية أيضا على مدى 18 عام، وكنت.
0: صحيح.
1: من أصغر المحامين، و الذين تولوا منصب رفيع في سن مبكر جدا لا يتجاوز 21 وستة شهور.
0: كل الاحترام. طب الآن أستاذ زكي كمال المحامي، يعني على الرغم من أنك محامي ومحامي قدير لك مكانتك، ولكن يعني المستوى العام أيضا أنت تشغل مواقع أخرى، يعني كما سمعت يعني أو هيك العصفورة قالت لي أو هيك قرأت عنك.
1: لا سيدي الفاضل، أنا أولا يعني تبوأت مناصب عديدة جدا، وخاصة فيما يتعلق في المجال العلمي والأكاديمي وأيضا المجال الاجتماعي الجماهيري. فكنت رئيس لبيت الكرمة المركز العربي اليهودي على مدى سنوات، وكنت أيضا وما زلت الرئيس العام للكلية الأكاديمية العربية للتربية، وهذه الكلية التي أسست سنة 1949 في مدينة يافا، وكان الهدف منها أن تعطي للعرب الذين بقيوا بعد 1948 في البلاد معلمين ومعلمات، وكانت عمليا دار للمعلمين، وفيما بعد أصبحت المؤسسة الأكاديمية التي عمليا لها ألقاب جامعية على مستوى عالي، إذا اللقب الأول وإذا اللقب الثاني، ونحن في صدد اللقب الثالث، وعمليا لها مكانة كبيرة جدا.
0: المقصود باللقب الأول هو البكالوريوس، واللقب الثاني اللي هو الماجستير، يعني باقي الدكتوراه.
1: ونحن نعم لا عمليا نحن في صدد يعني مجلس التعليم العالي صادق مبدئيا أن يبدأ أصلا تدريسا للدكتوراه، ولكن الأهم من ذلك بأننا نحن المشغل الأكبر لجميع العلماء والأكاديميين العرب في هذه البلاد.
0: قديش عندكم كان عدد المعلمين؟
1: المحاضرين طبعا بألقاب من دكتوراه إلى بروفيسورة أي أستاذية في الأكاديمية، أنا نحن عمليا يتجاوز العدد أكثر من 300 محاضر ومحاضرة. وأستطيع أن أقول بأن عمليا الكلية حتى الرئيسة الأكاديمية للكلية هي البروفيسور رندا خير عباس، أول عربية يعني تتبوأ منصب أكاديمي، فهي عميدة الكلية وأيضا رئيسة الكلية من ناحية أكاديمية، فلها يعني مكانة هامة جدا لأنها أول من تبوأ في منصب كهذا.
0: طيب هدول أستاذ زكي كمال رئيس مجلس الأمناء للكلية الجامعية جميعهم 300 عرب؟
1: هناك نحن نؤمن أولا بأن يجب أن يكون من جميع أطياف المجتمع.
0: نعم.
1: وهناك من المسلمين والمسيحيين واليهود والدروز، وعمليا إذا أردت أن ترى ما هو شمولي فالكلية الأكاديمية العربية حتى تحتفل بجميع الأعياد مجتمعة. ونحن نؤمن لنا رسالة بأننا نريد أن نبني الإنسان العربي في هذه البلاد المثقف الحضاري
0: على قاعدة المساواة
1: علميا، نريد أن نبني يستطيع أن يتنافس والكلية عمليا هي جامعة بالفعل، هي يعني مؤسسة أكاديمية تتنافس لنا علاقات واتفاقيات متبادلة مع جامعات هامة جدا في العالم، وأيضا حتى في جامعات في الأردن. نحن عمليا نؤمن في التعددية الحضارية الفكرية، العربي في هذه البلاد يستطيع علميا أن يتنافس مع أكبر عالم موجود في العالم، وفعلا لنا علاقات أصلا مع الاتحاد الأوروبي ومع برنامج أريسموس ومع مؤسسات أكاديمية في دول عديدة جدا، إذا في أوروبا وإذا في أمريكا وإذا في دول أخرى. فنحن في صدد بناء مؤسسة أكاديمية أهمية جدا.
0: طب كم كلية في هذه الكلية في هذه الجامعة؟ كم كلية؟
1: عمليا في هذه البلاد بالذات هناك أكثر من 23 كلية أكاديمية.
0: لا عندكم كم كلية يعني في يعني حقوق طب هندسة يعني؟
1: نحن قصدت المسارات الأكاديمية.
0: نعم.
1: فنحن لدينا مسارات أكاديمية أولا في العلوم الدقيقة،

0: الرياضيات، البيولوجيا، الكيمياء، الفيزياء، الحاسوب، ونحن أصلا في صدد عمليا أهم شيء هو الـ AI. يعني نحن نتحدث عن الذكاء الاصطناعي، ولنا برنامج كبير جدا، وقمنا بمؤتمرات في هذا الخصوص، وكنا من الطالعين حتى في البلاد هذه التي عمليا تتحدث عن بتفوق علمي. كنا من الأوائل الذين أقمنا مؤتمر عالمي في الذكاء الاصطناعي، وهناك حيز كبير جدا. ولنا أيضا كلية تكنولوجية بجانب الكلية الأكاديمية. المسارات العلمية هي في التربية وفي الكثير من المواضيع، ولكن نحن يعني ليس فقط إعداد معلمين ومعلمات، وإنما إعداد علماء. فخريجينا عديد منهم يعاد إلينا كمحاضرين ومحاضرات في الكلية. نقطة الانطلاق، نحن عمليا نؤمن بأن الشعب الذي يريد الحياة، الشعب الذي يريد التقدم، لا بديل له إلا العلم.
1: نعم.
0: العلم هو أساس تقدم الشعوب، وخاصة التقنيات التكنولوجية التي عمليا هي تتسابق بين، انظر حتى ما جرى في لقاء ترامب وشي بينج جينج في الصين مؤخرا، هو تحدث عن الرقائق، وهذا يدل بأن حتى الشركات الهامة التي رافقت ترامب هي شركات تكنولوجية حديثة تتفوق في مجالات التكنولوجيا.
1: طيب خلينا أستاذ زكي كمال بالمجتمع العربي الفلسطيني عندكم، يعني أنت تحدثت عن حالة التفوق للعرب الفلسطينيين في مناطق 48، يلاحظ أن وهكذا يعني يتحدث حتى القيادات الإسرائيلية أن المجتمع الطبي والتمريضي والصيدلاني عندكم يعني 30-40% منهم من يعني عرب فلسطينيين من أبنائكم أهلكم جماعة. شو تفسيرك لهذه الظاهرة؟ يعني حتى شمعون بيرس بقول لهم مرة بتصريح له، قال لهم كيف بدنا نضطهدهم هدول هم اللي بيعالجونا.
0: أولا يجب أن أقول لك شيء مبدئي جدا،
1: أرجوك،
0: وهكذا ترعرعت عليه.
1: نعم.
0: لأن المجتمع العربي في هذه البلاد لا يستطيع أن يتنافس مع السلطة الإسرائيلية إلا في حال واحد، عندما يتفوق علميا.
1: نعم.
0: والتفوق العلمي لدى مجتمعنا العربي المحلي هو تفوق رائع جدا.
1: نعم.
0: فأنا أستطيع أن أقول لك، إذا كان في الكلية التي أنا رئيسها العام، أقول لك بأنهم متفوقون بشكل رائع جدا، وخاصة في العلوم الدقيقة. وهناك علماء في التخنيون لهم اسم عالمي، ربما أحدهما أو أحدهم سيكون يوما من الأيام حائز على جائزة نوبل في العلوم الدقيقة، فيزياء أو كيمياء. وأنا أقول لك أكثر من ذلك، ما هو عمليا يجب أن نعمل عليه في هذه البلاد، خاصة للعرب، أن يتفوقوا علميا، لأن العلم هو السبيل الوحيد لفرض الإرادة ولفرض أيضا المشروع الفكري الصحيح في أي دولة.
1: طيب
0: كان.
1: ولكن أستاذ زكي كمال،
0: وهنا أريد أن أقول لك أستاذ حمادة،
1: تفضل،
0: أقول لك بأن النهضة العلمية الموجودة في صفوف العرب في هذه البلاد هي نهضة لا مثيل لها، وسيأتي اليوم بأننا سنتفوق على المجتمع اليهودي الإسرائيلي، وخاصة بأن المجتمع اليهودي الإسرائيلي أخذ أكثر، يأخذ في السنوات الأخيرة أكثر المنهاج الديني التوراتي التعليم اليهودي، وخاصة بأن هناك نسبة كبيرة جدا من اليهود المتزمتين أو ما يطلق عليهم الحريديم، الذين لا يتعلموا العلوم أبدا، وهو عددهم أكثر من 2 مليون شخص من 10 ملايين. معنى ذلك بأن العرب سيتفوق بجميع المجالات العلمية. وانظر حتى في الجامعات الإسرائيلية هناك عدد كبير جدا من الطلاب العرب.

0: في خاصه في المعاهد العليا التقنيه التكنولوجيه مثل التخنيون ومعهد ويزمان وجامعه الجامعه العبريه وجامعات اخرى. معنى ذلك بان دخول المجتمع العربي في هذه البلاد، وخاصه إذا رجعنا إلى الوراء في 1948 النخب العلمية التي كانت في حين في فلسطين هي هاجرت. عمليا لم تبقى صحيح. في البلاد لم تبقى في البلاد. وعمليا إذا أردنا أن يعني نقول عن المجتمع العربي في هذه البلاد، هو مجتمع طلائعي علمي رائع جدا رغم العنف المستشري به في السنوات الأخيرة. وأنا على ثقة مطلقة أيضا هذه المحنة التي عمليا هي العنف والقتل وإلى آخره في المجتمع العربي، نحن سنتجاوزها مهما كانت الظروف، لأننا طلاب حياة. وعندما أنت تكون طالب الحياة إذا أنت في اليد اليمنى يكون العلم، وفي اليد اليسرى أنت تربي أجيال على القيم الإنسانية الأخلاقية الحضارية، وأنت تنادي بأن الإنسان هو القيمة العليا. نعم. وعندما أنت تعتبر وتربي، وهكذا نحن أصلا نثقف طلابنا وخريجينا في وعدد خريجي الكلية الأكاديمية العربية هو طيب. عشرات الألوف،
1: خلينا
0: في أكثر من منصب هم يتبعون، نحن دائما نربيهم بأن الإنسان هو القيمة العليا بغض النظر عن الانتماء الديني أو القومي أو المذهبي أو
1: ولكنه الفكري. لا يتعارض يعني الانتماء والافتخار يعني بالانتماء العربي الفلسطيني سواء مسلم مسيحي درزي إلى آخره، هذا لا يتعارض مع يعني أبداً القيم أبداً الإنسانية.
0: بالعكس نعم. بالعكس هذا يشكل نقلة هامة جدا. كونك عربي وحضاري ومثقف وعالم، هذا يعطيك حتى أمور بامتياز بأنك تستطيع أن تغير حتى ولو كان هناك غبن تستطيع أن تتجاوزه، حتى وهناك تمييز تستطيع أن تكسره. طيب. لأن العلم هو يفرض نفسه، العالم يفرض نفسه أستاذ في المجتمع الحضاري.
1: طيب أستاذ زكي كمال، يعني أنت محامي وقانوني وسنعود يعني للموضوع، ولكن يعني أنت تتباهى وتتحدث عن المجتمع العربي على الرغم من أن الطرف الآخر المؤسسات الإسرائيلية تسعى لحالة التمزيق، لحالة الانفصال، ولذلك تتحدث عن العرب المسلمين عن المسيحيين عن الدروز إلى آخره، ولكن يعني أنت تؤكد على مسألة عروبتك والمجتمع العربي إلى آخره، بمعنى أن هذا الانتماء العميق لديك والتعبير عنه بهذا العمق، وهذا العمق طبعا له امتداداته الإنسانية والعربية والمهنية والقانونية، ولكن كيف يمكن لكم أن تواجهوا، أنت تحدثت في العرض بحالة التمييز التي يواجهها المجتمع العربي الفلسطيني في مناطق 48؟
0: دعني أقول لك أولا، ربما جوابي لا يقتصر على سؤالك الذي هو محدد، ولكن أريد أن أقول لك أولا، أنا حتى الآن نشر لي 14 كتابا
1: نعم.
0: في القانون والقضاء والسياسة والمجتمع
1: تمام.
0: اللغة العربية وليس بالصدفة، باستطاعتي أن أكتب في اللغة العبرية واللغة العربية واللغة الإنجليزية، ولي 4 كتب أيضا باللغة الإنجليزية، لكن أريد أن أقول لك
1: يعني ما في ولا كتاب بالعبري،
0: وكتبت في العبري وأكتب في العبري ولكن أقل من اللغة العربية والإنجليزية. لماذا؟
1: نعم.
0: لأنني أريد أن أخاطب في العربي أينما كان بأن عندما أنت تبني سياستك على أرضية حمائلية على أرضية قبلية على أرضية عمليا بأن هناك من هم لهم صبغة معينة ومن إنهم انتماء وكيف يتقدمون، أنت عمليا لا تبني شعب له انتماء. الشعب الذي له انتماء، وعندما أنا أتحدث عن انتماء العربي ليس لأكسب ثقة هذا أو ذاك، وإنما أولادي يجدون اللغة العربية لانتماء للشعب العربي، والموضوع الديني أو الفئوي أو الطائفي أو القومي هو عمليا يجب أن ينصب فقط في خانة واحدة.

0: واحدة.
1: نعم.
0: الإنسان العربي هل يستطيع أن يتنافس مع أي شعوب في العالم؟ وهنا أريد أن أقول لك،
1: نعم،
0: القيمة الإضافية في هذا الشعب العربي الموجود في هذه البلاد بأنه هو يفهم الكثير من الأمور التي عمليا فيها تمييز، والتمييز حتى ولو ليس وفقا للقانون ولكن التنفيذ للقانون، وباسم القانون هناك تمييز. ومن المعروف في العالم بأن معظم الجرائم في تاريخ الشعوب هي عمليا باسم القانون.
1: نعم.
0: فعندما أنت تبني دستور معين أو قانون معين يتصور لك بأنك تستطيع عمليا أن تأخذ بالقانون بإباحة كاملة وبتمييز كامل، ولكن نحن هنا في هذه البلاد نريد أن نتحدى التمييز عن طريق التفوق.
1: نعم.
0: وأقول لك مكتبي أصلا أنت تعرفه تماما وتعرف تماما بأنني مكتبي هو مكتب دولي وعمليا محلي وقطري، وزبائنه من جميع دول العالم وليس فقط من البلاد. أعتبر بأن عملي هو مهني 100%، لا أفرق بين هذا وذاك على أرضية دينية أبدا. وإنما عندما نتحدث عن التمييز الموجود وخاصة في السنوات الأخيرة، يجب أن نأخذ بالاعتبار بأن نحن كمجتمع عربي عمليا لا نحاور أنفسنا. حتى في الأحزاب التي أنت تعرفها وتكتب عنها، هي تتحدث عن انتماءات طائفية وانتماءات دينية حتى عندما تنتخب النخب الذين يجب أن يمثلوها في البرلمان الإسرائيلي. معنى ذلك، فقبل أن تؤاخذ الآخرين على الأقل انتقد نفسك. النقد النفسي، النقد الشخصي، هو سمة من يريدون الحياة، سمة من يكون قادة. انتقدوا أنفسكم.
1: نعم.
0: المجتمع العربي سيد الفاضل في هذه البلاد أقول لك لم يفهم أبدا في 100 سنة الأخيرة كيف يتعامل مع هؤلاء الذين عمليا لهم سلطة. معنى ذلك حتى النظام الديمقراطي الذي كان يسير حتى ولو بنسبة معينة، حتى ولو تبجح بالديمقراطية، العرب لم يفهموه في هذه.
1: طيب خلينا لو سمحت لي
0: أنت سألتني سؤال.
1: نعم.
0: وجيه جدا، حان الوقت أن نفهم أستاذ. عندما تريد أن تتحدث انظر إلى عقدة الخواجة عند العرب. حتى في الدول العربية هم يظنون بأن الأجنبي هو أكثر مفكر.
1: طيب. ولكن أنا بالنسبة لي
0: أكثر سياسي، أكثر شخصية. هنا حتى في بلادنا هذه هناك فئات عديدة ما زالت تؤمن بأن الأجنبي أو الآخر الغير عربي له قدرات أكثر من العربي. جئت في كتاباتي وأيضا في موقعي العلمي الأكاديمي والمهني لأقول للعربي أنت تستطيع أن تتنافس بشرط أن تتعلم، ومن أجل التعليم، وأن تكون أكاديمي شريف مؤمن برسالتك الأكاديمية، عندها تتفوق حتى على الذين يعملون بالتمييز.
1: طيب أستاذ زكي كمال، يعني أنت تحدثت أن حالة التمييز الواقعة وهي فاقعة وعدوانية وعنصرية من قبل الطرف الآخر، ومع ذلك أنت تقول أننا نواجه هذه العنصرية بالتفوق المهني الأكاديمي، وهذا شيء واضح وملموس بهذا الاتجاه. والعامل الثاني، يعني أنت تسجل ملاحظات عليه وليس المرة الأولى، إنه الأحزاب السياسية عندكم، الأحزاب العربية، يعني عليها ملاحظات بحيث لم تتمكن من أن تفرض حضورها بقوة في مواجهة الطرف الآخر. ولكن أنا أتحدث الآن عن المحامي الأستاذ زكي كمال بهذه الخبرات، بهذا الحضور إلى آخره. كيف يمكن اختراق المجتمع الإسرائيلي وكسب انحيازات إسرائيلية لعدالة قضاياكم في المساواة وفي التحصيل والآخرة؟ وأنت تحدثت عن مسألتين. المسألة الأولى الحريديم، يعني اللي هم أكثر تطرفا وعدوانية، وهذا يحصل الآن في الضفة الفلسطينية، وفي نفس الوقت يعني هذا الفريق الحاكم لدى حكومة، خصوصا حكومة نتنياهو الذي شرع عام 2018 على أن هذه البلاد، هذه الدولة هي دولة يهودية
0: وقانون
1: القومية. نعم، لذلك يعني السؤال الجوهري الذي يمكن بالفعل أن نستفيد منه كعرب وكأردنيين وكناس يعني غير متاح لهم أن يزوروا فلسطين، كيف يمكن الاستفادة من الأستاذ زكي كمال في أن يقول لنا ما هي الطرق والوسائل العملية الكفاحية الإيجابية وليست المتطرفة لاختراق المجتمع الإسرائيلي وكسب انحيازات إسرائيلي لعدالة قضاياكم، لأنه هذا جزء من المعركة ضد المشروع الاستعماري التوسعي العنصري الإسرائيلي؟
0: أولا أستاذ سألتني سؤال رائع جدا.
1: نعم.
0: وقاسي جدا، وهذا يدل على إلمامك الكبير وليس مفاجئ لي.
1: العفو.
0: لأنك تكتب بطلاقة وبحرية وبفهم كبير جدا، ولا أقولها مجاملة لك
1: أبداً. كل الاحترام سيدي،
0: حتى ولو لي بعض الانتقادات والمآخذ، ولكن
1: طبيعي.
0: أقول لك بأنك تكتب بلغة واضحة ومع رسالة واضحة. أسئلتك هي متعددة وليس سؤال واحد.
1: نعم.
0: ولكن دعني
1: نفكفكها واحد واحد.
0: دعني أعود إلى تاريخ هذه البلاد، وخاصة الجانب السياسي التي أردت أن تتحدث عنه في موضوع العرب في هذه البلاد. وهنا أريد أن أذكرك شيء تاريخي، لأنك دائما تذكر تاريخ الشخصيات العربية، وآخر كتابة لك كانت عن المرحوم النائب عبد الوهاب دراوشي.
1: نعم.
0: وكان لك رسالة رائعة جدا، وأنا اشتركت في التأبين له قبل أسبوعين، وتحدثت عن عبد الوهاب دراوشي الذي كان يربطني معه علاقات حميمة جدا، وكنت الكثير من الأمور التي يريدها ويسألني بها سياسيا حتى ساعات مبكرة في صباح اليوم الذي جاء إليه. وأقول لك ما أقوله، بأن الفكر الذي جاء به عبد الوهاب دراوشي لو كان له تأييد عربي في هذه البلاد، وكان تفكيره رائع جدا، يقول بأننا نحن نريد أن نكون جزء لا يتجزأ من القوة السياسية الهامة في هذه البلاد، لنؤثر على السياسة الإسرائيلية في جميع مجالاتها.
1: نعم.
0: ولكن للأسف الشديد أنت تعرف بأنه لم ينجح حزبه إلا مرحلتين فقط. والشخصية الأخرى التي جاءت بفكر مناسب جدا، وإن كان يقول بأنه تلميذ زكي كمال، الدكتور منصور عباس، الذي عمليا جاء بفكر رائع جدا. لماذا؟ فهناك مقولة معروفة جدا: If you cannot fight them, join them. أنت لا تستطيع أن تحاربهم فانضم إليهم.
1: نعم.
0: ومعنى الانضمام ليس بضعف، وإنما انضم إذا كانت لك قوة.
1: صحيح.
0: أعطيك تاريخيا، في سنة 1956 كانت حكومة إسرائيل في حينه برئاسة دافيد بن غوريون، الذي استثنى الخريديم من التجنيد الإجباري، وكان وزير دفاع بدل دافيد بن غوريون بنخس لبون، الذي يعرف في قضية الفضيحة مصر في حينه، وقرر بأن على العرب أن يتجندوا مثل اليهود تماما. تعرف من منع التجنيد العرب؟ هو دافيد بن غوريون، حيث قال: بما أننا لا نستطيع أن نعطي العرب الحقوق الكاملة مثل الواجبات الكاملة، فعليه نستثنيهم من التجنيد. ومن كان من النواب العرب والقادة العرب في حينه الذين طالبوا بدافيد بن غوريون أن ينفذ قانون التجنيد الإجباري؟ توفيق طوبي في حينه وغيره من النواب العرب. معنى ذلك بأننا نحن في هذه البلاد يجب أن نأخذ قرار مصيري سياسي، مؤمنين بأننا لنا قوة سياسية.
1: نعم.
0: القوة السياسية تبنى في الحنكة السياسية. وما معنى الحنكة السياسية؟ أنت تعرف بأن قانون القومية وقانون الانتخابات العامة في هذه البلاد، والنواب العرب يقسمون اليمين عندما ينتخبوا للبرلمان الإسرائيلي بالحفاظ على أمن دولة إسرائيل وقوانين دولة إسرائيل، وبعدها يتحدث هذا باللغة العبرية، وعندما يخرجون يتحدثون وكأنهم هم عمليا لم يلتزموا بأي التزام. معنى ذلك بأن السياسة يا سيدي هي فن، والفن يجب أن يكون من يليق له. أنا في نظري سأقول لك،
1: نعم.
0: أنا في نظري
1: أرجوك.
0: عمليا الشعب اليهودي حاليا في سنة في شهر مايو 2026 ينتظر الموقف العربي في الانتخابات إذا جرت في شهر تشرين أول أكتوبر 27 أو ستجري في شهر أيلول.
1: نعم.
0: فأنا أقول لماذا الشعب الإسرائيلي اليهودي ينتظر؟ أتعرف لماذا؟ بأن عمليا من يستطيع أن يخرج دولة إسرائيل من مآزقها الحالية هو الشعب العربي في هذه البلاد، إذا صوت بصورة صحيحة وبكم هائل، وأفرز على الأقل 15 إلى 20 نائب في البرلمان.
1: شيء مؤكد أن هنالك شخصيات إيجابية لدى المجتمع الإسرائيلي عندها توجهات واقعية وليست عادلة، واقعية، لأنه ينطلق من مصلحة المجتمع الإسرائيلي ومكانة هذه المستعمرة الإسرائيلية أمام العالم، لأنها بدأت يعني تتضح يعني حقيقتها العنصرية الفاشية المعادية للعرب وللفلسطينيين، لكن هذا شيء إيجابي. ولكن المسألة الأساسية الجوهرية، يعني أنت تتحدث عن هؤلاء المتطرفين في الضفة الفلسطينية وهو يفعلون ذلك بحماية جيش الاحتلال، لكن أنا أريد وهذا شيء واضح، لكن ليس هذا الموضوع لإبراز هذه الفاشية التي تمارس من قبل هؤلاء المستوطنين المستعمرين للضفة الفلسطينية بحماية جيش الاحتلال، ولكن أنا أريد مرة أخرى، لأنك إنسان مدني لك مكانتك المحترمة المهنية القانونية، أنا أريد أن أفهم منك وأن يعني أن يفهم كل أردني يستمع إليك وللإذاعة الأردنية، كيف يمكن اختراق المجتمع الإسرائيلي وكسب انحيازات إسرائيلية؟ يعني الذي قاله عمي أيلون هو بسبب الفاشية المتطرفة من قبل جيش الاحتلال سواء في قطاع غزة أو في الضفة الفلسطينية، لذلك الفلسطينيون يدفعون ثمن وأثمان باهظة يعني في مواجهة الاحتلال، ومع ذلك الآن الفلسطينيون وأنت في طليعتهم ابن حيفا محامي قدير، كيف يمكن فعلا كسب انحيازات إسرائيلية لعدالة القضايا الفلسطينية؟ والقضايا الفلسطينية وأنت حقوقي هي ثلاثة: أولا المساواة عندكم في مناطق 48، ثانيا الاستقلال لمناطق الاحتلال الثاني عام 67، وثالثا عودة اللاجئين، لكن عودة اللاجئين الآن من يعني الصعوبات التي يمكن طرحها، لكن دعنا نتحدث عن المسألتين: المساواة عندكم والاستقلال لدى شعبكم الشقيق الشعب الفلسطيني في مناطق 67. لذلك المسألة الأولى تتعلق فيكم، كيف يمكن فعلا كسب انحيازات إسرائيلية لعدالة قضيتكم، أولا المساواة في مناطق 48 وثانيا دعمكم لشعبكم الفلسطيني في مناطق 67 نحو الاستقلال؟
0: أولا لا يوجد أي تعارض،
1: نعم،
0: ولا أي خلاف ولا أي استئناف على نقطتين.
1: نعم.
0: أولا في اعتقادي معظم وربما 99.9% مثل انتخابات سورية في عهد حافظ الأسد وغيره، فأنا أقول لك بأن معظم العرب في هذه البلاد يؤيدون قيام دولة فلسطينية بجانب إسرائيل.
1: تمام.
0: تكون دولة حضارية، دولة ديمقراطية،
1: صحيح،
0: دون تزمت ديني، وإنما لها رسالة فكرية تكون لها علاقات إيجابية 100%.
1: نعم. أي
0: من جهة. هذا لا استئناف عليه.
1: صحيح.
0: لتحقيق هذا انظر لتدويل القضية الفلسطينية عالميا وعربيا، لم ينجح هذا التدويل أبدا في إقامة الكيان الفلسطيني المستقل. معنى ذلك فهل هذه المهام منوطة في عرب هذه البلاد، أقول لك من الممكن، وقد تستغرب ما أقوله، وربما يستغرب المجتمع العربي العام وخاصة الدول العربية أو الشعوب العربية، لست أدري إذا كانت هذه حاليا شعوب عربية أم شعوب إسلامية تضم تركيا وباكستان وإلى آخره، ولكن على فرض بأنني أتحدث عن الشعوب العربية، وعندما أقول بأن العرب في هذه البلاد يستطيعون أن يغيروا مجرى السياسة الإسرائيلية بشكل واضح
1: تمام.
0: إذا كانت لهم قوة برلمانية مع شخصيات تؤمن أولا بالسلام، تؤمن بالوجود المشترك، تؤمن بأن هذه البلاد يجب أن نقدمها وليس أن نجعلها عمليا في حروب دامية. الشعب الذي لا يعيش بسلام ولا يختار السلام ويفضل دائما العنف والقتل وكذا وكذا، هو عمليا يستمر إلى يوم الدكة والحساب. ونحن شعوب الشعب العربي على الأقل نريد الحياة، نحن نريد أن نوفر. الشعب العربي في حالتين بيقدر يستطيع أن يقدم.
1: نعم.
0: أولا إذا اختار أكثر من 15 نائب
1: تمام.
0: في البرلمان. اثنين إذا استمر في التقدم العلمي، إذا
1: نعم.
0: التقدم السياسي.
1: نعم.
0: التقدم السياسي هو بناء هيئة سياسية أو حزب أو حتى قائمة مشتركة.
1: نعم.
0: ليكون للعربي إمكانية.
1: يعني أنت تعرف أنه على الأقل الأطراف السياسية، يعني الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة وأحمد الطيبي وأيضا يعني القائمة الموحدة اللي هو منصور عباس، هذول الأطراف الثلاثة ربما تجمع عليه بعض التحفظ إلى آخره، ولكن على الأقل الأطراف الثلاثة هاي الجبهة الديمقراطية وفيها إسرائيلي يعني عوفر كسيف ونجح الآن في قائمة الجبهة للترشيح الكنيسة، وحضرتك تحدثت عن سياسة منصور عباس الشجاعة الجريئة الواضحة الذي يريد أن يقول أريد أن أكون شريك في مؤسسات صنع القرار للحكومة الإسرائيلية. لذلك الأغلبية الآن التي لها تأثير في الشارع الفلسطيني في 48 هي مع هذا الاتجاه الذي تتفضل وتذكر أهميته.
0: أولا على ثقة مطلقة
1: نعم.
0: بأن هذه الانتخابات ربما إذا لم ينجح المجتمع العربي بإفراز كم كبير جدا من النواب، ربما ستكون الانتخابات الأخيرة الديمقراطية في دولة إسرائيل. فأنا أريد أن أقول لك في إسرائيل لا يوجد يسار يهودي أبدا.
1: نعم.
0: أبدا أبدا. ولا يوم من الأيام، بالعكس من كانوا يتشدقون باليسار اليهودي حتى العلاقات التي كانت مربوطة بين الحزب العمال الإسرائيلي أي عبوداء أو الليبر البريطاني وغيره من الأحزاب الأوروبية المشتركة، هي عمليا كانت عبارة عن أحزاب يمينية لا أقل من أي يمين أبدا، ولكن
1: طبعا.
0: كان أسلوبها أكثر لطيف على الأقل، ولكن الواقع كانت
1: يعني هي أحزاب يعني لفظية يعني لطيفة في المفردات
0: أبداً
1: وليس في المضمون.
0: هي كلمات وليس واقع.
1: صحيح.
0: الواقع وأنا أتحدث معك بصورة جلية جدا.
1: نعم.
0: وتماما، وهذا أقوله لمعلوماتك أصلا لي مأخذ كبير جدا حتى على الجهاز القضائي في إسرائيل وليس الجهاز السياسي فحسب.
1: نعم.
0: الجهاز القضائي في إسرائيل أصلا حتى القضاء العرب في إسرائيل يجب أن يكون موقعهم أعلى، وخاصة انظر إلى أحد قضاة محكمة العدل العليا القاضي المحترم خالد كبوب، له موقع في القضاء الإسرائيلي، وهو حتى واحد وحيد في جهاز القضاء في أكبر سلطة قضائية يقول كلمته بشكل واضح وبشكل رائع، وهذا يدل بأن العربي عندما يصل منصب وإذا كان مؤهلا فهو يستطيع أن يغير ويستطيع أن يضع النقاط على الحروب.
1: كان في أيضا قاضي في محكمة العدل العليا كان بن حيفا،
0: سليم جبران،
1: سليم
0: حتى في الدراسة.
1: نعم.
0: كان
1: سليم جبران. نعم.
0: وكان محترم جدا، ولكن أنا أنت سألتني عن الواقع اليوم.
1: نعم. نعم.
0: لو تاريخيا لذكرت المرحوم الأستاذ القاضي سليم جبران، ولكن
1: نعم.
0: الأستاذ خالد كبوب، وأتمنى له

0: سياسيا وحتى حقوقيا وإلى آخره، أقول كلمتي بشكل واضح لأنني أمثل شخصية التي وكلتني، يجب أن أكون لها أمينا أمانة لأي آخر. الائتمان لموكلي إذا كان يهوديا أو غير يهودي يجب أن يكون، أو عربي يجب أن يكون، ائتمان كامل كامل لا شائب عليه. فعلي المجتمع العربي يجب أن ينضم إلى المؤسسات التي هي عملية، ليست ديب ستيت كما يتبجح به الكثير من السياسة من الساسة اليهود الذين يتصور لهم بأن في دولة إسرائيل ديب ستيت وإلى آخره، أو دولة داخل دولة. فأنا أقول لك بأننا عندما نتبوأ مناصب عديدة وفي جميع المجالات يكون لنا وزن سياسي مع اقتصادي مع علمي مع اجتماعي، وأن ننبذ العنف، ونحن نحارب العنف عن طريق التربية الصحيحة التي تبدأ من البيت والمدرسة والجامعة والمجتمع، وعندما نقول كلمتنا الصحيحة دون خوف أو وجل. نحن يجب، المؤمن شجاع غير جبان إذا قال كلمته. المؤمن ليس فقط دينيا، المؤمن برسالته، المؤمن بفكره، المؤمن بمعنويته، المؤمن بمصيره، يجب أن يقول كلمته دون وجل أو خوف.
1: نعم. طب هلأ خليني أسأل سؤال الحقيقة تأخرت عنه أستاذ زكي كمال المحامي. يعني أنا يعني تابعت وقلت لك أن المجتمع المهني بالأطباء والممرضين والصيادلة عددهم كبير من العرب الفلسطينيين عندكم 48. فيما يتعلق بالجانب المحامي المحامين، هل هنالك نسبة معينة من عدد المحامين العرب في نقابة المحامين الإسرائيليين؟
0: أستاذ أتعرف أنا كنت أول عربي في دولة إسرائيل، أول عربي في دولة إسرائيل ينتخب لنقابة المحامين لواء حيفا والشمال. وهنا أريد أن أذكر للذين يستمعون بأن المحامين العرب في حينه كنا قلة جدا، وكان على رأسهم المرحوم حنا نقارة الذي كان يدافع عن الأرض وخاصة بعد 48. وكنت أول عربي انتخب إلى اللجنة اللوائية لنقابة المحامين، وبعدها انتخب قائم بأعمال رئيس نقابة المحامين على مدى عشرات السنوات في كل الدولة. أقول لك بأن المحامين في العرب في إسرائيل يقومون في مجالهم بصورة محترمة ولهم مكانة.
1: في نسبة معينة للمحامين هدول؟
0: أبدا، لأن هناك هن ينتمون إلى نقابة المحامين، لأن قانون نقابة المحامين يفرض على كل من يكون محامي في هذه الدولة. النقابة هي ليست النقابة بحرية الاختيار، وإنما هي مفروضة قانونيا. ولكن دعني أقول لك بأن عندما رشحت لأكون رئيس للنقابة دعمني أكثر المحامين اليهود من المحامين العرب، لأن عقدة الخواجة ما زالت في حينه كانت قائمة وما زالت حتى اليوم.
1: نعم.
0: معنى ذلك بأننا كعرب سيد الفاضل يجب أن نتجرد عن الرواسب الفكرية الاجتماعية، أن ننظر إلى العربي ليس من نقطة انطلاق قبائلي حمائلي طائفي مذهبي، هذا كلام فارغ. الإنسان هو الذي يستطيع أن يبني، الإنسان المثقف القيادي هو الذي يستطيع أن يغير التاريخ، فالإنسان هو الذي يغير التاريخ وليس التاريخ يغير الإنسان. فأنا على ثقة مطلقة بأننا نحن هنا كعرب لدينا طاقات كبيرة جدا، لدينا إمكانيات عديدة جدا، لدينا محبة لحد كبير للواحد للآخر، حتى ولو كان هناك بعض الخلافات. نحن شعب نريد الحياة. العربي في هذه البلاد أنا على ثقة مطلقة سيكون جسر للسلام مع العالم جميع ومع العالم العربي، سيكون سبب في إقامة دولة فلسطينية بجانب هذه الدولة لتكون دولة رائعة جدا، يستطيع العربي والفلسطيني أن يفتخر بدولته وأن يعمرها بصورة صحيحة. كفى القتال، كفى الخصام.

0: كفى الحقد والكراهية، يجب أن نبني الشعوب التي تريد الحياة، يجب أن تأخذ من التاريخ عبرة وليس أن تعود على التاريخ. التاريخ هو له مكانة، من يعود على التاريخ لن يكون له مستقبل.
1: ممتاز، هذا الحقيقة، القيم النبيلة الإنسانية، يعني من شخصية عربية فلسطينية طليعية قانونية لدى المجتمع العربي الفلسطيني في 48 في غاية الأهمية. ولكن كيف يمكن مرة أخرى، وهذه مهمة جدا، يعني أنت تحدثت عن عامل مع الأسف ما زال مفقود أو ضعيف، وهو وحدة المجتمع العربي الفلسطيني وقوى سياسية في مناطق 48، ولكن المسألة الأخرى، هذه القيم اللي تتحدث عنها، كيف يمكن لها أن فعلا أن تخترق المجتمع الإسرائيلي وأن تكسبوا انحيازات إسرائيلية لعدالة قضيتكم وعنوانها المساواة؟
0: بسيط جدا أستاذ، أنا أقول لك وأقول لك بسيط جدا.
1: نعم.
0: عندما نبدأ نتحدث مع الخواجة بعقله ونتحدث معه من نقطة انطلاق بأنه، أو على الأقل ننظر إلى جبينه مساوي لجبيننا.
1: نعم.
0: وعندما نقول له الحقيقة والصحيح وعندما يكون لنا وحدة اجتماعية فكرية سياسية على مستوى النقاش والحوار، وعندما نبني مؤسسات ديمقراطية، وعندما أتحدث عن مؤسسات ديمقراطية هي أهم ركن من بناء مجتمع حضاري.
1: نعم.
0: وأنا على ثقة مطلقة بأن الشعب الإسرائيلي حاليا رغم التطرف، رغم كل الشوائب التي لم أتصورها أن تكون في صفوف الشعب اليهودي قبل 10 سنوات أو 15 عام. أبدا أبدا، وأنا أوافق معك بأن هناك أمور قاسية جدا علينا أن نحاربها وعلينا أن نعالجها وعلينا إلى آخره، ولكن المجتمع العربي يجب أن يعيد حساباته، يجب أن يكون هناك مجموعة مفكرة، لجنة متابعة ولجنة كذا يجب أن يكون بجانبها، هناك لجان علمية فكرية إنسانية تتحدث مع الأجنبي وتتحدث مع اليهودي الإسرائيلي بلغتهم، وعندما نتحدث بلغتهم أي لا نعطيهم بأنهم هم أكبر منا ولا أصغر منا، وإنما نحن متساوون.
1: نعم.
0: يمكن جدا الدخول. انظر، وهناك من يفكر بأن حزب عربي يهودي نأخذ شخصية معينة وننصبها وتدعمها السلطة الفلسطينية أو هذا هذا كلام فارغ. المجتمع يجب أن يفرز شخصياته. المجتمع الإسرائيلي، أنا ضد أن ينتخب أي مرشح يهودي لأي حزب مجرد لأننا نحن نريد أن يكون في داخلنا يهودي. أبدا، نحن يجب أن ننتخب اليهودي الذي عمليا يستطيع أن يجلب لنا عدد هائل كبير جدا من الأصوات ليرفع لنا، وأن يكون هو عمليا ممثل لنا بأمانة وإخلاص، وليس عن طريق لأننا نحن نريد أن نقول بأننا نحن حزب عربي يهودي. الطاقات الموجودة للشعب العربي في هذه البلاد أستاذ حمادي أقول لك طاقات رائعة، شعب رائع، شعب يريد الحياة، شعب يأمل أن لا يكون عنف، يريد السلام، يريد أن يكون له مكانة علمية. وأنت تحدثت عن الأطباء والصيادلة وغيره وجهاز التمريض وغيره، هذا المجتمع الذي استطاع أن يتعلم حتى في عهد الاتحاد السوفيتي، والأردن يجب أن أذكره بأنه له مكرمة على هذا الشعب العربي عن طريق جلالة الملك الحسين المغفور له وأيضا الملك عبد الله أتمنى له طول العمر. هذه عمليا إمكانية إعطاء المجال للطلاب العرب أن يدرسوا في جامعات الأردن وأن يكون لهم إمكانية أن يتعلموا، هذا جدا رائع. أنا ضد القرار الذي اتخذ من قبل الحكم العسكري الإسرائيلي ضد الجامعات في الضفة الغربية التي عمليا كان يملؤها الكثير من الطلاب العرب وخاصة في كليات الطب. أنا أريد أن يكون هناك عمل مشترك، يجب أن نأخذ، انظر العالم العربي الذي عمليا

0: لا يأخذنا بالحساب. لماذا؟ أريد أن أقول لك شيء تاريخي. عندما قدم المرحوم الرئيس محمد أنور السادات في مبادرته فزار حيفا، وكنت رئيسا للمركز العربي اليهودي بيت الكرمة، فطلب مني أن ألتقي معه. وعندما تحدثت باللغة العربية دون أن أقرأ من الورقة، فنادى أنيس منصور بصوت عالي: يا أنيس، تعرف هذا اليهودي العربي يتحدث لي بدون. فقلت له: يا سيدي الفاضل، أنا آسف يا سيادة الرئيس، أنا عربي وأمي اسمها فاطمة تيمنا ببنت الرسول، فكيف تقرأ عني قبل أن سمعت لي؟ فإذا أنا أقول لك أن العالم العربي لا يعرف خيرة هذا الشعب الموجود هنا الذي بنى نفسه بعد ما حصل له في 48. وهنا أقول لك هذا الامتحان للعالم العربي أن يفهم بأننا لنا طاقات يستطيع أن يستفيد منا، يستطيع أن يستفيد منا، يستطيع أن نحن نريد أن نقول له بأن حتى السفير لأي دولة عربية في إسرائيل هو عليه أن يتعرف على المجتمع العربي. كان سفيرا لمصر اسمه محمد بسيوني، هو عمليا بنى علاقات يهودية عربية في هذه البلاد لم يبنيها أي شخصية حتى يهودية. وكان عمليا عنوان في احتفالاته في 5 يوليو كل سنة، كنت تشاهد كل أطياف المجتمع الإسرائيلي العرب واليهود يهنئون السفير المصري ودولة مصر العربية. معنى ذلك بأنك يا سيدي يجب أن تأخذ بالاعتبار بأن كلمة تحنن وكلمة تجنن. فهذا أقوله لك بصراحة، نحن مجتمع بحاجة أن يكون لنا دعم، ويجب أن يكون لنا دعم، ويجب أن يستغل طاقاتنا العالم العربي، يجب أن يستغل طاقاتنا ونستطيع أن نعطيهم، عندها نستطيع أن نستفيد.
1: أستاذ زكي كمال، المحامي، الشخصية الوطنية العربية الفلسطينية، ابن مدينة حيفا التاريخية على الساحل العربي الفلسطيني، لك كل الاحترام، لك كل التقدير، ودائما يعني في حالة الاشتباك الحواري الديمقراطي بيننا هو الذي يعزز من قناعاتنا بك أنك شخصية أكاديمية مهنية وطنية قومية عربية فلسطينية درزية تستحق الاحترام والتقدير. لك كل الاحترام، لك كل التقدير، وإن شاء الله نتواصل وإياك في حلقات مقبلة وتكون ظروفكم على طريق المساواة أفضل وأحسن، وعلى طريق شعبكم الفلسطيني في مناطق الاحتلال الثاني عام 67 أبناء الضفة الفلسطينية والقدس وقطاع غزة وقد حققوا الاستقلال. شكرا أستاذ زكي كمال، لك كل المحبة، لك كل الاحترام، لك كل التقدير من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، و من خلالك من شعبنا كله، شعبنا الأردني، لشعبك العربي الفلسطيني في الكرمل والجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة. شكرا سيدي.
0: استمتعت جدا.
1: العفو.
0: وتحدثت معك بصراحة فائقة، ولكن أريد أن أقول للشعب الأردني بأنه عمليا يعيش في حال رائع جدا تحت قيادة حكيمة لجلالة الملك عبدالله.
1: شكرا يا سيدي، شكرا، كل الاحترام لك مرة أخرى. أعزائي المستمعين، في نهاية هذه الحلقة الحوارية مع الأستاذ المحامي زكي كمال ابن حيفا، لكم كل الاحترام، لكم كل التقدير، وهذا حمادي فرعني بحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: حكايات من العمر،
3: تأليف موسى نعواش،
2: تمثيل رفعت النجار، خليل مصطفى،
3: زيد خليل، نهى سمارة، سارة درديري، وعمر حلمي.
2: مونتاج ومكساج إيهاب عطاري،
3: إخراج محمد حلمي.
4: الحلقة 23.
3: صباح الخير.
5: يا صباح الفل.
3: لا تنسى اليوم بدنا نروح نزور بيت أختي عشان إجاها ولد بعد 5 بنات، ومثل ما بتعرف يعني إجا ولد جديد على العيلة يناديني يا خالته.
5: بس معقولة الحكي؟ صرنا زايرينها أكثر من 10 مرات، وبعدين ابنها صار عمره 3 شهور، وبعدنا منهني ومنبارك. يعني بدك نظل مبارك لخمس سنوات بعدد البنات اللي سبقوا المحروس؟
3: عن جد صاير خفيف دم، الله يحميك. يعني وشو فيها لو زرنا بيت أختي كل يوم؟ أي صدقني على قلبها مثل العسل.
5: وعلى قلبك كمان. على كل حال ما دام بدي أرافقك لازم أوافقك، ليش لا؟
3: ليش لا؟ يا سلام قديش رح ينبسطوا من هالزيارة. صحيح نسيت أحكي لك يا أبو خالد.
5: تفضل.
3: إنه هالزيارة بدي أعملها مفاجأة لبيت أختي. يعني أنا ما حكيت إلا إلك وبس.
5: وكمان إلي كانت مفاجأة. وهسا خليني أروح على الشغل، ما ظل وقت معي.
3: طيب لا تنسى ترجع على البيت بكير شوي عشان تحلق دقنك.
5: معقول هالحكي؟ سوالفك عجيب اليوم. يعني حلقت اللحية بدها وقت؟ وافرض ما حلقت، الوضع عادي، مش رايحين على بيت ناس غرب. احنا هذا بيت اختك.
3: صحيح بيت اختي، لكن جوزها مثل ما بتعرف بيراقب النملة وبينتقد مشيتها.
5: يا ستي بعرف هالحكي، لكن اذا بدي احلق صدقيني مش عشانه، لكن عشاني انا. الناس بتفكر انه الزينة للنسوان وناسيين انه كمان الرجال لازم يتزينوا. وهالحكي مش بعيد عنا. إحنا لما نقرأ بالقرآن الكريم خذوا زينتكم عند كل مسجد.
3: صدق الله العظيم.
5: صدق الله العظيم.
3: صحيح الترتيب والزينة مطلوبة من الرجال والنسوان في البيت أو عند الخروج من البيت لأي زيارة.
5: صحيح الحكي، لكن زينة عن زينة بتفرق بالمواد وبالوقت كمان.
3: يا حبيبي لازم تلاقوا غلطة للنسوان وتحكوا فيه.

0: يا على كل حال الشغل بيستناك يا عزيزي.
1: شكرا لك اللي ذكرتيني، لكن هالحكي عشاني ولا عشانك؟ قصدي شو بدك أجيب معاي؟ ها؟
0: أنا بعرف إنه هالحكي مقصود منك عشان تقول دايما أنت حضرتك بتقولي هات، عمرك ما قلتي خد.
1: اسمعيني، ما في حدا إلا بغلط، وغلطة عن غلطة بتفرق، لكن المهم اللي بغلط لازم يعتذر ويصوب غلطه.
0: يا سلام قديش برتاح لما أسمع منك هالكلام، هذا مش غريب من واحد مثلك، طول عمرك معاي ومع الأولاد بتحكي الكلام الطيب.
1: الله يسلمك، اللي بيعيش مع ناس طيبين ضروري يحكي كلام طيب.
0: طيب. مع السلامة، ومثل ما بيقولوا روح بكير بترجع بكير.
1: وشوف أم خالد كيف بتصير.
0: الله.
1: السلام عليكم.
0: الله يسعدك، مع السلامة.

0: مالك يا ماما؟ خير يا حبيبتي؟ من الصبح مبين عليك الهم والحزن.
1: آه يا أمي، بفكر بصاحبتي ابتسام. امبارح بالليل أخدوها على الطوارئ بالمستشفى بعد ما تعبت، ومن الصبح وأنا بحاول أحكي مع أمها أخوها ما حدا فيهم برد.
0: سلامتها ابتسام، هالبنت أمورة وبتحب الحياة، وكل ما بسألك عنها بتحكي لي إنها كويسة.
1: صح، كانت كويسة ومش عارفة شو اللي صار، كيف وصلت حالتها فجأة لهالدرجة الخطيرة. صدقيني كانت أمورها الصحية يعني بسيطة ومش خطيرة مثل ما كنت أحكي لك.
0: يا لطيف، شو بتحكي يعني كانت كويسة وحالتها مش خطيرة؟ يعني أخدوها هلأ على المستشفى زيارة؟ مش معقول هالحكي.
1: لا يا أمي، أخدوها على المستشفى لما صارت بوضع صحي صعب، لكن اللي بقصده إنها ما كانت بهالوضع يعني إلا بعد ما أخدوها عند مشعوذ معروف بحارتهم.
0: يا لطيف، معقول في ناس لحد اليوم بيأمنوا بالتنجيم والسحر؟ أنا بعرف ناس بتفتح بالفنجان وبتقرأ بالبخت والكف كمان، لكن توصل الأمور يستخدموا أدوية عشبية للعلاج؟ هاي جريمة.
1: وتبين يا ماما بعد الفحوصات المخبرية إنه بعض الأعشاب اللي استخدمها كانت ضارة، ولما سألت إمها ليش راحوا لهذا المشعوذ قالت لي ما هو كل الناس بتحكي إنه منيح.
0: مثل هذا الشخص لازم يتحاسب وما ينترك حتى يؤذي الناس ويخرب بيتهم.
1: المشكلة يا أمي إنه كل الناس بتمدحه، يعني اللي بيؤمنوا بسحره كتار.
0: الله يهديهم ويهديه. أنا متأكدة إنه بيعرف من القرآن الكريم إنه السحر حرام شرعاً.
1: اللي مثل هذا كتير بخوف، لأنه ما بخاف الله وبشوف إنه مصلحته أهم من حياة الناس.
0: طيب اهدي يا حبيبتي، اهدي، طولي بالك، ضروري لازم تروحي على المستشفى حتى يطمن قلبك بإذن الله.
1: الله يسعد قلبك يا حبيبتي، أنا بفضل أستنى حتى يردوا علي وأعرف شو صار معاها.
0: ربنا يهدي بالك يا روحي، هاي الحياة همومها كتيرة، لكن لكل هم من هالهموم باب سعادة وراحة بال. المهم إحنا ما نفقد الأمل والإيمان بالله سبحانه وتعالى، هذا باب من أبواب السعادة.
1: أكيد يا أمي، مثل ما بيقولوا البيوت أسرار.
0: صح.
1: كمان البشر كل واحد جواته حزنه وأوجاعه، والصبر، الصبر مفتاح الفرج.
0: يا سلام، قديش أنت قريبة مني بهالحكي اللي بتحكيه، وخوفك على ابتسام صاحبتك بدل على صدق محبتك لكل واحد قريب منك.
1: ولا البنت بتتعلم من أمها وأهلها، أنا والتربية أساس. هاي أم ابتسام يا ماما. لحظة، ألو، سلام عليكم. طمنيني خالته. يا أبوي الحمد لله رب العالمين، الحمد لله.
0: هذا باب من أبواب رضا الله سبحانه وتعالى، ولا تقنطوا من رحمة الله.

0: تعرف يا كرم، قديش أنا كنت مبسوط امبارح لما سهرنا في بيت صاحبنا حسام، إحنا ومجموعة من أصحابنا. عن جد كانت السهرة حلوة.
1: والله أنا كمان كان عندي هذا الإحساس، وهذا فضل من الله إنه بيبعت لنا أصحاب مثل الإخوة تماماً، بيحبوا مصلحتنا وبيخافوا علينا.
0: الصحبة والصداقة موجودة من بداية التاريخ، وبالنسبة إلنا وبدون ما نذكر حضارات الأمم من آلاف السنين، لكن بنذكر صداقة أبو بكر الصديق للرسول عليه الصلاة والسلام.
1: كلامك صحيح 100%، حتى إحنا اليوم بنقول عنه أبو بكر الصديق لأنه صدق رسول الله وصدقه.
0: ومثل ما في ناس أوفياء وصادقين، كمان في ناس ما بيحترموا الصحبة ولا بيصونوا العهد، وهدول على طول الأزمان موجودين.
1: أكيد، لأنه الناس مش لون واحد ولا تفكير واحد يا أخوي، وبعدين اختلاف الناس بالتفكير والثقافة بيبعدهم أو بيقربهم من بعض. إحنا علينا نصادق اللي مثلنا، قصدي يعني اللي بنقدر نتفاهم معاه على أمور كثيرة في الحياة.
0: صحيح، الناس مش لون واحد، لكن ممكن يشكلوا مع بعض صورة جميلة مثل الورود المختلفة باللون والعطر، لكن في المزهرية منظرهم كثير حلو.
1: بس هاي صورة حلوة يا خالد، بالضبط مثل قصيدة الشعر. والأرض اللي بينبت فيها الورد هي نفس الأرض اللي بينبت فيها الشوك، وإنت بتختار اللي بدك إياه.
0: يعني بتقول عن كلامي صورة حلوة، شو بدي أنا أقول يا كرم عن كلامك؟
1: لا تنسى يا أبو الخلد إنه إحنا بدينا كلامنا عن سهرتنا مبارح مع أصحابنا، وهذا الحكي هو اللي أعطانا الصور الحلوة اللي حكيناها. يعني عيش الفرح بتكتب عن الفرح.
0: تعرف يا كرم، عم نحكي عن الورود والمزهرية، بنتغزل بالعطر والشكل، لكن الناس ما بتشوف اللي بنشوفه إحنا بهالمزهرية.
1: ذكرتني بكلام الشاعر إيليا أبو ماضي، تعرف شو بقول؟ بقول: أي هذا الشاكي وما بك داء، كن جميلا ترى الوجود جميلا.
0: يا عيني عليك، ما أروعك، يا الله ما أحلاك وانت بتلقي الشعر يا أخوي.
1: الحياة دروس وبتعلمنا شغلات كتير ضروري نحس فيها ونفهمها. يعني الوردة بتعطينا العطر، وشجرة التفاح بتعطينا الثمر، وكل شي في هالحياة يا أخوي بيعطي من خيره، وإحنا البشر لازم نكون أكثر عطاء ولو بكلمة طيبة.
0: والكلمة الطيبة صدقة، خلينا نتصدق بحديثنا لما بنخاطب الناس،
1: وهيك منكون إحنا ورود بتمشي على الأرض. يعني كلامنا عطر وأفعالنا عطر.

0: عن جد يا أبو خالد، السهر مع فضوة البال في راحة، وبحس الواحد إنه قريب من حاله أكتر، وبيقدر يحكي اللي بده إياه حتى يبوح بأسراره.
1: اللي بتحكيه صحيح، وما حدا بيختلف معاك يا علي، كل شي مع فضوة البال في راحة، لكن هاتي فضوة البال حتى نرتاح سوا.
0: لا تقول لي بالك مشغول ومحتار ومش عارف شو بدك تساوي، هي انت قاعد قبالي والحمد لله ما بتشكي من اشي، يعني بالك مرتاح.
1: صحيح، انا شخصيا ما بشكي من شي، لكن الواحد في هالحياة مش عايش لحاله بدائرة، الإنسان ابن مجتمعه ومرتبط مع كل اللي حواليه، وكمان اللي حواليه مرتبطين معه.
0: لحظة لحظة لحظة، وين رحت بعيد يا أبو خالد؟ ما بدها الحياة كلها الفلسفة، قول لي شو اللي شاغل بالك؟
1: اللي شاغل بالي بالفعل هالسؤال اللي ما بيسأله إلا واحد مهتم بالثاني وبحبه، وكأنه بيسأل شو اللي شاغل بالك حتى أريحك.
0: كتير منيح تفسيرك لسؤالي، عجبني، وعن جد هذا قصدي، شو اللي شاغل بالك حتى أريحك؟ إحنا قاعدين بهالمسا لحالنا، لازم نقطف حلى هالمسا، حلى هالسهرة.
1: اللي بيشغل بالي في العادة شغلات كثيرة، لكن أنا بدي أحكي عن شغلة واحدة بتخصنا يا أم خالد.
0: اتفضل.
1: من يومين لما اشتكى خالد من عيونه، شفتك حطيتي حوالين عيونه كحل.
0: هذا صحيح، الوجع كان بسيط، الكحل مثل ما قريت عنه دواء قبل ما يكون زينة، وزمان استخدموه للرجال وللنساء.
1: شكرا لك، انت بتقولي مثل ما قريت، وهون بقول قديش بتفيدنا المطالعة، وبكون مبسوط لما أشوف أولادنا بيطالعوا كتب غير كتب الدراسة وبيقرأوا القرآن.
0: رجعنا لفضاوة البال صح؟
1: مزبوط،
0: صدقني إنه قراءة القرآن الكريم فيها راحة بال وهدوء.
1: الله، طبعا أكيد هالحكي، القرآن منهج حياة.
0: يعني يا سيدي بعد الحكي اللي حكينا بنقدر نكمل سهرتنا مع فنجان قهوة وإحنا مرتاحين.
1: أنت قلتي إنه فضاوة البال بيكون الإنسان قريب من حاله، وبدي أزيد وأقول وقريب من الناس اللي بحبهم وبيرتاح لهم حتى يفضفض ويحكي اللي عنده.
0: يعني بهالسهرة ممكن أسمع منك حكاية من حكايات العمر.
1: حكايات العمر أحلى حكايات، بتظل عايشة جوانا وما بتنتسى، وكل ما فتحنا صفحة منلاقي فيها ناس بيفرحوا لما يشوفونا عم نحكي عنهم، وإحنا كمان منكون مشتاقين إلهم ومنفرح مثل فرحهم.
0: كل واحد منا بيكون فرحان وهو بيقرأ حكاية من حكايات العمر اللي عاشها، وأهم إشي إنه الإنسان بيعيش حاضره بكل تفاصيله، لكن ما بنسى الماضي.
1: حكايات العمر كتاب بيضل معانا ودايما مفتوح، وإحنا بنحب المطالعة.
0: كلامك درري يا أبو خالد، المهم إحنا وولادنا نستفيد من هاي العبر اللي صارت معنا، لأنها دروس بتخلينا نرسم المستقبل.
1: هذا بالضبط يا أم خالد هو الهدف من مطالعة حكايات العمر.
0: إلى اللقاء في حلقة قادمة.

بسم الله الرحمن الرحيم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي نحييكم مستمعين الكرام لهذا اليوم الأحد السابع من ذي الحجة لعام 1447 هجرية الموافق للرابع والعشرين من أيار لعام 2026 ميلادية. نبث لنا برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية والبداية مع القرآن الكريم.

أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر.

0: أبهم. صدق الله العظيم.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صاحبه ومن والاه أجمعين، وبعد، فإن الحج إلى بيت الله الحرام فريضة على كل مسلم بالغ عاقل مستطيع. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والحج عبادة كغيرها من العبادات، لها سنن وواجبات وأركان، ومن أركانها الوقوف بعرفة، وهو أهم ركن فيها، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، لأن من فاته الوقوف فيها فاته الحج لهذا العام. يوم عرفة هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، وعرفة اسم المكان الذي يقف فيه الحجاج، وهو على 23 كيلو مترا تقريبا شرق مكة. عرفات سميت بهذا الاسم، قيل أن آدم وحواء التقيا بعرفة فعرف أحدهما صاحبه فسمي اليوم عرفة، وقيل أن آدم علمه جبريل مناسك الحج فلما وقف بعرفات قاله: أعرفت؟ قال: نعم. والأقوال في ذلك كثيرة. إن يوم عرفة هو أحد أيام شهر ذي الحجة، الذي هو من الأشهر الحرم التي عظمها الله عز وجل بقوله: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم ذلك الدين القيم. إن عرفة هو أحد الأيام التي أقسم الله تعالى بها، فقال: والشفع والوتر. والشفع هو يوم النحر، والوتر هو يوم عرفة، كما جاء عند الطبري في جامع البيان، وجاء في قول الله تعالى: وشاهد ومشهود، أن الشاهد هو يوم الجمعة وأن المشهود يوم عرفة، كما جاء عند الطبري. إنه اليوم الذي أكمل الله فيه الدين وأتم فيه النعمة. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول ابن كثير: هذه أكبر نعم الله عز وجل على هذه الأمة، حيث أكمل تعالى لهم دينهم، فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا جعله الله خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن، فلا حلال إلا ما أحله ولا حرام إلا ما حرمه. إن يوم عرفة يوم يكثر فيه العتق من النار، ويباهي الله عز وجل بأهل الموقف الملائكة. ففي صحيح

0: صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وأنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. إنه اليوم الذي إذا صامه المسلم فإنه يكفر ذنوب سنتين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. إنه من أعظم الأيام عند الله تعالى في مغفرة الذنوب خاصة والعظام منها، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، ينزل الله إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء فيقول: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا ضاحين، جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، فلم ير يوم أكثر عتقا من النار من يوم عرفة. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وذرياتنا وأزواجنا من نار جهنم وجميع المسلمين، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.
1: من أقوال جلالة القائد الأعلى.
2: يتساءل بعضكم: كيف يشعر الملك؟ أي يقلق الملك؟ نعم يقلق الملك، لكن لا يخاف إلا الله. ولا يهاب شيئا وفي ظهره أردني، فهذا والحمد لله هو أثمن ما يشتد به القائد. نعم نعم، الأردني حامي الحمى الذي فتح بابه فانتصر للضعيف ولبى نداء المستغيث. الأردني الذي تعلم فعلم، الذي زرع فأطعم، الذي تميز فرفع رؤوسنا بين الشعوب.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.
1: مستمعين الكرام، حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، ينادى الآن إلى صلاة العصر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، نودي لصلاة العصر. إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي.

مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار ونستهلها بالعناوين الرئيسية. جلالة الملك يبحث مع وزير الخارجية الفنزويلي المستجدات الإقليمية والدولية. فعاليات رسمية ووطنية وشعبية تؤكد أن ذكرى الاستقلال تشكل محطة وفاء وتضحية وبناء دولة حديثة. الأردن ودول عدة تدين افتتاح سفارة مزعومة لما يسمى أرض الصومال في القدس. كانت هذه العناوين وإليكم التفاصيل. أهلا بكم. استقبل جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم وزير الخارجية الفنزويلي إيفان هيل، وبحث اللقاء العلاقة بين الأردن وفنزويلا والسبل تعزيز التعاون في عدة قطاعات بالإضافة إلى أبرز المستجدات الإقليمية والدولية. وكان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي بحث مع وزير خارجية فنزويلا مباحثات موسعة في عمان ركزت على خطوات عملية من شأنها الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أوسع من التعاون، لا سيما في القطاعات الزراعية والاستثمارية والطاقة وتكنولوجيا المعلومات. وأكد الجانبان وجود فرص كبيرة للتعاون تعكس إيجابيا على البلدين، مشيرين إلى توقيع 4 مذكرات تفاهم وإطلاق مشاورات دبلوماسية دورية واتفاقية إطارية لتشكيل لجنة للتعاون الاقتصادي. يحتفل الأردنيون يوم غد بعيد الاستقلال 80 للمملكة الأردنية الهاشمية في وقت يواصلون فيه مسيرة البناء والتحديث رغم الأزمات التي تعيشها المنطقة، مستندين إلى إرث عريق وتضحيات نبيلة جعلت من الأردن وطنا آمنا بقيادة هاشمية تمضي بثبات نحو المستقبل. وتشكل ذكرى الاستقلال فرصة للأردنيين لتجديد العزم على الحفاظ على مقدرات الوطن ومكتسباته، مستذكرين ماض يستمدون منه الفخر ومتطلعين إلى حاضر يحافظون عليه ويعززونه، ومستقبل أكثر ازدهارا وتطورا، مستندين إلى رؤى جلالة الملك عبد الله الثاني. وتمكنت القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبد الله الثاني تجاوز العديد من الأزمات، وتأتي من بينها التحديات الاقتصادية التي فرضت الأوضاع الإقليمية. قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز إنه وبمناسبة عيد الاستقلال الذي يصادف يوم غد، فإننا في مجلس الأعيان نرفع أسماء آيات التهاني والتبريك إلى مقام جلالة الملك عبد الله الثاني حامل الاستقلال وصاحب الشرعية الدينية والتاريخية وشرعية الإنجاز، وإلى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد. وجدد في بيان اليوم قسم الانتماء للوطن والولاء لجلالة الملك

والعرش الهاشمي، داعين المولى عز وجل أن يحفظ جلالته ويمتعه بموفور الصحة والعافية، وأن يحفظ سمو ولي العهد ويديم نعمة الأمن والاستقرار على وطننا وشعبنا. من جهته قال رئيس مجلس النواب مازن القاضي إن عيد الاستقلال سيبقى مناسبة وطنية نستحضر فيها تضحية الآباء والأجداد، ونستمد منها العزم على مواصلة مسيرة البناء خلف قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني لصناعة المستقبل بثقة واقتدار، وتعظيم الإنجازات الوطنية في مختلف المجالات، وتعزيز منعة الوطن ليظل قويا آمنا ومستقرا وقادرا على مواجهة التحديات. إلى ذلك قال أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبد الله توفيق كنعان إن الذكرى 80 لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية تجسد مسيرة وطنية وقومية حافلة بالتضحيات والبطولات التي سطرها الهاشميون والأردنيون دفاعا عن فلسطين والقدس ومقدساتهما الإسلامية والمسيحية. ولفت كنعان إلى استمرار الجهود الأردنية الرسمية والشعبية في دعم الشعب الفلسطيني، لا سيما في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، من خلال المواقف السياسية والدبلوماسية والجهود الإنسانية والطبية التي تقدمها المستشفيات الميدانية الأردنية، إضافة إلى المبادرات الوطنية والإغاثية المختلفة. كما هنأ رئيس البرلمان العربي محمد ابن أحمد اليماحي المملكة ملكا وحكومة وبرلمانا وشعبا بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال 80، وأشاد اليماحي بهذه المناسبة بما حققه الأردن من إنجازات على مختلف الأصعدة في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبد الله الثاني، مثمنا الدور المحوري الذي تضطرع به المملكة في دعم العمل العربي المشترك وتعزيز التضامن العربي والدفاع عن القضايا العربية العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. أجرى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس بعثات الحج الأردنية الدكتور محمد الخليل جولة ميدانية شملت مخيمات الحجاج الأردنيين في مشعري عرفات ومنى، وذلك للوقوف على جاهزية الخدمات المقدمة لهم مع اقتراب يوم الوقوف بعرفة. واطلع الخليل خلال الجولة على تجهيزات المخيمات بما في ذلك أنظمة التكييف وخدمات الإعاشة والمرافق الصحية ووسائل السلامة العامة، إضافة إلى متابعة توزيع المستلزمات الأساسية للحجاج. وأكد أن جميع الترتيبات اكتملت وفق أعلى المعايير بالتنسيق مع الجهات السعودية المختصة بما يضمن راحة الحجاج وتمكينهم من أداء المناسك بسهولة ويسر. دان الأردن ودول عدة في بيان مشترك الخطوة غير القانونية والمرفوضة المتمثلة في إقدام ما يسمى بإقليم أرض الصومال على افتتاح السفارة مزعوم له في مدينة القدس المحتلة في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وأكدت الدول في البيان المشترك الصادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين رفضها الكامل لأي إجراءات أحادية تستهدف تكريس واقع غير قانوني في القدس المحتلة أو منح شرعية لأي كيانات أو ترتيبات تخالف قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وإلى الحالة الجوية، يبقى الطقس يوم غد لطيف الحرارة في أغلب المناطق وحرا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. مستمعين الكرام، من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي قدمنا إلى حضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحية وإلى اللقاء.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. لقاء الأسبوع.

0: إعداد خالد الجلاب، تقديم زيد المراشده.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام ومشاهدين أيضا، دائما من

العاصمة الحبيبة عمان، نحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامج لقاء الأسبوع، معكم وبصحبتكم نمضي في مشوارنا لهذا اليوم. حياكم الله جميعا.

هذه تحية مسائية وباقة ورد نهديها لكم جميعا أينما كنتم تستمعون أو تشاهدون البرنامج في هذه الأثناء. ودائما منوجه كل التحايا إلى كل من يعمل بأمانة المسؤولية في هذا الوطن الغالي والعزيز على قلوبنا جميعا، لا سيما نشام جيشنا العربي المصطفوي وأجهزتنا الأمنية الساهرة على أمن واستقرار هذا الوطن. بوركت هذه السواعد الخيرة، الله يعطيهم العافية النشامة.

0: اليوم مستمعينا الكرام وأيضا مشاهدينا الأعزاء هو يوم استثنائي، الاحتفالات تعم في مختلف محافظات المملكة في هذا العرس الوطني وهو عيد الاستقلال للمملكة الأردنية الهاشمية الذي يصادف في 25 من أيار من كل عام. نعم، يستحضر الأردنيون مسيرة دولة واجهت التحديات وتمسكت بثوابتها واستطاعت بقيادتها الهاشمية الحكيمة وجيشها العربي ومؤسساتها الوطنية أن تحافظ على أمنها واستقرارها رغم ما شهدته هذه المنطقة والإقليم من اضطرابات سياسية وأيضا أمنية وعسكرية وأزمات. 80 عاما من الاستقلال، 80 عاما من بناء الدولة الأردنية الحديثة ومن ترسيخ قيم السيادة والكرامة والاعتماد على الذات. في هذه المناسبة الوطنية مستمعينا وأيضا مشاهدينا الكرام نتحدث عن كيف انتقل الأردن من مرحلة التأسيس إلى مرحلة الدولة الحديثة، ما سر قدرة الأردن على الحفاظ على أمنه واستقراره طوال 8 عقود، كيف أسهم الجيش العربي في حماية الاستقلال وترسيخ الهوية الوطنية، وما الذي يعنيه الاستقلال للأجيال الأردنية الجديدة اليوم. للحديث حول هذا الموضوع وهذه المناسبة الوطنية اسمحوا لي أن أرحب بضيفي هنا في استوديو برنامج لقاء الأسبوع، مدير مركز المتطلبات الجامعية في الجامعة الأردنية الدكتور عبد الهادي القعايدي. مساء الخير دكتور. مساء. كل عام وأنت بألف خير.
1: وأنت بخير، والوطن وجلالة سيدنا وسمو ولي العهد والأردن العزيز وقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية بخير إن شاء الله.
0: بنعتز بوجودك معنا في هذه الحلقة الخاصة بمناسبة عيد الاستقلال 80 للمملكة الأردنية الهاشمية. نتحدث عن الاستقلال وبناء الدولة دكتور عبد الهادي. عندما نستذكر عيد الاستقلال لابد أن نعود إلى الظروف التاريخية التي سبقت عام 1946. كيف يمكن

0: قراءة تلك المرحلة تاريخيا.
1: سيدي شكرا لك على الاستضافة، واسمح لي عبر هذا الأثير اللي يعني هو أثير له مكانة خاصة في نفوس الأردنيين إني أوجه تحية لسيدي صاحب الجلالة وسمو ولي العهد والأسرة الأردنية والقوات المسلحة وأجهزتنا الأمنية بمناسبة هذه الذكرى العطرة وهذه المحطة الفاصلة في تاريخ الدولة الأردنية. الاستقلال هو محطة يعني فاصلة ومحطة استثنائية في تاريخ الدولة الأردنية، لأنه اليوم الأجيال الحاضرة ممكن بتعيش ذكرى الاستقلال، بتشاهد الاحتفالات، لكن لابد أن تعرف كيف صنع هذا الاستقلال،
0: قصته.
1: نعم، قصة الاستقلال. الاستقلال أول شيء، الدولة الأردنية هي ثمرة من ثمرات الثورة العربية الكبرى، وهذه الثورة التي خرجت من بطاح مكة على يد الشريف حسين بن علي لتحرر الإنسان والأرض من السطوة التي كانت عليها في أواخر العهد العثماني عندما جاء حزب الاتحاد والترقي ومارس ما مارس في البلاد العربية، من ضمنها بلاد الشام اللي هي الأردن جزء منها. مارس سياسة التجهيل، مارس سياسة الإفقار، مارس سياسة الإقصاء للعنصر العربي على الرغم من كثافة العنصر العربي آنذاك. فانطلقت الثورة العربية الكبرى، تنادى أحرار العرب مع الشريف حسين بن علي باعتباره صاحب الشرعية آنذاك وزعيم تاريخي وزعيم له مكانة أيضا دينية وتاريخية، وقرروا أن ينطلقوا. طبعا كان في محاولات سابقة من الشريف حسين بن علي تجاه الاتحاديين لمحاولة يعني إصلاح ما يمكن إصلاحه تحت ظل الدولة العثمانية، لكن يعني حزب الاتحاد كان مسيطر آنذاك على الدولة العثمانية ورفض أي محاولات لرفع السطوة والإقصاء والتهميش اللي كانوا يعانوا منه العرب.
0: نعم.
1: فقرر الشريف حسين بن علي أن ينطلق بثورة عربية هدفها تحرير الإنسان العربي.
0: نعم.
1: وتحرير الأرض العربية، وهذه الثورة انطلقت.
0: نعم.
1: بطاح مكة وحددت لها أهداف بالوحدة والحرية والاستقلال. الأردن هو ثمرة من هذه الثمار عندما تم إنشاء إمارة شرقي الأردن في عشرينيات القرن الماضي على يد ابنه الأمير عبد الله، لاحقا هو الملك المؤسس عبد الله.
0: نعم.
1: بن حسين الأول. وبالمناسبة الجيش العربي هو أيضا ثمر من هذه الثمار، لأن المقاتلين الذين جاءوا من الحجاز مع الأمير عبد الله إلى شرقي الأردن هم النواة الأولى التي تأسس منها الجيش العربي.
0: نعم.
1: وعندما جاءت هذه القوات إلى شرقي الأردن جاءت أولا لتحرر سوريا التي كانت تحت السيطرة الفرنسية وتحاول إنشاء كيان عربي في قارة آسيا.
0: نعم. تأسيس الدولة الأردنية ارتبط بالدور الهاشمي منذ عهد الملك المؤسس عبد الله الأول. سؤالي، كيف أسهمت القيادة الهاشمية في بناء مؤسسات الدولة وترسيخ الهوية الوطنية الأردنية؟
1: تمام سيدي، بناء الدولة الأردنية هو ارتكز على ثلاثية الحكم الهاشمي الذي يستند إلى الحق والعدل والرحمة، والجيش العربي الذي يستمد فلسفته من فلسفة الثورة العربية الكبرى التي جاءت دفاعا عن الإنسان، والشعب الأردني الذي انصهر مع القيادة الهاشمية. هذا الشعب الذي كان متعطش عند قدوم الهاشميين إلى شرقي الأردن، متعطش إلى زعيم عربي يحمل هم الأمة العربية.
0: نعم.
1: لكي يؤسس بمعيته كيان سياسي أردني هوية للدولة الأردنية. وعندما تأسست الدولة الأردنية في عشرينيات القرن الماضي كانت الإمكانات متواضعة جدا، نتحدث عن إمارة موازنتها بسيطة، مدارس، بقايا المدارس التي كانت أيام الدولة العثمانية وهي مدارس موزعة على عدد من المناطق الأردنية. فقرر الأمير عبد الله بالتعاون مع أبناء الأردن أن يشرع في تأسيس الدولة الأردنية الحديثة ذات الأهداف القومية، وهذه نقطة مهمة. الدولة الأردنية لم تكن في يوم من الأيام دولة قطرية.
0: نعم.
1: وإنما كانت دولة ولا زالت ذات أهداف عربية. وهل ننطلق من التأسيس بالبداية؟ ترى إمارة شرق الأردن كان اسمها إمارة الشرق العربي.
0: نعم.
1: ثم لاحقا في عشرينيات القرن الماضي تم تحويل الاسم إلى إمارة شرقي الأردن، وجيشها لا زال يحمل اسم الجيش العربي لغاية هذه اللحظة، وهو الجيش الوحيد بالمناسبة بين جيوش الدول العربية الذي يحمل هذه التسمية.
0: نعم.
1: وهذه التسمية أيضا مرتبطة بفلسفة الجيش. وشرع الأمير الملك عبد الله الأول عند الاستقلال المملكة في 25-46 بإنشاء، طبعا قبل هيك كان في تأسيس للمدارس لكن على نحو بسيط ضمن الإمكانات المتاحة آنذاك. تم تأسيس.
0: نعم.
1: البلديات كانت موجودة من أيام الدولة العثمانية لكن تم التوسع في إنشائها ومراعاة التنظيم الإداري، بالإضافة إلى وضع قانون أساسي لاحقا أصبح هو نواة الدستور الأردني.
0: نعم، متواصلين معك دكتور، بدي أستأذنك وأستأذن السادة المسلمين.

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا وأيضا مشاهدينا الكرام. مساء الخير مرة أخرى دكتور. نستكمل هذا الحديث الوطني، وبدي الآن نسلط الضوء بعمق على العلاقة اللي ترتبط بين الجيش العربي، القوات المسلحة والاستقلال. الجيش العربي كان وما يزال أحد ركائز الدولة الأردنية، لكن سؤالي كيف تقرأ تاريخيا الدور للجيش العربي في حماية الاستقلال تحديدا وصون أمن الوطن؟
1: شكرا سيدي على السؤال. هلأ الجيش الأردني هو الجيش العربي مرافق للدولة الأردنية منذ نشأتها الأولى، وهو كما ذكرت قبل الفاصل هو ثمرة من ثمار الثورة العربية الكبرى ويحمل فلسفتها. وإذا اليوم نظرنا على أي دولة في العالم حتى بعجالة نستقرأ تاريخها، نقدر نعرف فلسفة الدولة من خلال نهج الجيش. إذا نظرنا لجيش الدولة الأردنية والجيش العربي، سنجد أن هذا الجيش رافق الدولة الأردنية منذ نشأتها الأولى عبر المؤسسات. والجيش دوره التقليدي الطبيعي لأي جيش هو يحمي الحدود، يحمي المصالح العليا للدولة، يحمي الثروات الطبيعية، وهذا الدور اللي قام فيه الجيش. لكن مع ذلك كان في دور ثاني للجيش، وهو دور يعني كان رافض للمؤسسات، بحيث أنه في دور اجتماعي للجيش من خلال مدارس الثقافة العسكرية.
0: ساهم في بناء الدولة
1: طبعا ساهم في بناء الدولة، وكان أصلا عامل مساعد في للوزارات المختلفة. يعني مثلا احنا عندنا دور اجتماعي للجيش في مديرية الثقافة والتعليم العسكري. اليوم في مدارس موجودة للثقافة العسكرية لم تصل إليها وزارة التربية والتعليم، سواء في جنوب المملكة أو في وسطها أو في شمالها، ويقوم عليها كادر تدريسي من القوات المسلحة. الخدمات الطبية الملكية، المستشفيات العسكرية، طبعا نحكي هون إحنا على الصعيد الداخلي داخل الدولة الأردنية، لأنه إحنا سؤالنا كان إنه كيف رافق بناء الدولة الأردنية. حمى بالدور التقليدي له، هو حمى، هو حامل الاستقلال من خلال حماية مرافق الدولة، الدفاع عن سيادتها، حماية حدودها، لأن الأردن منذ نشأته هو دولة مستهدفة، يعني دولة تحيط فيها الأخطار من كافة الجهات. ما ننسى أنه إحنا في أن عدو يتربص في الأردن، والحمد لله الجيش العربي سواء في 48 أو في 67 أو حتى في 68 كان دائما حاضر في الدفاع عن الأرض الأردنية والجغرافيا الأردنية، وتجاوز ذلك الدور في أن يكون حاضرا حتى في المسألة العربية في عند أي منطقة عربية تحتاج إلى النجدة والمساعدة، وحتى على الصعيد العالمي.
0: دكتور، هناك ارتباط وجداني كبير بين الأردنيين والجيش العربي.
1: صحيح.
0: سؤالي برأيك كيف ساهم الجيش في تعزيز الهوية الوطنية والانتماء لدى الأردنيين؟
1: سيدي الجيش اليوم في علاقة خاصة في الأردن، طبعا كل مؤسسات الدولة هي مؤسسات مقدرة ومحترمة، لكن قضية ارتباط الأردنيين بالجيش والأجهزة الأمنية هي حالة فريدة في الوطن
0: العربي. نادرة.
1: نتيجة الفلسفة تبعها الجيش. الجيش منذ أن تأسس ليكون مدافع، ليكون حامي. لم يسجل في تاريخ هذا الجيش أنه اغتصب أرض أو اعتدى على ملكية أو انتزع أرض من صاحبها. كان دائما الجيش هو حاضر للدفاع، وهو حاضر للمساندة. في الأزمات الطبيعية الجيش يحضر. اليوم في الثلج، في أي عاصفة ثلجية تيجي على الأردن،
0: فتح الطرق، تقديم المساعدات،
1: دائما الجيش حاضر. في أزمة كورونا، وهي أزمة معاصرة والأجيال، يعني كل الأجيال اليوم معاصرة إلها، بنشوف أنه بأزمة كورونا كان الجيش الأردني
0: هو الذي يدير الأزمة
1: ونجح فيها في حالة استثنائية، رغم أنه العالم كله عانى من أزمة كورونا، سواء من خلال نقص سلاسل التوريد، من نقص الأدوية، شح المطاعيم. لكن الأردنيون عندما يشاهدوا الجيش في الشوارع هي علامة فرح، وليست علامة لا سمح الله حزن أو خوف، لأنهم يدركوا أنه هذا الجيش لم يقم في يوم من الأيام على اغتصاب حق أو على سفك دم محرم. هذا الجيش كان دائما حامل الحدود، دائما مدافع عن الحق، دائما شفنا بالأزمة السورية الجيش الأردني كيف استطاع أنه يحمي الحدود الأردنية، وبنفس الوقت يدافع عن اللاجئين. وكان أي لاجئ يشاهد علم الجيش الأردني، يشاهد سيارات الجيش الأردني، يشعر بالطمأنينة أنه وصل للمنطقة الآمنة التي يستطيع فيها أن يطمئن على أولاده أو على نفسه.
0: نعم دكتور، عبر تاريخ الدولة الأردنية شهدنا العديد من المحطات الوطنية والعسكرية اللي كانت مفصلية وعززت مكانة الأردن وهيبته. سؤالي، ما أبرز هذه المحطات التي ما تزال عالقة في مخزون الذاكرة الوطنية حتى الآن؟
1: من الجيش؟
0: نعم.
1: هلأ الجيش الأردني من نشأة الدولة في محطات هي خالدة خلود الدهر، المعارك اللي خاضها الجيش الأردني. يعني من أهم المعارك اللي خاضها الجيش الأردني دفاعه عن ثرى فلسطين،
0: نعم،
1: بال48، وبشهادة الجيوش العربية اللي شارك فيها أنه الجيش الأردني استطاع رغم شح الإمكانيات آنذاك. يعني لما الجيش الأردني خاض معركة 48 في النكبة كان عمر الدولة الأردنية 2 سنين من الاستقلال،
0: نعم،
1: ومع ذلك الجيش الأردني استطاع الحفاظ على المناطق التي عهد إليه أن يحافظ عليها. في معركة 67 الجيش الأردني دافع عن ثرى فلسطين، وهو الوحيد من جيوش الدول العربية التي شاركت في المعركة نذاك التي أخر احتلال القدس، لكن شح الإمكانيات كانت عائق أنه يستمر في الدفاع عنها.
0: نعم.
1: في 68 معركة الكرامة، هاي محطة خالدة، غطرست الجيش الإسرائيلي خاصة بعد انتصاره في 67، شعر هذا الجيش أنه ممكن يعني إمكانية التمدد عنده إلى شرق النهر، وكانت جبال السلط، مرتفعات السلط، مناطق الأغوار من ضمن المناطق المستهدفة، لكن صمود الجيش الأردني ودفاعه واستبساله الدفاع عنها، ولأول مرة في تاريخ الجيش الإسرائيلي يطلب وقف إطلاق النار من قبلهم نتيجة للخسائر التي استطاع الجيش الأردني أن يكبدها لهذا الجيش المتغطرس. هذه محطات لا يستطيع الأردنيون أنهم ينسوها، وبنفس الوقت حتى بشهادات عرب، يعني اليوم إحنا ثرى فلسطين في كل يوم الحفريات في مناطق فلسطين بنلاقي فيها انه باقي جثث، باقي شواهد، سواء بقايا سلاح، بقايا لباس لجنود اردنيين استشهدوا وسفكوا دمهم على ارض، او سفك دمائهم على ارض فلسطين الحبيبه. هذا الدور التاريخي، الجيش الوحيد الذي لم يسجل عليه أنه اعتدى على ملكية، الجيش الوحيد الذي كان دائما مدافع عن الحق. لذلك العلاقة بين الجيش الأردني ومحطاته الخالدة مع الشعب الأردني اليوم هي علامة اطمئنان،
0: نعم،
1: علامة فرح، لأنه يشعر أن هذا الجيش، مسيرة هذا الجيش دليلها أنه كان هذا الجيش مدافع عنهم، لم يسجل عليه أنه كان مقيد لحرياتهم، مقيد لحقوقهم، لم يسجل عليه أنه حد من حركتهم، بالعكس،
0: نعم،
1: كان هو علامة فرح لهم، علامة نصر لهم، علامة اطمئنان وجوده لهم.
0: نعم. دكتور، الأردن دائما يقدم بأنه دولة مستقرة وحافظت على مقدراتها، حافظت على أمنها في إقليم مضطرب.
1: نعم.
0: سؤالي، شو العوامل اللي ساهمت في الحفاظ على هذا الأمن وهذا الاستقرار على الرغم من هذه الأزمات الإقليمية؟
1: أولاً، الأردن هو مستهدف منذ نشأته.
0: نعم.
1: ليش مستهدف؟ مستهدف لأنه أهدافه تتجاوز مساحته الجغرافية.
0: نعم.
1: الأردن دولة ذات بعد عربي، ذات بعد قومي، كان دائما يدعو إلى الوحدة العربية، دائما يدعو إلى الانفتاح على الأقطار العربية، يدعو إلى الدفاع عن القضايا العربية. في كل قضية عربية نجد الأردن في المقدمة، سواء على الصعيد الدبلوماسي طبعا،
0: ايضا بقربه من
1: هو في
0: فلسطين.
1: نعم، فلسطين هي القضية العربية.
0: نعم.
1: الأولى، والدور الأردني فيها لا يمكن إلا يكون جاحد اللي بينكر الدور الأردني منذ عشرينيات القرن الماضي. حتى من نشأة الدولة الأردنية أيام الإمارة كان الدور الأردني متطوعين من،
0: نعم،
1: شرقي الأردن يذهبوا للدفاع عن فلسطين، وكان كايد المفلح للعبيدات من الشهداء الأوائل، وهو ورفاقه اللي استشهدوا دفاعا عن ذرة فلسطين. حتى كان في متطوعين عرب لا يستطيعوا القدوم إلى فلسطين والدفاع عنها إلا من خلال الأردن.
0: نعم.
1: وكان الأردن يوفر لهم الحماية، يوفر لهم المأوى، ويوفر لهم السلاح.
0: نعم.
1: إذا نظرنا للبعد الآخر أيضا، الدولة الأردنية مستهدفة لحكمة قيادتها. اليوم في ثلاثية في الأردن هي سر صمود الدولة الأردنية. أول إشي فيها حكمة القيادة الهاشمية. هذه القيادة ممكن القيادة الوحيدة في العالم العربي التي لها شرعية متصلة بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، في عندها شرعية دينية ولها شرعية تاريخية.
0: نعم.
1: وهذه الشرعية تعطيها فلسفة في الحكم، فلسفة غريبة. جلالة سيدنا في إدارته لشؤون الدولة حتى على صعيد الداخلي، لاحظ أنت الجولات الملكية اللي يقوم فيها جلالة سيدنا، الجولات اللي يقوم فيها سمو ولي العهد. الأردنيون اليوم،
0: نعم،
1: يعرفون الديوان الملكي كما يعرفون بيوتهم.
0: صحيح.
1: مقر الحكم اليوم في الأردن الأردنيون يذهبون إليه إذا كانوا محتاجين للعلاج يذهبوا للديوان الملكي.
0: نعم.
1: إذا كانوا محتاجين لمنحة دراسية يذهبوا للديوان الملكي. الديوان الملكي مش بس مقر حكم، هو مقصد يقصد الأردنيون وقبلة لهم.

0: الالتقاء بسيد البلاد للحديث معه للتشاور معه، وكل زيارة لجلالة سيدنا خارج الأردن بيلتقي فيه مع أبناء شعبه وبيطلعهم على آخر التطورات. هذه فلسفة غريبة، الحكم الهاشمي لم يسجل عليه أنه سفك دم،
1: نعم،
0: ولم يسجل عليه أنه قام بإقصاء شخص، حتى الأشخاص الذين كانت لهم أصوات يعني خارج السرب كان الحكم الهاشمي يقوم على استيعابهم، سواء كانوا من أصول عربية أو من أصول أردنية. النقطة الثانية هي الالتفاف الشعب الأردني وإيمانه بالقيادة الهاشمية التي سارت بهذه الدولة الأردنية منذ عشرينيات القرن الماضي، واستطاعت أن تنهض بها بالدولة الأردنية لتكون على هذا ما نراه اليوم من تقدم في الجانب العلمي، في الجانب الصحي، في الجانب التشريعي، في دولة المؤسسات والقانون التي بنيت في ظروف صعبة وفي منطقة ملتهبة. وتفهم الشعب الأردني لما للسياسة التي تنتهج من قبل جلالة الملك، السياسة اللي قائمة على الحكمة، على الواقعية، على تجنب ردات الفعل.
1: نعم. اليوم في مشروع دكتور وطني يقوده جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين المعظم، هذا المشروع هو إصلاح سياسي اقتصادي، نعم، وأيضا
0: إداري.
1: سؤالي، شو اللي بميز هذه المرحلة تحديدا عن المراحل السابقة في ظل هذا المشروع الإصلاحي الكبير؟
0: سيدي، توجه جلالة الملك في عقد توجيه اللجنة الملكية للتحديث المنظومة السياسية والاقتصادية والإدارية،
1: نعم،
0: هو نهج ينم عن تقدم في الرؤية الملكية السامية التي أدركت أنه لابد أن تدار الأمور بطريقة مختلفة في ظل الانفتاح العالمي، في ظل التغيرات المتسارعة سواء على الصعيد الإقليمي أو على الصعيد الدولي. فوجه جلالة الملك إلى عقد لجنة لتحديث المنظومة السياسية وإدخال الأحزاب وتمكين الشباب وتمكين المرأة فيها، وعلى الصعيد الاقتصادي حتى تحل جميع الإشكاليات الاقتصادية سواء على صعيد البطالة أو على صعيد التضخم، خاصة أنه الاستقلال يدعم بالاستقلال الاقتصادي، الاستقلال يدعم بالاستقلال الإداري. وفي نقطة من خلال أثيرك حاب أني أحكي عنها،
1: تفضل.
0: وهي قضية استقلال الوعي، وهي فيها الأمل معلق على الشباب. إطلاق شائعة اليوم، ما عادت الحروب فقط هي حروب أسلحة، في عندنا حروب شائعات والمنصات. زمان كان الأردن مستهدف ممكن من سواء كان على الصعيد الإقليمي أو العالمي من خارج الأردن، قد يكون هناك استهداف داخلي، والاستهداف الداخلي أنه فتح المجال أمام الشائعات، وهذه الشائعات من منصات رقمية تؤثر، قد تؤثر على الوحدة الوطنية، قد تؤثر على القرارات الحكومية، قد تؤثر على سلوك الشخص تجاه الدولة.
1: نعم.
0: فيجب أن يكون هناك دور. اليوم لا يمكن أترك فقط الدور للأجهزة الأمنية والجيش، صحيح في عندهم دور داخلي وفي عندهم دور خارجي، لكن مطلوب اليوم أن يكون المواطن أكثر دراية، أكثر وعيا، أكثر عمقا، وأكثر معرفة لتجنب أن تكون هذه الشائعات،
1: نعم،
0: خاصة أنها تكون في لها بيئة خصبة في فترات الأزمات، في فترات الحروب. وإحنا شاهدنا آخر أزمة، الحرب الإيرانية الإسرائيلية، كيف كان في عنا بعض المنصات سواء الداخلية أو الخارجية،
1: صحيح،
0: التي بدأت بالتشكيك بالدور الأردني، بدأت بإطلاق سيل من الاتهامات التي تحاول يعني أن تزعزع الجبهة الداخلية. فاليوم في دور على الشباب أن يكونوا أكثر وعيا، أن يكونوا أكثر دراية، أن يكونوا أكثر التصاقا، أكثر انتماعا، وأكثر ولاء.
1: نعم. يعني في ختام هذه الحلقة الخاصة بمناسبة عيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية، بدي أتوجه بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لحضرتك دكتور عبد الهادي القعايدة على هذه الإضاءات التاريخية والوطنية المهمة، وعلى ما قدمته من قراءة عميقة لمسيرة الاستقلال في المملكة الأردنية الهاشمية عبر 8 عقود. شكرا جزيلا لك دكتور، بارك الله فيك.
0: شكرا.

إذن بهذا القدر نكتفي مستمعين وأيضا مشاهدين الكرام، ونكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج لقاء الأسبوع. شكرا لزملائي فريق العمل من الهندسة الإذاعية طارق السجار، من المونتاج محمد الزعبي وإبراهيم الخالدي، في مواقع التواصل الاجتماعي حنين بني مصطفى، في التصوير علي الوديان، وفي الإعداد خالد القلاب، وفي الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر خلف الحماد. وهذه تحيات محدثكم زيد المراجدي، على أمل أن ألتقي بكم بمشيئة الله في لقاء جديد خلال الأسبوع المقبل. حفظ الله الأردن وطنا ومليكا وشعبا، أستودعكم الله، وكل عام والوطن وقائده بألف خير. إلى اللقاء.

0: إعداد خالد الجلاب، تقديم زيد المراشدي.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. الجيش العربي، تاريخ وأصالة. الإعداد والتقديم محمد عايد أبو عواد.
2: أعزائنا مستمعين الأكارم، جنودنا البواسل، السيدات والسادة، السلام عليكم. مرحبا بكم، أنا محمد عايد أبو عواد من الإعداد والتقديم في هذه الحلقة الخاصة من برنامج الجيش العربي تاريخ وأصالة، والتي تأتيكم عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. هذه الحلقة التي نخصصها عن احتفالنا بعيد استقلالنا 80، حيث تحتفل المملكة الأردنية الهاشمية بهذه المناسبة الوطنية العزيزة وبهذا اليوم الخالد في تاريخ الأردنيين، المناسبة العزيزة على قلوب الأردنيين الذين يتفيؤون في ظلالها معاني الاستقلال العظيمة، مستذكرين أسمى معاني التضحية والوفاء وحجم الإنجاز الكبير في أردن الشهامة والكرامة، أردن الشدة والغلبة. وهذا الاستقلال أعزائنا تحقق في وطننا الغالي على يد قيادتنا الهاشمية الحكيمة، التي حملت رسالتها النهضوية التاريخية في سبيل حرية الأمة واستقلالها وسيادتها ووحدتها، ونظرت نفسها للأردن فكانت رمزا للاستقلال وعنوانا للعزة والسيادة، وبقي الجيش العربي الأردني الباسل حصن الوطن الحصين وسياجه المنيع وقرة عين قائده الأعلى وموضع الثقة والفخار عنده وعند الشعب الأردني، حاميا للاستقلال وذائدا عن منجزات الوطن ومكتسباته.

في ذكرى الاستقلال أعزائنا نستذكر جلالة الملك الشهيد المؤسس المغفور له عبد الله الأول ابن الحسين الذي ارتبط الاستقلال به شخصيا واستطاع بحنكته وقدرته وما تحلى به من ذكاء أن ينتزع الاستقلال انتزاعا واستطاع تأسيس الدولة الأردنية ونقلها من إمارة عام 1921 إلى مملكة عام 1946 وأضحت رمزا للاستقرار والتحرر وموئلا للأحرار العرب. فقد أسس الملك الشهيد الجيش العربي على مبادئ الاحتراف والحرية ووقع على عاتق الجيش العربي مهمة النهوض بالوطن الناشئ إضافة لمهمة الدفاع عن حياضه وحماية أمنه واستقراره. وقد جاء الاستقلال ليعطي الأردنيين حريتهم ويصون كرامتهم ويحررهم من الانتداب والوصاية والهيمنة البريطانية والانعتاق من العبودية والتبعية، جاعلا جلالته من

0: الاستقلال التام، إنجازاً يحكي قصة وطن ورث رسالة الثورة وسار على امتداد تاريخ طويل من الكفاح الطويل خاضه الملك المؤسس والبناة الأوائل من الآباء والأجداد، ومن النضال الذي تجسدت فيه حرية الإرادة وقوة العزيمة، وبذل في سبيله الغالي والنفيس.
1: وإنه لمناسبة ذكرى استقلال بلادنا الأردنية وإعلانها دولة مستقلة استقلالا تاما.

لقد جاء الاستقلال الأردني شامخاً بتضحيات جسام وبعطاءات فداء ونضال موصول لقيادة وشعب شكل عوامل ميلاد وطن رسخ قيماً وطنية وسيادية وكرست معاني الحرية والعدالة والعزة والمثل الإنسانية وبذل جهود في البناء والعطاء وفي التحديث والإصلاح وفي التنمية والإنجاز. التف خلالها الأوائل من الآباء والأجداد حول العرش الهاشمي المفدى، وقد آمنوا أن التاج الهاشمي معقد الرجاء لهم وفيهم، وأنه الرمز لكيانهم وهويتهم الوطنية الأردنية، وأن القيادة الهاشمية ضمير شعبها ووحدة مشاعره ومشعل آماله وطموحاته، وهي تعمل بإيثار المصلحة الوطنية الأردنية بالحكمة والعقلانية وبالجهد الدؤوب لتكون فوق كل اعتبار وبالحفاظ على الأمن والاستقرار الوطني، وهي تصنع معهم وطناً زاخراً بالإنجازات والطموحات وبمسيرة مستمرة من العطاء والبناء والاعتماد على الذات لتعزيز معاني الاستقلال وبناء المستقبل الذي يليق بالأردن، وطن المجد والرفعة وأرض العزم والعزة والكرامة.

لقد جاء الاستقلال الأردني المبارك أعزائنا تحقيقاً لرغائب الأردنيين وتتويجاً لمسار جهادي وكفاح موصول من نضالات ثورة العرب الكبرى وثمرة من ثمارها تجلى بإقامة الدولة الأردنية العصرية القائمة على مبادئ النهضة في الوحدة والحرية والتعددية والمساواة واحترام حقوق الإنسان والحياة الفضلى وسيادة القانون والنظام بثوابت وطنية وقومية وباستكمال خطوة الاستقلال بقرار المغفور له الحسين الباني الذي قام بتعريب قيادة الجيش العربي عام 1956 بعزل القيادة الأجنبية والضباط الإنجليز وأناط مهمة قيادة الجيش إلى أبناء الوطن، ثم أتبعه بخطوة عظيمة أخرى وقرار شجاع تمثل في إلغاء المعاهدة الأردنية البريطانية عام 1957، وبذلك أصبح الأردن يمارس سلطاته وقراراته السيادية بإرادته دون إملاءات وتدخلات وشروط خارجية، وأصبح الجيش العربي الأردني الضامن لحرية واستقلالية القرار السياسي الأردني النابع من حكمة القيادة الهاشمية وسياستها الواضحة ورؤيتها الموزونة العميقة ومن الشخصية الوطنية الأردنية الواعية والمتلاحمة اجتماعيا بصف واحد خلف قيادتها الهاشمية وخلف جيشها العربي، والذي ظل يلقى من قيادته الرعاية والاهتمام والتحديث والتطوير في بنائه وإعادة هيكلته وتنظيمه وفق متطلبات العصر ومواكبته من خلال تزويده بأحدث الأسلحة والمعدات والمتطلبات التكنولوجية التي تناسب بيئة العمليات وبتحول بنيوي، وقد خاض معارك الشرف والرجولة دفاعاً عن الثرى العربي الطهور والمقدسات وقضايا الأمة وحقوقها وعن الكرامة العربية.

أن القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي هي أولى المؤسسات الوطنية التي قامت عليها الدولة الأردنية، ووقع على كاهلها مسؤولية بناء الوطن في جوانبه السياسية والاقتصادية والصحية والتعليمية والاجتماعية، وكانت حارسة للحلم والأمل والعمل والمسيرة والنظام والتطور. وغدا الجيش العربي مثالا للاحتراف والانضباط ونموذجا في الكفاءة والاحترافية والمهنية والاقتدار، مما جعله أهلا للثقة الدولية من خلال مشاركته ومساهماته في قوات حفظ السلام الدولية لحفظ الأمن والسلام والاستقرار ومساعدة الشعوب في نيل حريتها واستقلالها وتقديم المساعدة الإنسانية. والأردنيون ينعمون اليوم بمسيرتهم الواثقة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في انطلاقة جديدة عمادها العمل الدؤوب بمضاء أهل العزم وصون منجزات الاستقلال، جاعلا من الانتماء للأردن أولا للانطلاق منه للانتماء العروبي والامتداد القومي، وأن يظل الجيش العربي حاميا للدستور وللاستقلال والسيادة وللأمن الوطني الأردني، وهو يواصل دوره في الإعداد والتأهيل والتدريب والتخطيط وبالمشاركة في التنمية الوطنية وفي الجاهزية والاستعداد لحماية أمن واستقرار الوطن ودفع العاديات عنه.

0: يحتفلون بأمجاد الاستقلال ومعانيه السامية، وسيبقى نشام الجيش العربي والأجهزة الأمنية يقبضون على حب وطنهم والانتماء إليه أوفياء لترابه وسمائه، ويكتبون هذا الحب على شمسه التي لن تغيب بإذن الله. وإلى أن نلقاكم أعزائنا مستمعين في حلقة قادمة من هذا البرنامج، هذه تحية مني أنا محدثكم محمد عايد أبو عواد من الإعداد والتقديم، ومن الزملاء فريق البرنامج محمد عبيدات وحمزة ربابعة من الهندسة الإذاعية، ومن الإشراف العام الزميل العقيد الركن الدكتور نادر الحماد. طبتم وطاب الوطن وعياده الخالدة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الجيش العربي تاريخ وأصالة. الإعداد والتقديم محمد عايد أبو عواد.

الخامسة والربع الساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم موجزا لأهم وآخر الأخبار. جلالة الملك يبحث مع وزير الخارجية الفنزويلي العلاقات الثنائية وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية. فعاليات رسمية ووطنية وشعبية تؤكد أن ذكرى الاستقلال تشكل محطة وفاء وتضحية وبناء دولة حديثة. رئيس مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية المهندس صخر العجلوني يعلن أن الدخول إلى كورنيش البحر الميت سيكون مجانا للعائلات خلال عيد الاستقلال وطيلة أيام عيد الأضحى المبارك. الأمن العام يبدأ بتنفيذ الخطة الأمنية والمرورية والبيئية لعيد الأضحى. الأردن ودول شقيقة وصديقة يدينون أقدام ما يسمى بإقليم أرض الصومال على افتتاح سفارة مزعومة له في مدينة القدس المحتلة. أخيرا طقس مشمس معتدل في أغلب المناطق حتى الثلاثاء المقبل. انتهى الموجز، دمتم بخير.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. عزيمتكم الماض، صوتكم الشجاع المؤمن بالله، وبهذا الحمى العربي الوجه والضمير والرسالة.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. سواعد

بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بكم أعزائي وأحبائي المستمعين والمشاهدين لإذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي سواعد الإنقاذ.

0: حياكم الله أعزائي وأحبائي المستمعين والمشاهدين لإذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، ونرحب بكم مجددا، ولكم تحيتي. أنا النقيب عبد الله سعودي من إدارة الإعلام والشرطة المجتمعية قسم إعلام الدفاع المدني، وفي هذه الحلقة الاستثنائية التي سنتحدث فيها بإذن الله تعالى عن استقلال المملكة الأردنية الهاشمية، والتي سيكون معنا ضيف هذه الحلقة، ضيف عزيز على قلوبنا جميعا، عطوفة العميد الدكتور عماد الذيب مدير الإدارة والقوى البشرية في الدفاع المدني.
1: وإنه لمناسبة ذكرى استقلال بلادنا الأردنية وإعلانها دولة مستقلة استقلالا تاما،

0: حياكم الله أعزائي المستمعين والمشاهدين، 80 عاما من العز والفخار، 80 عاما من الكبرياء ومن الأنفة ومن الشموخ من خلال هذا الاستقلال الذي نعتز ونفتخر به جميعا كأردنيين، الذي بناه الأردنيين وبقيادة هاشمية حكيمة وبفضل الله عز وجل، حتى وصل الأردن إلى هذه المرحلة المتقدمة بفضل الله عز وجل، وأيضا الرعاية الهاشمية الحكيمة لهذا الوطن الغالي. والدفاع المدني يعلم الجميع الذي يعتبر خط الدفاع الأول للتعامل مع كافة الأخطار في هذا الوطن الغالي، أيضا لهم الإنجازات في عهد الاستقلال 80. وخير من يتحدث عن هذا الموضوع في استديوهات إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي عطوفة العميد الدكتور عماد الذيب، مدير الإدارة والقوة البشرية في الدفاع المدني. كل عام وأنتم بخير باشا.
1: أنتم خير عبد الله بيك.
0: حياكم الله سيدي، وشرفتنا في إذاعة القوات المسلحة الأردنية، ونبارك لكم وللوطن بهذه المناسبة السعيدة، وأيضا هذه المناسبات ونحن في غمرتها الآن، المناسبات الوطنية وأيضا المناسبات الدينية، ونحن على يعني مقربة من عيد الأضحى المبارك. فكل عام وأنتم بخير. وإذا تكرمتم سيدي بالحديث عن مسيرة مديرية الدفاع المدني في عهد الاستقلال.
1: أشكرك عبد الله بيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية اسمح لي أن نشكر إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي على هذه الاستضافة، وأيضا اسمح لي أن نرفع إلى مقام سيدي جلالة القائد الأعلى الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وولي عهدي الأمين حفظهم الله ورعاهم أسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة عيد استقلال مملكة الأردن الهاشمية الحبيبة، ونقول كل عام والوطن بخير وقائدنا المفدى بألف خير، ونقول دمت لنا سيدي رمزا للعز والفخر، ودمت لنا سندا وقائدا لمسيرة البناء والتقدم. عبد الله بيك، فالاستقلال هو ليس مجرد مناسبة تاريخية نحتفل بها، بل هو كما ذكرت هو حالة مستمرة من العمل والبناء والإنجازات التي تورثتها الأجيال. ومسيرة مديرية الدفاع المدني الذراع الإنساني لمديرية الأمن العام أيضا هي تسير بثبات مع باقي مؤسسات الوطنية في المملكة الأردن الهاشمية نحو مسيرة البناء والتحديث والتطوير. فإذا عدنا إلى الماضي، فتعود بدايات عمل مديرية الدفاع المدني إلى عهد الإمارة، حيث كانت خدمات الدفاع المدني تقدم آنذاك من خلال البلديات وعدد محدود أيضا من المتطوعين. وفي نهاية الأربعينيات والخمسينيات صدرت أوامر دفاع كانت يعني تألفت فيها حينه هيئة ما يسمى بهيئة دفاع مدني لتنظيم وغايات الدفاع المدني المتمثلة في حماية الأرواح والممتلكات، ومن ثم تشكلت ما يسمى بلجان الدفاع المدني في المحافظات والألوي والأقضية أيضا وتقوم بهذه المهام. أما أول قانون صدر ينظم عمل مديرية الدفاع المدني صدر قانون مؤقت عام 1956، وفي حينه أيضا أنشئ أول مركز للدفاع المدني في منطقة الويبدة. وبعد ذلك نعم في عام 1959 صدر القانون الدائم للدفاع المدني، والذي تشكلت بموجبه مديرية الدفاع المدني والمجلس الأعلى للدفاع المدني، وكانت في حينه مديرية الدفاع المدني هي جزء من تنظيم مديرية الأمن العام، وبقيت كذلك إلى عام 1970 حيث انفصلت إداريا، وبقيت أيضا لغاية 1978 انفصلت إداريا وماليا. وبدأت مسيرة التحديث والتطوير زي ما ذكرنا من عهد الإمارة، حتى صدر قانون الدفاع المدني أيضا في عام 1980

0: 99 أو 98 نعم، في قانون بدل من القانون 1990 والذي أعاد أيضا تشكيل مديرية الدفاع المدني. وثم في نهاية عام 2019 كما تذكر جاءت التوجيهات الملكية السامية بدمج مديرية الدفاع المدني وقيادة قوات الدرك ضمن تشكيلات مديرية الأمن العام، وصدر قانون معدل لقانون الأمن العام في بداية عام 2020. وهذا الدمج عزز منظومة الاستجابة والتنسيق العمل الميداني في المحافظة على الأرواح والممتلكات، وأيضا حافظ على خصوصية عمل الدفاع المدني. ومنذ تشكيل مديرية الدفاع المدني استمرت عملية البناء والتحديث والتطوير في كافة المجالات لتقديم أفضل الخدمات للمواطن ولكل من يقيم على أرض مملكتنا الحبيبة، حيث تم رفض الجهاز بكل ما هو حديث ومتطور من الآليات والمعدات ورفضه أيضا بالقوى البشرية.
1: نعم باشا، وحقيقة عندما نتحدث عن الإنجازات وفي عهد الاستقلال والدعم الهاشمي الموصول لمديرية الدفاع المدني، والله لن نكل ولن نمل ونحتاج إلى حلقات حقيقة حتى نتحدث عن الإنجازات التي حققتها مديرية الدفاع المدني وأصحاب الخبرات الذين يعني يتواجدون في هذه المديرية التي تقدم الغالي والنفيس من أجل حماية الأرواح والممتلكات. ما هي أبرز الإنجازات التي تحققت في عهد الاستقلال؟
0: أشكرك، يعني إحنا راح نسلط الضوء في هذه الحلقة على أبرز الإنجازات في مسيرة البناء والتحديث. لو أخذنا في البداية فيما يتعلق في انتشار مواقع الدفاع المدني، الانتشار الأفقي لكافة مواقع الدفاع المدني في مملكتنا الحبيبة، فهنالك مراكز للدفاع المدني والهدف منها هذا الانتشار هو لتقليل زمن الاستجابة. الحمد لله إحنا وصلنا إلى زمن استجابة وصل لحوالي 7 دقائق و40 ثانية، هذا زمن مثالي
1: ما شاء الله
0: في كافة المحافظات المملكة. وهذا الانتشار في كافة المعابر الحدودية، في المطارات الأردنية، في المدن الصناعية، في الجامعات الرسمية، على الطرق الرسمية، وذلك لسرعة التعامل مع أي مخاطر لا سمح الله في أي موقع. هذه المراكز أيضا تم رفضها بالقوة البشرية المؤهلة والمدربة على عمليات الإطفاء والإسعاف والإنقاذ. وأيضا هنالك شكلت فرق متخصصة أيضا في جوانب معينة، كفرق متخصصة في مجال حرائق الغابات، في حرائق الطائرات، في حوادث الآليات، في عمليات الإنقاذ الجبلي، أيضا في عمليات حوادث المواد الخطرة سواء الكيماوية أو البيولوجية أو الإشعاعية، ولدينا فرق متخصصة في معظم محافظات المملكة. هذا طبعا يحتاج إلى قوة بشرية مؤهلة ومدربة للتعامل مع كافة أنواع المخاطر. وزي ما تفضلت في أن مديرية الدفاع المدني هي خط الدفاع الأول لمواجهة كافة المخاطر المختلفة، وبالتالي لدينا الآن معاهد تدريبية تقوم بتدريب الكوادر على أعمال الدفاع المدني. فلو أخذنا أكاديمية الأمير حسين بن عبد الله الثاني للحماية المدنية والتي تمنح درجة البكالوريوس والماجستير في تخصصات ذات علاقة في عمل الدفاع المدني، إذا أخذنا هندسة الإطفاء والسلامة، بكالوريوس الإسعاف الطبي المتخصص، إدارة الكوارث والأزمات، أيضا كلية الدفاع المدني، هذه كلية تخرج أيضا خريجين عسكريين بتخصصات أساسية لمديرية الدفاع المدني
1: نوعية ونادرة حتى
0: بالضبط، الإسعاف الفوري، تقنيات الإطفاء والإنقاذ، الوقاية والسلام العامة، وكما تعلم فإن عملنا وقائي قبل أن يكون رأي، في تقنيات المواد الخطرة، هذه الدراسة فيها سنتين ويطلع الخريج نوعي حتى يعمل مع زملائه في الميدان. أيضا لدينا مدينة الدفاع المدني التدريبية، وهنالك أيضا مراكز في الشمال والوسط والجنوب، أيضا هذه تدرس دورات متخصصة في مجالات علوم الدفاع المدني. ولا ننسى أيضا في الآونة الأخيرة تم استحداث ما يسمى بالمركز الأردني الدولي للحماية المدنية، وهذا أيضا يعقد فيه دورات إلى أشقائنا في الدول العربية والدول الصديقة. نعم، ولدينا دورات عقدت لكثير من الدول العربية والصديقة والشقيقة. أيضا هنالك لدينا فريق البحث والإنقاذ الدولي، هذا الفريق الحمد لله أصبح على الخريطة الدولية، فهو مصنف بالمستوى الثقيل تحت مظلة الأمم المتحدة، يمتلك من القوة البشرية والمعدات والآليات ما تؤهله للتعامل مع كافة أنواع الحوادث والمخاطر. وأيضا هذا لديه مشاركات دولية مختلفة، شارك في حوادث في الزلزال بام في باكستان، في أيضا في تركيا، وآخرها كان أيضا في دولة ليبيا الشقيقة في الفيضان المعروف. أضف إلى ذلك لدينا خدمة الإسعاف الطبي المتخصص، هذه الخدمة التي أيضا حظيت بدعم موصول من لدن سيدي جلالة القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، حيث تم تطوير هذه الخدمة حيث أصبحت تضاهي ما هو موجود في الدول المتقدمة. تم تطوير الخدمة إلى ما يسمى بخدمة التليميديسن، وهي نقل البيانات الطبية رقميا، حيث يتم من خلال سيارات الإسعاف المنتشرة في كافة

0: مواقع الدفاع المدني نقل البيانات الطبية للمصاب إلى ما يسمى بغرفة الموجه الطبي، حيث أنه الآن تتم أخذ العلامات الحيوية للمصاب ترسل إلكترونياً، مقصود في ملف PDF، لأنه إحنا الآن هذه الخاصية هي على الإنترنت، حيث يكون أمام الطبيب مخطط القلب ACG، لديه العلامات الحيوية كالنبض، الحرارة، نسبة الأكسجين في الدم وما إلى شابه ذلك. أيضا لدي نظام حكيم يستطيع أن يطلع على السيرة المرضية للمريض، ومن خلاله يستطيع توجيه المسعف إلى الإجراءات الإسعافية أو إعطاء أدوية طارئة، لأن أصبح أدوية طارئة في سيارات الإسعاف هذه اللي هي يعني لغايات إنقاذ الحياة. أحيانا تكون بعض الإصابات تحتاج إلى أدوية طارئة، خاصة إصابات القلب. وهناك ضباط ارتباط إسعاف موجودين أيضا في كافة المستشفيات الحكومية والطبية، أيضا لغايات التنسيق مع الأقسام الطوارئ فيما لو احتاجت بعض الحوادث إلى تجهيز الطوارئ لاستقبال مثل هذه الحالات. لا ننسى أيضا هنالك أي خدمة الإسعاف أيضا تم اعتمادها من ما يسمى مجلس اعتماد المؤسسات الصحية، وأنا بعتبر هذا طرف ثالث هو يقيم هذه الخدمة، حيث أنها تقدم خدمة مثل وضمن معايير دولية. والآن الحمد لله في خطة توجيهات عطوفة المدير الأمن العام لتعميم هذه التقييم لكل مواقع الدفاع المدني، بحيث تكون الخدمة في كل مراكز الدفاع المدني في أنحاء المملكة تقدم على بإجراءات معيارية وضمن معايير وبروتوكولات، أيضا ما يسمى بروتوكول الإسعاف الوطني الموحد، بحيث تكون هذه الإجراءات إيش موحدة من خلال دليل موحد للمسعفين، أيضا يتضمن كل الإجراءات والإرشادات القياسية التي تهدف إلى تحسين جودة الرعاية الصحية. هنالك أيضا تم إدخال دراجات الإطفاء، وهذه لأول مرة تدخل الخدمة في مديرية الدفاع المدني، وهذه الدراجة الآن يعني في هنالك ما يسمى في الباك باك، وهي وحدة إطفاء محمولة على الدراجة في نظام يسمى الكافس، يستطيع الرجل الإطفاء الوصول بزمن قياسي ويتعامل مع الحريق لحين وصول الطواقم المختلفة. أيضا هنالك دراجة الإسعاف، وأيضا هذه موجودة في كافة مديريات الدفاع المدني، وتم نشرها في المواقع اللي بيكون فيها ازدحامات مرورية، لأنه بتعرف الدقائق الأولى حاسمة في حياة المصاب.
1: نعم صحيح.
0: فوصول الدراجة إلى المصاب في هذه الدقائق الأولى ينقذ حياة، ينقذ حياة. فبالتالي هذه تم إدخالها حديثا أيضا في مديرية الدفاع المدني. هنالك أيضا محطة أكسجين طبي، احنا الان كما تعلم سيارات الاسعاف فيها اكسجين طبي، وبتحتاج الى التزويد في الاكسجين الطبي اللي هو جزء من عمليات الاسعاف اللي تحتاجها بعض المصابين، وهي موجوده. وهنالك في ناقلات ايضا لاسطوانات الاكسجين الطبي، بحيث تقوم بنقل هذه الاسطوانات الى المديريات في مواقعها. وقبل هذا وذاك ايضا هنالك كانت توجيهات من عطوفه مدير الامن العام ايضا لاعاده الموازنات لمديريات الدفاع المدني والمراكز والمحطات وإنشاء مجموعات إسناد حتى نرفع الغطاء من القوة البشرية والآليات والمعدات النوعية. هذه جزء من يعني من بعض المحطات التي يعني تم فيها التطوير والتحديث، بالإضافة إلى الآليات الأخرى من الإطفاء والإسعاف والإنقاذ.
1: بالفعل مسيرة نفتخر بها في مديرية الدفاع المدني وفي هذا الوطن الغالي. لكن هنالك رأينا العديد من الزيارات الملكية لمديرية الدفاع المدني والدعم الهاشمي الموصول، وكان هنالك توجيهات مباشرة من سيدنا من أجل إدخال ممكن بعض المعدات أو بعض التوجيهات التي كنتم على لقاء مباشر مع جلالة القائد الأعلى الملك عبد الله الثاني بن حسين المعظم حفظه الله ورعاه. فإذا تكرمتم بالحديث عن ذلك سيدي.
0: سيدي كما تعلم مديرية الدفاع المدني الذراع الإنساني لمديرية الأمن العام هو جهاز حيوي وفاعل ضمن منظومة الأمن الوطني الشامل، وقد حظيت المديرية بدعم مباشر وموصول من لدن جلالة قائدنا الأعلى حفظه الله ورعاه، أيضا وسمو ولي عهد الأمير الحسين حفظه الله، حتى أصبحت المديرية تضاهي نظرائها من أجهزة الحماية المدنية في الدول المتقدمة. وكما ذكرت فقد حظيت مديرية الدفاع المدني بزيارات عديدة من لدن جلالة قائد الأعلى حفظه الله ورعاه، لا بل سيدنا تابع العديد من التمارين التعبوية والعملياتية التي نفذتها المديرية بالتنسيق مع شركاء. وهنالك هذه التمارين كما تعلم تحاكي الواقع، وأيضا في تمرين لو أخذنا في عجلون، في غابات عجلون، في غمدان، أيضا في منطقة البتراء، في العقبة، وهذا التمرين أيضا شارك فيه سمو ولي العهد هذا التمرين. نعم، وهنالك كثير من التمارين التي شاهدها سيدنا وطلع عليها، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على اهتمام جلالة سيدنا
1: بالفعل
0: بأهمية الدفاع المدني وتطويره، وأيضا تقديم الدعم من الآليات والمعدات التي يحتاجها الجهاز، وأيضا تقديرا للجهود التي تبذل من قبل كل النشامة. هنالك الزيارة الأخيرة التي قام فيها أيضا سمو ولي العهد الأمير الحسين في رمضان،
1: صحيح.
0: وشارك أيضا مرتبات مديرية الدفاع المدني الإفطار وتقديرا للجهود التي بذلت في يعني الظروف

0: الراهنة التي عاشتها المنطقة، وأيضا للوقوف على جاهزيتها واحتياجاتها. وهذا بلا شك له دور كبير في رفع المعنويات لدى كافة المرتبات لتقديم الغالي والنفيس لحماية الأرواح والممتلكات. وأيضا أود هنا أن أشير بأنه جاءت التوجيهات الملكية السامية لعطوفة مدير الأمن العام أيضا بتطوير بوضع خطة تطويرية لمديرية الدفاع المدني الذراع الإنساني لمديرية الأمن العام، وحيث أمر عطوفة مدير الأمن العام اللي هو الدكتور عبيد الله المعايطة بوضع خطة تطويرية. هذه الخطة التطويرية لمدة 3 سنوات تم شراء وإدخال آليات نوعية لأول مرة تدخل مديرية الدفاع المدني منذ تأسيسه.
1: ما شاء الله.
0: فبدلا لو أخذنا الآليات والمعدات التي نتعامل فيها مع المواد الخطرة، فهنالك آليات نوعية لأول مرة تدخل في عمليات الكشف والمعالجة والتطهير. خدمة التليميديسين كما ذكرت، والآن كانت التوجيهات بأن تعمم هذه الخدمة على كافة مواقع الدفاع المدني. هذا من ضمن الآليات. أيضا هنالك سلالم تصل فيها الارتفاع لغاية 90 متر للتعامل مع الحوادث النوعية. هنالك ما يسمى بوحدة الدعم والإسناد الطبي، وهذه تستخدم في الكوارث، واللي هاي الآليات لأول مرة تدخل الخدمة،
1: ما شاء الله.
0: وتقريبا فيها هذه الآلية هاي لوحدها أكثر من 340 معدة للتعامل مع حوادث لا سمح الله جماعية. هنالك أيضا حافلات الإسعاف، وذلك حوادث آليات أدخلت للتعامل مع الحوادث في المناطق الضيقة. كما تعلم أحيانا في بعض المناطق لا تستطيع الآليات الكبيرة المناورة فيها، فهنالك أدخلت مثل هذه الحوادث. هنالك حوادث آليات للتعامل مع حوادث الإنقاذ المائي، أيضا هذه الآليات أدخلت حديثا حيث تكون مجهزة للتعامل مع حوادث الإنقاذ المائي ومنتشرة في كافة مواقع الدفاع المدني، بالإضافة إلى كثير من الآليات والمعدات التي لا نستطيع حصرها في مثل هذا اللقاء.
1: والله يا باشا أنتم يعني تطبق عليكم مقولة قول وفعل، والله، وهذه شهادة المواطنين وحتى الزائرين لهذه المملكة الحبيبة، وجدوا ولمسوا الخدمة الحقيقية من مديرية الدفاع المدني. وأنا سمعتها يعني من أحد الأشقاء العرب، يعني أثنى على خدمة الدفاع المدني التي تقدم، وقالها بالحرف الواحد أنتم قول وفعل وبكم نفتخر. فكلمة أخيرة وبعجالة بمناسبة عيد الاستقلال.
0: طبعا سيدي كما ذكرت، يعني حب الوطن هو يقاس ويترجم بحجم العمل والعطاء لحاضره ومستقبله. وإذا طلعنا فقط على حجم العمل للسنة الماضية، تعاملت مديرية الدفاع المدني مع أكثر من 569 ألف حادث
1: ما شاء الله
0: في مختلف مناطق المملكة، وهذا رقم كبير جدا. وتخيل زمن الاستجابة، كنا نتحدث من 7.5 دقائق إلى 7.40 دقائقة. وهنا قبل أن ننهي حديثنا لابد من الإشارة إلى أنه كما ذكرت أنه عمل الدفاع المدني هو أيضا وقائي قبل أن يكون إجرائي، وهنا مديرية الدفاع المدني تركز على هذا الجانب من خلال الوقوف على متطلبات الجاهزية في المنشآت ذات الإشغالات المختلفة من خلال أقسام مديرية الوقاية والحماية الذاتية. وأصبحت هذه المديرية أيضا كل عملياتها مؤتمتة، بحيث يستطيع المستثمر أو المواطن من الحصول على رخصة المهن أو إذن الأشغال من خلال أنه يستكمل إجراءات الحصول على هذه الوثائق إلكترونيا من باب التسهيل على المواطنين. وأخيرا أقول فإن عيد الاستقلال هو طبعا بلا شك هو قمة الأعياد،
1: نعم،
0: وأغلاها وأسماها.
1: أيوة الله.
0: نستذكر فيه عبق الماضي ومنجزات الحاضر وتطلعات المستقبل، ونقول كل عام وجلال سيدنا وولي عهده بألف خير، كل عام وطننا الغالي بألف خير، وخالص التهنئة والتبريك إلى كل نشمي ونشمية في قواتنا المسلحة الأردنية وأجهزتنا الأمنية، وكل عام وزملائنا في كافة المواقع بألف خير. وكما وصفهم جلال سيدنا أطال الله في عمره، هم رمز الاستقلال ودرع الوطن والعيون الساهرة على أمنه واستقراره. نفخر جميعا كأردنيين بعيد الاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية الذي أنجزه رجال عظماء في ظل قيادتنا الهاشمية المظفرة. وفي هذه المناسبة أيضا نجدد العهد والولاء لجلالة قائدنا الأعلى، ونؤكد أن مسيرة البناء مستمرة بإذن الله بهمة كل نشمي ونشمية في جهاز الأمن العام ومديرية الدفاع المدني الذراع الإنساني لمديرية الأمن العام. والسلام عليكم ورحمة الله
1: وبركاته. وعليكم السلام. الله يحفظكم يا باشا، وشكرا جزيلا على هذه الحلقة القيمة الرائعة الجميلة التي كانت بمعيتكم، ونشكركم وكل عام وأنتم بخير. وأحبائي وأعزائي المستمعين والمشاهدين، باسمكم جميعا نشكر عطوفة العميد الدكتور عماد بيك الذيب، مدير الإدارة والقوة البشرية في الدفاع المدني. بارك الله فيكم سيدي، وبورك جهودكم المعطاءة. شكرا.
0: شكرا.
1: حياكم الله أعزائي وأحبائي المستمعين والمشاهدين، شاهدتم واستمعتم إلى هذه الحلقة الرائعة والقيمة والجميلة التي تحدثنا فيها عن استقلال المملكة الأردنية الهاشمية، ولا يوجد أجمل من هذه المناسبة.

التي تشعر فيها بالأنفة والشموخ، فثمانون عاما ولم ينحني الأردن إلا لله، فبإذن الله سيبقى شامخا وسيبقى بإذن الله عزيزا أنيفا على يعني كل عصي على الأعداء بإذن الله تعالى. دمتم ودام هذا الوطن بخير وشعبه الوفي بألف خير إن شاء الله. كنت معكم أنا النقيب عبد الله السعودي من إدارة الإعلام والشرطة المجتمعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سواعي.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الإطلالة المسائية عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، فأهلا ومرحبا بكم.

في البداية مستمعينا الكرام نبعث بتحية إكبار وإجلال لمنتسبي القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية. هؤلاء هم رجال الوطن الأنقياء والمخلصين الذين يحبهم الأردنيون ويفخرون ويعتزون بهم. هؤلاء هم المرابطون والساهرون الذين يواصلون الليل والنهار من أجل توفير الأمن والأمان والاستقرار للوطن والمواطن. هؤلاء هم الذين يقدمون دماءهم في سبيل الوطن ليبقى عزيزا غاليا معافى بقيادة هاشمية حكيمة وشجاعة.

مستمعينا الكرام، تمثل القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي هيبة الوطن وعنوان أمنه واستقراره، فقد حملت إرث رسالة الثورة العربية الكبرى لأنها امتداد طبيعي لجيشها، وارتبط تاريخه بتاريخها ارتباطا عضويا. وفي عهد جلالة قائدنا الأعلى الملك عبد الله الثاني وارث الثورة العربية الكبرى، ومنذ اللحظة الأولى لتسلم جلالته سلطاته الدستورية، أولى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية جل اهتمامه ورعايته لتواكب العصر تسليحا وتأهيلا.

سعى جلالة الملك دائما إلى تطوير وتحديث القوات المسلحة الأردنية، وقد أصبحت تحتل مكانة إقليمية ودولية مرموقة لما تتميز به من احترافية وانضباطية عالية جعلتها تواكب أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا وتقنيات الدفاع من أسلحة ومعدات ودبابات وصواريخ حديثة للدفاع بحرفية عالية عن حدود الوطن ومقدراته من أي اعتداء محتمل. لذا جاءت نظرة العالم إليها نظرة احترام وتقدير، جعلت الأمم المتحدة تعطيها الأولوية ضمن مهام قوات حفظ السلام الدولية.

إن ثقة الشعب الأردني بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية متينة وراسخة وليس لها حدود، لأن الأردنيون يؤمنون إيمانا مطلقا بمنتسبي هذه الأجهزة وانتمائهم لدينهم ووطنهم وقيادتهم الهاشمية. فالجيش العربي والأجهزة الأمنية خطوط حمراء ستبقى صمام أمان لحماية الوطن ومظلة يحتمي بها كل الأردنيين، فقد كانوا ولازالوا الركائز الأساسية والسياج المنيع لهذا الوطن وسيف الحق والعدالة والحرية.

ختاما حفظ الله قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية من كل مكروه، وأدام علينا نعمة الأمن والاستقرار في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه.

سيداتي وسادتي، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. عودة إلى الزملاء في استوديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، فإلى هناك.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك يشارك في اتصال جماعي مع الرئيس الأمريكي وقادة دول شقيقة بحث سبل استدامة وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. جلالة الملك يبحث في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي أبرز المستجدات التي يشهدها الإقليم. جلالة الملك يبحث مع وزير الخارجية الفنزويلي العلاقات الثنائية وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية. فاعليات رسمية ووطنية وشعبية تؤكد أن ذكرى الاستقلال تشكل محطة وفاء وتضحية وبناء دولة حديثة. الأردن ودول شقيقة وصديقة يدينون إقدام ما يسمى بإقليم أرض الصومال على افتتاح سفارة مزعومة له في مدينة القدس المحتلة. من العناوين إلى التفاصيل. شارك جلالة الملك عبد الله الثاني أمس في اتصال جماعي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة دول شقيقة، وبحث الاتصال سبل استدامة وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران والتوصل إلى تهدئة شاملة ودائمة تعالج الأسباب الأساسية للأزمة وتعيد الاستقرار للإقليم. وشارك في الاتصال جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

0: وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس أركان القوات البرية الباكستانية المشير عاصم منير. بحث جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي اليوم أبرز المستجدات التي يشهدها الإقليم، وأكد جلالة الملك خلال الاتصال ضرورة تكثيف الجهود الدولية لاستدامة وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران وتثبيته لاستعادة أمن المنطقة واستقرارها. استقبل جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم وزير الخارجية الفنزويلي إيفان هيل، وبحث معه العلاقات بين الأردن وفنزويلا وسبل تعزيز التعاون في عدة قطاعات، وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية. وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ومدير مكتب جلالة الملك علاء البطاينة. أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي في تصريحات صحفية مشتركة مع نظيره الفنزويلي أن العلاقات الأردنية الفنزويلية تمتد لأكثر من 70 عاما، مؤكدا وجود فرص كبيرة لتعزيز التعاون بين البلدين بما ينعكس إيجابا عليهما. وأشار الوزير الصفدي إلى توقيع اتفاقية تعاون إطارية بشأن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الثنائي بين البلدين، إلى جانب 3 مذكرات تفاهم في مجالات الزراعة والتشاور السياسي والتعاون الأكاديمي. وقال الصفدي إن الزيارة تعد انطلاقة للمزيد من التعاون بين البلدين، مشيرا إلى توفر الإرادة السياسية للعمل على تعزيز التعاون الثنائي. وأضاف الوزير الصفدي فقال:
1: ثمة فرص كبيرة لزيادة التعاون الذي ينعكس إيجابا على البلدين. أجرنا اليوم محادثات موسعة ركزنا فيها على الخطوات العملية التي ستأخذ علاقاتنا إلى أفاق أوسع من التعاون. وقعنا 4 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات الزراعة، واتفاق مذكرة تفاهم لبناء مشاورات سياسية دورية بين البلدين، إضافة إلى مذكرة تفاهم حول التعاون بين المعهدين الدبلوماسيين في البلدين، واتفاقية إطارية لتشكيل لجنة للتعاون الاقتصادي. وثمت اتفاقيات أخرى نعمل عليها تشمل منع الازدواج الضريبي وحماية الاستثمار وأيضا الإعفاء من التأشيرات، وسننجز هذه الاتفاقيات في أسرع وقت ممكن لنوجد البيئة التي ستسمح بزيادة التعاون في قطاعات مهمة اتفقنا عليها، تشمل أيضا الزراعة، الطاقة، الاستثمار، السياحة، الثقافة، تكنولوجيا المعلومات، إلى غيرها من القطاعات التي نعتقد أنها قطاعات واعدة. الحديث مع القطاع الخاص في البلدين من أجل تشكيل مجلس للتعاون بين القطاعين الخاصين. أيضا كان هنالك اليوم فرصة للحديث حول التطورات الإقليمية، ونحن نثمن مواقف فنزويلا داعمة لحل الدولتين، وأيضا بحثنا في الجهود المبذولة الآن لإنهاء التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة واستعادة الأمن والاستقرار. ندعم هذه الجهود ونؤكد على ضرورة تكاتف الجميع من أجل إنجاحها وبالتالي تجاوز هذه الأزمة، والعمل على التوصل إلى حل يعالج كل أسباب التوتر وكما قلت يعيد التهدئة والأمن والاستقرار.
0: من جانبه قال وزير خارجية فنزويلا إيفان هيل في التصريحات الصحفية المشتركة إنه تم الاتفاق على توسيع أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري وتبادل الخبرات التجارية في كافة المجالات. وهنأ الوزير هيل خلال المؤتمر الأردن بمناسبة عيد استقلاله 80 معربا عن أمنياته بالتوفيق للمنتخب الوطني خلال مونديال 2026. وتحدث الوزير عن نية لتأسيس لجنة مشتركة بين البلدين وإشراك القطاع الخاص خلال الأشهر المقبلة لتحقيق مزيد من التعاون. وأضاف الوزير هيل فقال:
2: أود أن أنقل لكم من الرئيسة الانتقالية ديلسي رودريغيز رسالة التضامن ورسالة الدعم ورسالة تهنئة أيضا لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية لجلالة الملك. غدا هي الذكرى 80 للاستقلال، وكل الشعب الأردني يحتفل بهذه الذكرى تحدثنا اليوم عن الكثير من المجالات وعن الكثير من القضايا. في البداية اتفقنا على توسيع أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري والتبادل الخبرات التجارية في الكثير من المجالات. نتحدث عن مجال الصيدلي والتكنولوجيا المعلومات والزراعة والتجارة والنقل. ونود أن نبدأ مرحلة جديدة من التعاون والعلاقة ما بين الأردن وفنزويلا، وعليه لقد قمنا بتوقيع 4 مذكرات تفاهم ستكون خطوة أولى من أجل التقدم في هذه العلاقات السياسية، ومن أجل التقدم في اللجنة أيضا المشتركة التي ننوي تأسيسها فيما بيننا، إدراج القطاع الخاص وإدماج القطاع الخاص في الأشهر القادمة. فنزويلا بالنسبة للأردن هي بوابة الدخول لأمريكا الجنوبية والكاريبي، وبالنسبة لفنزويلا الأردن ستكون دائما لها دور أساسي ومهم في هذه المنطقة، ونحن نتمنى توسيع التعاون في جميع المجالات.
0: يحتفل الأردنيون يوم غد بعيد الاستقلال 80 للمملكة الأردنية الهاشمية، في وقت يواصلون فيه مسيرة البناء والتحديث رغم الأزمات التي تعيشها المنطقة، مستندين إلى إرث عريق وتضحيات نبيلة جعلت من الأردن وطنا آمنا بقيادة هاشمية تمضي بثبات نحو المستقبل. وتشكل ذكرى الاستقلال فرصة للأردنيين لتجديد العزم على الحفاظ على مقدرات الوطن ومكتسباته، مستذكرين ماض يستمدون منه الفخر، ومتطلعين إلى حاضر يحافظون عليه ويعززونه، ومستقبل أكثر ازدهارا وتطورا، مستندين إلى رؤى جلالة الملك عبد الله الثاني. وتمكنت القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبد الله الثاني من تجاوز العديد من الأزمات، والتي من بينها التحديات الاقتصادية التي فرضتها الأوضاع الإقليمية. وبمناسبة عيد الاستقلال، رفع رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز أسماء آيات التهنئة والتبريك إلى مقام جلالة الملك عبد الله الثاني حامل الاستقلال وصاحب الشرعية الدينية والتاريخية وشرعية الإنجاز، وإلى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد. وجدد المجلس في بيان له اليوم قسم الانتماء للوطن والولاء لجلالة الملك والعرش الهاشمي، داعين المولى عز وجل أن يحفظ جلالته ويمتعه بموفور الصحة والعافية، وأن يحفظ سمو ولي العهد ويديم نعمة الأمن والاستقرار على وطننا وشعبنا. من جهته قال رئيس مجلس النواب مازن القاضي إن عيد الاستقلال سيبقى مناسبة وطنية نستحضر فيها تضحيات الآباء والأجداد، ونستمد منها العزم على مواصلة مسيرة البناء خلف قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني لصناعة المستقبل بثقة واقتدار، وتعظيم الإنجازات الوطنية في مختلف المجالات، وتعزيز منعة الوطن ليظل قويا آمنا ومستقرا وقادرا على مواجهة التحديات. إلى ذلك قال أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبد الله توفيق كنعان إن الذكرى 80 لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية تجسد مسيرة وطنية وقومية حافلة بالتضحيات والبطولات التي سطرها الهاشميون والأردنيون دفاعا عن فلسطين والقدس ومقدساتهما الإسلامية والمسيحية. ولفت كنعان إلى استمرار الجهود الأردنية الرسمية والشعبية في دعم الشعب الفلسطيني، لا سيما في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، من خلال المواقف السياسية والدبلوماسية والجهود الإنسانية والطبية التي تقدمها المستشفيات الميدانية الأردنية، إضافة إلى المبادرات الوطنية والإغاثية المختلفة. هذا وهنأ رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماح المملكة ملكا وحكومة وبرلمانا وشعبا بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال 80. وأشاد اليماح بهذه المناسبة بما حققه الأردن من إنجازات على مختلف الأصعدة في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبد الله الثاني، مثمنا الدور المحوري الذي تطلع به المملكة في دعم العمل العربي المشترك وتعزيز التضامن العربي والدفاع عن القضايا العربية العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. أكد وزير الشباب الدكتور رائد العدوان أن مهرجان العقبة الرياضي 2026 الذي يقام احتفاء بعيد الاستقلال 80 للمملكة يجسد رؤية الدولة الأردنية في تمكين الشباب وتوسيع مشاركتهم في الأنشطة.

الخطة الرياضية والشبابية، مشيرا إلى أن العقبة باتت اليوم مركزا مهما لاستضافة الفعاليات الرياضية على مستوى المملكة. وقال خلال حضوره فعاليات المهرجان في مدينة العقبة للشباب إن محافظة العقبة تمتلك مقومات متميزة تجعلها بيئة

0: عدت شركة العقبة لإدارة المرافق برنامجا حافلا لأهالي منطقة العقبة وزوارها بمناسبة عيد الاستقلال 80 للمملكة. عن هذا البرنامج تحدث ياسر الشوابكي مدير عام شركة العقبة لإدارة المرافق لمندوبتنا مجد البدارين فقال:
1: ضمن احتفالات المملكة الأردنية الهاشمية بعيد الاستقلال 80، قامت شركة العقبة لإدارة المرافق والتي تدير ساحة الثورة العربية الكبرى وبتوجيهات من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بتجهيز كافة مرافق الساحة للاحتفال بهذه المناسبة العزيزة، وبمتابعة من محافظة العقبة وحسب البرنامج المعد من وزارة الثقافة، علما أن الساحة تعد ملتقى لكافة أهالي وزوار مدينة العقبة نظرا لقربها من البحر ووجود سارية علم الثورة العربية الكبرى وبيت الشريف الحسين بن علي. وفي الختام نتقدم لقائد الوطن وولي عهده الأمين بالتهنئة بمناسبة عيد استقلال مملكتنا الحبيبة، وكل عام وأنتم بخير.
0: أقامت جامعة عجلون الوطنية احتفالا بمناسبة عيد الاستقلال بمشاركة عدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة، حيث تضمن فقرات وطنية عبرت عن الاعتزاز بالمنجزات الوطنية وترسيخ قيم الانتماء والولاء. رئيس جامعة عجلون الوطنية الدكتور فراس الهناندي تحدث عن هذا الاحتفال لمندوبتنا إيمان لهمسات فقال:
2: احتفلت جامعة عجلون الوطنية صباح هذا اليوم بعيد الاستقلال 80 للمملكة الأردنية الهاشمية. هذه المناسبة التي تختصر قصة وطن بني بالإرادة وترسخ بالحكمة وحمى هويته جيش عربي هاشمي ظل عنوانا للعزة والكرامة. وفي هذه المناسبة الوطنية المجيدة نرفع إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين أسمى آيات التهنئة والتبريك، داعين الله أن يحفظ جلالته ويمده بالصحة والعافية، وأن يبقى الأردن في ظل قيادته واحة أمن واستقرار وإنجاز.
0: أدان الأردن ودول شقيقة وصديقة في بيان مشترك اليوم الخطوة غير القانونية والمرفوضة المتمثلة في إقدام ما يسمى بإقليم أرض الصومال على افتتاح سفارة مزعومة له في مدينة القدس المحتلة في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يمثل مساسا مباشرا بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة. وأكدت الدول في البيان المشترك الصادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين رفضها الكامل لأي إجراءات أحادية تستهدف تكريس واقع غير قانوني في القدس المحتلة أو منح شرعية لأي كيانات أو ترتيبات تخالف قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مشددين على دعمهم الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، والرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تمس وحدة الأراضي الصومالية أو تنتقص من سيادتها. تفقد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس بعثات الحج الأردنية الدكتور محمد الخليل أوضاع الحجاج الأردنيين المقيمين في مكة المكرمة، واطلع على مستوى الخدمات اللوجستية ومقر الإقامة وآليات النقل المقدمة لهم. كما تفقد الدكتور الخليل مخيمات الحجاج الأردنيين وحجاج عرب 48 في مشعري عرفات ومنى للوقوف على جاهزية المخيمات والخدمات المقدمة للحجاج قبيل بدء النفرة إلى المشاعر المقدسة. وقال الوزير الخليل:
3: حقيقة طلعنا على تجهيزات من كوادر وزارة الأوقاف اللي صارها فترة تعمل في هذا المخيم. الحمد لله احنا هاي الخيم استخدمناها المرة الماضية لأول مرة، العام الماضي لأول مرة، هذا العام الجديد تم صب الأرضية كامل صبة كاملة، هذا العام أيضا تم توفير حقيبة شخصية لكل حاج فيها كل ما يحتاجه الحاج، شمسية، مطرة مي، أيضا متعلقات شخصية، خدمة شخصية للحاج، كل حاج له صفة بد، أيضا له بطانية أيضا يستطيع أن يجلس عليها. أخواني إحنا دائما بنوجه حجاجنا أنه هاي الترتيبات والاستعدادات حتى الطعام والشراب يوم عرفة سيأتي داخل المخيمات وسيكون طبخ الطعام هنا فريش يأتي للحجاج، كل هذه الترتيبات حتى الحاج يتفرغ للعبادة في يوم عرفة، ما ينشغل بأي شيء آخر، كل ما يحتاجه الحاج يصل

0: إليه داخل المخيمات.
1: قرر وزيرا الداخلية مازن الفراية والنقل الدكتور نضال القطامين الموافقة على تعديلات من شأنها مواكبة التطورات في سوق وسائط النقل العام. وجاءت التعديلات في إطار مواكبة التطورات المتسارعة في تكنولوجيا صناعة المركبات وتحديث منظومة النقل العام في المملكة. أكدت وزارة التربية والتعليم أن عملية تأليف الكتب المدرسية تستند إلى أسس علمية وتربوية واضحة ترتكز على وثائق المنهاج والإطار العام والمعايير ومخرجات التعلم المعتمدة وليس على عدد صفحات الكتاب، في إطار يضمن جودة المحتوى ومواءمته للأهداف التعليمية والفئات العمرية المستهدفة. وأشارت الوزارة إلى وجود نظام وتعليمات وإجراءات واضحة صادرة عن المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم يمكن الرجوع إليها. أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية عن استمرار دوام أسواقها خلال اليومين المقبلين، الاثنين الموافق لعيد الاستقلال والثلاثاء الموافق لوقفة عرفة، بهدف إفساح المجال أمام المواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من أسواقها. حددت بلدية لواء الطيبة في محافظة إربد 3 مواقع مخصصة لبيع وذبح الأضاحي خلال فترة عيد الأضحى المبارك بالتعاون مع متصرفية اللواء ومديرية الزراعة بهدف ضمان الالتزام بالشروط الصحية والبيطرية المعتمدة. رئيس لجنة بلدية لواء الطيبة ثابت شريدة تحدث لمندوبتنا سهاد المؤمني عن هذا الموضوع وقال:
2: في إطار استعدادات بلدية الطيبة لعيد الأضحى المبارك، قامت البلدية بتحديد 3 مواقع لبيع الأضاحي في منطقة الطيبة وصمة ودير السالم ضمن أراضي عائدة للبلدية، كما تم تكليف أطباء بيطريين بالتعاون مع مديرية زراعة الطيبة للعمل طيلة فترة العيد للتأكد من سلامة الماشية وصلاحيتها للاستهلاك البشري ومتابعة أعمال الذبح، إضافة إلى مراقبي الصحة العاملين والبيئة العاملين بالبلدية. كما تم فتح غرفة عمليات بالبلدية وتشكيل فرق لمتابعة أعمال النظافة العامة وأعمال التعقيم والرش والتنظيف.
1: باشرت كوادر قسم الكهرباء في بلدية جرش الكبرى أعمال تركيب وحدات إنارة إضافية في محيط الساحة الهاشمية بالتزامن مع تزيين الموقع بالأعلام الأردنية، وذلك ضمن خطة البلدية الرامية إلى تجهيز الساحة لاستقبال المصلين في صلاة عيد الأضحى. تحدث عن هذه التفاصيل المدير التنفيذي لبلدية محافظة جرش الكبرى علي شوقة لمندوبتنا مي العايد فقال:
3: بتوجيه من معالي وزير الإدارة المحلية وبالتنسيق مع الحاكمية الإدارية بمحافظة جرش، أوعز عطوفة رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى لكافة الكوادر البلدية المعنية بالتجهيزات لاستقبال عيد الأضحى والاستعداد للاحتفال بيوم الاستقلال، فقد تم تحديد مواقع بيع الأضاحي ومتابعتها من خلال جولات عمل مستمرة من الأقسام المعنية، وكذلك تم الإعاز بتعشيب وتنظيف المقابر كافة المواقع، تم الإعاز بتزيين شوارع المدينة وإنارة عدد من المباني بألوان العلم الأردني، وكذلك أشجار النخيل والأشجار المعدنية المنتشرة في الساحات والشوارع الرئيسية، وتم رفع أعلام الاستقلال والأعلام الأردنية بقياسات مختلفة في على المباني والسواري المنتشرة بالمناطق.
1: أعلنت مديرية الأمن العام بدء تنفيذ خطتها الأمنية والمرورية والبيئية الخاصة بعطلة عيد الأضحى المبارك بهدف تعزيز الأمن وضمان انسيابية الحركة المرورية وتوفير بيئة آمنة وصحية للمواطنين خلال أيام العيد. وأكدت المديرية أن الخطة تتضمن انتشارا أمنيا مكثفا في مختلف محافظات المملكة عبر تعزيز وجود الدوريات الآلية والراجلة في الأحياء السكنية والأسواق والمناطق التجارية، إضافة إلى أماكن التنزه والترفيه والمواقع التي تشهد كثافة في الحركة خلال عطلة العيد، وذلك بهدف الاستجابة السريعة للبلاغات والتعامل الفوري مع مختلف الملاحظات والشكاوى. وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس يوم غد لطيف الحرارة في أغلب المناطق.

وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. جلالة الملك يشارك في اتصال جماعي مع الرئيس الأمريكي وقادة دول شقيقة بحث سبل استدامة وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. جلالة الملك يبحث في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي أبرز المستجدات التي يشهدها الإقليم. جلالة الملك يبحث مع وزير الخارجية الفنزويلي العلاقات الثنائية وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية. فاعليات رسمية ووطنية وشعبية تؤكد أن ذكرى الاستقلال تشكل محطة وفاء وتضحية وبناء دولة حديثة. الأردن ودول شقيقة وصديقة يدينون إقدام ما يسمى بإقليم أرض الصومال على افتتاح سفارة مزعومة له في مدينة القدس المحتلة. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لكم ثالثة فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار رامي الرشاق، ومن التنفيذ الهندسي ربيع السرايرة، ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

بمناسبة احتفالات المملكة بذكرى الاستقلال 80، حفل مجاني لصوت الأردن الفنان عمر العبداللات، وذلك يوم الاثنين 25 من أيار 2026 الساعة 5 مساء على كورنيش البحر الميت.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم هنا عمان.

مساء الخير سيداتي وسادتي، وأهلا بكم في حلقة جديدة من هنا عمان. ومساء الخير لفريق العمل معنا في غرفة المراقبة الرئيسة المهندسة نداء الرمامنة. في التنفيذ الهندسي المباشر معنا هذا المساء الزميل غاندي حداد. محطات هنا عمان هذا المساء: محطة الإصدارات كتاب بوح الرماح واللقاء مع الدكتور سلطان رصيفان. أيضا نبقى في إطار الإصدارات ومحطة أخرى متعلقة بكتاب رؤى في زمن عالم يعاد تشكيله واللقاء مع الكاتبة والمحللة السياسية الدكتورة روان الحياري. محطة الأيام العربية والعالمية: اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية، والعدد 27 من مجلة الفنون الشعبية الشجرة في التراث الشعبي، واللقاء مع الأستاذ عاقل الخوالدة مدير مديرية التراث في وزارة الثقافة. محطة أفكار العدد 448 من مجلة أفكار، واللقاء مع الدكتور مخلد بركات مدير تحرير مجلة أفكار. هذه أبرز محطات هنا عمان هذا المساء. دائما وأبدا مساءكم سعيد.

0: أهلا بكم من جديد. نبدأ بالمحطة الأولى من محطات هنا عمان هذا المساء، محطة الإصدارات، حيث صدر حديثا كتاب بوح الرماح للدكتور سلطان الرصيفان الذي نرحب به هذا المساء. دكتور سلطان، أهلا بك في هذا اللقاء سيدي.
1: مساء الخير سيدي، وشكرا لك على الاستضافة.
0: بداية نريد أن نتعرف على الهدف الرئيسي من هذا الإصدار الجديد دكتور سلطان.
1: سيدي، تفتقر المكتبة عندنا إلى مادة تاريخية أكاديمية مكتوبة،
0: نعم،
1: تتناول يوميات جلالة الملك عبدالله الثاني بالإضافة إلى سيرته الذاتية، خاصة في الفترة من يعني ميلاده حفظه الله إلى ما قبل استلامه السلطات الدستورية، يعني من 30 كانون ثاني 1962 إلى 6 شباط 1999.
0: نعم.
1: هنالك مقتطفات لكن مادة متسلسلة شاملة لا يوجد، فهذا السبب اللي دفعني للكتابة يعني.
0: نعم، نتحدث عن هذا الإصدار الجديد المكون من 3 فصول، ماذا تناولت في هذه الفصول الثلاثة دكتور سلطان؟
1: سيدي، بالبداية المصادر اللي اعتمدت عليها في الكتابة والتوثيق كانت مصادر معاصرة للحدث التاريخي.
0: نعم.
1: انقسمت إلى يعني 3 أجزاء رئيسية، كان في من ضمن هاي الأجزاء اللي هي الجريدة الرسمية بالإضافة إلى عدد من الصحف اللي يعني كانت موجودة يعني تلك الأيام، مثل صحيفة الجهاد، الدفاع، المنار، عمان المساء.
0: نعم.
1: مرورا باتجاه يعني الأقصى، الأخبار، جريدة فلسطين، الدستور، الرأي، والصحف الحديثة نسبيا اللي هي صوت الشعب والعرب اليوم وصحيفة اللواء.
0: نعم.
1: فأنا اقتطفت من هاي المصادر اللي هي الأخبار اللي تخص جلالة الملك عبد الله عندما كان أمير يعني.
0: نعم.
1: طبعا هي أخبار متفرقة، اقتصادية، اجتماعية، حسب الفترات العمرية المختلفة اللي غطتها هاي الصحف، بالإضافة لأحاديث ضباط وضباط صف، يعني هم الكتاب أو اسم الكتاب أنا اقتبسته من الفصل الثاني اللي هو أحاديث اللي هو بوح الرماح. أنا قصدت في الرماح اللي هم الضباط اللي خدموا، ضباط الصف اللي خدموا بمعية جلالة الملك، بالإضافة إلى القادة الآخرين. طبعا هم تقريبا كانوا، استطعت أني أقابل تقريبا 40 ضابط وضابط صف من رتب مختلفة، يعني من رتبة فريق أول لغاية رتبة وكيل اللي عملوا مع جلالة سيدنا في مراحل خدمته المختلفة، من سانتير مرورا في خدمته في كتاب الدبابات وكتاب القوات الخاصة وسلاح الجو لغاية قبل استلامه.

0: المخطوطات الدستورية. والمصدر الثالث أو الفصل الثالث اللي غطى المرحلة اللي هو الصور، التاريخ المصور، يعني صور مختلفة من عدسات مصورين من وكالة الأنباء، بالإضافة إلى مصورين القصر اللي كانوا يعملوا بمعية جلالة الملك حسين رحمه الله، هم يمكن 4 أو 5، مرورا إلى يعني لأحدث نسبيا يوسف العلان وعبد الله أيوب.
1: نعم.
0: يعني المادة الرئيسية للكتاب سيدي.
1: نعم، هذا الإصدار مكون من جزئين، الجزء الأول يعني تحدثت قبل قليل ببعض المقتطفات منه، الجزء الثاني من 1990 إلى العام 1999، وهنالك عنوان يتعلق بهذا الإصدار بأنه هو جزء أو صفحات من السردية الأردنية. تفضل دكتور سلطان.
0: السردية الأردنية سيدي تمثلت بأحاديث الضباط وضباط الصف والقادة اللي عملوا بمعية جلالة الملك، تحدثوا عن خدمتهم يعني من تقريبا نهاية عقد السبعينيات مرورا بسنوات الثمانينيات، والخدمة جلالة سيدنا يعني كانت خدمة متنوعة.
1: نعم.
0: بالنسبة لل يعني الوحدات العسكرية بدايتها كانت في ساندهيرز، اقتبست بعض السرديات من الضباط اللي خدموا مع سيدنا في الأكاديمية العسكرية البريطانية في ساندهيرز، بالإضافة إلى خدمته المبدئية في بعض أو تدريبه في بعض الكتائب القوات الخاصة، ثم خدمته كقائد فصيل. هاي الأمور فيها جزئيات من السردية اللي تحدث فيها ضباط الصف والضباط عن عمل جلالة الملك، عن خدمته، عن الخلق الرفيع اللي كان يتحلى فيه، عن المعاضل، بعض الأمور اللي كانت تواجههم في أثناء الخدمة. وتعرف أنت الخدمة العسكرية ممكن تكون طبيعتها مختلفة نوعا ما عن العمل في ميادين أخرى يعني بالحياة المدنية، فكان في نوع من الصعوبة فيها. فأنا الجزئيات البسيطة هاي قمت بتوثيقها من خلال هاي المقابلات، ورصدتها وقمت بتحقيقها وتثبيتها في مادة الكتاب.
1: نعم. خلينا نرجع نحكي عن هذا الكتاب أكثر دكتور سلطان، عندما تحدد الفترة من 1990 للعام 1999، وهذه يعني مرحلة مفصلية مهمة جدا في مسيرة جلالة الملك.
0: سيدي هاي المرحلة أنا اعتمدت في الكتاب على التسلسل الزمني، يعني
1: نعم.
0: بدأت بعقد الستينيات بالجزء الأول من الكتاب، كان يعني في عنوان رئيسي اللي هو جلالة الملك عبد الله الثاني من 30 كانون ثاني 1962 إلى 69، انتقلت إلى عقد السبعينيات ثم عقد الثمانينيات، فيعني وصلت لعقد التسعينيات اللي هو من 1990 ل 1999، وكنت يعني كل ما تتقدم المرحلة كل ما تزداد مسؤوليات سمو الأمير عبد الله اللي هو جلالة سيدنا فيما يتعلق في المهام، سواء في الخدمة في القوات المسلحة أو المهام الأخرى اللي كان يطلع فيها جلالة سيدنا، مهام سياسية كان يوكل فيها جلالة المغفور له الملك حسين رحمه الله، بالإضافة إلى بعض المهام وبعض الواجبات اللي كان هو رئيس اتحاد كرة القدم.
1: نعم.
0: كان يعني في بعض واجبات اجتماعية كمان أنا يعني ثبتها في الكتاب، كان يعني سيدنا قريب من المجتمع الأردني، يذهب إلى الواجبات العزاء، يقوم بإرسال البرقيات، وزي ما حكيت لك اللي هو الواجبات اللي كان يطلع فيها كرئيس اتحاد كرة قدم، بالإضافة إلى عمله في كسائق راليات.
1: نعم.
0: محترف بالنسبة لرياضة الراليات، وكان هو يسعى إلى أنه يكون في عندنا فريق راليات مؤلف من سيارتين أو 3 سيارات بالإضافة إلى السائقين والفريق الفني المختص، فكان يعني يلقى على عاتقه مسؤوليات بالإضافة إلى تحديث كرة القدم، وهذا كان جزء أساسي من مهامه والله يطول عمره.
1: نعم دكتور. نعم. سلطان، أيضا المميز في هذا الإصدار أنه مرفوق بالعديد من الصور في مسيرة جلالة سيدنا.
0: نعم سيدي. سيدي تقريبا الكتاب يعني في حصيلة تقريبا شبه نهائية في حوالي 550 ل 560 صورة، مراحل زمنية مختلفة. يعني أنا أخذت أول صورة وهي باعتبار أنها وثيقة اللي هي الجريدة الرسمية اللي صدر أمر في يعني أنه ميلاد جلالة سيدنا، اقتبستها وكان يعني أذكر أنه العدد 1594 تاريخ 30 كانون ثاني، كانت تقريبا إذا بدنا نعتبرها يعني هي من ضمن الصور، كانت هاي أول صورة اللي هو مولد حضرة صاحب السمو الملكي ولي عهد الأمير عبد الله بن حسين. وبعدها استمرت يعني كانت الصورة الثانية اللي هي صورة الفرح يعم الأردن بمناسبة مولد سمو الأمير اللي هو كانت أمام المستشفى. استمرت الصور بتسلسل زمني، يعني تقريبا كل أسبوع أو كل شهر أقصى حد تسلسل زمني لغاية قبل استلام سيدنا للسلطات الدستورية. يعني اللي يتبع الصور بيلاحظ يعني كل المراحل الزمنية، فترة الطفولة، فترة الشباب، فترة يعني مسار سيدنا ضابط في الجيش، فتقريبا في حوالي 560 أو 550 نعم. صورة.
1: طيب دكتور نعم. سلطان، تفكر بعد هذين الجزئين بإصدار جزء ثالث يتعلق بمسيرة جلالة سيدنا بالفترة من عام 1999 ولغاية الآن؟
0: نعم سيدي،
1: تفضل.
0: صحيح سيدي، أنا إن شاء الله اللي يكون في يعني جزء جديد، ممكن تكون يعني فكرة مختلفة لكن هي تغطي الفترة من 1999 حسب يعني المادة اللي أنا أقدر أني أنا أحصل عليها من المصادر اللي موجودة. إن شاء الله أنه يكون في إصدار، بس يمكن أنه يحتاج بعض الوقت.
1: قد يكون فيها تركيز أكثر على الجانبين السياسي والعسكري؟
0: بالضبط سيدي، هو يعني الجانب يعني سيدنا يمكن لما استلم السلطات الدستورية كان في عبء أكبر بكثير من الجانب السياسي.
1: نعم.
0: بالإضافة إلى أنه طبعا هو يعني ضابط في الجيش، يعني استمر في دعم القوات المسلحة وكان يعني حاضر وموجود وكان يعني يشعر مع أبناء القوات المسلحة، ف يعني زادت مهماته، زادت الضغوط اللي يعني السياسية تعرف يعني البلاد، يعني في نظام إداري، في نظام سياسي، في أمور اقتصادية، لكن بالنهاية يعني استطاع أنه يتابع الأمور والمستجدات أول بأول. هاي الأمور تتطلب كمان في توثيق أكثر من المرحلة الأولى إن شاء الله.
1: إن شاء الله. شكرا لك دكتور سلطان الرصيفان. شكرا سيدي.
0: الله يطول عمرك سيدي. شكرا.
1: شكرا.
0: كل الحب سيدي. شكرا.

0: أهلا بكم من جديد في المحطة الثانية، محطة الإصدارات. صدر حديثا كتاب رؤى في زمن عالم يعاد تشكيله للكاتبة والمحللة السياسية الدكتورة روان الحياري التي نرحب بها هذا المساء. أهلا بك دكتورة روان في هذا اللقاء سيدتي.
1: أهلا بك وبجميع المستمعين، يسعد مساكم.
0: الله يسلمك. بداية نريد أن نتعرف على الدوافع والأسباب من وراء إصدار هذا الكتاب، كتاب رؤى في زمن عالم يعاد تشكيله. تفضلي سيدتي.
1: شكرا لتسليطكم الضوء على الإصدارات الجديدة والمساهمات الأردنية في الفضاء السياسي والثقافي. سيدي، كتبت وعملت هذا الكتاب لأنني أؤمن أن السياسة ليست فقط صراع نفوذ ووجود، بل هي أيضا ممارسة للهوية وتعبير عن الثقافة، وهي أيضا تجسيد إذا بدك للقيم التي اختار الإنسان أن يحيا بها وأن يدافع عنها. من هنا كان تجميع مجموعة هذه الرؤى، وهي مقالات تتناول الشأن الإقليمي والمحلي والعالمي. وفي هذه المقالات هناك تجاوز للتحليل السياسي المجرد، الهدف منها كان الإسهام في تشكيل وعي ثقافي واستراتيجي يلامس العمق، يلامس عمق الحدث وأبعاده، يخاطب المستقبل، يخاطب صناع القرار، يخاطب شباب الوطن وشباب المنطقة. يعني هي توثيق بشكل أو بآخر، ولكنها ليست فقط بإطار التوثيق، وإنما هي تعبر عن لحظات اشتباك سياسي وتحول ثقافي في هذا العالم المتغير والمتسارع.
0: نعم دكتورة روان الحياري، هذا الإصدار يتناول 5 محاور. ماذا عن هذه المحاور الخمسة؟ ولنبدأ بالمحور الأول المتعلق بالشأن الإقليمي والدولي. تفضلي سيدتي.
1: صحيح، هذا الكتاب يتناول 5 محاور، مقالات متخصصة موزعة على 5 رؤى، 5 محاور. الأول في الشأن الإقليمي والدولي، يعني نعلم أن منطقتنا لم تشهد يوما حالة مستقرة أو هدوء مستدام على مختلف المستويات. تاريخيا ومنذ التاريخ القديم شهدت موجات متلاحقة من الاضطرابات والتوترات العسكرية والأمنية والسياسية وحتى الاقتصادية، وكل هذه التغيرات يعني ألقت بظلالها على التحولات الاجتماعية العميقة. خلال العامين المنصرمين كما نعلم جميعنا، بلغت المنطقة مستويات حقيقة غير مسبوقة من التوتر ومن العنف. اتسعت دوائر العنف، تداخلت ساحات الصراع والصراع بالوكالة. دفعني ذلك للكتابة بهذه الأحداث اللي عم بتصير سواء على المستوى الإقليمي أو ارتباطها بالعالمي ومتابعتها لحظة بلحظة، سعيا لوضع ذاكرة سياسية ولوضع يعني فتح أفق لخطاب وحوار سياسي حول هذه الأحداث التي بتصير. تضمن يعني عديد من هذه الرؤى. المقالات تناولت التحولات الجيوستراتيجية الجديدة، ثلاثية الحرب والفرص والمستقبل، وجه آخر للحرب، رؤى أسميته لعبة أمم جديدة، وبين الخرائط الجديدة وحروب من نوع آخر، والسويداء وحين تدار الحروب بتفاهمات باردة، وغيرها من المواضيع التي تتناول الأحداث التي مفصلية والتي لازلنا نشهد بناء وتراكمات سياسية عليها وستعبر للمستقبل كذلك.
0: نعم، هذا فيما يتعلق بالمحور الأول الذي حمل عنوان في الشأن الإقليمي والدولي. المحور الثاني حمل عنوان في حكمة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم. تفضلي سيدتي.
1: نعم صحيح، يعني هذا المحور تناولت فيه يعني

0: حكمة جلالة الملك حقيقة في إدارة هذه التحديات وفي حماية الأردن وتجنيبه الويلات في مرحلة سياسية دقيقة جدا.
1: نعم.
0: في هذا السياق حقيقة لا يمكن مقاربة حكمة جلالة الملك عبد الله الثاني بمعزل عن خبرته السياسية والعسكرية المحترفة وكذلك معرفته العميقة بصناعة القرار الأمريكي والأوروبي. إدراكه الحثيث لطبيعة النظام الدولي وتحولاته أيضا وإدراك أن القوة اليوم في عالم اليوم لم تعد تقاس فقط بالموارد الصلبة وحدها بل أيضا بمرونة التحالفات وحسن إدارة التوازنات. تميزت قيادة جلالة الملك بأنها قيادة قادرة على القراءة المبكرة والتحليل السباقي للأحداث ولا تبنى ولا بأي شكل من الأشكال على ردود الفعل.
1: نعم.
0: قيادة رصينة قادرة على تحويل التحولات العالمية من مصادر تهديد إلى إن شاء الله نوافذ فرص على صعوبة هذا ما يمر فيه الإقليم. كمان تناولت فيها بعض خطابات جلالة الملك في مراحل وفي مفاصل مهمة في تاريخ هذه المنطقة خلال السنتين الماضية أو الثلاث سنوات الماضية، لأقدم قراءة معمقة في حكمة جلالة الملك في خطاباته، ليس بوصفها مواقف ظرفية أو حتى خطابات رمزية، بل هي تعبر عن نهج دولة، نهج دولة نظامها السياسي راسخ وثابت ومتكامل يحافظ على إدامة الخضرة لتعزيز قوة هذا النظام السياسي ويعيد تعريف دور الأردن في عالم مضطرب، يعني ماخذين بالعين الاعتبار آسيا الصاعدة، الإقليم المثقل بالصراعات وغيرها في من التحديات، يعني بشكل أو بآخر كيف يرى جلالة الملك أو كيف نقرأ في حكمة فكر جلالة الملك من خلال خطاباته من خلال زياراته من خلال قيادته للسياسة الداخلية والخارجية، كيف يرى السياسة أداة لحماية الاقتصاد وكيف يرى في الاقتصاد ركيزة لتعزيز السيادة وفي الجبهة الداخلية أساس لا غنى عنه لصون الدور الإقليمي والدولي وكذلك الحفاظ على مصالح الأردن العليا.
1: نعم، أنتقل للمحور الثالث من هذا الكتاب وهو عنوان مهم جدا في مشروع التحديث الوطني السياسي والاقتصادي والإداري، وأنت لك يعني باع طويل في هذا المجال في المجال السياسي كحزبية في الأردن، تفضلي سيدتي.
0: أشكرك سيدي، أنا فخورة بكوني يعني جزء يعني أعمل ما بوسعي حتى نحقق هذا نكون جزء فاعل في هذا المشروع الوطني الشامل السياسي والاقتصادي والإداري. كما تعلم ويعلم المستمعين أننا في زمن حقيقة تتغير فيه وتتبدل ويعاد تشكيل خرائط النفوذ والوجود وأيضا موازين القوى العالمية. كل هذا الوضع الذي يحصل في الإقليم وفي العالم والأردن كجزء من الإقليم والعالم لم يعد التحديث حقيقة خيار، وكان كمان له جذور بحكمة جلالة الملك وبعد نظره منذ أكثر من عقد من الزمان لما بدأ بالأوراق النقاشية واستعرض أهمية التحول السياسي نحو الحزبية البرامجية، لما ذكر أهمية الدولة المدنية، دولة المؤسسات والقانون، أهمية التعليم اللي أسست إلى بعد عقد من الزمان إلى أعمال اللجنة الملكية سواء للتحديث السياسي أو الاقتصادي أو الإداري، وامتاز هذا المشروع بأنه مشروع عابر للحكومات وهو مشروع دولة، يعني كل واحد فينا بمجاله بما يستطيع يجب أن يكون مساهما في هذا الموضوع. أحببت في قلب هذا المشهد توضيح أن الأردن يمضي بخطوات حثيثة في مشروع التحديث الوطني، مش فزعة ولا لإطفاء صفة المدنية على النظام السياسي أو الاجتماعي الأردني، وإنما هي حقيقة وهي حاجة أدركتها الدولة الأردنية بقيادتها وبشعبها أن هناك ضروري نمشي بتحديث السياسي.

0: السياسي والاقتصادي والإداري. التحديث السياسي مهم لأنه بيوسع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار. التحديث الاقتصادي كذلك مهم للتحول إلى القدرة الحقيقية على الإنتاج وتوفير بالتالي فرص العمل. البطالة من أهم التحديات التي يمر بها الأردن، ويمكن كل هذا المشروع الوطني مركز على حل هذا الموضوع بشكل أو بآخر، سواء من خلال التحديث السياسي والأحزاب السياسية أو التحديث الإداري. أيضا التحديث الإداري لدينا حقيقة تحدي واضح وصريح بالنسبة لإدارتنا العامة، اللي يجب أن تكون، اللي أنا بعتبرها حقيقة وحتى في علوم الإدارة المتقدمة قاطرة لكل التطور والتحديث اللي بده يحدث في أي مجتمع كان. فمن هنا يعني يلقي هذا المحور على أهمية وجود الدولة القوية بإدارتها، الناضجة بتجربتها السياسية والمرنة باقتصادها وإدارتها العامة.
1: دكتورة روان، المحور الرابع يركز على الشأن الوطني المحلي، ولكن لضيق الوقت أريد بدقيقة أن نتحدث عن المحور الخامس، مقالات مختارة باللغة الإنجليزية. وهل الهدف من هذه المقالات هو بمثابة خطاب للخارج؟
0: صحيح، يعني يمكن هذه المقالات، أنا عندي كثير عديد من المقالات باللغة الإنجليزية، ولكن أثرت أن أضع مقالات مختارة. يمكن حطيت 3 أو 4 مقالات. هي دائما نحن لما بنحكي باللغة الإنجليزية نحاول أن نخاطب الخارج، ونحاول أن نخاطب صناع القرار ومراكز القوى الخارجية بهذا الموضوع، بمواضيع متعددة، بغض النظر عن هلا الـ AI والذكاء الاصطناعي اللي أصبح يترجم لجميع اللغات وغيرها. فاخترت 3 مقالات أحببت أن ألقي الضوء عليها. اللي المقال الأول أو منها اللي هو كان عم بحكي عن سوريا والتحول السياسي، سوريا at crossroads geostrategy am I turmoil. كمان كتبت عن غزة والأزمة الإنسانية humanitarian crisis in Gaza، وعن الأردن ك يعني محط مهم لتغيير أو حل مشاكل التغير المناخي، عن الكلايمت تشينج.
1: شكرا لك يا الكاتبة والمحللة السياسية الدكتورة روان الحياري على هذا الإصدار الجديد الذي يتناول عدة محاور في الشأن المحلي والخارجي. شكرا سيدتي.
0: شكرا لكم، شكرا جزيلا إذاعتنا الوطنية المحترمة. شكرا.

أهلا بكم من جديد. نصل إلى المحطة الثالثة من محطات هنا عمان هذا المساء، محطة الأيام العربية والعالمية، حيث يحتفل الأردن ودول العالم في 21 من أيار من كل عام باليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية. هذا المساء نرحب بالأستاذ عاقل الخوالدة، مدير مديرية التراث في وزارة الثقافة، للحديث

0: عن هذا اليوم العالمي، وكذلك العدد 27 من مجلة الفنون الشعبية حيث ملف الشجرة في التراث الشعبي. أهلا بك أستاذ عاقل في هذا اللقاء سيدي.
1: مساء الخير أخي فضل، لك ولمستمعي برنامجك الكريم.
0: يبارك فيك. أهمية الاحتفال سنويا أستاذ عاقل باليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية، تفضل سيدي.
1: يا سيدي، نحن في الأردن بالتأكيد يعني نحتفل بهذا اليوم ضمن أجندتنا الثقافية السنوية.
0: نعم.
1: والاهتمام بهذه المناسبات هو أيضا فرصة لمراجعة الجهود الرسمية والشعبية ولقراءة المشهد الثقافي التراثي، الوقوف على أين وصلنا في برامجنا وفي تحقيق الرؤى.
0: نعم.
1: اللي سواء كانت على المستوى الرسمي أو المستوى الأهلي. أيضا هذه المحطة من محطات الاحتفال السنوي تبين وتبرز وتذكر بالثراء الذي يتمتع به الأردن ثقافيا وبما ينتجه المجتمع الأردني من تراث وثقافة.
0: نعم.
1: فالاحتفال هو فيه جانب احتفالي وأيضا جانب توثيقي وجانب لتوثيق الجهود، توثيق الجهود الوطنية و يعني قراءة ما تم تقديمه. نعم. سابقا وما يبنى عليه في المستقبل.
0: أستاذ عاقل، التنوع الثقافي الذي يتميز به الأردن هل يمكن اعتباره جزء من السردية الأردنية؟
1: يا سيدي، التنوع الثقافي في الأردن نموذج.
0: نعم.
1: من النماذج العالمية في التنوع الثقافي، وأيضا لا ننسى أن الدولة الأردنية الحديثة قامت على فكرة التنوع.
0: نعم.
1: وتكافؤ الفرص، وأن اليد العليا في المجتمع هي اليد التي تبني وتزيد وتضع وتقدم.
0: جميل.
1: فكل مكونات المجتمع الأردني وهذا المجتمع بوحدته الوطنية الكاملة يعني يعبر عن تنوعه، يعبر عن وحدته وعن تناسقه. الأردن في متناسقة جميلة يعني تنمو وتزدهر وتتطور بموازاة واحدة، وأيضا التنوع الثقافي فيها والتنوع الاجتماعي يعني ركن أساسي من أركان هذا البلد. والحمد لله نحن نتمتع أيضا بمنظومة اجتماعية ثقافية سياسية تتيح.
0: نعم.
1: لكل إنسان على هذه الأرض، على أرض هذا الوطن، أن يقدم ويزيد ويبني وأن يذكر.
0: نعم.
1: ما تم إنجازه من سردية وطنية. السردية الوطنية لا تقف عند مؤسسة رسمية أو عند فئة اجتماعية واحدة، بالنهاية هي تناسق وطني وتناغم وطني كبير أستاذ فضل.
0: نعم. أستاذ عاقل، مجلة الفنون الشعبية جزء من هذا التنوع الثقافي من خلال مكونات هذه المجلة بكافة أعدادها، وفي العدد 27 تناولتم ملف الشجرة في التراث الشعبي. ماذا عن مكونات هذا العدد ولماذا اخترتم تحديدا الشجرة؟
1: يا سيدي، تتعلم ويعلم المستمع الكريم أيضا من خلال هنا عمان تحدثنا سابقا عن عودة هذه المجلة للإصدار.
0: نعم.
1: وهي فرصة أيضا لإبراز التنوع الثقافي والاهتمام بملفات التراث الأردني. عدد 27 بالتأكيد للاحتفال بالشجرة. نحن لازلنا نحتفل بتسجيل المهرات والزيتون المعمر على قائمة التراث العالمي، وأيضا بموازاة فصل الربيع. نحن عشنا فصل ربيع متميز هذا العام، فرصة أن نبرز أشجار الأردن المعمرة وأيضا الحديث عن الشجرة في الموروث الشعبي، يعني كيف كان المجتمع ولا زال ينظر إلى الشجرة في ثقافته وفي أدبه وفي أيضا أمثاله الشعبية، وكيف.
0: نعم.
1: تعامل المجتمع مع الشجرة كصديقة للإنسان وكركن أساس في محيطه. فالاحتفال بها بموسم الربيع، لأن احنا عندنا المجلة فصلية، فهذا العدد هو عدد الربيع، ربيع عام 2026.
0: نعم.
1: واختيار الشجرة يعني بالتأكيد يعني يعبر عن ارتباط الإنسان بهذا العنصر الأساسي في حياته، وعن دور الشجرة بالتأكيد في ذاكرة الناس وفي إثراء ذاكرة الناس خاصة المجتمعات الريفية.
0: نعم.
1: ولا يغيب عن العدد أيضا التراث الحضري، يعني وجود الشجرة في المدن و في التجمعات السكانية، وبعض الأشجار لها حكايات، لديها ذاكرة كذاكرة الإنسان بالتأكيد يعني.
0: نعم. مكونات هذا العدد سيدي؟
1: سيدي هناك أبواب ثابتة في هذا العدد يعني في

0: كل الأعداد لها علاقة بالأدب الشعبي وببعض الأمور العلمية في عناوين متعلقة بكنوز التراث الأردني. كنوز التراث يعني نذكر فيها شخصيات مؤثرة بالتراث الأردني. في باب الدراسات أيضا أفردنا مجموعة من المقالات المتعلقة بدراسات علمية لها علاقة بالتراث، لكن أبرز ما يميز هذا العدد هو وجود الملف، ملف العدد المتعلق بالشجرة. كل هناك تنوع في المقالات بين مقالات تتحدث عن الشجرة في الموروث كمعتقد، معتقدات المجتمع تجاه الأشجار والروح الخاصة بهذا العنصر، وأيضا هناك مقالات متعلقة بالأدب الشعبي المتعلق بالأشجار. يعني
1: نعم.
0: الأغنية الأردنية في التي ذكرت الشجر أفردنا لها أيضا مقالات في هذا العدد. هناك تنوع في تناول السمات التفصيلية الخاصة بالشجرة أيضا، حكايات شعبية مرتبطة بالأشجار، أمثال شعبية، بالإضافة إلى مساهمات من كتاب وأدباء وباحثين في التراث الأدبي الشعبي الأردني.
1: نعم، اخترت لك ثلاثة عناوين أستاذ عاقل من خلال هذا العدد: الأشجار، ذاكرة الأرض والإنسان، للكاتب والفنان التشكيلي حسين النشوان.
0: حسين النشوان، نعم.
1: كيف تقرأ هذه المقالة؟
0: المقالة يا سيدي تتناول، طبعا الأستاذ حسين النشوان هو أيضا فنان تشكيلي،
1: نعم،
0: يعني يتناول الشجرة بالبعد البصري لها كوجودها في المحيط وفي البيئة، وبنفس الوقت كيف يعني يرتبط الإنسان بالأشجار ويراها بأنها تمثله. الأشجار المعمرة خاصة الكبيرة في الأردن منتشرة في كل المحافظات، وفي كل محافظة فيها مجموعة أشجار معمرة تاريخية المجتمع كان ينظر لها أنها تعكس صورته. يعني حكاية صمود الأشجار أمام الظروف عبر مئات وآلاف السنين هي أيضا ما هي حكاية الإنسان الأردني وتشبثه بالأرض، التأقلم مع الظروف بصعوبتها وبرخائها وشدتها بكل الظروف أيضا الإنسان ينظر لها بأنها تمثله. الأشجار في كثير من الأحيان تمثل الإنسان وتحكي حكايته. هذا ملخص المقالة اللي تفضل فيها الأستاذ حسين نشوان، ونأمل أن يعني تكون بمتناول يعني أيدي القراء من خلال زيارتهم وتشريفهم لنا في مديرية التراث.
1: نعم، والأستاذ حسين تناول في هذه المقالة الأشجار في الأدب.
0: نعم بالتأكيد، أيضا كيف تم توظيف الشجرة كعنصر في الأدب، في القصة، في الشعر،
1: في الرواية.
0: يعني
1: نعم،
0: هي مقالة شاملة بالتأكيد.
1: طيب خليني أروح للمقالة الأخرى المتعلقة بالدكتور محمد عبد الكريم زيود الكاتب والأكاديمي.
0: حيدر محمود، يعني كما تعلم الشاعر والقامة الأردنية الشاعر، نعم، حيدر محمود قدم للأغنية الوطنية أيضا محتوى كبير عبر عاشت معه الأجيال عبر أكثر من ربع قرن وأكثر، بل نصف قرن من الزمان. والأغنية أغنية الوطنية يعني لدى حيدر محمود الكلمات تذكر بذكر الشجر، شجر الزيتون تحديدا،
1: نعم،
0: في أكثر من أغنية. تتناول هذه المقالة كيف تم توظيف شجر الزيتون والأغاني التي حفظها الأردنيين وعاشت في ذاكرتهم، يعني معه وبه إنا ماضون فلتشهد يا شجر الزيتون،
1: نعم،
0: من أوائل الأغاني الوطنية. وأيضا إحنا في من ضمن أهداف المجلة أن تقف على تجارب شعراء الأردن ويعني المحتوى الشعبي الذي يقدمه هؤلاء الشعراء. فالأغنية الشعبية والرموز الثقافية وأيضا الكلمات التي تعبر عن ثيمة مهمة وهي الشجر وارتباطه بالإنسان وكيف يروي الشجر حكاية الإنسان وحكاية الوطن.
1: نعم، المقالة الثالثة،
0: نعم،
1: شجرة الحياة في نسج الهوية، قراءة في أبجدية الثوب الأردني،
0: نعم،
1: للدكتورة،
0: نعم،
1: هبة حدادين.
0: كما تعلم يعني هي هبة حدادين من الباحثات المهتمات بموضوع الثوب الأردني والزي التراثي، ولها إصدار وأكثر بهذا المجال. احنا تناولنا في هذا المقال، تتناول هي في هذا المقال شجرة الحياة. وكما تعلم الثوب الأردني يحمل لغة، يعني ما يحمله من رسومات ونقوش وتعابير هي بالنهاية لغة، يعني يعكس لغة مجتمع. فيبدو أن شجرة الحياة حاضرة في

قطب كما تسمى يعني قطب الثوب. شجرة الحياة حاضرة وتعبر عن الزهو وتعبر عن إرادة الحياة وعن الفرح، لأن الثوب الأردني يعني يتم الاهتمام فيه ويرتدى بعض الأثواب ذات الألوان

0: التجدد واستقبال الفرح. والباحثة في هذا المقال ذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك، أوردت نماذج من الثوب الأردني و يعني أوردت دور هذه الشجرة وكيف يتخيل المجتمع والناس شجرة الحياة من خلال هذا الثوب.
1: نعم، بماذا تفكرون في العدد القادم 28 من مجلة الفنون الشعبية؟
0: احنا نعيش حالة احتفالية بالسردية الوطنية الأردنية.
1: نعم.
0: والعدد القادم ما بعد الشجرة يعني ممكن أن يكون عن الحكاية الشعبية المرتبطة بالمكان.
1: نعم.
0: وهذا جزء يعني رافض لحكاية الوطن بشكل عام، وأيضا كيف كان المجتمع يرى أو ينظر إلى الأماكن وكيف كان يحتفل بهذه الأماكن. إذا كان التاريخ والآثار يعني يدرس المكان وتاريخه، فأيضا المجتمع لديه روايته ولديه حكايات المرتبطة بهذه الأماكن. هذا تصور أولي للعدد القادم إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: ويعني نحتفل دائما من خلال برنامجكم ومن خلالكم بكل ما هو جديد أستاذ فضل.
1: إن شاء الله. شكرا لك الأستاذ عاقل الخوالدي، وأنت مدير مديرية التراث في وزارة الثقافة.
0: شكرا سيدي. شكرا.

0: أهلا بكم من جديد. نصل إلى المحطة الرابعة والأخيرة من محطات هنا عمان هذا المساء، محطة أفكار، حيث صدر حديثا العدد 448 من مجلة أفكار، ويتناول ملف العدد الجديد المسرح الشعري، التجارب والرؤى. هذا المساء نرحب بالدكتور مخلد بركات، مدير تحرير مجلة أفكار. أهلا بك دكتور مخلد في هذا اللقاء الشهري، تفضل. أهلاً سيدي.
1: أهلا أبو عمر، مساء الخير لك ومستمعي الإذاعة الأردنية الكرام.
0: دكتور مخلد، أبرز ما كتب بملف العدد الجديد والذي يحمل عنوان المسرح الشعري، التجارب والرؤى، تفضل سيدي.
1: نعم، صحيح. في هذا العدد عندنا لدينا ملف عنوانه المسرح الشعري، تجارب ورؤى. شارك فيه يعني مجموعة من الكتاب والمتخصصين في المسرح والمخرجين.
0: نعم.
1: وصحيح تم يعني افتتاحية الملف جاءت بقلم باسم دلقموني بعنوان المسرح والواقع الاجتماعي. صحيح استاذ باسم يعني في هذا المفتتح يعني تطرق للفنان المسرحي والكاتب عندما يؤلف، حينما يختار من واقع المجتمع القضايا ويعالج ذلك فنيا، وعرج على المسرح الشعري عند الرواد احمد شوقي، علي احمد تكثير، توفيق الحكيم، سعد الله والنوس واخرين.
0: نعم.
1: الملف من تقديم الدكتور يحيى البشتاوي، عنوان المسرح والشعر. صحيح قدم الدكتور يحيى

0: طباعات تاريخية، وأيضا ما قبل التاريخ حول المسرح الإغريقي، واللي اعتمد بشكل مباشر على ملحمة الملحمتي الإلياذة والأوديسة اللي كتبهما طبعا الشاعر الإغريقي هوميروس والمؤرخ. أما عربيا كانت البداية للمسرح الشعري صحيح مع خليل اليافجي نهاية القرن التاسع عشر، ثم طبعا تعرف بأمر جهود أحمد شوقي في هذا المجال في العديد من المسرحيات المعروفة له مثل كليوباترا، مجنون ليلى. والدكتور يحيى تطرق هنا أن المسرح الشعري يستمد طاقته من الشعر ذاته،
1: نعم،
0: في تصوير الوجود، في تصوير مفاتن الساحرة للحياة، وأيضا من جانب آخر يتطرق للمأساة في حياة الشعوب وحياة الأفراد ومعالجة النفوس والأرواح وتجسيد الألام والمآسي. أيضا من ضمن المشاركين الدكتور عدنان مشاقبة، وهو أيضا متخصص في المسرح وفي الجامعة الأردنية كلية الفنون، أيضا قدم مادة بعنوان أرسطو طاليس الشعر الإغريقي والتراجيديا. وهنا صحيح الدكتور عدنان يعتمد على كتاب مهم لأرسطو طاليس عنوانه فن الشعر، وصحيح هذا الكتاب من أكثر الكتب أهمية في مجال الأدب وأيضا في مجال التأريخ لأنواع الأدب وأصناف الأدب ومنها المسرح. وفي طبعا هذا الكتاب وهذا التحليل يورد أن الشعر هو بالأساس محاكاة، يعني القصيدة الشعرية عندما تمسرح هي فيها محاكاة للصورة الذهنية والصورة البصرية، وأيضا تتماهى مع الخيال ومع الواقع، ومن هنا يتم الدمج بين الواقع والمخيل. أيضا من المشاركات لدينا مشاركة لهبة العلاونة بعنوان تجارب متقدمة في المسرح الشعر العربي. وصحيح هنا الأستاذة هبة ركزت على تجارب عربية رائدة،
1: نعم،
0: ومهمة أيضا في مجال المسرح الشعري. من هذه التجارب على سبيل المثال تجربة خليل اليازجي عام 1876، كتب مسرحيته الشعرية المروءة والوفاء. وكما أسلفت سابقا الصحيح هناك تجارب رائدة وعملاقة لأمير الشعراء أحمد شوقي في مسرح كليوباترا ومسرحية قنبيز وعنترة وأميرة الأندلس. وإذا تلاحظ من هاي العناوين أن هناك استنباط استقراء للتاريخ الإسلامي في هذه المسرحيات، وأيضا للتاريخ الأقدم من ذلك. وأيضا هناك تجربة مهمة لأبو خليل القباني في سوريا، أيضا اعتمد في مسرحه الشعري على التراث وعناصر التراث، ولديه مسرحية معروفة بعنوان أنس الجليس. أيضا الشاعر المصري عزيز أباظة له تجارب مسرحية في الشعر المسرحي، وأيضا هو يستنبط من التاريخ الإسلامي، مثلا له مسرحية عنوانها العباس. أيضا لدينا مادة للدكتور معتصم كرابلية،
1: نعم،
0: حول جماليات الصورة الفنية في المسرح الشعري. هنا الدكتور معتصم يركز على جماليات الصورة الفنية في المسرح الشعري بحسب تنظيرات طبعا الفيلسوف المعروف الفرنسي غاستون باشلار في كتابه المهم جماليات المكان. أيضا الدكتور يحيى بشتاوي أيضا له مادة حول القضية الفلسطينية في المسرح الشعري العربي. وهنا أخوي فضل الدكتور يحيى تتبع العديد من نماذج المسرح الشعري في فلسطين، وأيضا ما كتبت خارج فلسطين حول القضية الفلسطينية من جوانب عديدة، يعني في مجال مثلا تدمير وطمس الهوية الفلسطينية، ما يتعلق بموضوع التهجير، ما يتعلق بالمذابح اليومية اللي تعرض لها الفلسطينيون والسجون وما إلى ذلك. وعلى سبيل المثال من أبرز هذه الأعمال في المسرح الشعري مسرحية عز الدين القسام للشاعر أبو سلمة المعروف عبد الكريم الفرمي، وأيضا لمعين بسيسو أيضا له مسرحية بعنوان مأساة جيغارة. وفي هذه المسرحية صحيح نلمس رمزية تواصل الثورة الفلسطينية عبر الأجيال. أيضا لدينا مادة لدكتور محمد نصار حول المسرح الشعري في الأردن، وهنا يبرز العديد من تجارب المسرحية في الأردن، ومن ذلك مثلا تجربة حسني فريز رحمه الله في مسرحية الطوفان، وأيضا روكس بن زايد العزيزي مسرحية الأرض أولا. وأيضا في هذه الآونة لدي يعني هناك الشاعر المعروف الشاعر سعيد يعقوب، صحيح له تجارب مسرحية شعرية

0: ومثال على ذلك مسؤوليته ورد وديكرجن. آخر مادة أخوي أبو عمر في الملف هي للدكتورة صبحة علقم، ناولت قصيدة من قصائد الشاعر راشد عيسى حفيد الجن الأزرق، وبينت ما في هذه القصيدة من دراما عالية وتوتر في اللغة وتوتر في الصور والحواريات والدراميات والمونولوجات والسرد والصراع، فهي أقرب إلى العمل الشعري المسرحي. وإذا في وقت فقط يعني أقرأ لك والمستمعين يعني مقطع صغير يدلل على ذلك. مثلا هناك حوارية بين والده ووالدته عائشة، يقول مثلا الوالد يقول: يا عيوش، نحن طيور لا عشاش لها لا ريش، والصيادون كثيرون، ظاهرهم إنسيون وباطنهم غيلان ووحوش، ماذا تفعل للولد كي يحيا. تقريبا هذه أبرز مواد الملف.
1: لدينا أبواب ثابتة أخرى، باب مقالات ودراسات، ودائما هنالك مواضيع وقضايا تتعلق بالشأن الثقافي ومساهمات محلية وعربية، ولدينا باب إبداع وأيضا نوافذ ثقافية تتناول أبرز الإصدارات الحديثة من إعداد زميل الصحفي الرياض أبو زايدة. يعني لضيق الوقت أريد أن أتوقف عند في باب مقالات ودراسات إلى ما تحدث به الدكتور إبراهيم الخطيب عن العلاج بالفنون.
0: نعم
1: تفضل.
0: صحيح، يعني هذا الموضوع العلاج بالفنون يعني من أبرز المواضيع الموجودة الآن اليوم نلمسها، وصحيح هذه لها تماس بالسيكودراما ولها تماس بالأبحاث الغربية العظيمة في هذا المجال. وصحيح الدكتور إبراهيم الخطيب هو فنان تشكيلي ونحات أيضا في كلية الفنون في الجامعة الأردنية، تناول صحيح دور الفنون في العلاج النفسي للعديد من خلينا نقول الاضطرابات النفسية والإحباط والقلق والتوتر والعصبية وما إلى ذلك، وأنه الفنون لها دور كبير في تطهير الجواني للنفس البشرية داخل الإنسان. طبعا من خلال عديد من التقنيات، مثلا التعبير اللفظي من خلال تيار الوعي، أيضا من خلال تداعي الحر أن المريض يقوم يعني التصوير ما يعتمل ذاكرته وما يعتمل حياته وذكرياته كلها يطلعها أمام المعالج. وهذا صحيح ما اشتغل عليه فرويد قديما عن طريق التنويم المغناطيسي وعن طريق تجاربه في التحليل النفسي.
1: دكتور مخلد، مدارات البوح بقلم الفنان زيد خليل مصطفى. وهذه تجربة جديدة في مجلة أفكار، تفضل.
0: صحيح، يعني احنا حتى يعني يكون هناك تناغم داخل العدد من حيث التتاحية ومن حيث الملف، ايضا حبينا تكون المادة القفلة داخل العدد اخر مادة في يعني مدارات البوح ايضا تكون لتجربة لمسرحي او ممثل. وصحيح اخترنا الفنان زيد خليل مصطفى، هذا الشاب الذي قدم صحيح حقيقة قدم العديد من اعمال المسرحية الرائعة، وأيضا له من خلال هذه المادة من هناك بدأت حيث قارورة من ياسمين. تكلم أيضا عن دور الأسرة ودور والده الفنان الكوميديان المعروف الأستاذ خليل مصطفى. والصحيح قدم أستاذ زيد العديد من المسرحيات كمخرج وممثل، ولذلك الوقت راح أقول أن هناك له مثلا مسرحية هي أصلا مأخوذة عن مسرحية بريخت الألماني، المسرح الملحمي، عنوانها أوبرا ثلاثة قروش، وأيضا له هاملت بعد حين. في الدراما له العديد من الأدوار ومنها مثلا في المسلسل الشهير والمعروف الكف والمخرج.
1: نعم، شكرا لك دكتور مخلد بركات، وأنت مدير تحرير مجلة أفكار التي تصدر عن وزارة الثقافة. شكرا سيدي.
0: شكرا شكرا شكرا.
1: في نهاية برنامج هنا عمان، شكرا لفريق العمل، للمهندسة نداء الرمامنة في غرفة المراقبة الرئيسة، وشكرا للزميل غاندي حداد في التنفيذ الهندسي المباشر. هذه تحية وإلى اللقاء. هنا عمان.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: يا الله طلبتك وانت المانع المعطي، يا رب فرج على المحزون ضيقات اللي بحال العنا والهم من مبطي ما هو بقادر يحصل

0: من سئل وأجود من أعطى.
1: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.

0: عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في زمننا هذا يعتبر الأردن من أفقر البلدان في العالم لمصادر المية، وغني عن البيان أنه مشروع الناقل الوطني اللي رح يسحب مية البحر الأحمر بعد ما تتحلى بالعقبة وتوصل لعمان يحل جزء من المشكلة. صحيح أنه سنتنا هذه والحمد لله سنة أمطار عبت السدود وأسقط أراضي البعل، لكن ما كل الدنيا قمرة وربيع. لحد الأربعينات من القرن الماضي كانت كثير من مناطقنا الجبلية تذخر بعيون المية اللي تسيل على مدار العام. مرة أجت ثلجة كبيرة على عاصمتنا عمان، بعدها مباشرة تفجرت عيون المي القديمة بعد ما نشفت. أكثر محافظة في المملكة غنية بعيون المي هي محافظة الطفيلة، كان فيها 62 عين مي متوزعة على قراها، منها عين الجهير داخل مدينة الطفيلة، وكانت مورد للحلال ومصدر مية للشرب. سنة 1935 انبنى حواليها حوض مع حيطان يحفظ المية داخلها. العلامة محمد كرد علي وثق في كتابه خطط الشام ينابيع المية المعدنية في الطفيلة، ومنها حمامات عفرة اللي يقصدوها الناس للاستشفاء. في وادي الحسا ينبوع مية معدنية اسمه حمام النبي داود، وبجنبه حمامات البربيطة. بعض حمامات الطفيلة المعدنية يسجلن مقياس حرارة

حرر المية بحدود 50 درجة مئوية. وبالمناسبة هذه نذكر أن الطفائلة كانوا يتواصلوا مع العالم بالسفر على الخيل والبعارين والدواب. لما وصل القطار لمحطة جرف الدراويش صاروا الطفائلة يركبوا دوابهم لما يصلوا جرف الدراويش ويركبوا القطار لدرعا ودمشق أو لمعان. في زمن الرومان أنشأ الإمبراطور تراجان طريق مرصوف من بصرة للعقبة ومنها لمصر. الطريق هذا أجا وسط بلدة الطفيلة زمن الحكم الروماني. أوعر طريق سافروا عليه الطفائلة كان طريق الكرك اللي يقطع وادي الحسافيه صعود ونزول. والطريق الثاني كان على الخيل مع منحدر وادي عربة المعروف. تبدأ الطريق من الطفيلة على بلدة صنفحة وبعدين على غور الصافي ومن هناك تطلع على الخليل. الطريق هذه سلكها إبراهيم ابن محمد علي باشا لما هاجم الكرك يطارد قاسم الأحمد وجماعته اللي ثاروا عليه في نابلس.

أعزائي المستمعين، وإحنا نحكي عن الطرق اللي كانت تربط الطفيلة بعمان العاصمة، نذكر أن المؤسسة اللي تفتح الطرق في الإمارة كان اسمها النافعة. هذه بدت فتح طريق الطفيلة الكرك سنة 1934 ابتداء من الطفيلة على وادي اللعبان ووادي الحسا. كانت التضاريس صعبة لأنه مدة شهرين انفتحت الطريق 3 كيلومترات بس، اشتغلوا فيها 180 عامل، وبالشهر الثاني صاروا 200، منهم 100 عامل من قبيلة بني حسن اللي كانت منازلها بين جرش والمفرق والزرقاء. سنة 1934 انبلوا بني حسن مجاعة بسبب المحل، وفزعت كثير من القبائل والمدن لمساعدتهم، ولهذا نلقى أنه الحكومة جابت 100 واحد منهم يشتغلوا بطريق الطفيلة الكرك حتى يستنفعوا. بنفس السنة فتحت النافعة الطريق بين الطفيلة ومعان، وشمل القرى الموجودة على أطرافه حتى وصلت للشوبك ومن هناك على معان. سنة 1516 صارت معركة طويلة عريضة بين المماليك والجيش العثماني اللي كسر المماليك بالشام ومصر. بدت التقسيمات الإدارية في شرق الأردن بذكر لواء السلط وعجلون اللي تتبعهن ناحية الغور. سنة 1551 تبعت الشوبك والكرك والطفيلة للواء البلقى. سنة 1574 أوردت السلنامة العثمانية ناحية جبال اللي تتبع لواء عجلون، ذكرت من قراها النمتة والطفيلة وصنفحة وعفرة وعابور وعيمة.

0: أعزائي المستمعين، قلنا أنه كان بالطفيلة 62 عين مية متوزعة على قراها، ولا شك أنه المية الغزيرة هذه هي اللي أنبتت كروم العنب والزيتون والتين اللي يسمون الطفايلة حماط. أعداء المزروعات كان الجراد اللي يجي من جهة الجنوب بعد ما يقطع البحر الأحمر من إفريقيا. زمن الدولة العثمانية كانت مكافحته بطريقة شبه بدائية. الجنود كانوا يجمعوا الجراد وجه الصبح وهو عامل بيات من البرد ويحفروا له حفرة ويحرقوه. في زمن الإمارة كانت مكافحة الجراد تصير في الأردن على طريقة الفزعة لمواجهة الكوارث. الحكومة تشكل لجان تصرف عليها وتكون برئاسة القائم مقام أو مدير الزراعة. سنة 1930 هجم الجراد على الطفيلة وفزع الطفايلة مع العسكر لمكافحته بالسموم. أعزائي المستمعين، من الهندسة الإذاعية زميلي فن الصوت شادي زيادين يحييكم معي وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.

موجز الثامنة مساء من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يشارك في اتصال جماعي مع الرئيس الأمريكي وقادة دول شقيقة، بحث سبل استدامة وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. جلالة الملك يبحث في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي أبرز المستجدات التي يشهدها الإقليم. جلالة الملك يبحث مع وزير الخارجية الفنزويلي العلاقات الثنائية وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية. الحكومة تقر مشروع قانون الإدارة المحلية وتحيله إلى مجلس النواب للسير في إجراءاته. مجلس الوزراء يقرر تعيين الزميل مهند الصفدي مديرا عاما لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية. الفعاليات الرسمية والشعبية تؤكد أن ذكرى الاستقلال تشكل محطة وفاء وتضحية وبناء دولة حديثة. الأردن ودول شقيقة وصديقة يدينون إقدام ما يسمى بإقليم أرض الصومال على افتتاح سفارة مزعومة له في مدينة القدس المحتلة. الرئيس الأمريكي يقول إن الحصار سيبقى ساريا وبكامل قوته على إيران لحين التوصل إلى اتفاق والتصديق عليه وتوقيعه، وإيران تتهم الولايات المتحدة بعرقلة بعض بنود اتفاق إنهاء الحرب بما في ذلك الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. ومحليا، مديرية الأمن العام تبدأ بتنفيذ خطتها الأمنية والمرورية والبيئية الخاصة بعطلة عيد الأضحى المبارك بهدف تعزيز الأمن وضمان انسيابية الحركة المرورية وتوفير بيئات آمنة وصحية للمواطنين. وطقس لطيف الحرارة غدا في أغلب المناطق وحر نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، نهاية الموجز، في أمان الله.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قيل في المقال. إشراف ليث العكروش.

0: طبتم مساء أعزائنا المستمعين، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قيل في المقال، ننقل لكم عبرها أبرز مقالات الصحافة المحلية الورقية والإلكترونية.
1: سيداتي وسادتي، إنها العشية الأبهى وليلة يوم الفرح الأردني الأسمى، يوم ذكرى الاستقلال، حيث اكتمال سيادة المملكة الأردنية الهاشمية بإرادة حرة صادقة لا تلين، عنوانها قيادة هاشمية شجاعة ورثت أمجاد العز كابرا عن كابر، وجيش عربي مصطفوي مغوار تتحطم عند بسالته الأخطار، وشعب وفي مخلص صاغ من مهجته سياج الوطن فقدم التضحيات تلو التضحيات دفاعا عن ثرى الأردن الطهور وعن أرض فلسطين الأبية التي نتقاسم معها التاريخ والجراح والدم والطموح والآمال.
0: إنه الاستقلال، عنوان الأردن الصامد القوي الذي يبرهن للتاريخ عصرا بعد عصر. إنه وطن الأحرار الغيارة، وطن يقوده آل هاشم الأخيار بثقة وعزم واقتدار، فلا تنال من كبريائه الخطوبة مهما تعاظمت، بل هي مدعاة لتماسكنا وثباتنا ودافع حقيقي لنكون أكثر ثقة بأنفسنا وبمستقبلنا. فوطن تحرسه عين الرحمن وتحميه زنود البواسل وتفديه الأرواح لن يلين ولن يستكين.
1: وإننا في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق والصدق والموضوعية، وإذ نشارك أبناء الوطن كافة استذكار هذه المناسبة الوطنية الخالدة، لنضرع إلى الله عز وجل أن يتغمد بواسع رحمته ورضوانه رجال التأسيس وبناة المجد المغفور لهم بإذن الله، مفجر ثورة العرب الكبرى الشريف الحسين بن علي ومؤسس الدولة الأردنية ومنتزع استقلالها شهيد الأقصى الملك عبد الله الأول بن الحسين، وصانع دستور المملكة الملك طلال بن عبد الله، وباني الأردن الحديث الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراهم جميعا، وأن يحفظ جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين معزز البناء ومفجر الطاقات ورمز عزة الوطن وشموخه وإبائه، معاهدين الله والوطن والقيادة أن نبقى على عهد الوفاء نتوخى المهنية والموضوعية، مستلهمين العزم من علو همة جلالته قدوتنا ومثلنا الأعلى.
0: ولقد خطت مقالات عديدة حول هذه المناسبة الوطنية العزيزة، تحدثت عن معاني الاستقلال وأهم مفاصله التاريخية. وفي هذا الصدد، من موقع سرايا الإخباري نطالع قراءة للمؤرخ والكاتب محمد يونس العبادي في مقاله الاستقلال يوم له ما بعده، حيث يبرز الخصوصية التاريخية للاستقلال الأردني بوصفه منطلقا للمنجز العربي ومبادئ التحرر. ويوضح العبادي حقيقة تاريخية متمثلة في إعلان الاستقلال مرتين، الأولى عام 1923 كإعلان لتأسيس كينونة الدولة، والثانية عام 1946 وهو الاستقلال الناجز والانتقال من زمن الإمارة إلى المملكة. ويكشف المقال عن آلية ديمقراطية رفيعة واكبت الاستقلال، بدأت بصدور القرارات من المجالس البلدية بوصفها الوحدات الشعبية الأقدم، ثم رفعت للحكومة لتعلن البيعة رسميا للملك المؤسس عبد الله الأول ملك كان دستوريا، وتعديل القانون الأساسي إلى دستور، ونيل اعتراف الأمم المتحدة. ويختم الكاتب مستعرضا الوجه العروبي للمملكة الممتد من استشهاد الملك المؤسس لأجل فلسطين وتعريب قيادة الجيش، وصولا إلى عهد جلالة الملك عبد الله الثاني الذي يواصل العطاء والوفاء لذات المبادئ والقضايا القومية. ومن وكالة عمون الإخبارية يطالعنا الكاتب مهند الطراون في مقاله محطات في الاستقلال رسوخ مؤسسة البرلمان أنموذجا.
1: حيث يسلط الضوء على اتجاه الأردن منذ إعلان استقلال المملكة 1946 إلى بناء نموذج الدولة النيابية الملكية المستندة إلى الدستور كمرجعية عليا للشرعية. ويبين الكاتب أن دستور عام 1952 كرس هذا النهج بإرساء معالم النظام النيابي الملكي الوراثي ومبدأ الفصل بين السلطات، مما كفل استقرار مؤسسات الدولة الدستورية واستمرارها في مواجهة الاضطرابات الإقليمية. ويستعرض المقال الجذور التاريخية للمؤسسة البرلمانية بوصفها ركلا أصيلا بدأ منذ أول مجلس تشريعي عام 1929 وصولا إلى المجالس المتعاقبة التي تمارس اختصاصات حقيقية في التشريع والرقابة السياسية وفقا للمادتين 24 و25 من الدستور، مؤكدا أن قدرة الدولة على التكيف الدستوري وتطوير العمل البرلماني لمواكبة مسار التحديث السياسي وتمكين الأحزاب تجسد قوة الأردن في صيانة شرعيته ومؤسساته واستقلال قراره الوطني.
0: ومن صحيفة الرأي نقرأ عيد الاستقلال والقانون للكاتب علاء أبو سويلم، حيث اعتبر المناسبة ولادة لدولة القانون والسيادة وكرامة الإنسان، فالدول تقاس بقدرتها على بناء منظومة عدالة تحفظ الحقوق وتفرض هيبة القانون على الجميع. ويبين الكاتب أن الاستقلال شكل نقطة التحول الكبرى في بناء مؤسسات الدولة وترسيخ الشرعية الدستورية ليصبح الدستور هو المرجعية العليا والقضاء الأردني حصنا للعدالة والمحاكم النظامية مدرسة للنزاهة، ومؤكدا أن الاستقلال الحقيقي انتصار لفكرة الدولة التي يحكمها القانون للأشخاص وحق المواطن في اللجوء لقضاياه الطبيعي باطمئنان. ومن زاوية قانونية يوضح الكاتب أن الاستقلال منح الأردن شخصيته القانونية الدولية الكاملة وممارسة سيادته التشريعية والقضائية في إبرام المعاهدات، ومميز الدولة بمعادلة دقيقة تجمع بين الأمن والحرية وهيبة الدولة وكرامة المواطن، بحيث غدا القانون أداة لحماية المجتمع وتنظيم الحقوق وفق أحكام الدستور والإنصاف.
1: ومن صحيفة السوسنة نقرأ 80 عاما من الاستقلال الكاتبة أماني جرار، حيث تحلل التجربة الأردنية بوصفها أنموذجا سياسيا وإنسانيا فريدا صنع بالعقل والحكمة في قلب إقليم أرهقته التحولات. وتلفت إلى أن الهاشميين حولوا فكرة الدولة من مشروع ناشئ عام 1946 إلى سردية وطنية متماسكة قوامها الاعتدال وحماية الوطن في زمن الفوضى عبر مسار الدولة العاقلة التي تدير التحولات بعقلانية استراتيجية بعيدا عن الانفعالات الأيديولوجية والصدمات. كما تبين كاتب أن العلاقة بين الدولة والمواطن تشكلت عبر تراكم طويل من الثقة والصبر وصولا إلى عهد جلالة الملك عبد الله الثاني الذي شهد تحديثا لمفهوم الاستقلال يمتد من السيادة السياسية وحماة القرار الوطني إلى تعزيز التنمية والاستثمار في الإنسان. مؤكدة أن الأردن يكتب اليوم فصلا جديدا يؤكد فيه أن الاستقلال ليس لحظة في الماضي بل مشروع متجدد لصناعة الكرامة والأمل.
0: ومن صحيفة الغد نقرأ الاستقلال في ظلال خطبة الوداع للكاتب محمد العايدي الذي أصل لمفهوم الاستقلال بوصفه استحضارا لقيمة الدولة الحديثة كوعاء يحفظ الضرورات الإنسانية والمقاصد الشرعية الكبرى المتمثلة في صون الدماء والأموال والأعراض. ويفكك الكاتب الأطروحات التي تتوهم تعارضا بين الانتماء الوطني والدين، مؤكدا أن الدولة المستقرة شرط أساسي لحفظ الشريعة، إذ لا تستقيم عبادة أو منظومة أخلاقية في ظل الفوضى والانهيار. ويرى الكاتب أن خصوصية التجربة الأردنية تكمن في القدرة على الاستقرار بعد الاستقلال، متجاوزا الانقلابات والحروب الأهلية التي عصفت بدول الجوار بحكمة قيادته الهاشمية. ويختم الكاتب برؤية مستندة إلى الفقه الواقعي تبين أن الاحتفاء بالاستقلال حماية للمصالح المتيقنة والقائمة، وأن العبث بهيكل الدولة المستقرة لأجل شعارات إيديولوجية موهومة أو أمنيات غير منضبطة هو تفريط بالمقطوع به لأجل المظنون، فالأوطان القوية لا تضعف الأمة بل تحميها من التفتت.
1: ومن موقع الأردن 24 نقرأ عيد الاستقلال 80 من منظور اقتصادي للكاتب محسن أبو عوض، الذي رأى أن عيد الاستقلال 80 يأتي متزامنا مع ولوج الأردن مئويته الثانية برؤية تحديثية شاملة وخارطة طريق اقتصادية طموحة ترتكز على تطوير القطاعات الإنتاجية وتحفيز الاستثمار والتحول الرقمي وتمكين القطاع الخاص. ورغم الأزمات الإقليمية والعالمية، أثبت الاقتصاد الأردني مرونة واضحة في الحفاظ على استقراره المالي والنقدي، متوجها نحو تعزيز الاعتماد على الذات في قطاعات المياه والطاقة والأسفل.

0: التذكاري احتفاء بمسيرة الدولة التنموية وتكثيف الترويج للسياحة والاستقرار المضي بثبات نحو المستقبل بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني الذي يؤمن بأن الاستثمار في الإنسان هو أساس التنمية الحقيقية.
1: ومن صحيفة الأنباط نقرأ 80 عاما من الدولة كيف صنع الأردن نموذج الاستقرار والإنجاز للكاتب خالد العاص الذي وصف هذه المناسبة بمحطة تاريخية تختصر مسار دولة استطاعت رغم ندرة الموارد وتعقيدات الجغرافيا ترسيخ معادلة تقوم على استمرار المؤسسات والحفاظ على الاستقرار. ويلفت الكاتب إلى أن المملكة بقيادة الهاشميين حولت الاستقلال إلى دولة قابلة للحياة عبر بناء مؤسسة عسكرية وأمنية محترفة متمثلة في الجيش العربي لحماية الأمن الوطني والإقليمي. كما يستعرض المقال فلسفة الدولة في تحويل العنصر البشري إلى الثروة الحقيقية عبر الاستثمار في قطاعات التعليم والصحة والتكنولوجيا وتصدير الخبرات للعالم بالتوازي مع تشييد بنية تحتية حديثة تمثلت في مشاريع الطاقة المتجددة وتحويل العقبة إلى مركز تنموي واستثماري. ويختتم الكاتب قراءته بالإشارة إلى الدور الإنساني للأردن في استضافة موجات اللجوء والجهود الإغاثية في غزة مؤكدا أن 80 عاما أنتجت هوية وطنية متماسكة قائمة على الاعتدال قادرة على تحويل الاستقرار إلى قوة إنتاج وتحديث مستدام.
0: ومن موقع مدار الساعة نقرأ 80 عاما من المجد والأردن يمضي بثبات تحت الراية الهاشمية للكاتب صخر الجيش حيث يرى أن الأردن غدا أنموذجا إقليميا في الاستقرار والاعتدال والإنجاز رغم الأزمات المحيطة. ويستعرض ملامح التطوير والتحديث الشامل في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني لا سيما في مجالات التعليم الصحة والتميز في التطور الرقمي والخدمات الإلكترونية إلى جانب الحضور الدولي لبلورة رسالة السلام والاعتدال والدفاع عن القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس. ويسلط الكاتب ضوءا على دور سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني بوصفه أنموذجا للشباب الأردني الطموح وحاضرا في الميادين الوطنية عبر دعم المبادرات الريادية والابتكار وتمكين الطاقات الوطنية برؤية عصرية تواكب تطلعات الدولة الحديثة مختتما بالإشادة بيقظة وتفاني القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في صون منجزات الوطن ومكتسباته.
1: ومن موقع جفرة نقرأ مسيرة دولة ورؤية قيادة للكاتب خالد الحميدي الذي بيّن أن الدولة تمكنت رغم ندرة الموارد من تثبيت أركانها سياسيا ودبلوماسيا وترسيخ نهج متوازن يقوم على الحكمة وبناء شبكة واسعة من الشركات والعلاقات الدولية القائمة على الاحترام المتبادل مما أسهم في دعم مسيرة التنمية واستقطاب الاستثمارات وتعزيز مكانة المملكة عالميا. ويؤكد الكاتب على تواصل مسارات الإصلاح الشامل سياسيا واقتصاديا وإداريا لتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار مشددا على أن قوة الأردن الحقيقية تكمن في إنسانه ووحدته الوطنية ووفائه لرسالته القومية تجاه القضية الفلسطينية.
0: ومن موقع أخبارنا نقرأ الاستقلال الأردني إرث الهاشميين أمانة المسؤولين وعقيدة الأردنيين للكاتب محمد كامل القرعان الذي استعرض مسيرة الاستقلال منذ انتزاع الوثيقة عام 1946 وتعريب قيادة الجيش وصولا إلى عهد جلالة الملك عبد الله الثاني ومستهدفات التحديث الشامل وحماية الوصاية الهاشمية في القدس. ويطرح الكاتب محورا إداريا وسياسيا غاية في الأهمية يتمثل في أمانة المسؤولية الملقاة على عاتق رجال الدولة مبينا أن المسؤول الحقيقي هو من ترجم الرؤى الملكية إلى خطط ملموسة ويعمل على تصفير البيروقراطية وتعزيز الحاكمية الرشيدة والنزاهة ويلتزم بالإنجاز وتحقيق العدالة التنموية بين العاصمة والمحافظات. ويشير الكاتب إلى أن الضامن الحقيقي للاستقلال هو وعي المواطن الأردني الحصين ضد الشائعات وانخراطه الفاعل في مسارات التحديث السياسي والعمل الحزبي البرامجي.

دولة تجاوزت العواصف بحكمة قيادتها الهاشمية وسط إقليم ملتهب تحملت فيه المملكة الكثير دفاعاً عن القضية الفلسطينية. ويبين الكاتب أن الأردن غدا قبلة للباحثين عن الأمن والكرامة الإنسانية، مبرزا صمود الدولة في وجه أزمات اللجوء والضغوط الجيوسياسية، لا سيما الاختبارات الأمنية الأخيرة التي واجهتها المملكة بنجاح، متمثلة في التصدي لحروب المخدرات واليقظة الوطنية لإفشال الحملات الرقمية الممنهجة والمؤامرات التي تستهدف النيل من الجبهة الداخلية. ويشير الكاتب إلى نجاحة السياسات التنموية للأردن والتي تترجمها المؤشرات الرقمية الإيجابية من نسب نمو واحتياط أجنبية وتدفقات استثمارية بالتوازي مع الالتزام بمسارات التحديث السياسي والإداري الشامل بتوجيهات جلالة الملك ومتابعة سمو ولي العهد.

ومن صحيفة الدستور نقرأ 80 عاما من المنعة والإنجاز للكاتب ينال برماوي الذي أكد أن الاستقلال مسيرة دولة

0: مستمعينا الكرام، ونحن في ختام لقائنا وإذ نتنسم عبر مناسبة غالية على قلوب الأردنيين نعيش معها أجمل معاني الفخار والاعتزاز بوطننا العزيز، حري بنا أن نبارك للوطن وقائد الوطن هذا اليوم المجيد، رافعين أكف الدعاء إلى المولى عز وجل أن يحفظ الوطن وقائده المفدى، إنه سميع مجيب. كنا معكم في برنامج قيلة في المقال، أعداد عبد اللطيف أبو دوش وفادي المعاني، تقديم آلاء الزبن وليث العكروش، ومن الهندسة الإذاعية محمد شموط. وحتى نلتقي دمتم في رعاية الله وحفظه.
1: قيلة في المقال، إشراف ليث العكروش.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

يا بحر اتركنا علمينا خلينا صغار خلينا صغار خلينا.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك يشارك في اتصال جماعي مع الرئيس الأمريكي وقادة دول شقيقة، بحث سبل استدامة وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. جلالة الملك يبحث في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي أبرز المستجدات التي يشهدها الإقليم. جلالة الملك يبحث مع وزير الخارجية الفنزويلي العلاقات الثنائية وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية. الحكومة تقر مشروع قانون الإدارة المحلية وتحيله إلى مجلس النواب للسير في إجراءاته. الفعالية الرسمية والشعبية تؤكد أن ذكرى الاستقلال تشكل محطة وفاء وتضحية وبناء دولة حديثة. من العناوين إلى التفاصيل. شارك جلالة الملك عبد الله الثاني أمس في اتصال جماعي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة دول شقيقة، وبحث الاتصال سبل استدامة وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران والتوصل إلى تهدئة شاملة ودائمة تعالج الأسباب الأساسية للأزمة وتعيد الاستقرار للإقليم. وشارك في الاتصال جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس أركان القوات البرية الباكستانية المشير عاصم منير. بحث جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي اليوم أبرز المستجدات التي يشهدها الإقليم. وأكد جلالة الملك خلال الاتصال ضرورة تكثيف الجهود الدولية لاستدامة وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران وتثبيته لاستعادة أمن المنطقة واستقرارها. استقبل جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم وزير الخارجية الفنزويلي إيفان هيل، وبحث معه العلاقات بين الأردن وفنزويلا وسبل تعزيز التعاون في عدة قطاعات وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية. وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ومدير مكتب جلالة الملك علاء البطاينة. أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي في تصريحات صحفية مشتركة مع نظيره الفنزويلي أن العلاقات الأردنية الفنزويلية تمتد لأكثر من 70 عاما، مؤكدا وجود فرص كبيرة لتعزيز التعاون بين البلدين بما ينعكس إيجابا عليهما. وأشار الوزير الصفدي إلى توقيع اتفاقية تعاون إطارية بشأن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الثنائي بين البلدين، إلى جانب 3 مذكرات تفاهم في مجالات الزراعة والتشاور السياسي والتعاون الأكاديمي. كما بحث الجانبان التطورات التي تشهدها المنطقة. وقال الوزير الصفدي

0: ثمة فرص كبيرة لزيادة التعاون الذي ينعكس إيجابا على البلدين. أجرنا اليوم محادثات موسعة ركزنا فيها على الخطوات العملية التي ستأخذ علاقاتنا إلى أفاق أوسع من التعاون. وقعنا 4 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات الزراعة، واتفاق مذكرة تفاهم لبناء مشاورات سياسية دورية بين البلدين، إضافة إلى مذكرة تفاهم حول التعاون بين المعهدين الدبلوماسيين في البلدين، واتفاقية إطارية لتشكيل لجنة للتعاون الاقتصادي. وثمة اتفاقيات أخرى نعمل عليها تشمل منع الازدواج الضريبي وحماية الاستثمار وأيضا الإعفاء من التأشيرات، وسننجز هذه الاتفاقيات في أسرع وقت ممكن لنوجد البيئة التي ستسمح بزيادة التعاون في قطاعات مهمة اتفقنا عليها، تشمل أيضا الزراعة، الطاقة، الاستثمار، السياحة، الثقافة، تكنولوجيا المعلومات، إلى غيرها من القطاعات التي نعتقد أنها قطاعات واعدة. الحديث مع القطاع الخاص البلدين من أجل تشكيل مجلس للتعاون بين القطاعين الخاصين. أيضا كان هنالك اليوم فرصة للحديث حول التطورات الإقليمية، ونحن نثمن مواقف فنزويلا داعمة لحل الدولتين، وأيضا بحثنا في الجهود المبذولة الآن لإنهاء التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة واستعادة الأمن والاستقرار. ندعم هذه الجهود ونؤكد على ضرورة تكاتف الجميع من أجل إنجاحها وبالتالي تجاوز هذه الأزمة، والعمل على التوصل إلى حل يعالج كل أسباب التوتر وكما قلت يعيد التهدئة والأمن والاستقرار.
1: من جانبه قال وزير خارجية فنزويلا إيفان هيل في التصريحات الصحفية المشتركة إنه تم الاتفاق على توسيع أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري وتبادل الخبرات التجارية في كافة المجالات. وهنأ الوزير هيل خلال المؤتمر الأردن بمناسبة عيد استقلاله 80 معربا عن أمنياته بالتوفيق للمنتخب الوطني خلال مونديال 2026. وتحدث الوزير عن نية لتأسيس لجنة مشتركة بين البلدين وإشراك القطاع الخاص خلال الأشهر المقبلة لتحقيق مزيد من التعاون. وأضاف الوزير هيل:
2: أود أن أنقل لكم من الرئيسة الانتقالية ديلسي رودريغيز رسالة التضامن ورسالة الدعم ورسالة تهنئة أيضا لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية لجلالة الملك. غدا هي الذكرى 80 للاستقلال وكل الشعب الأردني يحتفل بهذه الذكرى. تحدثنا اليوم عن الكثير من المجالات وعن الكثير من القضايا. في البداية اتفقنا على توسيع أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري والتبادل الخبرات التجارية في الكثير من المجالات. نتحدث عن مجال الصيدلي والتكنولوجيا المعلومات والزراعة والتجارة والنقل. ونود أن نبدأ مرحلة جديدة من التعاون والعلاقة ما بين الأردن وفنزويلا، وعليه لقد قمنا بتوقيع 4 مذكرات تفاهم ستكون خطوة أولى من أجل التقدم في هذه العلاقات السياسية ومن أجل التقدم في اللجنة أيضا المشتركة التي ننوي تأسيسها فيما بيننا، إدراج القطاع الخاص وإدماج القطاع الخاص في الأشهر القادمة. فنزويلا بالنسبة للأردن هي بوابة الدخول لأمريكا الجنوبية والكاريبي، وبالنسبة لفنزويلا الأردن ستكون دائما لها دور أساسي ومهم في هذه المنطقة، ونحن نتمنى توسيع التعاون في جميع المجالات.
1: أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان مشروع قانون الإدارة المحلية، وأحاله إلى مجلس النواب للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستورية. كما اتخذ المجلس عددا من القرارات التي تهم الشأن المحلي. الزميل رامي الرشق يوافينا بتفاصيل جلسة مجلس الوزراء.
3: ركز مشروع قانون الإدارة المحلية على تعزيز حوكمة قطاع الإدارة المحلية وربطه بالتنمية وتوسيع المشاركة المجتمعية وتعزيز المساءلة والرقابة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مثلما ركز على نقل البلديات من العمل الخدمي التقليدي إلى دور تنموي واستثماري أوسع وأكثر فاعلية عبر التركيز على الخطط الاستراتيجية والحضرية المرتبطة بأولويات المواطنين وتحفيز الاقتصاد المحلي في المحافظات. وجاء مشروع القانون بعد حوارات مكثفة أجرتها الحكومة مع الكتل النيابية والنواب ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان والعديد من القطاعات المعنية، كما يتضمن مشروع القانون توضيحا للأدوار وتحديدا للمسؤوليات بين المجلس البلدي كجهة واضعة للسياسات والاستراتيجيات ومتخذة للقرارات ومراقبة على تنفيذها، والجهاز التنفيذي والإداري كجهة إعداد وتنفيذ، وبما يعزز المساءلة ويمنع التداخل بينهما في الصلاحيات. وحافظ مشروع القانون على المسار الديمقراطي المنبثق عن وثيقة التحديث السياسي من خلال الإبقاء على الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضائه بورقتين منفصلتين مع إجراءات لتعزيز نزاهة العملية الانتخابية. ويعزز مشروع القانون دور الإدارة التنفيذية في التخطيط والتنفيذ من خلال تمكينها من إعداد وتنفيذ الخطط الاستراتيجية التنفيذية والحضرية والتنموية والخدمية وتقديمها للمجلس البلدي، بحيث يتمكن المجلس من المتابعة والرقابة والمساءلة. وقد أبقى مشروع القانون على إلزامية تعيين مدير تنفيذي للبلدية بما يرفع كفاءة العمل البلدي ويعزز عمليات الأتمتة والتحول الرقمي ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كما وسع صلاحيات رئيس البلدية وعزز دوره في متابعة جودة الخدمات والمشاريع المتعثرة والتنسيق مع الجهات الرسمية والخدمية والمجتمع المحلي دون الإخلال بصلاحيات المجلس أو الجهاز التنفيذي. ويتضمن مشروع القانون تطوير دور مجالس المحافظات بإعادة تشكيلها لتتكون من المنتخبين من الهيئات المنتخبة على مستوى المحافظة ولتكون منصة للتخطيط التنموي والاستثماري. ويلزم مشروع القانون الإدارة التنفيذية بتقديم تقارير شهرية وربعية للمجلس البلدي حول الأداء المالي والإداري وسير المشاريع ضمن الموازنة السنوية والخطة التنفيذية المقررة من المجلس وتوضيح العقبات التي واجهتهم خلال التنفيذ إن وجدت، كما يلزم بنشر تقارير أداء البلدية بشكل دوري على صفحة البلدية والمنصات والمواقع الإلكترونية الرسمية بما يعزز ثقة المواطنين. وستقوم الحكومة عقب إقرار مشروع القانون بصيغته النهائية من مجلس الأمة بتعديل أكثر من 20 نظاما مرتبطا به. وفي سياق متصل، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الخطة الاستراتيجية للتعليم للأعوام 2026-2030، وذلك انسجاما مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي يعد قطاع التعليم أحد محركات للنمو الاقتصادي الرئيس فيها ضمن ركيزة رأس المال البشري. وعلى صعيد تحديث القطاع العام، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام التنظيم الإداري لدائرة الموازنة العامة لسنة 2026 تمهيدا لإحالته إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول. وفي إطار تعزيز أمن التزود بالطاقة، قرر مجلس الوزراء الموافقة على قرار مجلس إدارة شركة تطوير العقبة باستكمال الإجراءات والدراسات والبدء بوضع التصاميم اللازمة لإنشاء رصيف جديد لمناولة المشتقات النفطية وفقا لمخرجات دراسات الجدوى المعدة بهذا الخصوص. وعلى صعيد تنظيم عمل الصناعات، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام تنظيم المواد المتفجرة لسنة 2026، وذلك بهدف تنظيم عملية تخزين واستخدام هذه المواد في الصناعات ذات العلاقة. وفي إطار استمرار الخطوات التنفيذية لمشروع الناقل الوطني للمياه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية لتحويل قيمة القرض المقدم من بنك الإعمار الألماني بقيمة 22 مليون و700 ألف دينار كبدل أعمال قامت بها سلطة المياه لاستكمال البنية التحتية والإنشائية للمشروع، وبالتالي تعتبر قيمة القرض قد سددت بالكامل بعد موافقة الجهة الدائنة على اعتبار قيمة القرض جزءا من تمويل الأعمال الإنشائية للبنية التحتية التي قامت بها سلطة المياه وبنفس قيمة القرض. على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء تعيين مهند حسين الصفدي مديرا عاما لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، وتعيين عمر جمال الفانك أمينا عاما لوزارة التخطيط والتعاون الدولي، ونقل مروان الرفاعي إلى وزارة المالية. وقرر مجلس الوزراء تعيين محمد أحمد محمود العموش أمينا عاما لوزارة الإدارة المحلية للشؤون الفنية، وتعيين غالب محمد إسحاق حجازي مديرا تنفيذيا للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.

الدولية ذات الصلة وبما يمثل مساسا مباشرا بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة. وأكدت الدول في البيان المشترك الصادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين رفضها الكامل لأي إجراءات أحادية تستهدف تكريس واقع غير قانوني في القدس المحتلة أو منح شرعية لأي كيانات أو ترتيبات تخالف قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مشددين على دعمهم الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، والرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تمس وحدة الأراضي الصومالية أو تنتقص من سيادتها. يحتفل الأردنيون يوم غد بعيد الاستقلال 80 للمملكة الأردنية الهاشمية في وقت يواصلون فيه مسيرة البناء والتحديث رغم الأزمات التي تعيشها المنطقة، مستندين إلى إرث عريق وتضحيات نبيلة جعلت من الأردن وطنا آمنا بقيادة هاشمية تمضي بثبات نحو المستقبل. وتشكل ذكرى الاستقلال فرصة للأردنيين لتجديد العزم على الحفاظ على مقدرات الوطن ومكتسباته، مستذكرين ماض يستمدون منه الفخر، ومتطلعين إلى حاضر يحافظون عليه ويعززونه، ومستقبل أكثر ازدهارا وتطورا، مستندين إلى رؤى جلالة الملك عبد الله الثاني. وتمكنت القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبد الله الثاني من تجاوز العديد من الأزمات والتي من بينها التحديات الاقتصادية التي فرضتها الأوضاع الإقليمية. وبمناسبة عيد الاستقلال رفع رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز أسماء آيات التهاني والتبريك إلى مقام جلالة الملك عبد الله الثاني حامل الاستقلال وصاحب الشرعية الدينية والتاريخية وشرعية الإنجاز، وإلى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد. وجدد المجلس في بيان له اليوم قسم الانتماء للوطن والولاء لجلالة الملك والعرش الهاشمي، داعين المولى عز وجل أن يحفظ جلالة ويمتعه بموفور الصحة والعافية، وأن يحفظ سمو ولي العهد ويديم نعمة الأمن والاستقرار على وطننا وشعبنا. من جهته قال رئيس مجلس النواب مازن القاضي إن عيد الاستقلال سيبقى مناسبة وطنية نستحضر فيها تضحيات الآباء والأجداد، ونستمد منها العزم على مواصلة مسيرة البناء خلف قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني لصناعة المستقبل بثقة واقتدار، وتعظيم الإنجازات الوطنية في مختلف المجالات، وتعزيز منعة الوطن ليظل قويا آمنا ومستقرا وقادرا على مواجهة التحديات. إلى ذلك قال أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبد الله توفيق كنعان إن الذكرى 80 لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية تجسد مسيرة وطنية وقومية حافلة بالتضحيات والبطولات التي سطرها الهاشميون والأردنيون دفاعا عن فلسطين والقدس ومقدساتهما الإسلامية والمسيحية. ولفت كنعان إلى استمرار الجهود الأردنية الرسمية والشعبية في دعم الشعب الفلسطيني، لا سيما في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، من خلال المواقف السياسية والدبلوماسية والجهود الإنسانية والطبية التي تقدمها المستشفيات الميدانية الأردنية، إضافة إلى المبادرات الوطنية والإغاثية المختلفة. هذا وهنأ رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي المملكة ملكا وحكومة وبرلمانا وشعبا بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال 80. وأشاد اليماحي بهذه المناسبة بما حققه الأردن من إنجازات على مختلف الأصعدة في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبد الله الثاني، مثمنا الدور المحوري الذي تطلع به المملكة في دعم العمل العربي المشترك وتعزيز التضامن العربي والدفاع عن القضايا العربية العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إنه أبلغ ممثليه بعدم التعجل في إبرام أي اتفاق مع إيران، مما بدا أنه يضعف الآمال في تحقيق انفراجة وشيكة في الأزمة المستمرة منذ 3 أشهر تقريبا، وهي الآمال التي أحياها كلا الطرفين قبل يوم واحد فقط. وأكد ترامب أن الحصار الأمريكي على الموانئ والسفن الإيرانية في مضيق هرمز سيظل ساري المفعول وبكامل

قوته حتى يتم التوصل إلى اتفاق واعتماده رسميا وتوقيعه. بدورها أشارت وكالة تسنيم الإيرانية إلى احتمال إلغاء الاتفاق بسبب عرقلة أمريكا لبعض البنود بما في ذلك الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس يوم غد لطيف الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والله تعالى أعلم. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. جلالة الملك يشارك في اتصال جماعي مع الرئيس الأمريكي وقادة دول شقيقة بحث سبل استدامة وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. جلالة الملك يبحث في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي أبرز المستجدات التي يشهدها الإقليم. جلالة الملك يبحث مع وزير الخارجية الفنزويلي العلاقات الثنائية وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية. الحكومة تقر مشروع قانون الإدارة المحلية وتحيله إلى مجلس النواب للسير في إجراءاته. الفعالية الرسمية والشعبية تؤكد أن ذكرى الاستقلال تشكل محطة وفاء وتضحية وبناء دولة حديثة. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لكم رابعة فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار رامي الرشق عبد اللطيف الأزايدة، ومن التنفيذ الهندسي ربيع الصرايرة، ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم مساء الخير.
1: أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج مساء الخير. مساء الخير على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية الأولى وستبقى الأولى. ونبدأ بتحيات الزملاء معتز زلوم من غرفة المراقبة الرئيسية، وربان المكسر لهذا المساء الزميل العزيز الدكتور ربيع الصرايرة، وتحية خاصة لبهاء الطراونة ضيفا عزيزا. من خلف الميكروفون معكم محبكم محدثكم خالد علي عياد.

0: 0-6-47-41-11-06-47-41-112. اليوم رح نتكلم عن موضوع كنت أدردش أنا وبهاء وربيع فيه، ليش مرات بعض الأشخاص بيحاولوا يقنعوك بس ما بتأخذ بكلامهم، حتى وإن كان كلامهم صح، ولكن للأسف أنت يعني بتأخذ الأمور شخصية، بحيث أنه بتقول هاي النصيحة من هذا الشخص لا أريدها وإن كانت في مصلحتي. 0-6-47-47-111-112. إذن ليش بنرفض مرات نصيحة من شخص معين وكأنه بنخسر هذه النصيحة أو هذا التوجه؟ معنا اتصال، مساء الخير.
1: مساء الخير
0: سنور،
1: كيف حالك الوليد؟
0: يا هلا،
1: كل عام وانت بخير.
0: وانت بخير،
1: كل عام والجميع بخير، في مناسبة عيد الاستقلال وعيد الأضحى.
0: نعم،
1: ورحم الله هو الشهيد الأول عبد الله الأول.
0: نعم، كيفك يا بلقيس؟
1: صاحب الاستقلال.
0: بس لو ترفع صوتك شوي بلقيس. اليوم ندردش بموضوع ليش مرات بنرفض نصيحة شخص معين وإن كانت بمصلحتنا.
1: بكل بساطة،
0: لأنه المعلومة تحكيها ممكن تكون صح المعلومة والنصيحة صادقة، ولكن لأنه هذا الشخص تحديدا أو هذه الإنسان تحديدا
1: يعني
0: نعم
1: تحكي شغلة.
0: نعم، بس يا ريت بس نبعد صوت الهواء عن الميكروفون،
1: تعطيني دقيقة واحدة
0: أو بس نطفي الهيدسيت يا بلقيس.
1: نعم،
0: من مباشرة نحكي مباشرة على التليفون، تفضلي.
1: إيه طيب، أنا بدي أحكي عن موضوع الاستقلال.
0: نعم،
1: بالنسبة إلي.
0: نعم،
1: الاستقلال هو استقلال العقول من الأفكار السيئة والسلبية.
0: جميل،
1: والظنون والشكوك.
0: جميل،
1: عندما تحرر هذه العقول من هذه الأشياء فإن حياتي أكثر على حياتك وحياة أطفالك وزوجك وأهلك.
0: نعم،
1: حتى زملائك، وعندها ستصبح الدنيا بخير ونعمة.
0: جميل،
1: هذا أجد أدته على يعني
0: بلقيس، يعني مشاركتك جدا جميلة، لكن يا ريت إن نقيم سلك الهاتف أو نقيم سلك السماعة، وبعدين هاي المشاركة إن شاء الله بنسمعها بكرة في استوديو مفتوح.
1: لأنه بكرة ما رح أتصل.
0: لا، بكرة راح تتصلي بإذن الله، لأنه استوديو مفتوح من الصباح حتى المساء. شكرا لك بلقيس، يعطيك العافية. وريت لضمان جودة الاتصال خلينا نستخدم التليفون مباشرة، لا سبيكر ولا سماعة أرجوكم. معنا اتصال، مساء الخير.
2: يا مساء الورد.
0: يا هلا،
2: كيفك؟ خارج؟
0: أنا بخير
2: الحمد لله، شبابي أمي رب.
0: يا هلا،
2: عيد الاستقلال مبارك وأضحى مبارك، عاد عليكم بخير وصحية جميعا.
0: نعم،
2: شوف أنا بتقبل نصائح من جميع الناس. ما عندي مشكلة أتقبل أسمع نصائح،
0: بس في شخص بعينه إذا نصحك نصيحة بتشتغلي ضدها، ما بتعمل؟
2: لا لا، ما بشتغل ضدها، أنا بس بكون بدرس النصيحة وعلى هوا النصيحة، إذا خلص اقتنعت فيها ممكن أعمل فيها.
0: أها،
2: يعني ممكن برفض، أنا برفضش، أنا بس على الكل الشغل اللي بقتنع فيها هي اللي بعملها.
0: لا، ما صارت معك إنه إلا هاي الإنسانة تنصحني، حتى ولو نصحتني راح يعني أنسى الموضوع كله؟
2: لا لا، ما بعملها صراحة، أنا ما عملتها من زمان، عشان أعملها هلا.
0: نعم، شكرا لك.
2: خلفك، شكرا لك.
0: 0-6-47-47-111-112. تحية للزملاء، ونذكر أنه في من صباح الغد سيكون هناك استوديو مفتوح للمناسبتين العظيمتين، عيد الأضحى وعيد الاستقلال. مساء الخير. 0-6-47-47-111-112. ألو،
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام،
3: معك محمد العتوم.
0: يا هلا يا محمد.
3: يا سيدي، من مسي عليك وعلى أكاد الوطن وعلى محطتكم المحترمة.
0: نعم،
3: ونقول كل عام بخير لك ولا أكاد الوطن ولا المواطنين الأردنيين كاملين.
0: نعم، وانت بخير.
3: بدك تيجي يوم العيد ولا ما بتيجيش عاد؟
0: يوم العيد
3: ولا ثاني يوم؟
0: لا، راح أكون معكم لكن بالفترة المسائية،
3: يعني مسائية
0: يعني من التاسعة والنصف حتى منتصف الليل راح أكون معكم.

0: يعني شو اليوم الأحد، الاثنين والثلاثة؟
1: يوم الاثنين ويوم الأربعة راح أكون معكم بالليالي العيد أيضا.
0: كويس، يلا يسيدي، مشان
1: نعم
0: عايد عليك كرة مرة.
1: نعم، وهناك بقى من البرامج جدا مميزة، وخلينا ندخل بموضوعنا لأنه فعلا راح نبدأ بالاحتفالات وتلقي اتصالات من صباح الغد. موضوعنا اليوم أنه ليش مرات بترفض نصيحة شخص معين مع أنها بمصلحتك؟
0: أنا أقول لك شو اللي بصير، مثلا بيجي واحد أصغر منك سنا،
1: أيوة،
0: بصير يقول لك أنت هيك هيك الموضوع.
1: نعم.
0: قولي روح يا زلمة، أنت مجي لأولادي جاي تعلمني؟ ما بقتنعش.
1: حتى لو كانت بمصلحتك النصيحة.
0: لو كان مصلحته بقول لك إيه، هذا واحد يجي لأولادي جاي ينصحني أو جاي يعلمني أو جاي يعني تحز بباله. وما بقتنعش يعني.
1: بس بخسر يعني لو ما.
0: بخسر وداخليا يعني قنعان إنه صحيح. لكن كون إنه أصغر منه بقول لك أنا هذا واحد من جيل أولادي يجي يعلم علي.
1: نعم. جيل أولادي علم علي.
0: حلو. هذا أقول لك إيه. بدي أقول له أنا إذا الأمور هاي ناسية أنت جاي تعلم الجديد.
1: سامع يا ربيع؟ شكرا لك يا محمد.
0: نعم.
1: يا هلا. 0647 47 111 112. مساء الخير.
2: مساء الخير.
1: مساء النور.
2: كيف حالك أخ خالد؟
1: يا أهلا.
2: كل عام أنت بخير.
1: وأنت بخير.
2: ومساء الخير لربيع.
1: نعم.
2: ولعلاء.
1: نعم.
2: مساء الخير لهم وكل عام هم بخير، ولكل المستمعين والمستمعات.
1: ولك التحية. يا هلا.
2: موضوعك ليش ترفض النصيحة؟ أنا ما برفض النصيحة.
1: مرات بني آدم ما بتطيقه وما بتحبه وبنصحك نصيحة وخلص قفلت معك.
2: يعني إذا هو ما بيحبك وإنت ما بتحبه بجوز يعطيك نصيحة بدي يوديك بداهية.
1: بتشك بالنصيحة.
2: بيكون مش لصالحك.
1: طب
2: يعني
1: افرض كانت لصالحك
2: والله
1: وانت بتطوقوش.
2: أنا بطيقهوش. وأنا كيف بدك تطيقه وتأخذ منه؟ ما بتتحرك أنت وياه. كيف بدك تأخذ منه؟
1: بلعب الفار بلعب هيك.
2: أنا من ناحيتي لا بأخذ نصيحتي لأصغر مني حتى يعني أولادي بس بدي إشي شغلة أنا بدورها براسي وبأخذ رأي أولادي إذا صار يعني كشفت رأيهم كويس بأخذه.
1: نعم.
2: أما واحد ما بتكرهه ما بتطيق تحكي معه مش عارف كيف بتطيق تأخذ منه نصيحة أصلا يكون هو مش لصالحك ودي يعطيك إياها.
1: خلاص يعني بحكم عليه إنه هاي النصيحة عبارة عن مصيدة أو فخ.
2: بيوز مصيدة بيوقعك في شغلة.
1: فخ.
2: فخ.
1: نعم. شكرا لك.
2: هلا يعطيك العافية.
1: 0647 47 111 112. مساء الخير.
3: مساء الخيرات.
1: والوردات.
3: تحياتي أستاذ خالد.
1: يا هلا.
3: لك ولطاقم العمل الجميل وكل المستمعين والمشاركين.
1: نعم.
3: محمد جوجل.
1: يا هلا يا محمد.
3: أشكرك على اختيار الموضوع دائما راقي واختيارك راقي أيضا.
1: نعم.
3: غالبا ما نرفض النصيحة ربما بسبب حالتنا النفسية عند تلقي تلك النصيحة وربما أسلوب الناصح أو معرفتنا به شخصيا أنه شخص غير لا يتمتع بالثقة لدينا.
1: ما في ثقة.
3: نعم.
1: نتطوقش
3: يعني ربما لا يكون محل ثقة أحيانا. نعم. وربما لا نعترف بأننا على خطأ أيضا.
1: نعم.
3: وربما الوقت بيكون غير مناسب لسماع أحد خلينا نقول النصيحة في وقت متأخر. ربما
1: ممكن يقول هذا بدي ينصحني ليش يعني أنا وأنا مالي
3: ويعني هو أحسن مني
1: مثلا
3: يعني
1: أصغر مني ولا
3: يعني أحيانا الكبر في نفوسنا.
1: جميل.
3: وربما بعض الناصحين يشعرك بأسلوبه وكأنه وفي عليك أو أسلوبه قاسي وكأنه يؤنبك أو يحاسبك عندما يقدم النصيحة وكأنه هو موضع الصح المطلق.
1: نعم.
3: وبعض الناس يقدم النصح دون طلب منه تدخل.
1: نعم.
3: خلينا نقول زي تطفل.
1: نعم.
3: بعيد عنك وعن السامعين. وربما وكأننا تعودنا على الخطأ ولا نريد التغيير وكأننا تأقلمنا على الخطأ أحيانا.
1: جميل.
3: البعض منا.
1: جميل جميل.
3: مع خالص تحياتي للجميع سيد.
1: شكرا لك.
3: تحياتي.
1: 0647 47 111 112 فاصل ومن ثم نواصل.

0: على ناري لنا الله. معنا اتصال. مساء الخير.
1: ألو، مساء الخير.
0: مساء النور.
1: كيف حالك أستاذ خالد؟
0: أهلا يا أستاذة.
1: معك أم فارس.
0: أهلا يا أم فارس.
1: أهلا يا هلا فيك. تحية لك ولجميع مستمعينا.
0: ولك التحية.
1: أهلا يا هلا فيك. والله بالنسبة لموضوعك، أحيانا بيكون في ناس يا أستاذ خالد هم غير مؤهلين لإداء النصيحة،
0: بس مرات النصيحة بتكون صح وبمكانها.
1: لو كلامهم صح بيكونوا هم غلطانين وغرقانين وجايين ينصحونا.
0: نعم.
1: انصحوا حالكم انتوا الأول.
0: أها.
1: أحيانا من هذا الباب
0: يعني ممكن الواحد من باب الكبر أنه ما بيقبل نصيحة من واحد معين لأنه ما في مودة بينهم، أو في رأي مسبق أنه والله هذا شايف حاله أو بيحكي شيء وبيعمل بيفعل شيء.
1: مظبوط، لأنه بتصير. وأحيانا بيكون قاصد أنه يجرحك.
0: نعم.
1: حتى هيك يزغرك قدام الناس، فهذا كيف بدي أسمع له؟
0: كيف
1: يعني
0: بدي أسمع له؟
1: قصده أنه بنظر.
0: أها.
1: انت وانت، فالواحد بيحكي بنفسه انصح حالك انت الاول قبل لا تنصحني.
0: صارت معك يا ام فارس؟
1: اكيد.
0: يعني مثلا تيجيك واحدة مثلا انت مسبقا عارفة انها مثلا متفلسفة او بتحكي شيء وبتسوي شيء، ونصحتك بنصيحة لابقت لك او فيها منفعة لك؟
1: لا، ما برد عليها، بقولها كلامك صحيح مظبوط بس ما
0: وبتخسر
1: ولا بنت فتله
0: وبتخسر الموضوع حتى لو كان في مصلحه لك.
1: مش مهم انا على حسب الشخص ترى. مش مهم عندي انا النصيحه، المهم الشخص.
0: يا لطيف، مش
1: انا
0: مهم
1: في الاخر برجع لعقلي وعقلي بيحكمني او بسال. أه. الناس هي اللي بتفهمني او انا بفهم منها.
0: حلو، مش مهم النصيحه رابع. مش مهم النصيحه، المهم الشخص اللي بعطي النصيحه.
1: ايوه انا هيك عندي.
0: اها، شكرا لك يا ام فارس.
1: حياك الله. يا مرحبا. هلا.
0: إذن مش مهم النصيحة، مهم الشخص اللي بعطي النصيحة. 0647-47-111-112. مساء الخير.
2: مساء النور
0: والسرور.
2: تحية إليك وللأستاذ معتز وللدكتور ربيع، وإليك ألف تحية وسلام. نهنئ أسرتنا الأردنية بعيد الاستقلال إن شاء الله، ربي يجعل استقلال دائم.
0: اللهم
2: استقلال راسخ.
0: نعم.
2: استقلال يكون

0: المواطن فيه أسمى وأغلى ما نملك. الإمام الشافعي يقول: تعمدني بنصحك بانفرادي وجنبني النصيحة بالجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعة، فإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تلق طاعة.
1: نعم
0: والله قضية النصيحة إلها علاقة بعاملين، اللي بدي ينصحك إن يكون حريص عليك وقريب منك. فإذا ما كان حريص منك أو قريب منك، ربما إن تكون النصيحة شيء من تحسر الزايد، أو إنه بدي يعمل حاله معلم عليك.
1: ماشي، بس أم فارس قبل شوية قالت أنا بهمني الشخص وما بتهمني النصيحة.
0: والله
1: معقول يعني ألد أعدائك ممكن يعطيك نصيحة، وفعلا النصيحة بمكانها، بس عشانه أنت بتبغضه أو في معرفة مسبقة بينك وبينه بترفض هاي النصيحة؟
0: لا والله، أحيانا نصيحة من عدو خير من حماقة من صديق.
1: نصيحة من عدو خير من
0: حماقة من صديق.
1: أها جميل. لأنه
0: يوم من الأيام ممكن هذا العدو ينظر لك نظرة محايدة، بينما صديقك ممكن يزين لك النصيحة على أنه والله هو حريص على مصلحتك وخايف عليك، بس أنت ترد عليه بتقع بمطب وتروح بهاوية لا قرار لها.
1: نعم.
0: ومثل ما قال يوم من الأيام واحد بقول: يا جماعة الله يسامح اللي تجوزوا قبلي واللي بدهم يتجوزوا بعدي. قالوا له: لويش؟ قال: والله اللي تجوزوا قبلي ما نصحوني، واللي تجوزوا بعدي ما ردوش علي.
1: ما ردوش علي. جميلة، شكرا لك يا معتصم. يا هلا. 0647 47 111. مساء الخير.
2: مساء النور، يعطيك العافية أستاذ خالد.
1: هلا يا أستاذ.
2: أنا أبو خالد الشوبك، أذبني تذكرني.
1: والنعم يا أبو خالد الشوبكي.
2: كيفك يا أستاذي؟ وأول شيء كل عام وأنت بخير، بمناسبة الأعياد وعيد الأضحى وعيد الاستقلال.
1: نعم.
2: وكل عام سيد البلاد والشعب الأردني.
1: نعم.
2: بخير وهدات بال. والله أول شيء يقول لك، أول كانت النصيحة بجمل.
1: نصيحة بجمل.
2: وهسه النصيحة ببلاش محاضرات.
1: هسه النصيحة من الشخص إذا بتحبه أو بتحبش.
2: لا والله اسمع، أنا ضد إنه يكون خصم إلي ونصحني. طيب. إني ما أرد عليه. لا، إذا إنه عدو أو خصم إلي يعني بغض النظر. وكانت نصيحته إني درستها وأنا صحيحة، بالعكس هذا فادني يعني ما ضرني.
1: طيب.
2: بهمني جل الشخص، أنا بهمني إنه إذا نصح النصيحة كويسة هذا شيء كويس.
1: نعم. يعني
2: أنا والله أقول والله تلفتي على سبيل المثال للنساء أو ابن عمي على سبيل المثال أو على إنسان في بينه وبين الطج
1: مثلاً، هذا بيغار مني كيف ينصحني، أو هذا أصغر مني كيف ينصحني.
2: هذا كبر، بسميه كبر.
1: كبر.
2: كبر.
1: يعني بتفرق بين النصيحة وبين الشخص اللي أعطى النصيحة.
2: لا بهمني جن الشخص، أنا المهم النصيحة إنه نصحني صح أو نصحني غلط.
1: لو كان خصمك.
2: لو كان خصمي.
1: نعم، بدي أشكرك يا أبو خالد. شكرا لك.
2: وبسلم عليك يا ابني خلدون وخالد يا أستاذ.
1: الله يخلي لك إياهم وكل عام هم بألف خير.
2: يطول عمرك ويحفظك، والله العظيم يشهد الله يا أيام قبر إني أتمتع بصوتك.
1: تسلم تسلم.
2: أتمتع إنك إنسان فاضل وإنسان محترم.
1: سامع يا ربيع؟ عاد ربيع اليوم بقول لي مالك يا أبو وليد. شكرا لك يا أبو خالد.
2: يطول عمر سيدنا.
1: اللهم أمين. إذا معنا اتصال بعد أبو خالد، ومعنا اتصال. يلا. ألو.
3: مساء الخير أستاذ صالح.
1: مساء الخير أستاذ، أهلا.
3: كيف الحال؟
1: يا هلا. وأنت بخير.
3: هسه النصيحة لأنه مثلا مقتنع فيها. وفي علي فايدة، كان صغير ولا كبير خلص عادي، لأن فيها فايدة وعرفنا كويسة.
1: خصمك نصح، واحد بغار منك ونصحك، بتصدق النصيحة؟
3: إذا إنه فيها فائدة بجوز غار مني تطلع نصيحة منيحة تسيئني.
1: بس في ناس من البداية برفض، إنه أنت كيف تنصحني؟ أنت أصغر مني أو أنت بتغار مني أو أنت مثلا بيني وبينك خصومة؟
3: في بقول لك ليش تنصحني وأنا عمار مثلا؟ بقول لك أنا تنصحني أنا بنصح بلد مثلا.

0: يعني
1: بالأخص.
0: أنا بحب مشاركاتك بس يا ريت ما نجيبش الألفاظ اللي لا تليق بإذاعة رسمية عريقة. أتمنى وأتمنى وأتمنى. شكرا لك. 0647 47 111 112. على البال كل التفاصيل، على البال والحل والترحال.

0: الروح لك يا ساكن الروح نزاعة. ومعنا اتصال، مساء الخير.
1: ألو.
0: ألو.
1: مساء الخير.
0: مساء السرور والنور.
1: تحياتي أستاذ خالد.
0: يا أهلا.
1: وتحياتي للأستاذ الدكتور ربيع سرايرة.
0: نعم.
1: وللجميع.
0: ولك التحية.
1: شكرا لك أستاذي.
0: نعم.
1: النصيحة. أهلا، بقولوا زمان كانت النصيحة بجمل.
0: نعم.
1: ما بعرف ليه، إنه كانوا الناس بتمنى حدا ينصحهم يمكن.
0: نعم.
1: هلأ النصيحة ما بتعتمد بس على مضمونها شو أنا بدي أنصح، كمان بتعتمد أنا بالنسبة لي مين بدي ينصحني.
0: يعني لو أجت واحدة بتقار منك أو بينك وبينها منافس ونصحتك نصيحة، بتاخد النصيحة ولا بتوقفي وبصير تحللي وليش وكيف؟
1: لا، قدامها يعني أنا بسمع، بعمل حالي إنه أنا ما عم بسمع منها، لكن أنا إذا كانت فعلا مفيدة وبحلها النصيحة حتى
0: جميل.
1: لو كان بغار منها وبتغار مني، لا باخدها بس بصمت. باخدها بس بعمل فيها بعد ما يعني ما تكون موجود يعني اكيد
0: بس
1: يعني
0: ما بتشكي بينك وبين حالك. طب ما هي بتنافسني بامتحان بشغل وبتغار مني مثلا وبتنصحني كمان،
1: ما هو الانسان يفكر عن جد انه هاي عن جد بمحلها اجت النصيحه حتى لو كانت بتغار مني، حتى لو بس انا قدامها لا يمكن. هلا في استاذ الكبرياء في الحساسيه بتمنع هذا الانسان من انه يبين انه قبل هاي النصيحه.
0: نعم.
1: هلا في ناس بيرفضها نتيجه كبرياء او مثلا انه بديش ابين ان انا اقل منه، بديش ابين
0: او هو اللي فادني او هو اللي صحح لي حاجه او دلني على شيء فيه له فايده.
1: بس حتى لو كان شيء لصالحي وانا عارفه انه لصالحي باخذها، بس حكيت لك استاذي ما ببين للطرف انه انا اخذت فيها واني قبلتها. يعني من شيء اللي كبرياء الانسان وحساسيته من هذا الطرف الثاني اللي عم بنصحك. هلا ممكن طريقه الاستاذ، طريقه تقديم النصيحه إلي ممكن تخليني ارفض من انفر من هذا الشخص، يعني الاسلوب كمان
0: كيف؟
1: يعني جيت بطريقه امر، يعني وكانه عم بامرك امر انه شوف هاي اعمل كذا، لازم تعمل كذا، في الاسلوب الامر كمان، يعني حتى لو كانت صح وبمحلها النصيحه، طريقه الاسلوب بتخليك تنفر من انك تقبلها هاي النصيحه.
0: حصلت معك؟
1: لا، حد الآن لا. لا، لغاية الآن لا، لا لغاية الآن لا. ممكن أنا أرفض النصيحة مثلا إذا كان الطرف يعني كل ما يشوف بدي شغلة بده أقدم لنصيحة، بنصحك كذا بنصحك كذا، وكأنه أسلوب تحكم وسيطرة، يعني كأنه ما في بدي بس أنا بدي ينصحني أنا. بخليك تنفر من هذا الشيء حتى نفس الوقت أستاذي، لو كانت النصيحة أنت بتشوفها عن جد يعني، بس الأسلوب له دور، إنه يحسسك إنه عم بيتحكم فيك كمان، هذا بخليك ترفض. وشغلة تانية إنه أنا ما بدي أعطيها، يعني إنه أنا مثلا شايفيتها بمحلها نصيحة ولكن أنا برفضها. لأنه ما بدي أعطيها في إنه يضل ينصحني.
0: ما بدك يفتح باب إنه نصحك أو نصحتك.
1: نعم.
0: فبالتالي بدي يصير
1: كل مرة يجي بالضبط إنه هيك أنا فعلا أعطيته مجال
0: فيكي أو علاقتها فيكي يعني سلطوية أو نوع من إنه أنا بفهم بمصلحتك وأنا بنصحك دائما.
1: ملي يا أستاذ، يعني لابو يعني إذا مثلا أوكي أعطيت الحق معناته وكأني أعطيته الضوء الأخضر إنه كل مرة تعال، وكأنه الباب مفتوح إنه بأي شيء بدها تنصحني أو نصحني.
0: إذن إحنا أيضا حذرين بتلقي النصائح.
1: نعم أستاذي، وكل الاحترام لك أستاذي.
0: شكرا
1: للجميع.
0: شكرا لك يا هلا. 0647-47-111 06-47-47-112. مساء الخير.
2: مساء الخيرات
0: والوردات.
2: كيفك أستاذ خالد؟
0: هلا يا أستاذ.
2: زكي أبو زكي معك.
0: يا هلا يا زكي أبو زكي.
2: يا أهلين فيك.
0: هلا
2: سيدي، موضوعك يعني موضوع شيق، وكأنك يعني تقول بالموضوع انه اللي بيقدم النصيحة المضبوطة اللي هو الحشري اللي يقدم لي يعني نصيحة انا ما برضاها حتى لو ان كان بدأ تدخلني الجنة،
0: او انسان بغار منك او بنافسك او ند.
2: نعم، اما الانسان يعني انه انا بكره وهو بيكرهني مش راح يقدم لي نصيحة اللي تفيدني. يعني
0: معقول يا زكي؟ معقول؟ بلكي طلعت هيك منه سهوا النصيحة.
2: مستحيل الحقيقة. يعني واحد بيكره الثاني كيف بدها تصير هاي؟
0: ربنا كبير.
2: انا
0: ربنا كبير.
2: ونعم بالله ونعم
0: يعني
2: بالله.
0: ممكن واحد يعني بالغلط بده يؤذيك بس بنصحك نصيحة، بفتح عينك على حاجة انت بدك اياها، وهو بكرهك او بغار منك او ند او بينك وبين خصومه. يعني لو كنت شريك، لو كنت شريك مع واحد وقال لك يا بتشيل او بشيل مثلا،
2: نعم
0: هو بنصحك بقول لك بنصحك تشيل مثلا، انت اكيد بمصطلح التجاره معروفه هذه الكلمه.
2: اكيد اكيد.
0: فبتشك مثلا انه هاي نصيحه ولا هذه فخ ولا ايش؟
2: والله ممكن يعني 90% فخ بدكم.
0: 90% فخ. نعم. إذا بتهمك النصيحة مش الشخص اللي بيقدم النصيحة.
2: النصيحة طبعا النصيحة، ولكن النصيحة يعني لما تكون زي ما حكيت لك بالبداية إنه منسان حشري سبحان الله الذيلة بتكون حتى لو كانت بدها تغنيك.
0: نغم قبلك المستمعة الفاضلة قالت إنه أنا في أشخاص بخاف أفتح لهم الباب إنهم يبدأوا ينصحوني، بلاش يعني
2: هذا من نوع الحشرية طبعا،
0: يأخذ يعني مرتبة بحياتي إنه يصير وصي وإنه يصير دائما ينصحني على الرايحة والجاية.
2: هذا اللي بيزعل. حتى نعم هذا
0: كيف بدك تكتشفه؟ بعد فوات الأوان تكتشفه. بدي أشكرك يا زكي.
2: شكرا
0: يا هلا. يا هلا. 0647-47-111-112. يا مساء الخير.
3: هلو مساء الخير سيد خالد.
0: هلو مساء الخير سيدة سمر، أهلا
3: وتحياتنا للكل، كل عام تبقى خير
0: وانتي بألف.
3: هو أصعب إشي سيد خالد إن الواحد ينصح واحد بالمشاعر والعواطف.
0: أيوة.
3: مثلا تكون زعلان من حدا أو أولادك زعلوك وانت بتزعل وبتمرض، بيجي بيقولوا لك دير بالك تمرض ولا شيء، بس ما بنقدر إلا نزعل وإلا نمرض من أولادنا أو شيء.
0: قصدك بكونوا هم سبب الزعل وبنصحونا من ما نزعلش؟
3: ما نزعلوا ودير بالك تمرض وهدول، بس ما بنقدر إلا نزعل وإلا نتأثر بالمشاعر.
0: نعم.
3: شيء تاني ما بقدرش حدا يتحكم فيه ولا بنقطة، لكن أنا مرات بستشير الجيران اللي ساكنة عندهم، باخذ منها موافقة، بقولهم إيش رابين عني، بضلني موسوسة إنه يعني بلكي متضايقين من اللي بقوله.
0: ما حدا بتضايق منك يا سمر، نيالهم.
3: فبحكوا لي، أنا بحكي بطيء مشان اثنين، فبحكوا لي لا بالعكس يا ريت كل الناس زيك. فمرات الإنسان هو بطلب النصائح إنه ما تأذي حدا ويأخذ الأوكي منهم إنه ضلوا يعني متواصل.
0: يا سلام.
3: أما اللي بالنسبة للعدو، أنا برضه إنه عدو، هلا ما صارت معي بس بقول لك العدو مو شرط إنه عدو، لأنه ليش بنرد عليه وبنآمن بالعدو؟ لأنه هو أكتر ناس عارف بحاله إيش أخطائه إيش سلوكياته، بعرف حاله إنه مش كويس، مجرب الأمور لاف في العالم ومر عليه أشكال وألوان بسبب قوته أو عداوته. فهدول بكونوا أصدق الناس، هم العداء اللي بنصحونا.
0: معقول؟
3: صدقا. لأنهم هم مجربين ودارسين الوضع، أما العادي مش لهالدرجة يعني، باخذ الأمور بدون تجارب يعني مؤذية يعني. ما حد أذى أو أذى يعني، كيف بدي أقول لك إنه هو يعني ما مر علي ناس إنهم
0: ما مر بتجربة،
3: لكن نعم. العدو بكون مارق عليه ومشيب الناس من تجاربه، بحاول انصح، بس يا حرام الناس ما بتصدقوا لانه عدو، وله بكون يحكي الصح العدو.
0: بدي دايما اشكرك. مسكين واخرته بقول ما حدا فهمني.
3: ايه
0: واخرتها بقول ما حدا فهمني.
3: عدو يا حرام مظلوم لانه.
0: شكرا يا سمر.
3: بكون لانه مش منيح.
0: شكرا يا سمر. 0647-47-111-112. مساء الخير.
4: مساء الخير أخ خالد.
0: يا هلا.
4: كيف الحال؟ إن شاء الله بخير.
0: يا هلا بخير.
4: والله يا سيدي النصيحة والمنصوح هذه قضية تاريخية، قضية الحاضر، قضية
0: لا المستقبل. إحنا حصرناها بواحد بغار منك أو بينك وبينه خصومة ونصحك نصيحة.
4: هي نفس القضية أستاذي. هي قضية كانت يعني كانت تمثل تحدي للأنبياء والرسل، يعني ليش ليش بعض الشعوب لم يقبلوا نصيحة الأنبياء؟ لأنه من بسطاء الناس، من لم يكن غنيا، لم يكن ذو وجاهة اجتماعية، إنما الرجل أمين صادق عفيف، ما بدهم يعني النصيحة، بدهم وحي يكون صاحب، يكون غني، صاحب وجاهة اجتماعية، وجاهة سياسية، وجاهة نفوذ،
0: مقنع يعني بأدوات العصر الحديث قصدك.
4: أقبل نصيحتك، أما أنت جارنا خليك في حالك وأنا خليني في حالي.
0: طب بلكي نصيحته صح يا صديقي.
4: هو هذا الصح، لازم ان نقبل، لازم نفصل بين النصيحة واللي وجه النصيحة
0: او مشاعرنا تجاهه.
4: مشاعرنا تجاهه طبعا احنا مش ملائكة يعني،
0: نعم
4: مش ملائكة حتى نقدر نفصل فصل يعني بعيد، لكن قدر الامكان نفصل بين نصيحته وبين شخصه.
0: قدر الامكان نفصل بين الشخص والنصيحة.
4: نعم
0: نعم، شكرا لك.
4: تحياتي لك ولا الأخوة المستمعين.
0: يا هلا، نذهب لفاصل ومن ثم نواصل.

0: إذا زميلي العزيز ربيع يشير بوجود اتصال. مساء الخير.
1: هلو.
0: هلو.
1: مساء الخير أستاذ خالد.
0: مساء النور.
1: يسعد مساك الطيب.
0: يا هلا.
1: إن شاء الله بداية أسبوع موفقة
0: يا رب. بس لو نطفي الراديو.
1: هي طفيته والله. طفيته. هلو.
0: يا هلا.
1: أهلين بيك. أهلين. تحية للهندسة. الدكتور ربيع السرايدة والمراقب الرئيسي وكل المستمعين والمشاركين.
0: نعم.
1: تحية كبيرة لهم. اللي شاركوا. هلا بالنسبة للموضوع. بصراحة في زمننا هذا صارت النصيحة تستخدم بطريقة خاصة هاي الأيام، لكن في الزمن القديم كانوا الكبار يطلبوها من أصحاب الخبرة سواء كانوا علماء أو خبيرين. حتى العلماء أنفسهم كانوا بتناصحوا مع بعضهم البعض. ليه؟ لأنه كتير منا بتنقص كتير من جوانب الحياة، لكن حاليا لا

0: يتم تقبلها بشكل كبير لأنه بسبب الطريقة الغليظة في النصح.
1: طريقة غليظة في النصيحة.
0: في النصح نعم، أسلوب مهم. أسلوب النصيحة مهم جدا. ويكون أمام الناس إذا أنا بضعت نصيحة لأي إنسان
1: بتصير فضيحة
0: طبعا.
1: طب إذا إنسانة بتغار منك وبتعرف

0: واللي بيساعدني وبترك اللي ما مناسبني. يمكن أنا أسمع إله لكن ما بختار كل شيء تعطيني إياه، ما بختاره. وما دي مش كل شيء بتقول لي إياه إنه لازم أنا أخده كما هو.
1: نعم
0: أستمع، يعني الواحد يكون عنده حسن استماع للطرف الثاني،
1: حسن استماع بغض النظر عن الشخص اللي بعطي النصيحة.
0: الشخص اللي بعطيني، لكن النصيحة حلوة لما تكون طالعة من القلب.
1: بس في ناس كبرهم ما بسمح لهم ياخذوا نصيحه، هذا اصغر مني، هذا بكرهني، هذا خصمي.
0: نعم نعم صحيح،
1: هاي بتكرهني، هاي دائما بتحكي عني مثلا، كيف تنصحني؟
0: والله فعلا في ناس بعطوا نصيحه والطرف الثاني المقابل لهم ما بتقبل هاي النصيحه. يمكن عنده غرور، يمكن عنده، يمكن في برضه يمكن تكون في غير من الطرف الثاني، فبالتالي ما بيحاول انه يستمع لهذا الانسان اللي تعطي النصيحه. يمكن تكون طريقة النصيحة فيها يكون جارحة، أو يمكن لأنه الشخص ما اللي بنصح ما بيعرف كل التفاصيل. نعم. لأنه مش كل من حكى أصبح ناصح،
1: وممكن منخاف إذا حدا نصحنا أنه يتدخل بحياتنا مرارا وتكرارا.
0: ما هو شوف، إذا كان بيتدخل بحياتنا لازم يعرف كل صغيرة وكبيرة عن حياتنا. مش مجرد أنه بده يتدخل، لا. لا لازم يعرف كل شيء عنا. أما إنه يشكي على الفاضي والمليان ما بصير إنه ينصح.
1: نعم.
0: عشان هيك مش كل نصيحة تقال نقبلها إحنا. النصيحة بدها حكمة، بدها اختيار كلمات لطيفة لا تحرج ولا تجرح أبدا، ما تجرح أي إنسان.
1: جميل.
0: في ناس للأسف بعطونا النصيحة كأنهم بيعرفوا كل شيء عنا، لكن بالواقع هم ما بيعرفوا الظروف اللي إحنا عايشينها. أجمل نصيحة اللي أنت بتقدم فيها حل، أو بتعرض فيها مساعدة، أو تكون طالعة من تجربة صادقة، مثل ما بقول المثل اسأل مجرب ولا تسأل حكيم. أحيانا كلمة لطيفة بأسلوب جميل والله بتغير حياة إنسان، لكن كلمة قاسية يمكن تغلق القلب عند سماع أي نصيحة. لذلك قبل ما ننصح غيرنا نسأل أنفسنا، هل كلامنا سيجبر الخاطر ولا رح يكسره؟ هل هدفنا المساعدة فعلا أم مجرد الانتقاد؟ يسعدني مساك الطيب،
1: شكرا لك يا ميسر،
0: تحياتي لك. أهلين الله.
1: 0647-47-111 مساء الخير.
2: الله يسعد مساك أستاذ خالد.
1: يا هلا،
2: يعطيك ألف عافية.
1: الله يعافيكي.
2: الله يكرمك ويرضى عنك. أول شيء كل عام وأنت بخير، إن شاء الله ينعاد عليكم العيد بهدات البال والصحة والعافية، وربنا يتقبل طاعاتنا بهالأيام إن شاء الله.
1: وأنت بخير، وأنت بخير.
2: الله يكرمك، الله يكرمك ويرضى عنك.
1: يا أهلا.
2: معك أسمهان.
1: يا أهلا يا أسمهان.
2: اهلا بك، الله يرضى عنك.
1: يا هلا.
2: هلا احنا كلنا بنحكي عن النصيحه، لكن امتى انا بعتبر الشيء اللي يقال لي انه نصيحه؟ لما الشخص اللي بيقدم لي بكون انا متقبلاه، لما الشخص اللي انا بيقدم لي النصح بكون انا عارفه انه من جواته وكانه يتحدث لذاته، لما انا بحس انه في محبه من الطرف اللي بيحكي لي، هاي تسمى نصيحة. لكن إنه حدا غيران، حدا، هاي ما عادت نصيحة، ولا يجوز أن نطلق عليها كلمة نصيحة، لا يجوز. يعني هيك إحنا منخرب معنى وفائدة النصيحة.
1: يعني لو واحدة بتعرف إنها بتغار منك وأجت نصحتك قالت لك يا أسمهان اعملي هيك هيك هيك،
2: هلا أنا بوزن عجبني هالكحول بتكحل. أيوة. ما عجبني بغمض عيني وبمشي. هيك هي الحياة، يعني أسمع من كل من حولي ولكن لا أخذ بكل شيء.
1: في ناس الكبر عندهم بمنعهم يأخذوا نصيحة حقيقية، لأنه بقول لك كيف هذا ينصحني، كيف هاي تنصحني.
2: هل اللي ما بده يسمع النصيحة فعليه أن يجرب يدفع من كيسه نتيجة التجربة. يعني النصيحة هي بالعكس يعني درء لمخاطر.
1: نعم.
2: تتعرض لها إذا كان الناصح محب.
1: نعم نعم. الله يكثر المحبين.
2: أمين يا رب، اللهم أمين.
1: نعم.
2: علينا أن نستمع لكل من حولنا ولا نأخذ بكل ما نسمع.
1: نعم شكرا يعني لك.
2: الله يكرمك.
1: يا هلا. هناك اتصال بعد أسمهان، مساء الخير.
3: مساء الخير أستاذ خالد.
1: يا أهلا يا هلا.
3: العام أنت بخير أولي، كيف حالك؟
1: يا هلا.
3: تحياتي إلى كل الأستاذ ربيع ولكل المستمعين والمستمعات.
1: ولك التحية.
3: بدي أختصر بكلمتين مختصرات.
1: نعم.
3: النصيحة من علمني حرفا صرت له عبدا. حتى مهما كان أي إنسان بيكون أنا وياه بينه وبينه طج وبيجي ينصحني صاحة، يعني بنصحني نصيحة إيجابية لنفسي، بقول له بارك الله فيك،

0: عارف ليش؟
1: أه.
0: احتمال هذا الرجل اللي بكون أنا بينه وبينه طاج أنه يقرب المودة والمحبة مرة ثانية يرجع على القلوب. يصلح ما بين هاي النصيحة ويصير في محبة وترجع الأمور إلى مجاريها.
1: جميل جدا جميل.
0: هاي النصيحة الجميلة تفتح القلوب وترجع القلوب لبعض.
1: جميل، هاي فايت النصيحة. شكرا لك يا صديقي. يا هلا. خلينا نذهب لفاصل ومن ثم نواصل. 0-647-47-111-112.

0: والمساء.
1: كلمة نسنس من الغربي هبوب حمل النسمة سلام. معنا اتصال. مساء الخير.
2: مساء الخيرات
1: والوردات.
2: الله يسعد المساء أستاذ خالد.
1: يا أهلا. كيف النسمات أتت بشاعرنا الجميل محمود العسام؟
2: والله يعني جاء بي الشوق والحنين لهذا البرنامج الطيب.
1: برنامجك يا سيدي.
2: وبرغم أنه والله عندي ضيوف الغرفة الثانية لكن استأذنتهم للمشاركة.
1: والله هذا شرف كبير.
2: الله يبارك بأمرك.
1: يا هلا.
2: البرنامج جيد يعني فكرة كمان طيبة. و يعني كيف أني أنا في يعني بعض الناس ممكن ما أقبل نصيحتهم.
1: بعض الناس ما بتقبل نصيحتهم.
2: أنا ممكن أقبل نصيحة من كل الناس صغير كبير غير، لكن إذا يعني دخلت مخي وعجبتني لا شك باخذ يعني الحكمة.

0: المؤمن أن وجدها أخذ بها.
1: نعم.
0: إنما اللي ما بقبل نصيحتي اللي بكون عارف وأنا إنه يعني أسوأ من إسحاق اليهودي.
1: إسحاق اليهودي.
0: إسحاق اليهودي قصته هذه إنه أمي عليها رحمة الله من يعني من جنين.
1: نعم.
0: وبتقول كنا أطفال في جنين وكان إلنا جيران من السومرية، يهود السومرية بقولهم.
1: سامريين.
0: من مرج بن عامر.
1: نعم.
0: وبتقول وإحنا أطفال صار عندهم حالة وفاة.
1: نعم.
0: فلما صاروا ينعوا هذا الميت يعني يلطموا عليه ويندبوا عليه كانوا يقولوا هذه الكلمات إنه إيش يعني يذكروا ما محاسنه ومفاخره يعني يعدوها إن حسنات. فبتقول كانوا يقولوا منين جاك الموت يا إسحاق، منين جاك دارك عالية ومصورة بشياك، يا ربي ليش أخذته عمره ما ضيع سبته، عمره ما نصح مسلم، عمره ما بر ذمته، يعني عمر المحاسن من يعني احسن محاسن انه عمره ما نصح مسلم،
1: عمره ما نصح مسلم.
0: ايوه فهذا كان يعدوها هذا يعني يتقربوا بها الى الله انه هذا الزلمه
1: طبعا ما يزعلوش من اللي اسمهم اسحاق.
0: ايوه بالضبط، ولا اسحاق اسم نبي لكن هم بيسموه اسحاق.
1: صحيح. بس بدنا نرحب انا وياك بمعتز اللوم من غرفه المراقبه. اهلا وسهلا يا معتز.
0: ونعم
1: يا هلا، تفضل يا سيدي. واكيد لنا حصه بسماع قصيده من محمود العزام.
0: القصيده يعني من القديم اللي لما شاركنا بمهرجان الخلدي وكان لامع جدا.
1: نعم.
0: جدا، فقرروا ياخذوا يعني من هالشباب اللي شاركوا ويعملوا معهم لقاء في التلفزيون الاردني في يوم جديد.
1: نعم.
0: وكان لي يعني فرصة إني أنا أشارك في هذا في يوم الجديد. يا أخوي لما وصلت اليوم الجديد وأنا بعد شباب صغير هيك أمور
1: ما شاء الله عليك،
0: فبكتب أقول بعد ما روحت بقول ليلى وهل تدرين ما فعلت بنا، ليلى وهل تدرين ما فعلت بنا، عيناك في ذاك اللقاء وما جرى، يوم التقى قلبي فأوجس خيفة مما رأى حتى استطار بما يرى، عيناك من أي ظباء سرقتها، من أي ظبي كان مثلي مجبرا، والخد من أي الورود مزجته فبدا على الوجنات ظلا أحمرا، أم لونه الوردي قبلة عاشق واللون ماء القلب حين تقطرا، ليلى بحق الله كم من مولع مثلي تمتع بالعذاب وما درى، أو تعلمين بأن ثغرك قاتل والعاشق المسكين أصبح شاعرا، من أين يبدأ والعشار تعطلت والعصف ذو الريحان منك تنثرا، أواه في اليوم الجديد وكم به من باع قلبا في الغرام أو اشترى، لو كنت أعرف أن ليلى هنا ما كنت جئت إلى اللقاء مغامرة، أو كنت أدري أن سيغلبني الهوى ما جئت لليوم الجديد مسافرة، من يشتري شعري وكل دفاتري، من يشتري شعري وكل دفاتري كي يعطيني يوما لقاء آخر.
1: الله الله الله،
0: صديقي.
1: هذه نفسها ليلى اللي غنى لها وديع الصافي؟
0: مش نفسها، هذه مذيعة في التلفزيون الأردني من الأيام، هذه شيء ما شاء الله.
1: يا سلام، والله نيالها. دائما
0: هي اللي عملت اللقاء وكان فعلا ما شاء الله
1: يعني. ما شاء الله، وأنت كنت يعني متقد الشعر وخرجت قصيدة ليلى.
0: كنت هواوي.
1: الليل يا ليلى يعاتبني ويقول لي سلم
0: على ليلى.
1: على ليلى.
0: نعم نعم.
1: شكرا لك، وهي هدية لك من أسرة البرنامج.
0: بارك الله
1: عمرك. فاصل ونواصل.

0: الليل يا ليلى يعاتبني، وهي ليست ليلى التي قصدها محمود العزام، ولكن ليلى ودي الصافي. معنا اتصال. مساء الخير.
1: مساء النور استاذ خالد.
0: يا هلا.
1: احمد الزعبي معك محافظة تربت.
0: يا اهلا يا احمد، يا هلا.
1: الله يحييك. والله انا بتمنى القصيدة هاي انه الاستاذ احمد الكردي يسمعنا اياها. الليل يا ليلى لانها عميقة هاي القصيدة.
0: نعم نعم،
1: هيك بصدى كويس.
0: نعم
1: ما شاء الله عليها.
0: ان شاء الله.
1: الله يجزيك الخير استاذ خالد.
0: نعم.
1: يعني شوف، يعني النصيحة يعني في ناس ما بتقبلها، مش انه من باب انه بديش اتقبلها.
0: نعم.
1: يعني انه بيجي من واحد انه سنه صغير
0: مثلا.
1: يعني سيدنا عمر بن عبد العزيز الله مرضى عنه احدى الجلسات دخل عليه احد الوفود العربية، وكانت رأسهم شاب صغير عمره تقريبا 13 سنة.
0: نعم.
1: قالهم لو وجدت غير هذا الشاب الصغير يتكلم باسمكم؟ رد عليه على سيدنا عمر قال له والله يا أمير المؤمنين لو كانت في العمر لكان من هو أولى منك بهذه الخلافة. كان يعني أنه الواحد يعني ما يأخذ أنه والله أنه واحد صغير أو شأنه مثلا اجتماعي بيسمح لي أنه أخذ منه وما أخذ منه. لكن النصيحة إلها مواقع ومواضع، يعني في بعض النصائح تكون نصيحة فضيحة. يعني بيجي واحد بيجي ينصح واحد قدام الناس يعني بيحرجه وكذا، غير لما انك تيجي بينك وبينه. يعني بعض أمة المساجد الله يجزيهم كل خير بيجي بطرح مشكلة، فلان اجاني كذا، لو بده يقول والله فلان اللي واقع بالمشكلة بدي حرجه. لكن انه يكون بالتلغيز وبالتنبيه ويعطي انه شو الحل اللي المناسب.
0: نعم.
1: كل واحد دائما يأخذ بالنصيحة زي ما تفضلوا المتداخلين قبلي، إنه كانت النصيحة بجمل والآن بلاش والله ما حدا ما غفل.
0: نعم. شكرا لك.
1: شكراً
0: يا أحمد. يا
1: هلا
0: يا هلا. هناك اتصال. مساء الخير.
2: مساء النور.
0: مساء سرور.
2: أهلا أهلا.
0: يا هلا.
2: كل أنت بخير أستاذ خالد.
0: وإنت بخير.
2: حياتي لحضرتك وللهندسة أستاذ الدكتور علاء ودكتور بهاء وكل المسمعون وكل المشاركة.
0: نعم.
2: الله ينعم على حضرتك. بدي احكي لك انا بدي انصح العالم والناس. انا جاي انصح يواحد، يعني بنصح المستمعين ان شاء الله يأيدوني انه ما يقدم النصيحه الا للناس اللي بيستاهلوا النصيحه علشان ما يتعب.
0: يعني لو واحده بتغار منك تاخذ نصيحتها؟
2: لا طبعا اكيد. انا بدي احكي لك شغله صارت معي. بنصح واحده انها تطلطم من جوزها، تبكي وبتعيط وبتشكي وبتحكي عنه يعني سيء للآخر. طب ما هو الواحد يسمع من طرفين. أنا بنصحها إنها

0: مسكين مبين وكويس ومنيح وإشي. فهي ما ردت علي يعني خسراني بهي الحالة لأن يعني لازم ترد وتعرف إنه أنا بعرفه والناس كلهم بعرفوه زلمة كويس ومحترم ما شاء الله عنه، بس لما ما تسمع النصيحة معناته ما تستاهل، ما تستاهل النصيحة.
1: أها
0: صح ولا لا؟
1: يعني أنا بسمع قاعد
0: أنا بحكي رأيي إنه قصة يعني صارت بالواقع يعني.
1: نعم.
0: أكيد يعني فاللي ما بيستاهل نصيحة وما بيسمع لك وبتعرف يعني إنه نصيحتي في محلها يعني مش إنه ضدها مثلا، إنها يعني لصالحها.
1: نعم.
0: فما بتستاهل النصيحة، فالواحد يفكر قبل ما ينصح وينصح الناس اللي بيستاهلوا. ويعطيك العافية.
1: شكرا لك.
0: وتبقى الألف
1: يا
0: ربي.
1: يا أهلا
0: أهلا أهلا.
1: معنا اتصال، مساء الخير.
2: مساء الوردات، كيف حالك؟
1: يا هلا. يا أهلا يا أهلا.
2: ما عندك
1: يا هلا يا مها.
2: إيمان.
1: إيمان إيمان يا أهلا.
2: هلا. كل عام وأنت بخير وطن بخير.
1: وأنت بألف خير.
2: الله يسعدك. بالنسبة للنصيحة والله بختم عن النصيحة أني.
1: أها.
2: والنصيحة حلوة من الناس. إذا بتعجبنيش النصيحة بفكر فيها، وإذا بتعجبنيش بلاش.
1: يعني واحدة بتكرهك ونصحتك نصيحة بتصدقيها؟
2: لا والله ما بصدقها صراحة.
1: ما بتصدقيها؟
2: لا والله. والله بدي أقول لك عن تجربتي يعني خلال 13 سنة أنا وست صحاباتي أم عصام نصحتني نصائح غيرتني 180 درجة. يعني نستني إني عصبية، نستني إني مثلا أقول لك صوت أبتسم، صوت أضحك، صوت أشوف الحياة حلوة. وبشكرها 13 سنة على هوا، شكرا يا أم عصام 13 سنة النصائح الحلوة اللي انطتني إياها وخلتني أعيش من جديد.
1: نعم شكرا لك. شكرا لك يا هلا. معنا اتصال، مساء الخير.
3: مساء الخيرات
1: والوردات.
3: تحياتي أستاذ خالد.
1: يا أهلا.
3: تحياتي للأستاذ ربيع وكل السادة المستمعين.
1: يا هلا يا هلا
3: يا هلا بيك. الله يخليك. والله صعب تقبل نصيحة من واحد ما بطيقه.
1: صعب
3: جدا يعني، لأنه الاستقبال عندك بيكون زيرو.
1: أنت الاستقبال عندك زيرو، بكون لما واحد بيغار منك أو بيكرهك
3: بكون زيرو أبدا، لأنه هو وجوده مش كويس، كيف بدك تأخذ منه؟
1: تمام.
3: يعني وجوده كونه ما بطيقه مش مرغوب فيه،
1: بلكي نصيحته منطقية.
3: لا لا ما لا يمكن يعني واحد أنا ما بطيقه ويجي يقول لي والله أنا بحبك، بقول له والله إنك كذاب. لأني أنا ما بحبك. ليش تكذب؟ فالقضية قد تكون عنا الاستقبال تبعنا. وهي مشكلة يعني. يعني لاحظ كمان في أعز الناس إن ما بيقبل منا النصيحة ألا وهما أبنائنا.
1: صحيح.
3: فبتلاحظ إنه أنت بتيجي يا ابني يا حبيبي الموضوع واحد اثنين ثلاث، إما بتأفأف وإما بهز براسه على مضض. ليش بيصير معانا هيك؟ لأنه بيعتبرونا تحصيل حاصل، بده إشي جديد. فبروح أخذ النصيحة من صاحبه، من عمه، من خاله، من خالته. إحنا لا، وبرجع بيكون الموضوع تبعنا أفضل من ما تقدم له. لأنه نهاية الموضوع بدنا مصلحته، أنت بدك مصلحة ابنك وأنا هكذا وكل اللي بيسمعونا هكذا.
1: نعم.
3: فما بيردوا علينا مش لأنه ما بيطيقونا، لا لا لأنه عفوا لأنه تحصيل حاصل أنه إحنا بده يتدخل أبوي بحياتي، بده يتدخل براوي ويفرضوا علي. فقضية الاستقبال عنده مرفوضة. مرفوضة. كذلك أنا لما بدي أستقبل واحد أنا ما بضيقه، قضية الاستقبال مرفوضة تماما. تماما. حتى لو كان بيحكي صحيح بجوز يعني أستعمل نوع من الدهاء، أضل ساكت وأجد بالنهاية أنه بيني وبين نفسي والله أنه بيحكي منطقي، بيني وبين نفسي والله أنه بيحكي منطقي، فشو مش رح أخسر إشي.
1: نعم.
3: فالقضية بتكون عندنا مش عنده أكتر شيء.
1: نعم.
3: بتكون عندنا مش عنده أكتر شيء، ومنسمحش يعني منورجي حالنا أنه خلص ما يعني سكرت كل الأبواب، ما بدنا نسمح. فهذا اللي بيتم يعني. هذا اللي بيتم.
1: إذن وصلنا لفقرة قصيدة بإلقاء أحمد الكردي دائما.
3: شكرا عينك الله يخليك، وبدي أعتذر من أحمد الزعبي خليها ليلة للحلقة القادمة أو وراها إن شاء الله.
1: نعم.
3: وسيد محمود العزام مش قليل ها دير بالك.
1: نعم
3: مش قليل محمود العزام. أين الضجيج العذب والشغب؟ أين التدارس شابه اللعب؟ أين الطفولة في توقدها؟ أين الدمى في الأرض والكتب؟ أين التشاكس دون ما غرب؟ أين التشاكي ما له سبب؟ أين التباكي والتضاحك في وقت معا والحزن والطرب؟ أين التسابق في مجاورة شغفا إذا أكلوا وإن شربوا؟ يتزاحمون على مجالستي والقرب مني حيث من قلبوا يتوجهون بصوت فطرتهم نحوي إذا رهبوا وإن ضربوا، فنشيدهم بابا إذا فرحوا ووعيدهم بابا إذا غضبوا وهتافهم بابا إذا ابتعدوا ونجيهم بابا إذا اقتربوا. بالأمس كانوا ملء منزلنا واليوم ويح اليوم قد ذهبوا، وكأنما الصمت الذي هبطت أثقاله في الدار إذ غربوا، إخفاءة المحموم هدأتها فيها يعي فيها يشيع الهم والتعب. ذهبوا أجل ذهبوا، ومسكنهم في القلب ما شطوا وما قربوا. إني أراهم حيثما التفتت نفسي وقد سكنوا وقد وسبوا، وأحس في خلدي تلاعبهم في الدار ليس ينالهم نصب، وبريق أعينهم إذا ظفروا ودموع حرقتهم إذا غلبوا، في كل ركن منهم أثر وبكل زاوية لهم، صخبوا في النافذات زجاجها حطم، في الحائط المدهون قد سقبوا، في الباب قد كسروا مزالجه وعليه قد رسموا وقد كتبوا، في الصحن فيه بعض ما أكلوا، في علبة الحلوى التي نهبوا، في الشطر من تفاحة قضوا، في فضلة الماء التي سكبوا. إني أراهم أينما اتجهت عيني كأسراب القطا، سربوا دمعي الذي كتمته جلدا لما تباكوا، عندما ركضوا حتى إذا صاروا وقد نزعوا من أضلعي قلبا بهم يجب، ألفيتني كالطفل عاطفة فإذا به كالغيث ينسكب. قد يعجب العذال من رجل يبكي، ولو لم أبكي فالعجب، هيهات ما كل البكاء خور، إني وفي عزم الرجال أبو.
1: الله الله، لمن القصيدة؟
3: عمر بهاء الدين الأميري.
1: جميلة، وتذكرنا ببعد حين يبدل الحب دارا
3: دارا والعصافير تهجر الأوكار.
1: نعم، بدي أشكرك أحمد، يعطيك العافية.
3: يا أهلا.
1: هناك اتصال، مساء الخير. ألو،
4: مساء الخير.
1: مساء النور، يا هلا.
4: الله يعطيك العافية يا الوليد.
1: يا هلا،
4: تحية للهندسة.
1: ولك التحية، هذه بلقيس.
4: نعم.
1: والصوت أوضح. نعم تفضلي.
4: جابت الفكرة اللي حكتها ست نغم.
1: نعم.
4: أجيب على سؤالها، اللي في رجلان، يعني ما أعرف التفاصيل بالضبط، بس في رجلان في القديم، زمان القديم، عربي أو إسرائيل أو عربيان، كان بيد الأول النصيحة وبيد الثاني مربطي للجمل، فقال الأول الثاني أن الطريق الذي تسلكه فيه قطاع للطرق ومخاطر وإلى آخره، فمن كثر ما كانت النصيحة عندهم قيمة من ذهب أعطاه الجمل

0: ونجا بنفسه والجمل.
1: جميل جميل،
0: نعم
1: شكرا لك بقيس على العودة وعلى المحادثة الجميلة. شكرا،
0: شكرا.
1: نأخذ فاصل ومن ثم نواصل.

إذا معنا اتصال. مساء الخير. ألو. نذهب لفاصل ونواصل.

إلى هنا نكون وصلنا نهاية حلقة هذا المساء من برنامج مساء الخير. نلتقي بكم في استوديو مفتوح من دار الإذاعة الأردنية في صباح الغد بإذن الله. وقبل أن نقول كل عام وأنتم بخير، هذه تحيات الزملاء معتز زلوم وربيع الصريرة وتحية لبهاء الطراونة. كان معكم من خلف الميكروفون محبكم محدثكم خالد علي عياد، ولا نقول وداعا ولكن إلى لقاء في مساء الغد. تصبحون على خير.

الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في نشرة منتصف الليل الإخبارية، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بمناسبة عيد استقلال المملكة 80. الأردنيون يحتفلون اليوم بعيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية 80. جلالة الملك يشارك في اتصال جماعي مع الرئيس الأمريكي وقادة دول شقيقة بحث سبل استدامة وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. جلالة الملك يبحث في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي أبرز المستجدات التي يشهدها الإقليم. الحكومة تقر مشروع قانون الإدارة المحلية وتحيله إلى مجلس النواب للسير في إجراءاته. من العناوين إلى التفاصيل، تلقى جلالة الملك عبد الله الثاني برقيات تهنئة من قادة دول عربية وإسلامية وصديقة وعدد من كبار المسؤولين فيها بمناسبة عيد استقلال المملكة 80 الذي يصادف اليوم الاثنين. وأعرب مرسل البرقيات عن أصدق التهاني والتبريكات لجلالته والشعب الأردني بهذه المناسبة، متمنين للأردن المزيد من التقدم والازدهار، ومستذكرين القيم الراسخة التي بنيت عليها الدولة منذ 8 عقود. كما تلقى جلالته برقيات من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية في المملكة. وتلقى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد برقيات مماثلة بهذه المناسبة. يحتفل الأردنيون اليوم 25 بعيد المملكة الأردنية الهاشمية، مستذكرين دور الهاشميين في إرساء دعائم الدولة الحديثة القائمة على مبادئ الثورة العربية الكبرى في الحرية والوحدة والحياة الفضلى. إلى التفاصيل.
1: وضع جلالة المغفور له بإذن الله الملك عبد الله الأول عند تأسيس إمارة شرق الأردن في عام 1921 نصب عينيه استقلال الأمة وتحقيق العيش الكريم لها، استناداً إلى قيم العدالة والمساواة وقبول الآخر.
2: وإنه لمناسبة ذكرى استقلال بلادنا الأردنية وإعلانها دولة مستقلة استقلالاً تاماً على الأساس الملكي النيابي، يسرنا أن نبادل شعبنا العزيز شعور الغبطة، سائلين المولى عز وجل سلاما عاما للبشر.
1: وخطى الأردن في عهد جلالة المغفور له بإذن الله الملك المؤسس خطوات مهمة في مسيرة بناء الدولة. ففي عام 1921 تم تشكيل أول حكومة، وفي عام 1928 وضع أول قانون أساسي يحكم البلاد، تلاه في عام 1929 افتتاح أول مجلس تشريعي. وكان الأردن خلال تلك الفترة تحت الانتداب البريطاني، فناضل الأردنيون الأحرار بقيادة الملك المؤسس في سبيل حرية الإمارة واستقلالها حتى تحقق لهم الحلم الوطني الكبير. وفي صباح يوم السبت 25 من شهر أيار من عام 1946 اتخذ المجلس التشريعي بالإجماع قرار الاستقلال، وبعدها رفع هذا القرار إلى الملك المؤسس الذي وشحه بعبارة: متكلا على الله تعالى أوافق على هذا القرار، شاكرا لشعبي، واثقا بحكومتي. وفي السادس من شهر أيلول من عام 1951 تسلم جلالة المغفور له الملك طلال بن عبد الله سلطاته الدستورية ملكا على المملكة الأردنية الهاشمية، فواصل المسيرة وعززها بإصدار الدستور الأردني، كما عمل على توطيد العلاقات مع الدول العربية وتوقيع اتفاقية الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين الدول العربية. وفي 11 من شهر آب من عام 1952 نودي بجلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال ملكا، حيث كان عمره حينها 17 سنة. وبعد أن أتم السن القانونية أدى اليمين الدستورية في مجلس الأمة في 2 من شهر أيار من عام 1953 ملكا على المملكة الأردنية الهاشمية. ووصل جلالته مسيرة الاستقلال بتعريب قيادة الجيش العربي في عام 1956 وإنهاء المعاهدة الأردنية البريطانية في عام 1957. وفي السابع من شهر شباط من عام 1999 أدى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة ليواصل مسيرة البناء والعطاء. ففي عهده الميمون حرص جلالته على النهضة الشاملة التي تحقق الحياة الكريمة للأردنيين وترسي مبادئ الثورة العربية الكبرى والاستقلال في الوحدة والحرية والحياة الفضلة. وشهد الأردن في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني مسيرة تحديث شاملة رسخت أركان الدولة الحديثة هدفها رفعة الوطن وخدمة المواطن، كما تميز عهد جلالته بإطلاق العديد من المبادرات الإصلاحية والاقتصادية والسياسية التي تهدف إلى تطوير مختلف القطاعات وتعزيز الديمقراطية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية، إلى جانب الانفتاح على العالم من خلال توقيع اتفاقيات التجارة الحرة، مما ساهم في تحويل المملكة إلى مركز إقليمي للاستثمار والخدمات.
0: شارك جلالة الملك عبد الله الثاني أمس الأول في اتصال جماعي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة دول شقيقة، وبحث الاتصال سبل استدامة وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران والتوصل إلى تهدئة شاملة ودائمة تعالج الأسباب الأساسية للأزمة وتعيد الاستقرار للإقليم. وشارك في الاتصال جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس أركان القوات البرية الباكستانية المشير عاصم منير. بحث جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي أبرز المستجدات التي يشهدها الإقليم، وأكد جلالة الملك خلال الاتصال ضرورة تكثيف الجهود الدولية لاستدامة وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران وتثبيته لاستعادة أمن المنطقة واستقرارها. استقبل جلالة الملك عبد الله الثاني وزير الخارجية الفنزويلي إيفان هيل وبحث معه العلاقات بين الأردن وفنزويلا وسبل تعزيز التعاون في عدة قطاعات، كما بحث أبرز المستجدات الإقليمية والدولية. وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ومدير مكتب جلالة الملك علاء البطاينة. أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي في تصريحات صحفية مشتركة مع نظيره الفنزويلي أن العلاقات الأردنية الفنزويلية تمتد لأكثر من 70 عاما، مؤكدا وجود فرص كبيرة لتعزيز التعاون بين البلدين بما ينعكس إيجابا عليهما. وأشار الوزير الصفدي إلى توقيع اتفاقية تعاون إطارية بشأن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الثنائي بين البلدين، إلى جانب 3 مذكرات تفاهم في مجالات الزراعة والتشاور السياسي والتعاون الأكاديمي، كما بحث الجانبان التطورات التي تشهدها المنطقة. وقال الوزير الصفدي:
3: ثمة فرص كبيرة لزيادة التعاون الذي ينعكس إيجابا على البلدين. أجرينا اليوم محادثات موسعة ركزنا فيها على الخطوات العملية التي ستأخذ علاقاتنا إلى أفاق أوسع من التعاون. وقعنا 4 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات الزراعة واتفاق مذكرة تفاهم لبدء مشاورات سياسية دورية بين البلدين، إضافة إلى مذكرة تفاهم حول التعاون بين المعهدين الدبلوماسيين في البلدين، واتفاقية إطارية لتشكيل لجنة للتعاون الاقتصادي، وثمة اتفاقيات أخرى نعمل عليها تشمل منع الازدواج الضريبي وحماية الاستثمار وأيضا الإعفاء من التأشيرات، وسننجز هذه الاتفاقيات في أسرع وقت ممكن لنوجد البيئة التي ستسمح بزيادة التعاون في قطاعات مهمة اتفقنا عليها تشمل أيضا الزراعة، الطاقة، الاستثمار، السياحة، الثقافة، تكنولوجيا المعلومات، إلى غيرها من القطاعات التي نعتقد أن أنها قطاعات واعدة، الحديث مع القطاع الخاص البلدين من أجل تشكيل مجلس للتعاون بين القطاعين الخاصين. أيضا كان هنالك اليوم فرصة للحديث حول التطورات الإقليمية، ونحن نثمن مواقف فنزويلا داعمة لحل الدولتين، وأيضا بحثنا في الجهود المبذولة الآن لإنهاء التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة واستعادة الأمن والاستقرار. ندعم هذه الجهود ونؤكد على ضرورة تكاتف الجميع من أجل إنجاحها وبالتالي تجاوز هذه الأزمة والعمل على التوصل إلى حل يعالج كل أسباب التوتر وكما قلت يعيد التهدئة والأمن والاستقرار.
0: من جانبه قال وزير خارجية فنزويلا

0: إذن هل في التصريحات الصحفية المشتركة إنه تم الاتفاق على توسيع أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري وتبادل الخبرات التجارية في كافة المجالات؟ وهنأ الوزير هل خلال المؤتمر الأردن بمناسبة عيد استقلاله 80 معربا عن أمنياته بالتوفيق للمنتخب الوطني خلال مونديال 2026. وتحدث الوزير عن نية لتأسيس لجنة مشتركة بين البلدين وإشراك القطاع الخاص خلال الأشهر المقبلة لتحقيق مزيد من التعاون. وأضاف الوزير هل فقال:
1: أود أن أنقل لكم من الرئيسة الانتقالية ديلسي رودريغيز رسالة التضامن ورسالة الدعم ورسالة تهنئة أيضا لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية لجلالة الملك. غدا هي الذكرى 80 للاستقلال وكل الشعب الأردني يحتفل بهذه الذكرى. تحدثنا اليوم عن الكثير من المجالات وعن الكثير من القضايا. في البداية اتفقنا على توسيع أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري والتبادل الخبرات التجارية في الكثير من المجالات. نتحدث عن مجال الصيدلي والتكنولوجيا المعلومات والزراعة والتجارة والنقل. ونود أن نبدأ مرحلة جديدة من التعاون والعلاقة ما بين الأردن وفنزويلا. وعليه لقد قمنا بتوقيع 4 مذكرات تفاهم ستكون خطوة أولى من أجل التقدم في هذه العلاقات السياسية ومن أجل التقدم في اللجنة أيضا المشتركة التي ننوي تأسيسها فيما بيننا. إدراج القطاع الخاص وإدماج القطاع الخاص في الأشهر القادمة. فنزويلا بالنسبة للأردن هي بوابة الدخول لأمريكا الجنوبية والكاريبي، وبالنسبة لفنزويلا الأردن ستكون دائما لها دور أساسي ومهم في هذه المنطقة، ونحن نتمنى توسيع التعاون في جميع المجالات.
0: أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء دكتور جعفر حسان مشروع قانون الإدارة المحلية، وأحاله إلى مجلس النواب للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستورية. كما اتخذ المجلس عددا من القرارات التي تهم الشأن المحلي. الزميل رامي الرشق يوافينا بتفاصيل جلسة مجلس الوزراء.
2: ركز مشروع قانون الإدارة المحلية على تعزيز حوكمة قطاع الإدارة المحلية وربطه بالتنمية وتوسيع المشاركة المجتمعية وتعزيز المساءلة والرقابة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مثلما ركز على نقل البلديات من العمل الخدمي التقليدي إلى دور تنموي واستثماري أوسع وأكثر فاعلية عبر التركيز على الخطط الاستراتيجية والحضرية المرتبطة بأولويات المواطنين وتحفيز الاقتصاد المحلي في المحافظات. وجاء مشروع القانون بعد حوارات مكثفة أجرتها الحكومة مع الكتل النيابية والنواب ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان والعديد من القطاعات المعنية. كما يتضمن مشروع القانون توضيحا للأدوار وتحديدا للمسؤوليات بين المجلس البلدي كجهة واضعة للسياسات والاستراتيجيات ومتخذة للقرارات ومراقبة على تنفيذها، والجهاز التنفيذي والإداري كجهة إعداد وتنفيذ، وبما يعزز المساءلة ويمنع التداخل بينهما في الصلاحيات. وحافظ مشروع القانون على المسار الديمقراطي المنبثق عن وثيقة التحديث السياسي من خلال الإبقاء على الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضائه بورقتين منفصلتين مع إجراءات لتعزيز نزاهة العملية الانتخابية. ويعزز مشروع القانون دور الإدارة التنفيذية في التخطيط والتنفيذ من خلال تمكينها من إعداد وتنفيذ الخطط الاستراتيجية التنفيذية والحضرية والتنموية والخدمية وتقديمها للمجلس البلدي، بحيث يتمكن المجلس من المتابعة والرقابة والمساءلة. وقد أبقى مشروع القانون على إلزامية تعيين مدير تنفيذي للبلدية بما يرفع كفاءة العمل البلدي ويعزز عمليات الأتمتة والتحول الرقمي ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. كما وسع صلاحيات رئيس البلدية وعزز دوره في متابعة جودة الخدمات والمشاريع المتعثرة والتنسيق مع الجهات الرسمية والخدمية والمجتمع المحلي دون الإخلال بصلاحيات المجلس أو الجهاز التنفيذي. ويتضمن مشروع القانون تطوير دور مجالس المحافظات بإعادة تشكيلها لتتكون من المنتخبين من الهيئات المنتخبة على مستوى المحافظة ولتكون منصة للتخطيط

التنموي والاستثماري، ويلزم مشروع القانون الإدارة التنفيذية بتقديم تقارير شهرية وربعية للمجلس البلدي حول الأداء المالي والإداري وسير المشاريع ضمن الموازنة السنوية والخطة التنفيذية المقررة من المجلس، وتوضيح العقبات التي واجهتهم خلال التنفيذ إن وجد.

0: نظاما مرتبطا به. وفي سياق متصل، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الخطة الاستراتيجية للتعليم للأعوام 2026-2030، وذلك انسجاما مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي يعد قطاع التعليم أحد محركات للنمو الاقتصادي الرئيس فيها ضمن ركيزة رأس المال البشري. وعلى صعيد تحديث القطاع العام، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام التنظيم الإداري لدائرة الموازنة العامة لسنة 2026 تمهيدا لإحالته إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول. وفي إطار تعزيز أمن التزود بالطاقة، قرر مجلس الوزراء الموافقة على قرار مجلس إدارة شركة تطوير العقبة باستكمال الإجراءات والدراسات والبدء بوضع التصاميم اللازمة لإنشاء رصيف جديد لمناولة المشتقات النفطية وفقا لمخرجات دراسات الجدوى المعدة بهذا الخصوص. وعلى صعيد تنظيم عمل الصناعات، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام تنظيم المواد المتفجرة لسنة 2026، وذلك بهدف تنظيم عملية تخزين واستخدام هذه المواد في الصناعات ذات العلاقة. وفي إطار استمرار الخطوات التنفيذية لمشروع الناقل الوطني للمياه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية لتحويل قيمة القرض المقدم من بنك الإعمار الألماني بقيمة 22 مليون و700 ألف دينار كبدل أعمال قامت بها سلطة المياه لاستكمال البنية التحتية والإنشائية للمشروع، وبالتالي تعتبر قيمة القرض قد سددت بالكامل بعد موافقة الجهة الدائنة على اعتبار قيمة القرض جزءا من تمويل الأعمال الإنشائية للبنية التحتية التي قامت بها سلطة المياه وبنفس قيمة القرض. على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء تعيين مهند حسين الصفدي مديرا عاما لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، وتعيين عمر جمال الفانك أمينا عاما لوزارة التخطيط والتعاون الدولي، ونقل مروان الرفاعي إلى وزارة المالية. وقرر مجلس الوزراء تعيين محمد أحمد محمود العموش أمينا عاما لوزارة الإدارة المحلية للشؤون الفنية، وتعيين غالب محمد إسحاق حجازي مديرا تنفيذيا للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.
1: أدان وزراء خارجية كل من المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر وجمهورية مصر العربية بأشد العبارات الأفعال المروعة والمهينة والمرفوضة التي أقدم عليها الوزير الإسرائيلي المتطرف إتمار بن غفير بحق المشاركين في الأسطول المتجه إلى غزة أثناء الاحتجاز الإسرائيلي. وأكد الوزراء في بيان مشترك أن الإذلال العلني المتعمد الذي مارسه بن غفير بحق المحتجزين يشكل اعتداء مشينا على الكرامة الإنسانية وانتهاكا واضحا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. أدان الأردن ودول شقيقة وصديقة في بيان مشترك الخطوة غير القانونية والمرفوضة المتمثلة في إقدام ما يسمى بإقليم أرض الصومال على افتتاح سفارة مزعومة له في مدينة القدس المحتلة في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يمثل مساسا مباشرا بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة. وأكدت الدول في البيان المشترك الصادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين رفضها الكامل لأي إجراءات أحادية تستهدف تكريس واقع غير قانوني في القدس المحتلة أو منح شرعية لأي كيانات أو ترتيبات تخالف قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مشددين على دعمهم الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها والرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تمس وحدة الأراضي الصومالية أو تنتقص من سيادتها. وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس اليوم لطيف الحرارة في أغلب المناطق وحر نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية

غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والله أعلم. في نهاية النشرة إعادة لأبرز العناوين. جلالة الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بمناسبة عيد استقلال المملكة 80. الأردنيون يحتفلون اليوم بعيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية 80. جلالة الملك يشارك في اتصال جماعي مع الرئيس الأمريكي وقادة دول شقيقة بحث سبل استدامة وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. جلالة الملك يبحث في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي أبرز المستجدات التي يشهدها الإقليم. الحكومة تقر مشروع قانون الإدارة المحلية وتحيله إلى مجلس النواب للسير في إجراءاته. نهاية النشرة من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحية من الزميلين عبد اللطيف الأزايدة ومشعل الصلايطة في دائرة تحرير الأخبار. تحية من الزميل بهاء الطراونة في الهندسة الإذاعية. ولكم تحياتي أينما كنتم. زيد الخلايلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم تراث وعادات وتقاليد.
1: يا زمان وحلب الحال سلاب.
0: إعداد وتقديم عبد الحافظ الخوالدة وأسامة الخوالدة.
1: جار زمان وحلب الحال سلاب.
0: إخراج إيهاب عطاري.

أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الأعزاء عبر أثير الإذاعة الأردنية في برنامج تراث وعادات وتقاليد. وفي هذا البرنامج والذي نطرحه هو ليس مجرد عرض للماضي الجميل، بل هو جسر يربط بين الأجيال ويعزز الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية الجامعة. تراث يحق لنا أن نفتخر به وأن نعتز به وأن نحافظ عليه. ومن أنواع هذا التراث في وطننا الحبيب الأردن هو التراث السياسي. ويمتد التراث السياسي في الدولة الأردنية إلى حوالي قرن من الزمان، وتحديدا إلى زمن تأسيس إمارة شرق الأردن عام 1921. حدثت تطورات سياسية كبيرة، كان ملوك بني هاشم أبرز صناعها والمؤثرين

فيها، ابتداء من الملك المؤسس عبد الله ابن الحسين الأول، مرورا بالملك طلال بن عبد الله، ثم الملك الباني الحسين ابن طلال طيب الله ثراهم جميعا، والذي سلم الراية للملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله وأطال في عمره، خير خلف لخير سلف.

وكان لهذه التطورات السياسية الدور الكبير في ترسيخ قواعد الدولة الأردنية واستقلالها وتطورها في المجالات كافة، وعلى وجه الخصوص في المجال السياسي. ويتسع نطاق الإرث السياسي ليشمل سير أعضاء الأسرة الهاشمية الحاكمة والتعريف بالديوان الملكي الهاشمي العامر، وهي مؤسسة العرش التي تعد أعرق المؤسسات التي نشأت في الدولة الأردنية، والتي تعمل على متابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات والإرادات الملكية السامية وفقا لما نص عليه الدستور. كما يشمل هذا الإرث تاريخ القصور الملكية بوصفها مؤسسة الحكم وسير رؤساء الديوان الملكي الهاشمي العامر، كما ينضوي تحته الأوسمة الملكية والمراسم الملكية ومقتنيات الهاشميين التي تحتضنها دائرة العهدة الملكية. ولما كان الدستور الأردني من أبرز معالم الحياة السياسية وأركانها، ثم تناول مراحل تطوره بدءا من القانون الأساسي عام 1928 مرورا بدستور 1946 ثم دستور عام 1952 الذي أصبح نظام الحكم بموجبه نيابيا ملكيا وراثيا، ومن ثم التعديلات الدستورية عام 2011 التي هدفت إلى تعزيز الحياة الديمقراطية وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث والسير نحو مزيد من الإصلاح السياسي.

وتندرج أيضا المناسبات الوطنية ضمن التراث السياسي، وهي ترتبط بأحداث ومحطات تاريخية بارزة كان لها دور كبير في نهضة الدولة الأردنية واستقلالها والدفاع عنها ورفعة شأنها، ومن أبرزها ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش وعيد الاستقلال وذكرى تعريب قيادة الجيش العربي وذكرى معركة الكرامة ويوم الوفاء والبيعة وعيد الجلوس الملكي ويوم الوفاء للمحاربين القدامى. ومن معالم التراث السياسي أيضا الرايات والشعارات الأردنية الهاشمية التي لها دلالاتها التاريخية والسياسية، والتي تؤكد على الشرعية التاريخية والدينية للأسرة الهاشمية المالكة وجذور الدولة الأردنية الوريث الوحيد والشرعي لمشروع النهضة العربية الكبرى. ومن ضمن هذا التراث أيضا تبرز المؤتمرات الوطنية التي جسدت آمال الأردنيين وتطلعاتهم، ومنها المؤتمر الوطني الأول عام 1928 ومؤتمر الميثاق الوطني عام 1990 إلى 91، وتضاف إليها مؤتمرات القمة العربية التي عقدت في الأردن والتي تظهر دور الهاشميين في تعزيز التضامن العربي وإسهام الأردن في تحقيق التقارب بين أبناء الأمة.

ونبدأ في سيرة ومسيرة الهاشميين من الشريف الحسين بن علي ملك العرب، ويرتقي نسب الشريف الحسين بن علي إلى نسل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، ونسب أسرته في الذروة بين أنساب العرب من الأسر العريقة في العالم. ولد الشريف الحسين بن علي عام 1854 في الأستانة اسطنبول، وهو ملك العرب وأمير مكة وشريفها، وهو قائد الثورة العربية الكبرى عام 1916 ضد الدولة العثمانية، والهدف منها إقامة دولة عربية مستقلة. وبعد نجاح الثورة العربية الكبرى أعلن نفسه ملكا على الحجاز.

0: انه لمناسبة ذكرى استقلال بلادنا الأردنية وإعلانها دولة مستقلة استقلالا تاما على الأساس الملكي النيابي، يسرنا أن نبادل شعبنا العزيز شعور الغبطة وأن نعرب عن شكرنا لجهاده المثمر وارتباطنا بوفائه وولائه.
1: جلالة المغفور له الملك المؤسس عبد الله الأول بن الحسين. وولد الملك عبد الله الأول بن الحسين في مكة المكرمة عام 1882، وهو الابن الثاني للشريف الحسين بن علي شريف مكة. وتعلم الملك عبد الله الأول بن الحسين القراءة والكتابة ومبادئ العلوم على أيدي نخبة من الشيوخ وعلماء الدين، وانتقل إلى الأستانة اسطنبول وتابع دراسته في جانب العلوم العسكرية والتاريخ والجغرافيا والحساب، ثم عاد إلى مكة وتقلد مناصب عدة. ففي عام 1909 انتخب نائبا لمكة المكرمة في مجلس المبعوثان، وعند إعلان الثورة العربية

الكبرى عام 1916، تولى قيادة الجيش الشرقي، واشترك مع والده في إنشاء حكومة مستقلة في الحجاز، وتقلد فيها منصب وزارة الخارجية. وبعد معركة ميسلون عام 1920 وخروج الملك فيصل من سوريا، أصبحت شرق الأردن مركزاً للأحرار العرب، فاتصل زعماء الحركة العربية ورجال السياسة وشيوخ القبائل بالشريف الحسين بن علي، يطلبون إليه إرسال أحد أبنائه لتحرير سوريا من الاستعمار الفرنسي. وفي تلك الأثناء عقد أهل شرق الأردن مؤتمر أم قيس في 2 أيلول عام 1920، واتفقوا على الدعوة لإنشاء حكومة عربية، وطالبوا أن يكون لهذه الحكومة أمير عربي. وقد كلف عبد الله الأول بن الحسين لهذه المهمة، فتوجه إلى معان، فوصلها في 21 تشرين الثاني عام 1920، وقد استقبله الأهالي استقبالا حافلا، وهناك حدد هدفه من القدوم، وهو تحرير سوريا من الاستعمار.

وشرع عبد الله بن الحسين في تأسيس إمارة شرق الأردن، وقام بتأليف أول حكومة أردنية مركزية بتاريخ 11 نيسان 1921 تحت اسم حكومة الشرق العربي، وبقيت تحت هذا الاسم حتى عام 1928 إذ أصبح اسمها الرسمي إمارة شرق الأردن. وتم عام 1946 إعلان استقلال الأردن، وأصبحت المملكة الأردنية الهاشمية، ووقعت وثيقة الاستقلال في قصر رغدان، وتضمنت إعلان الأردن حكومة مستقلة استقلالا تاما وذات حكم ملكي وراثي، والمنادات بالأمير عبد الله ملكا دستوريا للبلاد بلقب ملك المملكة الأردنية الهاشمية. وعلى أثر ذلك صدر الدستور الثاني عام 1947.

وانطلاقا من مبادئ الثورة العربية الكبرى القائمة على الوحدة والحرية والاستقلال، حرص جلالته على إقامة علاقات أردنية عربية قائمة على الاحترام المتبادل وحسن الجوار والمصالح المشتركة، وخاصة مع مصر وسوريا والعراق والسعودية. وكان جلالة الملك عبد الله المؤسس شاعرا وأديبا، ازدهرت في بلاطه المجالس الأدبية التي عقدت برعايته في قصور رغدان وبسمان والمشتى، فشهدت مناقشات أدبية وشعرية وحوار سياسي رفيع. واستشهد جلالته يوم الجمعة 20 تموز 1951 على عتبات المسجد الأقصى، عندما اغتالته يد آثمة لينضم إلى قافلة الشهداء الأبرار من بني هاشم.

إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي حلقتنا لهذا اليوم من برنامج تراث وعادات وتقاليد. نتمنى أن تنال إعجابكم. كان معكم عبد الحافظ الخوالي.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

أعزائي المستمعين مساء الخير، هذا حماد الفرعني بحييكم في بداية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح. هذه الحلقة سنكرسها عن تطورات المشهد السياسي في مناطق 48 لدى حكومة نتنياهو. شيء مؤكد أن حكومة نتنياهو كما تنقل الأخبار أنه في حالة إرباك، حيث هنالك تفاهمات مفاوضات أدت يبدو إلى تفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران من أجل وقف إطلاق النار، وبالتالي هنالك حالة من الإرباك تسود حكومة نتنياهو المتطرفة العدوانية التي تشن حربا أولا على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الفلسطينية، وثانيا في لبنان وامتداداتها في المنطقة. وفي نفس الوقت نتنياهو مقبل على انتخابات قبل نهاية هذا العام، يفترض في نوفمبر، شيء مؤكد في نوفمبر تشرين ثاني قبل نهاية هذا العام، لكن شيء مؤكد أنه سيدفع باتجاه أن تكون الانتخابات قبل نهاية تشرين الثاني

0: قبل نهاية هذا العام. ولذلك كما هو معروف أن الكنيسة الإسرائيلية اتخذ قرارا بالتسريع بإجراء الانتخابات بدون تحديد موعد لذلك. للحديث عن هذه الموضوعات دعوني أرحب بالأستاذ المحامي زكي كمال من حيفا. الأستاذ زكي كمال محامي معروف له مكانته لدى شعبه على القضايا المهنية المتفوقة، ولذلك دعوني أرحب بالأستاذ زكي كمال من حيفا. أستاذ زكي كمال مساء الخير.
1: أستاذ حمادي، وطبعا يشرفني أن أكون في إذاعتكم الرائعة وفي برنامجك بالقصص.
0: أهلا وسهلا.
1: دائما تأخذ معنوين ومواضيع هامة جدا، وطبعا لي شرف أن أشترك في هذا البرنامج الرائع.
0: كل الاحترام أستاذ. بس بداية أستاذ زكي كمال، يعني إذا تكرمت حتى الجمهور يعرف مين زكي كمال، يعني أنت شخصية مهمة في بين وسط شعبك في مناطق 48 أبناء الكرمل والجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة، وحتى أيضا على المستوى الفلسطيني وعلى المستوى الدولي. ولكن يعني شيء مؤكد أنك أولا ابن البلاد، فأنت من وين أستاذ زكي كمال؟
1: أولا أنا عادة لا أتحدث عن نفسي أبدا، ولكن نزولا عند رغبتك أستاذ حمادي سأقول لك باقتضاب بعض الأمور. نعم. أولا أنا موليد قرية جميلة جدا تقع على جبال الكرمل ويطلق عليها دالية الكرمل.
0: نعم.
1: لأن عمليا كانت مشهورة بالدوالي ومشهورة بعنبها وديها وجبالها، ومنطقة جميلة جدا.
0: صحيح.
1: طبعا ترعرعت في القرية وولدت لبيت كان.
0: إذن أنت من دالية الكرمل، من جبل الكرمل، والدالية معروفة أيضا. يعني أنت تحدثت عن وضع المناخي والطبيعي، ولكن أيضا دالية الكرمل أنتجت قيادات سياسية فلسطينية يعني على مستويات متعددة. لكن فيما يتعلق بالجانب المهني، أنت خريج وين؟
1: أولا تعلمت في المدرسة الثانوية في حيفا، وانتهت دراستي الجامعية في الجامعة العبرية في القدس.
0: نعم.
1: وكنت عمليا من أوائل طلاب على المستوى ليس المحلي فحسب، وإنما كان في حيني عدد الطلاب في هذه البلاد هي من العرب خاصة
0: محدود.
1: المؤسسات الأكاديمية قليلة جدا.
0: صحيح.
1: ولكن كنا من الطلاعيين، والمجموعة التي أدت دراستها كان لها مجال طويل جدا وكان لها عمل.
0: نعم. طب على المستوى المهني، ما أي سنة بدأت المحاماة أستاذ زكي؟
1: أنا سيدي الفاضل عمليا افتتاح مكتبي كان في 1972، ولكن تخرجت في 1969، وعمليا أعمل في مهنة المحاماة، وكنت مديرا للمحاكم الدينية الدرزية وفترة معينة.
0: صحيح.
1: الشرعية أيضا على مدى 18 عام، وكنت.
0: صحيح.
1: من أصغر المحامين والذين تولوا منصب رفيع في سن مبكر جدا لا يتجاوز 21 و6.
0: كل الاحترام. طب الآن أستاذ زكي كمال المحامي، يعني على الرغم من أنك محامي ومحامي قدير لك مكانتك، ولكن يعني المستوى العام أيضا أنت تشغل مواقع أخرى، يعني كما سمعت يعني أو هيك العصفورة قالت لي أو هيك قرأت عنك.
1: لا سيدي الفاضل، أنا أولا يعني تبوات مناصب عديدة جدا.
0: نعم.
1: وخاصة فيما يتعلق في المجال العلمي والأكاديمي وأيضا المجال الاجتماعي الجماهيري. فكنت رئيس لبيت الكرمة، المركز العربي اليهودي على مدى سنوات، وكنت أيضا وما زلت الرئيس العام للكلية الأكاديمية العربية للتربية، وهذه الكلية التي أسست سنة 1949 في مدينة يافا، وكان الهدف منها أن تعطي للعرب الذين بقيوا بعد 1948 في البلاد معلمين ومعلمات، وكانت عمليا دار للمعلمين، وفيما بعد أصبحت المؤسسة الأكاديمية التي عمليا لها ألقاب جامعية على مستوى عالي، إذا اللقب الأول وإذا اللقب الثاني، ونحن في صدد اللقب الثالث، وعمليا لها مكانة كبيرة جدا. وهي
0: المقصود باللقب الأول هو البكالوريوس، واللقب الثاني اللي هو الماجستير،
1: والماجستير
0: يعني باقي
1: والماجستير
0: الدكتوراه.
1: ونحن نعم
0: نعم
1: لا عمليا نحن في صدد يعني مجلس التعليم العالي صادق مبدئيا أن يبدأ أصلا تدريسنا للدكتوراه، ولكن الأهم من ذلك بأننا نحن المشغل الأكبر لجميع العلماء والأكاديميين العرب في هذه البلاد.
0: قديش عندكم كان عدد المعلمين؟
1: المحاضرين طبعا بألقاب من دكتوراه إلى بروفيسورة أي أستاذية في الأكاديمية، أن نحن عمليا يتجاوز العدد أكثر من 300 محاضر ومحاضرة. وأستطيع أن أقول بأن عمليا الكلية حتى الرئيسة الأكاديمية للكلية هي البروفيسور رندا خير عباس، أول عربية يعني تتبوأ منصب أكاديمي، فهي عميدة الكلية وأيضا رئيسة الكلية من ناحية أكاديمية، فلها يعني مكانة هامة جدا لأنها أول من تبوأ في منصب كهذا.
0: طيب هدول أستاذ زكي كمال رئيس مجلس الأمناء للكلية الجامعية جميعهم 300 عرب؟
1: هناك نحن نؤمن أولا بأن يجب أن يكون من جميع أطياف المجتمع.
0: نعم.
1: وهناك من المسلمين والمسيحيين واليهود والدروز، وعمليا إذا أردت أن ترى ما هو شمولي فالكلية الأكاديمية العربية حتى تحتفل بجميع الأعياد مجتمعة، ونحن نؤمن لنا رسالة بأننا نريد أن نبني الإنسان العربي في هذه البلاد المثقف الحضاري
0: على قاعدة المساواة
1: علميا، نريد أن نبني يستطيع أن يتنافس والكلية عمليا هي جامعة بالفعل، هي يعني مؤسسة أكاديمية تتنافس لنا علاقات واتفاقيات متبادلة مع جامعات هامة جدا في العالم وأيضا حتى في جامعات في الأردن. نحن عمليا نؤمن في التعددية الحضارية الفكرية، العربي في هذه البلاد يستطيع علميا أن يتنافس مع أكبر عالم موجود في العالم، وفعلا لنا علاقات أصلا مع الاتحاد الأوروبي ومع برنامج أريسموس ومع مؤسسات أكاديمية في دول عديدة جدا، إذا في أوروبا وإذا في أمريكا وإذا في دول أخرى، فنحن في صدد بناء مؤسسة أكاديمية
0: نعم.
1: أهمية جدا.
0: طب
1: نعم.
0: كم كلية في هاي الكلية في هاي الجامعة كم كلية؟
1: عمليا في هذه البلاد بالذات هناك أكثر من 23 كلية أكاديمية.
0: لا عندكم كم كلية يعني في يعني حقوق طب هندسة يعني؟
1: نحن المسارات الأكاديمية.
0: نعم.
1: فنحن لدينا مسارات أكاديمية أولا في العلوم الدقيقة. الرياضيات، البيولوجيا، الكيمياء، الفيزياء، الحاسوب، ونحن أصلا في صدد عمليا أهم شيء هو الـ AI، يعني نحن نتحدث عن الذكاء الاصطناعي ولنا برنامج كبير جدا وقمنا بمؤتمرات في هذا الخصوص، وكنا من الطالعين حتى في البلاد هذه التي عمليا تتحدث عن بتفوق علمي. كنا من الأوائل الذين أقمنا مؤتمر عالمي في الذكاء الاصطناعي، وهناك حيز كبير جدا، ولنا أيضا كلية تكنولوجية بجانب الكلية الأكاديمية. المسارات العلمية هي في التربية وفي الكثير من المواضيع، ولكن نحن يعني ليس فقط إعداد معلمين ومعلمات وإنما إعداد علماء، فخريجينا عديد منهم يعاد إلينا كمحاضرين ومحاضرات في الكلية. نقطة الانطلاق نحن عمليا نؤمن بأن الشعب الذي يريد الحياة، الشعب الذي يريد التقدم، لا بديل له إلا العلم.
0: نعم
1: العلم هو

0: أساس تقدم الشعوب، وخاصة التقنيات التكنولوجية التي عمليا هي تتسابق بين، انظر حتى ما جرى في لقاء ترامب وشي بينج جينج في الصين مؤخرا، هو تحدث عن الرقائق، وهذا يدل بأن حتى الشركات الهامة التي رافقت ترامب هي شركات تكنولوجية حديثة تتفوق في مجالات التكنولوجيا.
1: طيب خلينا أستاذ زكي كمال بالمجتمع العربي الفلسطيني عندكم، يعني أنت تحدثت عن حالة التفوق للعرب الفلسطينيين في مناطق 48، يلاحظ أن وهكذا يعني يتحدث حتى القيادات الإسرائيلية أن المجتمع الطبي والتمريضي والصيدلاني عندكم يعني 30-40% منهم من يعني عرب فلسطينيين من أبنائكم أهلكم جماعة. شو تفسيرك لهذه الظاهرة؟ يعني حتى شمعون بيرس بقول لهم مرة بتصريح له، قال لهم كيف بدنا نضطهدهم هدول هم اللي بيعالجونا.
0: أولا يجب أن أقول لك شيء مبدئي جدا
1: أرجوك،
0: وهكذا ترعرعت علي.
1: نعم،
0: لأن المجتمع العربي في هذه البلاد لا يستطيع أن يتنافس مع السلطة الإسرائيلية إلا في حال واحد، عندما يتفوق علميا.
1: نعم،
0: والتفوق العلمي لدى مجتمعنا العربي المحلي هو تفوق رائع جدا.
1: نعم،
0: فأنا أستطيع أن أقول لك إذا كان في الكلية التي أنا رئيسها العام، أقول لك بأنهم متفوقون بشكل رائع جدا، وخاصة في العلوم الدقيقة. وهناك علماء في التخنيون لهم اسم عالمي، ربما أحدهما أو أحدهم سيكون يوما من الأيام حائز على جائزة نوبل في العلوم الدقيقة، فيزياء أو كيمياء. وأنا أقول لك أكثر من ذلك، ما هو عمليا يجب أن نعمل عليه في هذه البلاد خاصة للعرب أن يتفوقوا علميا، لأن العلم هو السبيل الوحيد لفرض الإرادة ولفرض أيضا المشروع الفكري الصحيح في أي دولة.
1: طيب، ولكن أستاذ زكي كمال،
0: وهنا أريد أن أقول لك أستاذ حمادة، أقول لك بأن النهضة العلمية الموجودة في صفوف العرب في هذه البلاد هي نهضة لا مثيل لها، وسيأتي اليوم بأننا سنتفوق على المجتمع اليهودي الإسرائيلي، وخاصة بأن المجتمع اليهودي الإسرائيلي أخذ أكثر، يأخذ في السنوات الأخيرة أكثر المنهاج الديني التوراتي التعليم اليهودي، وخاصة بأن هناك نسبة كبيرة جدا من اليهود المتزمتين أو ما يطلق عليهم الحريديم، الذين لا يتعلموا العلوم أبدا، وهو عددهم أكثر من 2 مليون شخص من 10 ملايين. معنى ذلك بأن العرب سيتفوق بجميع المجالات العلمية، وانظر حتى في الجامعات الإسرائيلية هناك عدد كبير جدا من الطلاب العرب، وفي خاصة في المعاهد العليا التقنية التكنولوجية مثل التخنيون ومعهد وايزمان وجامعة الجامعة العبرية وجامعات أخرى. معنى ذلك بأن دخول المجتمع العربي في هذه البلاد، وخاصة إذا رجعنا إلى الوراء في 1948، النخب العلمية التي كانت في حين في فلسطين هي
1: هاجرت.
0: عملياً لم تبقى صحيح. في البلاد لم تبقى في البلاد، وعملياً إذا أردنا أن يعني نقول عن المجتمع العربي في هذه البلاد هو مجتمع طلائعي علمي رائع جداً، رغم العنف المستشرف به في السنوات الأخيرة. وأنا على ثقة مطلقة أيضاً هذه المحنة التي عملياً هي العنف والقتل وإلى آخره في المجتمع العربي، نحن سنتجاوزها مهما كانت الظروف، لأننا طلاب حياة، وعندما أنت تكون طالب الحياة إذن أنت في اليد اليمنى يكون العلم، وفي اليد اليسرى أنت تربي أجيال على القيم الإنسانية الأخلاقية الحضارية، وأنت تنادي بأن الإنسان هو القيمة العليا.
1: نعم.
0: وعندما أنت تعتبر وتربي، وهكذا نحن أصلا نثقف طلابنا وخريجينا في وعدد خريجي الكلية الأكاديمية العربية هو
1: طيب.
0: عشرات الألوف،
1: خلينا
0: في أكثر من منصب هم يتبعون. نحن دائما نربيهم بأن الإنسان هو القيمة العليا بغض النظر عن الانتماء الديني أو القومي أو المذهبي أو
1: ولكنه
0: الفكري.
1: لا يتعارض يعني الانتماء والافتخار يعني بالانتماء العربي الفلسطيني سواء مسلم مسيحي درزي إلى آخره، هذا لا يتعارض مع يعني
0: أبداً
1: القيم
0: أبداً
1: الإنسانية.
0: بالعكس
1: نعم.
0: بالعكس بالعكس بالعكس، هذا يشكل نقلة هامة جدا. كونك عربي وحضاري ومثقف وعالم، هذا يعطيك حتى أمور بامتياز بأنك تستطيع أن تغير حتى ولو كان هناك غبن تستطيع أن تتجاوزه، حتى وهناك تمييز تستطيع أن تكسره.
1: طيب.
0: لأن العلم هو يفرض نفسه، العالم يفرض نفسه أستاذ في المجتمع الحضاري.
1: طيب أستاذ، أستاذ زكي كمال، يعني أنت محامي وقانوني وسنعود يعني للموضوع، ولكن يعني أنت تتباهى وتتحدث عن المجتمع العربي على الرغم من أن الطرف الآخر المؤسسات الإسرائيلية تسعى لحالة التمزيق، لحالة الانفصال، ولذلك تحدث عن العرب المسلمين، عن المسيحيين، عن الدروز إلى آخره. ولكن يعني أنت تؤكد على مسألة عروبتك والمجتمع العربي إلى آخره، بمعنى أن هذا الانتماء العميق لديك والتعبير عنه بهذا العمق، وهذا العمق طبعا له امتداداته الإنسانية والعربية والمهنية والقانونية، ولكن كيف يمكن لكم أن تواجهوا، أنت تحدثت في العرض بحالة التمييز التي يواجهها المجتمع العربي الفلسطيني في مناطق 48؟
0: دعني أقول لك أولا، ربما جوابي لا يقتصر على سؤالك الذي هو محدد، ولكن أريد أن أقول لك أولا، أنا حتى الآن نشر لي 14 كتابا
1: نعم
0: في القانون والقضاء والسياسة والمجتمع
1: تمام
0: اللغة العربية، وليس بالصدفة، باستطاعتي أن أكتب في اللغة العبرية واللغة العربية واللغة الإنجليزية، ولي 4 كتب أيضا باللغة الإنجليزية، ولكن أريد أن أقول لك
1: يعني ما في ولا كتاب بالعبري،
0: وكتبت في العبري وأكتب في العبري، ولكن أقل من اللغة العربية والإنجليزية. لماذا؟
1: نعم.
0: لأنني أريد أن أخاطب في العربي أينما كان بأن عندما أنت تبني سياستك على أرضية حمائلية، على أرضية قبلية، على أرضية عمليا بأن هناك من هم لهم صبغة معينة ومن إنهم انتماء وكيف يتقدمون، أنت عمليا لا تبني شعب له انتماء. الشعب الذي له انتماء، وعندما أنا أتحدث عن انتماء العربي ليس لأكسب ثقة هذا أو ذاك، وإنما أولادي يجدون اللغة العربية لانتماء للشعب العربي، والموضوع الديني أو الفئوي أو الطائفي أو القومي هو عمليا يجب أن ينصب فقط في خانة واحدة.
1: نعم.
0: الإنسان العربي هل يستطيع أن يتنافس مع أي شعوب في العالم؟ وهنا أريد أن أقول لك،
1: نعم،
0: القيمة الإضافية في هذا الشعب العربي الموجود في هذه البلاد بأنه هو يفهم الكثير من الأمور التي عمليا فيها تمييز، والتمييز حتى ولو ليس وفقا للقانون، ولكن التنفيذ للقانون وباسم القانون هناك تمييز. ومن المعروف في العالم بأن معظم الجرائم في تاريخ الشعوب هي عمليا باسم القانون.
1: نعم.
0: فعندما أنت تبني دستور معين أو قانون معين، يتصور لك بأنك تستطيع عمليا أن تأخذ بالقانون بإباحة كاملة وبتمييز كامل، ولكن نحن هنا في هذه البلاد نريد أن نتحدى التمييز عن طريق التفوق.
1: نعم.
0: وأقول لك مكتبي أصلا أنت تعرفه تماما وتعرف تماما بأنني مكتبي هو مكتب دولي وعمليا محلي وقطري وزبائنه من جميع دول العالم وليس فقط من البلاد. أعتبر بأن عملي هو مهني 100%.

0: تكتب عنها، هي تتحدث عن انتماءات طائفية وانتماءات دينية، حتى عندما تنتخب النخب الذين يجب أن يمثلوها في البرلمان الإسرائيلي. معنى ذلك فقبل أن تؤاخذ الآخرين على الأقل انتقد نفسك. النقد النفسي، النقد الشخصي، هو سمة من يريدون الحياة، سمة من يكون قادة. انتقدوا أنفسكم. المجتمع العربي سيد الفاضل في هذه البلاد، أقول لك، لم يفهم أبدا في 100 سنة الأخيرة كيف يتعامل مع هؤلاء الذين عمليا لهم سلطة. معنى ذلك حتى النظام الديمقراطي الذي كان يسير حتى ولو بنسبة معينة، حتى ولو تبجح بالديمقراطية، العرب لم يفهموه في هذه.
1: طيب خلينا لو سمحت لي
0: أنت سألتني سؤال وجيه جدا، حان الوقت أن نفهم أستاذ. عندما تريد أن تتحدث انظر إلى عقدة الخواجة عند العرب. حتى في الدول العربية هم يظنون بأن الأجنبي هو أكثر مفكر.
1: طيب ولكن أنا بالنسبة لي
0: أكثر سياسي، أكثر شخصية. هنا حتى في بلادنا هذه هناك فئات عديدة ما زالت تؤمن بأن الأجنبي أو الآخر الغير عربي له قدرات أكثر من العربي. جئت في كتاباتي وأيضا في موقعي العلمي الأكاديمي والمهني لأقول للعربي أنت تستطيع أن تتنافس بشرط أن تتعلم، ومن أجل التعليم، وأن تكون أكاديمي شريف مؤمن برسالتك الأكاديمية، عندها تتفوق حتى على الذين يعملون بالتمييز.
1: طيب أستاذ زكي كمال، يعني أنت تحدثت أن حالة التمييز الواقعة وهي فاقعة وعدوانية وعنصرية من قبل الطرف الآخر، ومع ذلك أنت تقول أننا نواجه هذه العنصرية بالتفوق المهني الأكاديمي، وهذا شيء واضح وملموس بهذا الاتجاه. والعامل الثاني، يعني أنت تسجل ملاحظة عليه وليس المرة الأولى، إنه الأحزاب السياسية عندكم، الأحزاب العربية، يعني عليها ملاحظات بحيث لم تتمكن من أن تفرض حضورها بقوة في مواجهة الطرف الآخر. ولكن أنا أتحدث الآن عن المحامي الأستاذ زكي كمال بهذه الخبرات، بهذا الحضور إلى آخره. كيف يمكن اختراق المجتمع الإسرائيلي وكسب انحيازات إسرائيلية لعدالة قضاياكم في المساواة وفي التحصيل والآخري؟ وأنت تحدثت عن مسألتين، المسألة الأولى الحريديم، يعني اللي هم أكثر تطرفا وعدوانية، وهذا يحصل الآن في الضفة الفلسطينية، وفي نفس الوقت يعني هذا الفريق الحاكم لدى حكومة، خصوصا حكومة نتنياهو، الذي شرع عام 2018 على أن هذه البلاد، هذه الدولة، هي دولة يهودية
0: وقانون
1: القومية. نعم، لذلك يعني السؤال الجوهري الذي يمكن بالفعل أن نستفيد منه كعرب وكأردنيين وكناس يعني غير متاح لهم أن يزوروا فلسطين، كيف يمكن الاستفادة من الأستاذ زكي كمال في أن يقول لنا ما هي الطرق والوسائل العملية الكفاحية الإيجابية وليست المتطرفة لاختراق المجتمع الإسرائيلي وكسب انحيازات إسرائيلي لعدالة قضاياكم؟ لأنه هذا جزء من المعركة ضد المشروع الاستعماري التوسعي العنصري الإسرائيلي.
0: أولا أستاذ سألتني سؤال رائع جدا.
1: نعم.
0: وقاسي جدا، وهذا يدل على إلمامك الكبير وليس مفاجئ لي.
1: العفو.
0: لأنك تكتب بطلاقة وبحرية وبفهم كبير جدا، ولا أقولها مجاملة لك أبدا.
1: كل الاحترام سيدي.
0: حتى ولو لي بعض الانتقادات والمآخذ، ولكن
1: طبيعي.
0: أقول لك بأنك تكتب بلغة واضحة ومع رسالة واضحة. أسئلتك هي متعددة وليس سؤال واحد.
1: نعم.
0: ولكن دعني
1: نفكفكها واحد واحد.
0: دعني أعود إلى تاريخ هذه البلاد، وخاصة الجانب السياسي التي أردت أن تتحدث عنه في موضوع العرب في هذه البلاد. وهنا أريد أن أذكرك شيء تاريخي، لأنك دائما تذكر تاريخ الشخصيات العربية، وآخر كتابة لك كانت عن المرحوم النائب عبد الوهاب دراوشي.
1: نعم.
0: وكان كتاب

0: لك رسالة رائعة جدا، وأنا اشتركت في التأبين له قبل
1: صحيح
0: أسبوعين،
1: صحيح
0: وتحدثت عن عبد الوهاب دراوشة الذي كان يربطني مع علاقات حميمة جدا، وكنت الكثير من الأمور التي يريدها ويسألني بها سياسيا حتى ساعات مبكرة في صباح اليوم الذي جاء إليه. وأقول لك ما أقوله، بأن الفكر الذي جاء به عبد الوهاب دراوشي لو كان له تأييد عربي في هذه البلاد، وكان تفكيره رائع جدا، يقول بأننا نحن نريد أن نكون جزء لا يتجزأ من القوة السياسية الهامة في هذه البلاد لنؤثر على السياسة الإسرائيلية في جميع مجالاتها.
1: نعم.
0: ولكن للأسف الشديد أنت تعرف بأنه لم ينجح حزبه إلا مرحلتين فقط.
1: نعم.
0: والشخصية الأخرى التي جاءت بفكر مناسب جدا، وإن كان يقول بأنه تلميذ زكي كمال، الدكتور منصور عباس، الذي عمليا جاء بفكر رائع جدا. لماذا؟ فهناك مقولة معروفة جدا: If you cannot fight them, join them. أنت لا تستطيع أن تحاربهم فانضم إليهم.
1: نعم.
0: ومعنى الانضمام ليس بضعف، وإنما انضم إذا كانت لك قوة.
1: صحيح.
0: تاريخيا في سنة 1956 كانت حكومة إسرائيل في حينه برئاسة دافيد بن غوريون، الذي استثنى الحريديم من التجنيد الإجباري، وكان وزير دفاع بدل دافيد بن غوريون بنخس لبون الذي يعرف في قضية الفضيحة مصر في حينه، وقرر بأن على العرب أن يتجندوا مثل اليهود تماما. أتعرف من منع التجنيد العرب؟ هو دافيد بن غوريون، حيث قال: بما أننا لا نستطيع أن نعطي العرب الحقوق الكاملة مثل الواجبات الكاملة، فعليه نستثنيهم من التجنيد. ومن كان من النواب العرب والقادة العرب في حينه الذين طالبوا بدافيد بن غوريون أن ينفذ قانون التجنيد الإجباري؟ توفيق طوبي في حينه وغيره من النواب العرب. معنى ذلك بأننا نحن في هذه البلاد يجب أن نأخذ قرار مصيري سياسي، مؤمنين بأن لنا قوة سياسية.
1: نعم.
0: القوة السياسية تبنى في الحنكة السياسية. وما معنى الحنكة السياسية؟ أنت تعرف بأن قانون القومية وقانون الانتخابات العامة في هذه البلاد، والنواب العرب يقسمون اليمين عندما ينتخبوا للبرلمان الإسرائيلي بالحفاظ على أمن دولة إسرائيل وقوانين دولة إسرائيل، وبعدها يتحدث هذا باللغة العبرية، وعندما يخرجون يتحدثون وكأنهم هم عمليا لم يلتزموا بأي التزام. معنى ذلك بأن السياسة يا سيدي هي فن، والفن يجب أن يكون من يليق له. أنا في نظري سأقول لك،
1: نعم.
0: أنا في نظري
1: أرجوك.
0: عمليا الشعب اليهودي حاليا في شهر مايو 2026 ينتظر الموقف العربي في الانتخابات، إذا جرت في شهر تشرين أول أكتوبر 27 أو ستجري في شهر أيلول.
1: نعم.
0: فأنا أقول لماذا الشعب الإسرائيلي اليهودي ينتظر؟ أتعرف لماذا؟ بأن عمليا من يستطيع أن يخرج دولة إسرائيل من مآزقها الحالية هو الشعب العربي في هذه البلاد، إذا صوت بصورة صحيحة وبكم هائل، وأفرز على الأقل 15 إلى 20 نائب في البرلمان.
1: شيء مؤكد أن هنالك شخصيات إيجابية لدى المجتمع الإسرائيلي، عندها توجهات واقعية وليست عادلة، واقعية، لأنه ينطلق من مصلحة المجتمع الإسرائيلي ومكانة الهاي المستعمرة الإسرائيلية أمام العالم، لأنها بدأت يعني تتضح يعني حقيقتها العنصرية الفاشية المعادية للعرب وللفلسطينيين، لكن هذا شيء إيجابي. ولكن المسألة

0: الأساسية الجوهرية. يعني أنت تتحدث عن هؤلاء المتطرفين في الضفة الفلسطينية وهو يفعلون ذلك بحماية جيش الاحتلال، لكن أنا أريد، وهذا شيء واضح، لكن ليس هذا الموضوع لإبراز هذه الفاشية التي تمارس من قبل هؤلاء المستوطنين المستعمرين للضفة الفلسطينية بحماية جيش الاحتلال، ولكن أنا أريد مرة أخرى، لأنك إنسان مدني لك مكانتك المحترمة المهنية القانونية، أنا أريد أن أفهم منك وأن يعني أن يفهم كل أردني يستمع لك وللإذاعة الأردنية، كيف يمكن اختراق المجتمع الإسرائيلي وكسب انحيازات إسرائيلية؟ يعني الذي قاله عمي أيلون هو بسبب الفاشية المتطرفة من قبل جيش الاحتلال سواء في قطاع غزة أو في الضفة الفلسطينية، لذلك الفلسطينيون يدفعون ثمن وأثمان باهظة يعني في مواجهة الاحتلال، ومع ذلك الآن الفلسطينيون وأنت في طليعتهم ابن حيفا محامي قدير، كيف يمكن فعلا كسب انحيازات إسرائيلية لعدالة القضايا الفلسطينية؟ والقضايا الفلسطينية وأنت حقوقي هي ثلاثة: أولا المساواة عندكم في مناطق 48، ثانيا الاستقلال لمناطق الاحتلال الثاني عام 67، وثالثا عودة اللاجئين. لكن عودة اللاجئين الآن من يعني الصعوبات التي يمكن طرحها، لكن دعنا نتحدث عن المسألتين: المساواة عندكم والاستقلال لدى شعبكم الشقيق الشعب الفلسطيني في مناطق 67. لذلك المسألة الأولى تتعلق فيكم، كيف يمكن فعلا كسب انحيازات إسرائيلية لعدالة قضيتكم، أولا المساواة في مناطق 48، وثانيا دعمكم لشعبكم الفلسطيني في مناطق 67 نحو الاستقلال؟
1: أولا لا يوجد أي تعارض،
0: نعم،
1: ولا أي خلاف ولا أي استئناف على نقطتين.
0: نعم.
1: أولا في اعتقادي معظم وربما 99.9% مثل انتخابات سوريا في عهد حافظ الأسد وغيره، فأنا أقول لك بأن معظم العرب في هذه البلاد يؤيدون قيام دولة فلسطينية بجانب إسرائيل.
0: تمام.
1: تكون دولة حضارية، دولة ديمقراطية.
0: صحيح.
1: دون تزمت ديني، وإنما لها رسالة فكرية تكون لها علاقات إيجابية 100%.
0: نعم. أي
1: من جهة. هذا لا استئناف عليه.
0: صحيح.
1: لتحقيق هذا انظر لتدويل القضية الفلسطينية عالميا وعربيا، لم ينجح هذا التدويل أبدا في إقامة الكيان الفلسطيني المستقل. معنى ذلك، فهل هذه المهام منوطة في عرب هذه البلاد؟ أقول لك من الممكن، وقد تستغرب ما أقوله وربما يستغرب المجتمع العربي العام وخاصة الدول العربية أو الشعوب العربية، لست أدري إذا كانت هذه حاليا شعوب عربية أم شعوب إسلامية تضم تركيا وباكستان وإلى آخره، ولكن على فرض بأنني أتحدث عن الشعوب العربية، وعندما أقول بأن العرب في هذه البلاد يستطيعون أن يغيروا مجرى السياسة الإسرائيلية بشكل واضح.
0: تمام.
1: إذا كانت لهم قوة برلمانية مع شخصيات تؤمن أولا بالسلام، تؤمن بالوجود المشترك، تؤمن بأن هذه البلاد يجب أن نقدمها وليس أن نجعلها عمليا في حروب دامية. الشعب الذي لا يعيش بسلام ولا يختار السلام ويفضل دائما العنف والقتل وكذا وكذا، هو عمليا يستمر إلى يوم الدكة والحساب. ونحن شعب العربي على الأقل نريد الحياة، نحن نريد أن نوفر. الشعب العربي في حالتين بيقدر يستطيع أن يقدم.
0: نعم.
1: أولا إذا اختار أكثر من 15 نائب.
0: تمام.
1: في البرلمان. اثنين إذا استمر في التقدم العلمي، إذا
0: نعم.
1: التقدم السياسي.
0: نعم.
1: التقدم السياسي هو بناء هيئة سياسية أو حزب أو حتى قائمة مشتركة.
0: نعم.
1: ليكون للعربي إمكانية.
0: يعني أنت تعرف أنه على الأقل الأطراف السياسية، يعني الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة وأحمد الطيبي وأيضا يعني القائمة الموحدة اللي هو

0: منصور عباس، هذول الأطراف الثلاثة ربما تجمع عليه بعض التحفظ إلى آخره، ولكن على الأقل الأطراف الثلاثة هاي الجبهة الديمقراطية وفيها إسرائيلي يعني عوفر كسيف ونجح الآن في قائمة الجبهة للترشيح للكنيست، وحضرتك تحدثت عن سياسة منصور عباس الشجاعة الجريئة الواضحة الذي يريد أن يقول أريد أن أكون شريك في مؤسسات صنع القرار للحكومة الإسرائيلية. لذلك الأغلب الآن التي لها تأثير في الشارع الفلسطيني في 48 هي مع هذا الاتجاه الذي تتفضل وتذكر أهميته.
1: نعم، أولا على ثقة مطلقة،
0: نعم،
1: بأن هذه الانتخابات ربما إذا لم ينجح المجتمع العربي بإفراز كم كبير جدا من النواب، ربما ستكون الانتخابات الأخيرة الديمقراطية في دولة إسرائيل. فأنا أريد أن أقول لك في إسرائيل لا يوجد يسار يهودي أبدا.
0: نعم.
1: أبدا أبدا. ولا يوما من الأيام، بالعكس، من كانوا يتشدقون باليسار اليهودي حتى العلاقات التي كانت مربوطة بين الحزب العمال الإسرائيلي أي عبوداء أو الليبر البريطاني وغيره من الأحزاب الأوروبية المشتركة، هي عمليا كانت عبارة عن أحزاب يمينية لا أقل من أي يمين أبدا، ولكن طبعا كان أسلوبها أكثر لطيف على الأقل، ولكن الواقع كانت
0: يعني هي أحزاب يعني لفظية، يعني لطيفة في المفردات أبداً وليس في المضمون.
1: هي كلمات وليس واقع.
0: صحيح.
1: الواقع وأنا أتحدث معك بصورة جلية جدا.
0: نعم.
1: وتماما، وهذا أقوله لمعلوماتك أصلا لي مأخذ كبير جدا حتى على الجهاز القضائي في إسرائيل وليس الجهاز السياسي فحسب.
0: نعم.
1: الجهاز القضائي في إسرائيل أصلا حتى القضاء العرب في إسرائيل يجب أن يكون موقعهم أعلى، وخاصة انظر إلى أحد قضاة محكمة العدل العليا القاضي المحترم خالد كبوب، له موقع في القضاء الإسرائيلي، وهو حتى واحد وحيد في جهاز القضاء في أكبر سلطة قضائية يقول كلمته بشكل واضح وبشكل رائع، وهذا يدل بأن العربي عندما يصل منصب وإذا كان مؤهلا فهو يستطيع أن يغير ويستطيع أن يضع النقاط على الحروف.
0: كان في أيضا القاضي في محكمة العدل العليا كان بن حيفا،
1: سليم جبران،
0: سليم
1: زميلي حتى في الدراسة.
0: نعم، كان سليم جبران. نعم.
1: وكان محترم جدا، ولكن أنت سألتني عن الواقع اليوم.
0: نعم. نعم.
1: لو تاريخيا لذكرت المرحوم الأستاذ القاضي سليم جبران، ولكن
0: نعم،
1: الأستاذ خالد كبوب وأتمنى له العمر المديد، هو عمليا يعطي أمام المجتمع الإسرائيلي اليهودي والوجه العربي الرائع المثقف
0: كل الاحترام
1: الأكاديمي الذي يستطيع أن يبحث قضايا تتعلق في مصير الدولة بشكل موضوعي حتى ولو كان رأي مخالف.
0: نعم.
1: وأيضا حتى رأي مخالف. أنا أقول لك بأنني أرافع في المحاكم العديدة حتى أمنيا وحتى سياسيا وحتى اقتصاديا وحتى حقوقيا وإلى آخره، أقول كلمتي بشكل واضح لأنني أمثل شخصية التي وكلتني، يجب أن أكون لها أمينا أمانة لأي آخر. الائتمان لموكلي إذا كان يهوديا أو غير يهودي يجب أن يكون، أو عربي يجب أن يكون، ائتمان كامل لا شائب عليه. فعلي المجتمع العربي يجب أن ينضم إلى المؤسسات التي هي عملية ليست ديب ستيت كما يتبجح به الكثير من الساسة اليهود الذين يتصور لهم بأن في دولة إسرائيل ديب ستيت وإلى آخره، أو دولة داخل دولة. فأنا أقول لك بأننا عندما نتبوأ مناصب عديدة وفي جميع المجالات يكون لنا وزن سياسي مع اقتصادي مع علمي مع اجتماعي، وأن ننبذ العنف، ونحن نحارب العنف عن طريق التربية الصحيحة التي تبدأ من البيت والمدرسة والجامعة والمجتمع، وعندما نقول كلمتنا الصحيحة دون خوف أو وجل، نحن يجب، المؤمن شجاع غير جبان إذا قال كلمته، المؤمن ليس فقط

0: فقط دينيا. المؤمن برسالته، المؤمن بفكره، المؤمن بمعنويته، المؤمن بمصيره، يجب أن يقول كلمته دون وجل أو خوف.
1: نعم. طب هلأ خليني أسأل سؤال الحقيقة تأخرت عنه أستاذ زكي كمال المحامي. يعني أنا يعني تابعت وقلت لك أن المجتمع المهني بالأطباء والممرضين والصيادلة عددهم كبير من العرب الفلسطينيين عندكم 48. فيما يتعلق بالجانب المحامي المحامين، هل هنالك نسبة معينة من عدد المحامين العرب في نقابة المحامين الإسرائيليين؟
0: أستاذ أتعرف أنا كنت أول عربي في دولة إسرائيل، أول عربي في دولة إسرائيل ينتخب لنقابة المحامين لواء حيفا والشمال. وهنا أريد أن أذكر للذين يستمعون بأن المحامين العرب في حينه كنا قلة جدا، وكان على رأسهم المرحوم حنا نقارة الذي كان يدافع عن الأرض وخاصة بعد 48. وكنت أول عربي انتخب إلى اللجنة اللوائية لنقابة المحامين، وبعدها انتخب قائم بأعمال رئيس نقابة المحامين على مدى عشرات السنوات في كل الدولة. أقول لك بأن المحامين في العرب في إسرائيل يقومون في مجالهم بصورة محترمة ولهم مكانة.
1: في نسبة معينة للمحامين هدول؟
0: أبدا، لأن هناك هن ينتمون إلى نقابة المحامين، لأن قانون نقابة المحامين يفرض على كل من يكون محامي في هذه الدولة. النقابة هي ليست النقابة بحرية الاختيار، وإنما هي مفروضة قانونيا. ولكن دعني أقول لك بأن عندما رشحت لأكون رئيس للنقابة دعمني أكثر المحامين اليهود من المحامين العرب، لأن عقدة الخواجة ما زالت في حينه كانت قائمة وما زالت حتى اليوم.
1: نعم.
0: معنى ذلك بأننا كعرب سيد الفاضل يجب أن نتجرد عن الرواسب الفكرية الاجتماعية، أن ننظر إلى العربي ليس من نقطة انطلاق قبائلي، حمائلي، طائفي، مذهبي، هذا كلام فارغ. الإنسان هو الذي يستطيع أن يبني، الإنسان المثقف القيادي هو الذي يستطيع أن يغير التاريخ، فالإنسان هو الذي يغير التاريخ وليس التاريخ يغير الإنسان. فأنا على ثقة مطلقة بأننا نحن هنا كعرب لدينا طاقات كبيرة جدا، لدينا إمكانيات عديدة جدا، لدينا محبة لحد كبير الواحد للآخر، حتى ولو كان هناك بعض الخلافات. نحن شعب نريد الحياة العربي في هذه البلاد، أنا على ثقة مطلقة سيكون جسر للسلام مع العالم جميع ومع العالم العربي، سيكون سبب في إقامة دولة فلسطينية بجانب هذه الدولة، لتكون دولة رائعة جدا يستطيع العربي والفلسطيني أن يفتخر بدولته وأن يعمرها بصورة صحيحة. كفى القتال، كفى الخصام، كفى الحقد والكراهية، يجب أن نبني الشعوب التي تريد الحياة، يجب أن تأخذ من التاريخ عبرة وليس أن تعود على التاريخ. التاريخ هو له مكانة، من يعود على التاريخ لن يكون له مستقبل.
1: ممتاز. هذا الحقيقة القيم النبيلة الإنسانية، يعني من شخصية عربية فلسطينية طليعية قانونية لدى المجتمع العربي الفلسطيني في 48 في غاية الأهمية. ولكن كيف يمكن مرة أخرى، وهذه مهمة جدا، يعني أنت تحدثت عن عامل مع الأسف ما زال مفقود أو ضعيف، وهو وحدة المجتمع العربي الفلسطيني وقوى سياسية في مناطق 48. ولكن المسألة الأخرى، هذه القيم اللي بتتحدث عنها، كيف يمكن لها أن فعلا أن تخترق المجتمع الإسرائيلي وأن تكسبوا انحيازات إسرائيلية لعدالة قضيتكم وعنوانها المساواة؟
0: بسيط جدا أستاذ، أنا أقول لك وأقول لك بسيط جدا.
1: نعم.
0: عندما نبدأ نتحدث مع الخواجة بعقله ونتحدث معه من نقطة انطلاق بأنه، أو على الأقل ننظر إلى جبينه مساوي لجبيننا.
1: نعم.
0: وعندما نقول له الحقيقة

0: الصحيح، وعندما يكون لنا وحدة اجتماعية فكرية سياسية على مستوى النقاش والحوار، وعندما نبني مؤسسات ديمقراطية، وعندما أتحدث عن مؤسسات ديمقراطية هي أهم ركن من بناء مجتمع حضاري.
1: نعم.
0: وأنا على ثقة مطلقة بأن الشعب الإسرائيلي حاليا رغم التطرف، رغم كل الشوائب التي لم أتصورها أن تكون في صفوف الشعب اليهودي قبل 10 سنوات أو 15 عام، أبدا أبدا. وأنا أوافق معك بأن هناك أمور قاسية جدا علينا أن نحاربها وعلينا أن نعالجها وعلينا وعلينا إلى آخره، ولكن المجتمع العربي يجب أن يعيد حساباته، يجب أن يكون هناك مجموعة مفكرة، لجنة متابعة ولجنة كذا يجب أن يكون بجانبها، هناك لجان علمية فكرية إنسانية تتحدث مع الأجنبي وتتحدث مع اليهودي الإسرائيلي بلغتهم، وعندما نتحدث بلغتهم أي لا نعطيهم بأنهم هم أكبر منا ولا أصغر منا، وإنما نحن متساوون.
1: نعم.
0: يمكن جدا الدخول. انظر، وهناك من يفكر بأن حزب عربي يهودي نأخذ شخصية معينة وننصبها وتدعمها السلطة الفلسطينية أو هذا هذا كلام فارغ. المجتمع يجب أن يفرز شخصياته. المجتمع الإسرائيلي، أنا ضد أن ينتخب أي مرشح يهودي لأي حزب مجرد لأننا نحن نريد أن يكون في داخلنا يهودي، أبدا. نحن يجب أن ننتخب اليهودي الذي عمليا يستطيع أن يجلب لنا عدد هائل كبير جدا من الأصوات ليرفع لنا، وأن يكون هو عمليا ممثل لنا بأمانة وإخلاص، وليس عن طريق لأننا نحن نريد أن نقول بأننا نحن حزب عربي يهودي. الطاقات الموجودة للشعب العربي في هذه البلاد أستاذ حمادي أقول لك طاقات رائعة، شعب رائع، شعب يريد الحياة، شعب يأمل أن لا يكون عنف، يريد السلام، يريد أن يكون له مكانة علمية. وأنت تحدثت عن الأطباء والصيادلة وغيره وجهاز التمريض وغيره، هذا المجتمع الذي استطاع أن يتعلم حتى في عهد الاتحاد السوفيتي. والأردن يجب أن أذكره بأنه له مكرمة على هذا الشعب العربي عن طريق جلالة الملك الحسين المغفور له، وأيضا الملك عبدالله أتمنى له طول العمر. هذه عمليا إمكانية إعطاء المجال للطلاب العرب أن يدرسوا في جامعات الأردن وأن يكون لهم إمكانية أن يتعلموا، هذا جدا رائع. أنا ضد القرار الذي اتخذ من قبل الحكم العسكري الإسرائيلي ضد الجامعات في الضفة الغربية التي عمليا كان يملؤها الكثير من الطلاب العرب وخاصة في كليات الطب. أنا أريد أن يكون هناك عمل مشترك، يجب أن نأخذ، انظر العالم العربي الذي عمليا لا يأخذنا بالحساب. لماذا؟ أريد أن أقول لك شيء تاريخي. عندما قدم المرحوم الرئيس محمد أنور السادات في مبادرته فزار حيفا، وكنت رئيسا للمركز العربي اليهودي بيت الكرمة، فطلب مني أن ألتقي معه، وعندما تحدثت باللغة العربية دون أن أقرأ من الورقة فنادى أنيس منصور بصوت عالي: يا أنيس، تعرف هذا اليهودي العربي يتحدث لي بدون. فقلت له: يا سيدي الفاضل، أنا آسف يا سيادة الرئيس، أنا عربي وأمي اسمها فاطمة تيمنا ببنت الرسول، فكيف تقرأ عني قبل أن سمعت لي؟ فإذا أنا أقول لك أن العالم العربي لا يعرف خيرة هذا الشعب الموجود هنا الذي بنى نفسه بعدما حصل له في 48. وهنا أقول لك هذا الامتحان للعالم العربي أن يفهم بأننا لنا طاقات يستطيع أن يستفيد منا، نحن نريد أن نقول له بأن حتى السفير لأي دولة عربية في إسرائيل هو عليه أن يتعرف على المجتمع العربي. كان سفيرا لمصر اسمه محمد بسيوني، هو عمليا بنى علاقات يهودية عربية في هذه البلاد لم يبنيها أي شخصية حتى يهودية. وكان عمليا عنوان في احتفالاته في 5 يوليو كل سنة، كنت تشاهد كل أطياف المجتمع الإسرائيلي العرب واليهود يهنئون السفير المصري ودولة مصر العربية. معنى ذلك بأنك يا سيدي يجب أن تأخذ بالاعتبار بأن كلمة تحنن وكلمة تجنن، فهذا أقوله لك بصراحة. نحن مجتمع بحاجة أن يكون لنا دعم، ويجب أن يكون لنا دعم، ويجب أن يستغل طاقاتنا العالم العربي، يجب أن يستغل طاقاتنا ونستطيع أن نعطيهم، عندها نستطيع أن نستفيد.
1: أستاذ زكي كمال، المحامي، الشخصية الوطنية العربية الفلسطينية، ابن مدينة حيفا التاريخية على الساحل العربي الفلسطيني، لك كل الاحترام، لك كل التقدير، ودائما يعني في حالة الاشتباك الحواري الديمقراطي بيننا، هو الذي يعزز من قناعاتنا بك أنك شخصية أكاديمية مهنية وطنية قومية عربية فلسطينية درزية تستحق الاحترام والتقدير. لك كل الاحترام، لك كل التقدير، وإن شاء الله نتواصل وإياك في حلقات مقبلة، وتكون ظروفكم على طريق المساواة أفضل وأحسن، وعلى طريق شعبكم الفلسطيني في مناطق الاحتلال الثاني عام 67 أبناء الضفة الفلسطينية والقدس وقطاع غزة وقد حققوا الاستقلال. شكرا أستاذ زكي كمال، لك كل المحبة، لك كل الاحترام، لك كل التقدير من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، و من خلالك من شعبنا كله، شعبنا الأردني، لشعبك العربي الفلسطيني في الكرمل والجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة. شكرا سيدي.
0: استمتعت جدا.
1: العفو.
0: وتحدثت معك بصراحة فائقة، ولكن أريد أن أقول للشعب الأردني بأنه عمليا يعيش في حال رائع جدا تحت قيادة حكيمة لجلالة الملك عبدالله.
1: شكرا يا سيدي، شكرا، كل الاحترام لك مرة أخرى. أعزائي المستمعين، في نهاية هذه الحلقة الحوارية مع الأستاذ المحامي زكي كمال ابن حيفا، لكم كل الاحترام، لكم كل التقدير، وهذا حماد فرعني بحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق

أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان فيما مضى إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عبد الودود حنيف. إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.